0: العار. إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
4: استخدم الربابنة العمانيون عدداً من الأجهزة والآلات الملاحية في تحديد مواقع النجوم والكواكب وتحديد خطوط الطول ودوائر العرض أثناء قيادتهم للسفن، مبحرين نحو موانئ الشرق والغرب. وعرفت آلات السفينة وأجهزتها مراحل متعددة من التطور من حيث التقنية والشكل والحجم والتوظيف، مما ساعد على سهولة استخدامها وتيسير عملها، مما زاد من سرعة السفينة وتحديد موقعها وقياسات السرعة والأعماق والاتجاهات. واتجه الملاحون العمانيون نحو التجربة العملية والرصد والملاحظة، وطوروا تلك الأجهزة الملاحية، كما اتجهوا إلى توثيق كل ذلك في كتبهم ومرشداتهم المختلفة، حيث وثقوا المسالك والمجاري البحرية والرياح أسماءها واتجاهاتها وقوتها وتوقيتها، ورسموا الخرائط التي تحدد مواقع المدن والموانئ والعلامات في البر التي تحدد المواقع، كما حددوا خطوط الطول والعرض وذكروا أسماء الأجهزة الملاحية وكيفية استخدامها. وهناك العديد من الملاحين العمانيين والربابنة المعلمين الذين تركوا أثرهم المعرفي في مصنفاتهم، فالبعض معروف لدى العامة من الناس وغيرهم الكثير ممن يجهلهم الناس ولا تعرف آثارهم العلمية. ويعد الملاح ناصر بن علي الخضوري أحد هؤلاء المعلمين الذين أضافوا الكثير لعلم الملاحة البحرية، وكانت له مجازات في هذا المجال. وللتعرف على أهم الآلات والأجهزة الخاصة بقيادة السفينة العمانية، التقينا مع الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني، الذي أوضح العديد من تلك الأجهزة التي جاءت نتيجة الخبرات الملاحية الطويلة والمشاهدة والتجربة، حيث قال الغيلاني:
5: نستكمل حديثنا اليوم فيما يتعلق بالسفن العمانية، وستناول هذه الحلقة حول تطور الآلات والأجهزة الخاصة بقيادة السفينة العمانية. طبعا مع تطور السفينة العمانية ومرورها بالمراحل التي أشرنا إليها في الحلقات السابقة، نتطرق اليوم إلى الأجزاء هذه مثل الصاري، أو كما يعرف محليا باسم الدقل أو الدقل. هذا الدقل بالسفينة العمانية مر بمراحل مختلفة. فالسفينة العمانية القديمة، الأول السفن العمانية كانت تعتمد على صاري واحد أو دقل واحد فيها، ولكن ما كان يكون يوجد معاه فرمال، وإنما كان مجرد عراضية يرفع بها الدقال مباشرة يوب السفن التي استخدمت الشراع المربع. في المراحل اللي استمر هذا العمل بهذه الكيفية في السفن العمانية حتى العصر الميلادي القرن الثاني والثالث، حينما بدأ صناعة السفن البدن العماني وخاصة البدن السفار والسنبوق الذي كان أغرب الشبه بالبدن مع اختلاف في مقدمته. أصبح في بعض السفن في هناك صاريتين أو دقلين موجودين في السفينة، فاضطر هذا الدقل إلى أن يثبت بطريقة يساعد على ثباته. الدقل العماني أو الدقل في السفينة العمانية الرئيسي يكون مائلا إلى جهة الأمام، لم يتوافق مع السفن الأخرى التي تعتمد الصاري أو الدقل على زاوية عمودية قائم، حكم أن السفينة العمانية تعتمد الصدى ليس في منتصف السفينة موقعه وإنما في بداية الثلث الأول من مقدمة السفينة، بحيث أن يكون في بداية الثلث الثالث هناك الدقل الثاني اللي هو الدقل القلمي، ثم في المؤخرة بجانب صندوق النوخذة إذا استخدموا الدقل الثالث استخدموا في ذاك الجزء من السفينة أي في مؤخرة السفينة. كان لابد أن يكون السفش الصاري الكبير أو الدقل الكبير مائل إلى جهة الأمام، وحتى يكون مائلا وثابتا في نفس الوقت ما يكون له تأثيرات للسقوط أو الميلان أو تأثر مع حركة السفينة تيارات الهوائية أو تيارات البحرية، عملت له قاعدة حفرت في قاع السفينة عرفت باسم ستامب أو القاعدة، وحفر رأس الدقل أصبح أشبه بحرف تي بحيث يستطيع أن يثبت هذا الدقل. وإضافة وجد له عمود آخر مساند له يسمى بالعبدة ويسمى بالقافود محليا، وهذا القافود كان لابد من إسناد الدقل حتى يستطيع القافود يكون في وضعية قائمة بعكس الدقل الذي يكون في وضعية مائلة تصل إلى حدود 70 أو إلى 75 درجة ميلانه. كان لابد من تثبيته في الحالة حتى يكون ثبت. فكر النواخذة تلك الفترة لوجود أربع حبار رئيسية التي تعرف محليا باسم العياري، عياريات قدام يسمون صباحيات وعياريات وراء، وهذا عملا على إسناد الدقل وعدم نشاطه وعدم ميلانه وعدم حركته أو تأثره بحركة التيارات المائية والهوائية كما أشرنا إليها. هذا التطور في الصاري وجه إلى تطور آخر في الشراع، وهي كذلك هو أحد الأجهزة الرئيسية في السفينة والأدوات المستخدمة في الإبحار. خلاص أسميه أن الإبحار في تلك الفترة كان إبحارا شراعيا اعتمادا على الهواء. الشراع العماني بدأ كذلك بالشراع المربع ثم أصبح بالشراع المثلث الزاوية القائمة أو متساوي الساقين. وفي مع بداية الفترة المتأخرة لما بدأت وجود ثلاثة قارلة من السفينة وكبر حجم السفينة في نفس الوقت، وأصبح تدويرها ليس بسهولة السفن الصغيرة التي كانت سابقا في عمان التي لا يتجاوز شحنتها إلا 100 طن، أصبحت سفن معنا في عمان تصل إلى 400 إلى 500 طن. هنا فكر هذا النوخذة في كيفية التغلب على مشكلة تدوير الشراع أو تغيير تواجدهم من الجهة اليمنى للجهة اليسرى أو وضعية مقابلة مباشرة لاتجاه الرياح عشان حجز أكبر كمية من الرياح. فكان أن اقتطع جزءا من مقدمة الشراع. هذا الجزء له حكمتين. الحكمة الأولى زيادة مساحة القاعدة التي تمتلي بالهواء، وفي نفس الوقت الرأس الذي اقتطع أصبح لا يعيق حركة الشراع وتدويره من جهة إلى أخرى باصطدام مقدمته برأس السفينة أو بقطعة التي تعرف باسم الدستور أو الخشبة أو العمود الموجود اللي في مقدم السفينة الذي يعرف باسم الدستور. فأصبح الشراع العماني، ونعتقد أن بنسبة كبيرة جدا أن هذا التطوير هو تطوير عماني، لأن التطوير العماني ارتبط بكثافة الرحلات البحرية العمانية في تلك الفترة مع وجود الشراع المثلث لا زال قائما في البحر الأحمر أو في مصر أو غيرها من الدول العربية. هذا التطوير ساهم فيه العمانيون كنوع من التطوير في المجالات العلمية بما يتعلق بالشراع، فوضع الشراع الشبه منحرف بحيث أنه يكون له قاعدة كبيرة وقاعدة صغيرة في المقدمة، وهناك زاوية مائلة وزاوية مستقيمة كذلك بالنسبة للقاعدة، وفي الأعلام زاوية مائلة لأحد أطرافه. فأصبح الشراع يتكون بهذه الصورة، وأصبح لمقدرة النوخذة أن يرفع من هذا النوع ثلاثة أنواع من الأشرع في آن واحد. هذا إذا بغي يرفع شراع الدومي قدامي أو شراع الييب الذي فوق، فتكون في السفينة خمسة أشرع، والخمسة أشرع هي أقصى ما كانت تحمله السفينة العمانية عموما، يعني من حيث عدد الأشرع في أوقات الرياح تكون متوسطة أو ضعيفة بحيث أن يحجز أكبر كمية من الهواء، أو كانت سفينته مشحونة ويريد أن تكون الرياح مساعدة بقوة أكثر في دفع السفينة. احنا ذكرنا أن الأشرع اللي عندنا خمسة في السفينة. احنا عندنا شراع العود والشراع الرئيسي وشراع قلومي. والشراع العود هو الشراع الرئيسي لقيادة السفينة، ويستخدم لما يكون الهواء يعني مناسب ليس بذيك القوة، لأن إذا كان قوة كبيرة من الرياح ورفع شراع العود يمكن يقلب السفينة، فيضطر يرفع الشراع الأقل أصغر منه حجما اللي هو قلومي. وقلومي طبعا هذا يكون في الوسط على سطح الشتري بالنسبة للسفينة وفي السطح الأخير. وهناك الشراع الثالث لو شراع صغير لو أصغر من قلومي ويرفع في منطقة صندوق النوخذ، يكون موجود دقلة أحيانا يضاف إليه. هناك هناك شراع البومي قدام الذي يكون في حطبة الدستور التي أشرناها إليها قبل قليل، وتكون ممتدة إلى أمام صدر السفينة. وهناك شراع كذلك مستطيل تقريبا في أعلى الشراع العود في قمته، يضاف بشراع يسمى شراع الجيب أو شراع الجيب، وهذا الشراع الأشرع الخمسة. إذن الاستخدامات الرياح مناسبة وكافية لحركة السفينة يكتفى بشراع العود، الهواء أقل يريد كمية أكبر من الهواء رفع شراع قلمي، وقد يضيف عليه شراع صغير، وقد يضيف على البومية، وقد يضيف عليه الييب. الصورة المعاكسة لو إذا كانت الرياح قوية جدا ويخاف على السفينة من قوة هذه الرياح برفع شراع العود، يبدأ برفع شراع قلمي فقط أو شراع صغير فقط، وهو كافي لدفع السفينة بسبب قوة الرياح. هذه نقطة. النقطة الثانية أحيانا أنه يكون مش على عجلة من أمره، أو يريد أن لا يصل إلى منطقة محددة على حسب حساباته، ستكون هيك المنطقة منطقة طيارات مائية قوية أو منطقة طيارات هوائية قوية وعواصف، ولكن يريد أن يتحرك بحيث أن يصل بعدها مباشرة بعد ما انتهت هذه العاصفة، فيستخدم هذه الأشرع الصغيرة بحيث أن السفينة تتحرك ولا تقف في مكان. من ضمن الأشياء التي تطورت في السفينة العمانية أجهزة القيادة. أجهزة القيادة طبعا النوخذ اعتمد سابقا على خبراته، والخبرات هذه كانت مرسخة بذهنه، وثم بدأ يوثق هذه المعلومات، فاضطر أنه حتى يبدأ يوثق هذه المعلومات ويقارنها ويدقق فيها لتكون مدى نسبة الصحة فيها عالية جدا أو قريبة بنسبة كبيرة جدا من الصحة، كان لابد أن يستخدم بعض الأدوات والأجهزة في العمليات الحسابية. فاستخدم ما يعرف باسم الخشبات الثلاث لتحديد موقع السفينة بالنسبة لخطوط الطول والعرض مع الكواكب والنجوم في السماء، وهو بذلك اعتبرت الخشبات الثلاث بدائيات البدايات التي وضع عليها بعد ذلك جهاز الكمال وجهاز آلة السدس الذي طور في بريطانيا في القرن السادس عشر تقريبا. وهناك كذلك عندنا جهاز آخر حتى يستطيع أن يحسب سرعته ويحسب المدة اللي يحتاجها، استخدم أو اخترع البحار العماني ما يعرف باسم الباطلي، والباطلي هو جهاز لقياس سرعة السفينة، وحتى يستطيع أن يكون حساباته دقيقة. يعبر هو عبارة عن لوح مثلث له يعني ثقل يوضع في الجزوب في قاعة المثلث متساوي الساقين تقريبا، ويوضع له ثقوب، والثقوب يوضع فيه ثقل رصاص بحيث اللوح بجهة الرصاص يكون نازل في تحت سطح البحر، والجزء اللي ما فيه ثقل يكون مرتفع في سطح البحر حيث أنه ما يستطيع أن يعيق أو يعرقل سرعة السفينة أو تطلع القياسات سريعة. قسم هذا الحبل إلى مجموعة من العقد، كل عقدة تسمى مصطلحا باسم الجيرة، والجيرة بينه وبين كل جيرة مسافة محددة حسبها ووضعها بجزء من الثانية حيث أنه يستطيع. لكن السؤال أن العماني كيف يستطاع أن يتغلب على الظروف الجوية وليستطيع أن يقيس سرعة سفينة خاصة في الظلام الدامس أو في الأوقات التي لا يمكن أن يستطيع أن يعرف العقدات فيها لظروف محددة. استخدم قاعدة نسميها قاعدة صورة الإخلاص، فكان يقرأ صورة الإخلاص مرتين، فكان كل مرة ثبتت معه أنه تساوي مسار جيرة واحدة، والجيرة هي المسافة ما بين كل عقدة وعقدة، قد تكون بعين أو ثلاثة أبواب وما عدل ثلاثة إلى أربعة أو إلى خمس ثواني ما تزيد على ذلك. فكان يقرأ هذه سورة الإخلاص ثم يحسب نفسه كم مرة قرأ سورة الإخلاص ويقيس الحبل، ثم يقرأ عمليات معروفة لديهم يستطيع أن يحدد سرعة سفينته ما بين ستة إلى سبعة أو خمسة أو ثمانية أميال في الساعة.
3: العمانيون والبحر.

0: النوخذ الملاح ناصر بن علي بن ناصر الخضوري المولود في مدينة صور عام 1870 للميلاد، وتوفي في العام 1969 للميلاد، هو من الملاحين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والدراية بعلوم البحار، وهو صاحب مخطوطة معدن الأسرار في علم البحار، أحد أهم المخطوطات العربية في موضوعها، والتي أدرجت في برنامج سجل ذاكرة العالم بمنظمة اليونسكو. وقد جمع المؤلف بين عدة علوم قلما تجتمع في شخص واحد، منها علوم الرياضيات والفلك والملاحة البحرية والأرصاد الجوية والبحرية وحركة الرياح، وقد قام بتوظيف حركة الشمس الموسمية وتوظيف الأبراج وجداول الميل الأعظم واستخراج مسار السفينة في البحر وتحديد المسارات البحرية بالدائرة وقياس ارتفاع الشمس بآلة السدس.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال
2: أرض السفن.
1: مجال
2: ميناء السفن.
1: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال.
1: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. بإذن الله تعالى نواصل حديثنا عن النظام السياسي والعسكري في مجان وتطوره خلال يعني منذ بداية التاريخ، ما قبل التاريخ، إلى بداية ظهور الإسلام. طبعا الحلقات السابقة تكلمنا عن النظام السياسي والعسكري في الألفية الرابعة والألفية الثالثة والألفية الثانية والألفية الأولى قبل الميلاد، ووصلنا إلى فترة يعني بداية ظهور الإسلام، وقلنا أن الفترة الأخيرة اللي هي منذ الألف الأول قبل الميلاد وحتى 650 ميلادية بدأ تظهر حضارة بلاد فارس وبدأت سيطرتها على المنطقة. طبعا تدخلت أيضا في فترة من الفترات الحضارة الإغريقية. طبعا يعني الإسكندر المقدوني وصل المنطقة 332 قبل الميلاد وسيطر على الحضارة الأخمينية الفارسية اللي كانت بدأت تظهر في زمن غرقوش اللي هو 550 قبل الميلاد. بعد هذه الفترات أيضا استمرت طبعا حضارة الأخمينيين فترة من الفترات، بعدها ظهرت حضارة الباراثيون اللي هي من 100 قبل الميلاد إلى 250 قبل الميلاد، اللي هم طبعا أيضا من بلاد فارس، حضارة فارسية، وأيضا حضارة الفارسية لأسرة الساسانيون اللي هم حكموا من 250 ميلادية إلى 650 ميلادية بداية ظهور الإسلام وسيطرته على المنطقة. طبعا أيضا حتى الرومان حاولوا أنهم يصلوا إلى المنطقة شبه الجزيرة العربية ويسيطروا، إلا أنهم لم يعني يحالفهم الحظ في ذلك، وبدأت المنطقة يعني خالية من وجود الرومان في تلك الفترة، بينما يعني وجود الفارسي سواء كان وجود مباشر أو غير مباشر في مجان كان ظاهر من خلال الآثار اللي وجدت، رؤوس يعني سهام من النحاس، آثار من الأواني الفخارية، نوع أيضا ينتمي إلى شرق وجنوب بلاد فارس. فمن خلال الآثار اللي وجدت في مجان قد يعني تكون مجان خلال هذه الفترة اللي هي من يعني 600 قبل الميلاد إلى 650 ميلادية كانت تخضع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو لها علاقة قوية في بلاد فارس. في هذه الحلقة أيضا نحاول نلخص النظام السياسي والعسكري المجان اللي تحدثنا عنه خلال آخر ثلاث أو أربع حلقات، يعني خلال ما يعني تم عرضه من عن النظام السياسي والعسكري لمجان، أن خلال النصف الثاني للألف الثالث قبل الميلاد بوجه خاص، يعني منذ 2500 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد، يتضح تكون ما يشبه الاتحاد السياسي بين مدن مجان المتباعدة. يهدف هذا الاتحاد إلى صد الهجمات الغزاة من خارج مجان. طبعا ظهرت ان هناك في ايضا قوى حاولت تهاجم مجان من بلاد الرافدين، وان تصدت لها قوة محلية تتكون من 32 حاكم او شيخ قبيلة او يعني حاكم مدينة اتحدوا تحت راية قائد واحد، وهم صدوا الهجوم القادم من بلاد الرافدين. وهذا الاتحاد ظهر في النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد ولم يظهر قبل ذلك لعدم وجود سجلات يذكر فيها اسم مجان. طبعا أول ذكر لاسم مجان كان منذ 2400 قبل الميلاد في سجلات بلاد الرافدين الملك سرجون الأكادي. كما أننا لا نملك أي سجلات مكتوبة محلية أو إقليمية على سجلات وادي الرافدين. طبعا السجلات، أقدم السجلات التي تذكر فيها اسم مجان، هي تنتمي إلى حضارة وادي الرافدين، وقد تكون أيضا هناك سجلات في بلاد فارس أو في وادي السند، لكن أيضا تحتاج إلى مزيد من البحث ومزيد من يعني العناية والمتابعة حتى نتمكن أكثر من يعني معرفة صورة شاملة عن تاريخ مجان في تلك الفترة، لأن عندنا فقط المعلومات اللي من سجلات بلاد الرافدين عن تلك الفترة. طبعا عدا سجلات وادي الرافدين التي بدأت في ذكر مجان في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد حتى بدايات الألف الثاني قبل الميلاد، أما ما سبق هذه الفترة فكان ذكر غير مباشر، حيث أن النصوص المسمارية المقروءة في أورك الوركاء في جنوب وادي الرافدين والمؤرخة إلى 3300 قبل الميلاد أشارت إلى النحاس من دلمون، غير أن عدم وجود خامات هناك في المنطقة الدلمونية من دولة الكويت إلى قطر يرجح الرأي القائل بأن المعدن قد جلب من مجان أو جنوب إيران. لكن طبعا تحليل المعدن نفسه، وقد أيدت الدراسات التحليلية بواسطة فريق من المركز الفرنسي الوطني للأبحاث العلمية، أيدت الأصل المجاني العماني للأدوات النحاسية المؤرخة إلى 2750 قبل الميلاد والتي وجدت في أور وسوسه، يعني الآثار النحاس اللي وجد في بلاد الرافدين وحتى اللي ذكر أنه جلب من دلمون اللي يعود إلى 3300 قبل الميلاد قد يكون أصله من مجان يعني عمان، لكنه لم يذكر اسم مجان إلا في 2400 قبل الميلاد. كما أن التنظيم السياسي المدن الذي يقوده الشيوخ أو حكام المدن لم يكن معنيا بالجوانب السياسية والعسكرية، ولكنه يعني بشكل أكبر بالتنظيم الاجتماعي والاقتصادي وتسهيل انسياب التجارة والبضائع بين الواحات أو المدن بالداخل، أو تسهيل العلاقات الخارجية بما يخدم الجوانب الاقتصادية، حيث يدل عدم وجود أي صراعات داخلية أو تدخل مجاني خارجي في الإقليم على سلمية هذا التنظيم. يعني التنظيم ما ذكر أنه هو يعني تدخل ضد أي دولة أو حضارة أخرى في تلك الفترة خارجيا خارج مجان، وأيضا يعني ما في أيضا أدلة على أنه كانت في صناعة يعني صراعات داخلية داخل مجان. طبعا كان يتجنب الصراعات السياسية على التدخلات الأجنبية في مجان، والذي يحدث أحيانا اتحاد بين تلك الواحات والمدن لصد تلك الهجمات، يعني كان فقط اتحاد بين المدن والواحات لصد أي هجوم خارجي ضد مجان والدفاع عن سيادة إقليم مجان. وفي بداية الألف الثاني قبل الميلاد بدأ يضعف ذكر مجان ونشاطه الاقتصادي في سجلات وادي الرافدين نظرا للتدهور السياسي الذي شمل المنطقة، مما قلل من قوة النشاط الاقتصادي المجاني وانعكس على التنظيم السياسي والعسكري لمجان وأضعف هذين الجانبين. وفي بداية الألف الأول قبل الميلاد بدأت مجان تستعيد نشاطها الاقتصادي مما قوى تواجدها السياسي والعسكري في المنطقة، تلا ذلك في النصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد وحتى النصف الأول بعد الميلاد ظهور الفرس كقوة مهيمنة على المنطقة، والتي أصبحت تدخلاتها المباشرة وغير المباشرة واضحة من خلال السجلات المتوافرة أو التنقيبات الأثرية التي تؤكد هيمنة الفرس وتواجدهم المكثف في منطقة مجان. هذا ملخص للتاريخ السياسي والنظام العسكري لمجان خلال يعني ما قبل التاريخ إلى منتصف الألفية.

0: المجال.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: القط توماسو. ذكرت صحيفة تيليغراف أن قطا أسود ورث 10 ملايين يورو من سيدة عجوز كانت متزوجة من ملياردير عقارات، لكنها ترملت في سن مبكرة ولم تنجب منه أي أطفال. كان القط توماسو قد انتقل من حياة البؤس إلى حياة النعيم بعد أن أنقذته السيدة العجوز والتي تدعى ماريا أسونتا. أنقذته من الأخطار التي كانت تهدد حياته

0: وسط شوارع روما بإيطاليا عندما كان قطا صغيرا. وفي نوفمبر من عام 2009 كتبت السيدة العجوز وصية تورث فيها كل تركتها إلى القط توماسو. هنا تعليق على هيئة استنطاق للقط توماسو مع إشارات إلى سيناريو فيلم روما للمخرج الإيطالي فيدريكو فيليني بتقديم برناردينو زابوني. لست بالتأكيد توماسو ولا غاريبالدي ولا بيرانديلو ولا يوليوس قيصر، فليس للقطط أسماء غير عيونها، كما ليس للشوارع أسماء إلا اتساعها وضيقها. وإذن فأنا القط الأسود المكفهر النابت في خاصرة روما، متشردا بين روما وروما، بين أوستي ولاتينا وساحة الاستقلال، بين الأزقة الوسيخة ونوافير البنسيو وسان جوفاني، بين رياح البونينتينو الخفيفة وغيوم روما القاتمة، بين نبتة الكوكا وضراعة الخشخاش. يلفحني هواء روما برعاش لا مرئي، بينما أسوق قطاع طرق روما وقياصرتها وفاشييها وفقهاءها وخطباءها في عيني، متأبطا تحت قائمة اليسرى كنيسة فالديز، وتحت ثنية ذقني مصابيحها الزجاجية، وفوق ذيل الصبياني يرتكز القصر العدلي. أروغ على الأرض بخطوات مسمومة، أتلفت بعينين فحمتين وبلعنة مواربة على هذه الأرض المليئة بالأسرار والقصور والأشباح والسراديب والمقابر والبشر الحمقى والمواءات الغامضة القادمة من توسكاني العظيمة. وبعد أن تركتني أمي كي أصارع الزوابع في شوارع روما المغسولة بالتأوهات والآلام والجرائر، اختفيت أثر الخطاة والعاثرين وأصحاب الرؤوس الحليقة والغواني المتصلبات في قلوبهن، والثملين الذين نسوا رؤوسهم في بيوتهم أو وظائفهم وأتوا يترنحون مثل سحالي أعياد الفصح المنفجرة من الضحك. ها هي ذي روما تنبسط قبالتي مثل كعكة حجرية أو رمانة ذات أجراس، ها هي ذي روما تتقصف في خطواتي وتتجعلك مثل ورقة بيضاء منقوعة في خزان مياه هائل، وأنا أتشبث بزمجرة الحرة ومواء البغيض. وحتى أثناء الزلزال الكبير الذي هز أرجاء إيطاليا التي تشبه حذاء موجها ضد الشمس، كنت أتسكع باستهتار بين، فمن أكون أنا كي أنقذ العاصمة البابوية أو الإنسانية المعذبة أو القططية المكروبة؟ هو ذا أنا، قط متثائب ينزلق من دوار إلى دوار ومن ساحة إلى أخرى دون صيد ثمين ولا حتى مواء حقيقي، مسكونا بالرهاب الذي يتأتى من يد قدرية تقبض على جسدي ثم ترميني إلى البحر، أو من خصة آدمية تهوي بي من على جسر سانتاجيلو، أو من فظاظة تسحقني تحت طاحونة أو عجلة سيارة، أو تجرني من ذيلي إلى فيضان أو إلى مشنقة. هكذا كنت أمخر شوارع روما وسلالمها، أقبيتها ورفوفها، بيروقراطيتها وعقمها، قنوطها وسعادتها الشيطانية، هزيلا ومتخما بالأساطير والأضاليل. فالمترو الجديد الذي يثقب الأعماق كحيوان غريب يشبهني تماما، وأنا كذلك أشبه الميزان الذي كان مارك أنطونيو يعنيه في خطبته بعد مقتل قيصر قائلا: أيتها العدالة، لقد فررت إلى حيوانات شرسة. وأنا ذلك القافز بهرريتي فوق الموانع والحواجز والاعتبارات والقيم المقيدة والعواطف المائعة، كأن كاليجولا الشاب قد تقمص لحن حرية السحيقة حين ماتت أخته وعشيقته دروزيلا. وأنا الوحشة المدهشة اللابثة في أرجاء روما، تلك التي تصيدها فيدريكو فيليني في الأركان المهملة، وأنا دمعة لويزا وحسرتها، تلك الفتاة القروية التي صعقتها روح الشر ونكلت بها يد اللص العربي المباغتة في لحظة ضعف أو برهة أمل. هكذا من تجوال إلى آخر، ومن درب شقية إلى درب ضائعة، ثم حدثت المعجزة وتزعزع إيماني بالشقاء كله وبالحزن كله وبالطرقات جميعها. ها هي ذي ماريا أسونتا تلوح من بعيد مجللة بالأسود الناعم، فتبرق روما وترتعد فرائصي وأكز على أسنان الملوثة. تقترب ماريا أسونتا، كأن المصائر تمطر دفعة واحدة في هذا المصير القريب الذي سيتعهدني. تقترب خطواتها الغائرة في حذاء لامع وثير، فأشم مثل أي جرونوي حقير براعة الدم النبيل، وألتف مثل أي وغد زائف حول القدم الحزينة التي تنضح بالآهات والتنهدات. آهن يا للسماء القططية الرحيمة، وتلقي أسونتا غنجها كله، عزلتها كلها، وحدتها كلها نحو عيني ونحو قلب التالف، فأتلقف كل ذلك في نظرة أخرى تشبه الصدى، أعيد إليها النظرة بوداعة مدعية محملقا، كأنني دانتي الحالم نفسه، أو الوضيع ميكيافيلي، أو المتأمل الولوع إيتالو كالفينو، أو الفلاح أونغاريتي الذي يقدم خبزة حارة إلى حبيبته. آهن يا ماريا سونتا، يا من ستحملينني من سجن روما الكبير إلى سجنك الحنون الممجد، يا من ستبدأين مني بدمعة ثمينة كاللؤلؤة، وسأنتهي منك بعشرة ملايين من اليوروات الزائفة، يا من سأطير إلى قلبك كأنك أم الهرارية ذات العينين الوطفاوين المكحلتين بالذكريات الأليمة، ستضمينني إلى صدرك المكتنز يا ماريا أسونتا، فتتقوض سلالة الضالة الشريدة في ضوع حنانك ودفئك الملكيين. هأنذا ألبث متحجرا كتمثال من خلق مايكل أنجلو لصق شاهدة قبرك التي تبرق بالحنانات والذكريات والقصائد، بينما تتناثر من علن من السماء المخضبة بالأحبار الظافرة على أرجاء روما حقيبة عدمية من النقود الخائرة القوى، سقطت من يد خائرة إلى يد خائرة أخرى إلى يد خائرة ثالثة، لا تقوى إلا على تذكر أمجاد روما، روما الحبيبة، روما الغابرة، روما التي لا تفنى لها ملهاة ولا مأساة. كان ذلك حديث القط الأسود توماسو، والذي ورث في نوفمبر من عام 2009 عشرة ملايين يورو من سيدة عجوز.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: صباح صباح
4: صباح الجحل في العين
3: صباح.

0: صباح صباح
1: صباح الكحل في العين
0: صباح الناس مرة
2: إذاعة سلطنة عمان
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات العفيف التلمساني، وهو عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمساني، شاعر صوفي تنقل في بلاد الروم وكان يتصوف. ولد بتلمسان ومات بدمشق، قد تنقل بآسيا الصغرى وزار القاهرة وباشر بعض الأعمال بالشام. اتبع طريق محي الدين بن عربي حيث كان يعتقد بوحدة الوجود، فاتهم بالزندقة والميل إلى مذهب العلويين. يقول عنه الباحث السوري الدكتور علي حيدر في دراسة بعنوان العفيف التلمساني متصوف مبتدع أم متبع، قد نشرها في مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية سنة 1999. هو أبو الربيع عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله بن علي بن ياسين العابدي الكومي التلمساني، ولد سنة 1600 وتوفي سنة 960 للهجرة، ودفن في مقابر الصوفية في دمشق. ويبدو أن تضارب الآراء في العفيف يعود إلى التنافس والتنازع بين أصحاب المذهب الشافعي ممثلين بالأشاعرة، أنصار المذهب الحنبلي ممثلين بابن تيمية وأتباعه. كان الأشاعرة في هذا العصر يؤيدون المتصوفة ويغضون الطرف عن أفعالهم وأقوالهم بحجة أنهم يعبرون عن أحوال ظاهرها غير باطنها، لذلك كانوا يحاولون التخفيف من حدة هجوم خصوم التصوف عليه. أما الطرف الآخر فكان ممثلا بأصحاب المذهب الحنبلي، لسيما بعد سطوع نجم ابن تيمية الذي أعاد إلى هذا المذهب حيويته ونشاطه وأسهم في انتشاره في عصر التلمساني وما بعده. هذا النزاع كان له أثر واضح في آراء الذين تحدثوا عن العفيف أو ترجموا له. من هؤلاء ابن شاكر الكتبي صاحب كتاب فوات الوفيات، وهو لم يكن طرفا في النزاعات التي كانت سائدة في هذا العصر، لذلك حاول أن يكون موضوعيا في أحكامه على من يترجم لهم، وهو يذكر أن العفيف كان يدعي العرفان ويتكلم في ذلك على اصطلاح القوم، ويقول إنه قام في بلاد الروم بأربعين خلوة مدة الواحدة منها 40 يوما، ثم يشير إلى أنه كان حسن العشرة كريم الأخلاق له حرمة ووجاهة، وهو معروف بالجلالة والإكرام بين الناس. أما خصوم التلمساني فكانوا جميعا من أنصار الشيخ ابن تيمية، ومن هؤلاء مؤرخ الإسلام المشهور شمس الدين الذهبي الذي كان شافعيا لكنه مال إلى ابن تيمية ودافع عن آرائه واعتنق أفكاره، لذا يقول عن العفيف إنه أحد زنادقة المتصوفة. نقرأ للعفيف التلمساني هذه المختارات من موشحاته. يقول العفيف التلمساني: بدر عن الوصل في الهوى عدلا، ما لي عنه إنجار أو عدلا، مذهب مترك اللحظ لفظه دمث، إليه تصب الحشا وتنبعث، أشكو إليه وليس يكترث، دعا فؤادي بأن يذوب قلا، الموت والله من قلا أقرب، لم يبق لي مقلة ولا كبد، والقلب فيه أودى به الكمد، وليس يلفى لهجره أمد، لا تعجبوا إن غدوت محتملا، لكن قلبي إن كان عنه سلا أعجب، بالحسن كل العقول قد نهبا، والحزن كل القلوب قد وهبا، شمس ولكنني لديه هبا، فانظر لذاك القوام كيف جلا، غصن وكم بالجمال منه جلا غيهب. ويقول التلمساني أيضا: قمر يجلو دجى الغلس بهر الأبصار مظهرا أمن من شينة الكلف ذبت من حبيه بالكلف لم يزل يسعى إلى تلفي بركاب الدل والصلف آه لولا أعين الحرس نلت منه الوصل مقتدرا يا أميرا جار مذوليا كيف لا ترثي لمن بليا فبثغر منك قد جليا قد حلا طعما وقد حليا وبما أوتيت منك يسي جد فما أبقيت مصطبرا بدر تم في الجمال سني ولهذا لقبوه سني قد سبى في لذة الوسن بمحيا باهر حسني هو خشفي وهو مفترسي فاروي عن أعجوبتي خبرا لك خد يا أبا الفرج زين بالتوريد والضرج وحديث عاطر الأرج كم سبى قلبا بلا حرج لو رآك الغصن لم يمسي أو رآك البدر لاستترا يا مذيبا مهجتي كمدى فقت في الحسن البدور مدى يا كحيلا كحله اعتمدا عجبا أن تبري الرمدا وبسقم الناظرين كسي جفنك السحار وانكسرا. كانت تلك مختارات للشاعر الأندلسي العفيف التلمساني.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
0: إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا عن مشروع الإنارة الذكية في مسندم، وتفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن منصة نور التعليمية. سلطنة عمان تتقدم 6 مراكز في مؤشر الأداء البيئي وتحتل المركز 49 عالميا. ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكي إلى 9240 طنا بقيمة إجمالية تجاوزت 21 مليون ريال عماني خلال العام الماضي. وزير الخارجية الإيراني يحذر من أي ضربات أمريكية جديدة ضد بلاده، ويعتبر التصعيد الأخير انتهاكا لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. قتيلان بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وبيروت تشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين قبل استئناف جولة مفاوضات روما. شهيدان فلسطينيان وإصابة آخرين جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس بقطاع غزة. أوكرانيا تستهدف ناقلتي نفط ومنشآت في روسيا، وموسكو تعلن إسقاط أكثر من 70 طائرة مسيرة على أراضيها. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: عذره.
1: لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت، أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب. لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب. والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه ما اسمه.

لك السواقي في رفة الفراشة اللعوب ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة اللعوب.

بأي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
5: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
6: حديث البيئة.
5: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
6: حديث البيئة.
7: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. نباتات ظفار واحدة من أجمل القصص التي تحدث في جنوب الجزيرة العربية. هذه النباتات التي ظهرت في منطقة مقطوعة من صحراء العرب، هذه الصحراء التي تشكلت ضمن ملايين السنوات وحولت هذه المنطقة إلى واحة مختلفة تماما عن باقي مناطق شبه الجزيرة العربية. إذا تحدثنا عن سلطنة عمان فتشكل هذه المنطقة 1% من مساحة سلطنة عمان، لكنها ذات أثر بيئي وتجمع حيوي للكائنات الحية يصل إلى أكثر من 70% من مستوى التنوع الحيوي في سلطنة عمان. وهذا التنوع الحيوي يعتمد بشكل أساسي على الغطاء الشجري والنباتي، على النباتات، لأن النباتات هي التي نراها بشكل واضح. الحيوانات التي لا نراها كثيرة جدا، ولا زالت تحتاج إلى دراسات كثيفة ومعقدة للغاية وتصنيفات مستمرة، كما هو الحال في بقية أنحاء العالم. فإذا كان العلم صنف أكثر من 1.5 مليون فقط من الكائنات الحية، ربما في هكتار واحد يكون موجود الملايين من الكائنات الحية في الأمازون مثلا. لكن الذاكرة البشرية توثق بهدوء وتتعامل مع أهم الأنواع التي تحتك فيها، وتحاول أن تستفيد من هذا التنوع الحيوي في خدمة الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى خلق لكل داء دواء، وهذا الدواء قد يكون موجود في مختلف الكائنات الحية. وهذا أيضا موضوع مهم جدا عندما نتحدث عن نوع نباتي لا يوجد في أي مكان آخر إلا في محافظة ظفار. إذا لم تحدث الأبحاث والدراسات حول هذا النوع وفائدته والاستفادة منه من الذاكرة الشعبية والمجتمعية، إذا لم تحدث هذه الأبحاث من سلطنة عمان أو من الجامعات اللي موجودة في سلطنة عمان، فمن سيقوم بهذه الأبحاث؟ لذلك الذاكرة النباتات الكبيرة الشجرية ذات الجذع الواحد يعني لها أهمية كبيرة جدا، ولها بعد طبي يستخدم في الحياة الشعبية، لكنها لم توثق بشكل كافي حتى الآن علميا. ربما ستساهم هذه الأنواع في القضاء على الكثير من الأمراض. وأيضا الدراسات الأخيرة أثبتت فعالية كبيرة لشجرة اللبان في أمراض السرطان وغيرها، ولازالت الدراسات مستمرة والتي نتمنى أن تتضاعف بأعداد كبيرة جدا. وللعلم يعني نحن هنا في سلطنة عمان لا نمتلك كنز بيئي يعني عالمي، نحن نمتلك كنز بيئي محلي. وأهمية منطقة الخريف لأنها في قلب صحراء الجزيرة العربية، يعني في جنوب الجزيرة العربية، هذه المنطقة الخضراء أهميتها وقيمتها الحقيقية تأتي لأنها في منطقة جرداء أو منطقة صحراء أو جافة أو شبه جافة، لذلك هي مهمة وهي قيمة لنا، ويجب أن نقدر ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الموجودة. لكن هذه النعمة ليست نعمة عالمية، مثل هذا الأمر يوجد في الهند، يوجد في بنغلاديش، يوجد في خط الاستواء. بأكمله تقريبا، يوجد في غابات الأمازون، يوجد في مختلف أنواع الغابات الأوروبية، غابات أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. الدول الأخرى اللي موجودة غير الجافة لديها من مثل ما لدينا مئات وآلاف الأضعاف، لذلك هو لا يعير هذه المنطقة الاهتمام كبير، لأن أنت ما عندك كنز عالمي، أنت عندك كنز محلي إذا رد أن تستفيد منه فهذا يرجع لك أنت كمواطن في سلطنة عمان، كباحثين في سلطنة عمان، هذا يرجع لكم إذا أردتم أن تستفيدوا علميا وطبيا من هذا التنوع الحيوي الموجود في جنوب الجزيرة العربية. ومن أهم هذه النقاط التنوع الحيوي هي النباتات، لأنها جالبة للحياة على المستوى الأشجار، على مستوى الشجيرات، على مستوى الأعشاب، كلها تعتبر في النهاية غابات بالنسبة للكائنات الحية الأخرى. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
5: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 7 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى، نبدأها بقراءة العناوين. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا عن مشروع الإنارة الذكية في مسندم، وتفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن منصة نور التعليمية. تقدم سلطنة عمان 6 مراكز في مؤشر الأداء البيئي، وسلطنة عمان تحتل المركز 49 عالميا. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان على أهمية خفض التصعيد والعمل على بلورة حلول سياسية سلمية. وطهران تشن هجمات على بنى تحتية عسكرية أمريكية عقب ضربات للولايات المتحدة استهدفت مناطق ساحلية في إيران. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان ضمن فترتنا الإخبارية الأولى. حققت سلطنة عمان إنجازا دوليا بحصولها على المركز الأول على مستوى العالم في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026 ضمن فئة البيئة الإلكترونية، وذلك عن مشروعها تعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة من خلال أعمدة الإنارة الذكية، إذ توجت محافظة مسندم بكأس الصدارة العالمية

0: هذا العام في المسابقة التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة. وجرت مراسم تتويج المحافظة بكأس المركز الأول خلال أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تتواصل حاليا في مركز بليكسبو بجنيف. ويقوم مشروع محافظة مسندم الإنارة الذكية الفائز بالجائزة على مفهوم المدن الذكية، إذ يعتمد على توظيف تقنيات إنترنت الأشياء لربط أعمدة الإنارة بمنصة مركزية ذكية تتيح المراقبة والتحكم وإدارة شبكة الإنارة عن بعد. ويمكن النظام من متابعة حالة الأعمدة بشكل لحظي واكتشاف الأعطال بشكل استباقي وإدارة جداول التشغيل والإطفاء وتحليل استهلاك الطاقة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع. ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تشغيل شبكات الإنارة التقليدية، بالإضافة إلى خفض تكاليف التشغيل والصيانة وتحسين سرعة الاستجابة للأعطال وإطالة العمر التشغيلي لمكونات شبكة الإنارة. كما يوفر المشروع بيانات دقيقة ومؤشرات أداء تساعد متخذي القرار على التخطيط وإدارة الأصول الحكومية بكفاءة أكبر. وفازت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التعليم بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، تقديرا لإسهاماتها في دفع التحول الرقمي والتنمية المستدامة من خلال منصة نور التعليمية. ويؤكد هذا الإنجاز على المكانة الريادية للمنصة بوصفها إحدى أهم المنصات التعليمية الرقمية وما قدمته من خدمات متكاملة أسهمت في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءة الخدمات الإلكترونية. وتعد منصة نور التعليمية منظومة رقمية متكاملة أطلقتها وزارة التعليم لتوفير بيئة تعلم ذكية تتجاوز حدود الفصل الدراسي وتتيح للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور الوصول إلى المحتوى التعليمي الرقمي ومتابعة الأداء الأكاديمي. وحققت سلطنة عمان إنجازا جديدا في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 بتقدمها إلى المركز 49 عالميا من بين 180 دولة متقدمة 6 مراكز. كما أحرزت سلطنة عمان مراكز متقدمة على المستويين الإقليمي والعربي بحصولها على المركز 3 على مستوى دول الشرق الأوسط والمركز 2 عربية والمركز 2 بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما يعكس المكانة المتنامية التي حققتها في مجال حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
1: في البلد الذي تدور فيه توربينات الرياح لتحويل الطاقة الطبيعية لكهرباء نظيفة، وتمتد فيه الألواح الشمسية على مد البصر فتضاء المنازل بمصدر مستدام، ها هو يحقق قفزة عالمية ب6 مراكز في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026، فتتقدم سلطنة عمان إلى المركز 49. التقدم المتسارع في الأداء البيئي لم يتأتى إلا بجهود وطنية واضحة الملامح، فمؤشر الأداء البيئي العالمي لسلطنة عمان كان 149 في عام 2022. أما على المستوى الإقليمي والعربي فقد حققت المركز 3 على مستوى دول الشرق الأوسط والمركز 2 عربيا والمركز 2 بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدكتور محمد بن سيف الكلباني المدير العام للشؤون البيئية بهيئة البيئة تحدث قائلا:
2: مؤشر أداء البيئي حقيقة من المؤشرات العالمية، ويعني اللي يرصد حقيقة جودة البيئات المختلفة كجودة الحياة الفطرية، المحافظة على التنوع الأحيائي، وكذلك جودة البيئات المتعلقة بالتربة والمياه والهواء والبيئة البحرية. فيعني المؤشر الأداء البيئي العالمي حقيقة من المؤشرات اللي تسعى جميع الدول حقيقة في التنافس وأيضا تحقيق أعلى المراتب والتصنيفات العالمية.
1: النتائج المتقدمة في المؤشر الصادر عن جامعتي ييل وكولومبيا الأمريكيتين جاءت نتيجة السياسات الوطنية في مجالات العمل المناخي وصون التنوع الأحيائي وتحسين جودة الهواء والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز الاقتصاد الدائري وتطبيق المبادرات الداعمة للاستدامة البيئية.
2: سلطنة عمان طبعا كان فيها جهود حثيثة في موضوع العمل على كثير من البيانات المتعلقة بالأوساط البيئية المختلفة، وكذلك تعزيز حقيقة التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية في نشر البيانات المتعلقة بمختلف المجالات القطاع البيئي. طبعا هيئة البيئة قادت هذا الملف بشكل دقيق جدا.
1: سلطنة عمان قالت كلمتها الواضحة في مسائل التغير المناخي، خطتها واضحة نحو الحياد الصفري الكربوني، وفي الصحة البيئية لا مجال للتساهل في صحة الإنسان، وفي حيوية النظم البيئية عرفت دربها من رؤوس الجبال هناك في مسندم لآخر نقطة في أرض اللبان.
0: أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي أندري شيبها وزير خارجية أوكرانيا، تناولا خلاله علاقات الصداقة القائمة بين سلطنة عمان وأوكرانيا وما تشهده العلاقات من تعاون متنام في العديد من المجالات. وأكد الوزيران على حرص بلديهما على مواصلة تنمية الشراكة التجارية والاقتصادية، علاوة على تكثيف التواصل وتبادل الزيارات والتشاور، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتناول معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستجدات الإقليمية الراهنة، وأكد الجانبان على ضرورة وقف التصعيد العسكري والعمل على بلورة حلول سياسية سلمية تراعي مصالح جميع الأطراف وتكفل حرية الملاحة وانسياب حركة السفن التجارية وتدفق إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز وفقا لأحكام القانون الدولي. شنت القوات المسلحة الإيرانية هجمات على بنى تحتية عسكرية أمريكية عقب ضربات للولايات المتحدة استهدفت مناطق ساحلية جنوبية وشرقية في إيران، مما زاد الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه قبل 3 أسابيع. وأفادت وسائل إعلام إيرانية لاحقا بوقوع انفجارات متعددة في مناطق بجنوب إيران منها بوشهر وبندر عباس. يأتي ذلك فيما تجددت الدعوات الدولية إلى التهدئة ومواصلة المحادثات بين واشنطن وطهران بعد استئناف الهجمات بين الجانبين، حيث دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مواصلة المباحثات بين الطرفين وإبداء مزيد من الصبر وضبط النفس للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب. من جهته قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنه لا يعتقد أن الجهود الدبلوماسية الرامية لحسم الصراع بين الطرفين قد فشلت حتى بعد استئناف الهجمات، مشيرا إلى أن طهران أمامها فرصة لإنهاء الحرب. من جانبها قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن تبادل إطلاق النار بين أمريكا وإيران يزيد تعقيد المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب. بدورها أكدت الخارجية الصينية أن إعادة إشعال الحرب بين واشنطن وطهران ليس في مصلحة أحد، داعية جميع الأطراف إلى العودة لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة. اشترط لبنان انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في المناطق الجنوبية لمضمون الاتفاق الإطاري الذي وقعه الطرفان في واشنطن، وذلك للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما. في غضون ذلك، واصل طيران جيش الاحتلال تنفيذ هجماته على جنوب لبنان بعد استهدافه محيط مستشفى غندور في بلدة النبطية، ما أسفر عن مقتل شابين. وفي قضاء مرج عيون، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا في بلدة الطيبة بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس بقطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول شهيدين وعدد من المصابين إلى مستشفى ناصر إثر استهداف منزل بمنطقة بطن السمين بخان يونس. كما أطلقت قوات الاحتلال نيرانا كثيفة باتجاه حي التفاح شرقي مدينة غزة. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين واستهداف مناطق متفرقة في القطاع بالتزامن مع استمرار القيود على دخول المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة. قتل 3 أشخاص في هجوم شنته القوات الروسية على منطقة دونيتسك الأوكرانية. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض وتدمير منظومات دفاعها الجوي 73 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية.
3: بعد 4 سنوات على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، يتواصل التصعيد العسكري بين موسكو وكييف مع اتساع رقعة الهجمات بين البلدين في وقت لا تزال فيه المساعي السياسية تحاول إيجاد حل دبلوماسي لوقف الحرب. وفي آخر التطورات الميدانية، استهدفت ضربات جوية روسية عدة مدن أوكرانية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وتضرر في مبان سكنية ومنشآت حيوية. في المقابل، كثفت كييف هجماتها بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية باستخدام مئات الطائرات المسيرة لاستهداف مواقع عسكرية ومنشآت للطاقة، وهو ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط وتدمير 73 طائرة مسيرة أوكرانية. وأضافت الوزارة أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ناقلتي نفط في بحر آزوف، كما أن الهجمات طالت مستودع نفط في منطقة تفير الروسية. وفي خطوط المواجهة في شرق أوكرانيا، تستمر المعارك بين الطرفين، حيث أعلنت موسكو إحراز تقدم ميداني، فيما تؤكد كييف أن قواتها لا تزال تتصدى للهجمات الروسية وتمنع تحقيق اختراقات واسعة. وبين التصعيد الميداني والمساعي الدبلوماسية، تبقى الحرب الروسية الأوكرانية مفتوحة على مزيد من التطورات في ظل غياب أي مؤشرات دبلوماسية تنهي أمد الصراع.
0: وفي سياق متصل، اختتم قادة حلف شمال الأطلسي أعمال قمة أنقرة بإعلان بيان ختامي تضمن حزمة من القرارات الأمنية والدفاعية. وتضمن البيان عددا من القرارات ركزت على تعزيز قدرات الحلف العسكرية وتوحيد مواقفها تجاه أبرز الملفات الدولية، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا والتهديدات في الشرق الأوسط ومستقبل الأمن الجماعي والتسلح.
4: أسدل حلف شمال الأطلسي الناتو الستار على أعمال قمته 36، تاركا وراءه بيانا ختاميا يحمل رسائل عسكرية بالغة الأهمية، ويعيد ترتيب أولويات الأمن المشترك لمليار مواطن في دول الحلف. في صدارة مخرجات القمة، جاء التجديد الراسخ للرابطة العابرة للأطلسي والتمسك الحديدي بالمادة 5 لمعاهدة واشنطن، حيث أكدت القمة بصوت موحد على أن أي هجوم على أي عضو هو اعتداء على الجميع، ولم يكن هذا التعهد مجرد حبر على ورق، بل ترجم فورا إلى صفقات تسليح واتفاقيات توريد جديدة ضخمة تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار، لتوسيع الإنتاج العسكري الجماعي وتسريع الابتكار القتالي عبر الذكاء الاصطناعي. أما على الجبهة الشرقية، فقد أعاد الحلف تصنيف روسيا كتهديد طويل الأمد للأمن الأوروبي الأطلسي، وفي خطوة تعكس نقل ثقل المسؤولية الدفاعية جزئياً صوب القارة الأوروبية، تعهد الحلفاء الأوروبيون وكندا بتقديم دعم عسكري جارف لأوكرانيا بلغت قيمته 70 مليار يورو لعام 2026، مع التزام سيادي بالحفاظ على المستوى نفسه على الأقل في عام 2027. ولم تكن ملفات الشرق الأوسط غائبة عن أروقة أنقرة، إذ خيمت التوترات الإقليمية على نقاشات القادة، فخرج البيان بلهجة تحذيرية حازمة تؤكد أنه لا ينبغي لإيران امتلاك سلاح نووي أبداً، مع دعوة طهران الصريحة إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز. بين التزامات مالية غير مسبوقة وإعادة تمطيط استراتيجي لخطوط الردع، تغادر وفود الناتو العاصمة التركية بملامح حلف أشد بأساً وتنسيقاً، مستنداً إلى رؤية دفاعية شاملة بزاوية 360 درجة. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: ثماني عشرة دقيقة بعد السابعة الساعة الآن في إذاعة سلطنة عمان، لازلنا معكم ومع فترتنا الإخبارية الأولى. ارتفع إنتاج سلطنة عمان من الاستزراع السمكي خلال عام 2025 ليبلغ 9240 طنا، محققا نسبة نمو بلغت 67.7% مقارنة بعام 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 21,169,000 ريال عماني. وأوضحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن أكثر الأسماك إنتاجا من الاستزراع السمكي هو الروبيان ذو الأرجل البيضاء، وأسماك الكوفر الأوروبي، تليها أسماك البلطي والصفيلح العماني والمحار الصخري. بحث معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال زيارة ميدانية إلى مزارع النجد بمحافظة ظفار، بحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بهدف إيجاد الحلول المناسبة وتذليل الصعوبات وتقديم الدعم اللازم بما يسهم في تطوير النشاط الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. واطلع معاليه على سير العمل في عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، ومتابعة المبادرات الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاستثمار الزراعي والمحافظة على الموارد الطبيعية. وارتباطا بالموضوع، تعمل سلطنة عمان على حماية الثروة الزراعية من مخاطر الآفات والأمراض النباتية، بجانب دخول منتجات آمنة وسليمة من خلال عمليات الرقابة وتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.
5: يمثل الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية الثروة الزراعية في سلطنة عمان من مخاطر الآفات والأمراض النباتية، ولا تقتصر الجهود المبذولة في هذا الجانب على الرقابة فقط، بل تشمل كذلك تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأكدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن تطوير الإجراءات الإلكترونية وتنظيم عمليات الاستيراد وتكثيف الفحص والرقابة في المنافذ كلها خطوات تسهم في تحقيق التوازن بين حماية الإنتاج الزراعي المحلي ودعم انسيابية التجارة وتعزيز الأمن الغذائي. وتشير البيانات إلى أن عدد التصاريح التي أصدرتها خلال العام الماضي بلغ نحو 818 تصريحاً، كما بلغ عدد التصاريح الممنوحة للشركات خلال العام الحالي نحو 194 تصريحا، ويعزى هذا الرقم إلى رفع قيد التصاريح عن عدد كبير من المنتجات النباتية بحيث يتم الاكتفاء بتفتيشها وفحصها عند وصولها إلى منافذ الدخول دون الحاجة إلى الحصول على تصاريح مسبقة قبل الاستيراد. وقد أسهم تفعيل منصة ثروات في تنظيم عملية تسجيل المنتجات لأغراض إحصائية وتنظيمية، بما يعزز كفاءة الإجراءات وتسهيل حركة الاستيراد، مع استمرار تطبيق متطلبات الحجر الزراعي والفحص الرقابي في المنافذ لضمان سلامة المنتجات النباتية الواردة. جهود حثيثة لدخول منتجات نباتية آمنة وسليمة مع الالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يحافظ على القطاع الزراعي والبيئة النباتية في سلطنة عمان.
0: أنهت بورصة مسقط تداولات الأسبوع على ارتفاع، مدعومة بنشاط ملحوظ في التداولات وإدراج أسهم أوميبكو في مؤشر يعكس استمرار الثقة بالسوق وسط ترقب المستثمرين لإعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة.
6: أداء النشاط شهدته بورصة مسقط هذا الأسبوع ليرتفع المؤشر العام بنحو 1% ويغلق عند مستوى 7644 نقطة مع اختتام التداولات مقارنة بالأسبوع الماضي، ذلك بعد إدراج أسهم الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو ونجاح الاكتتاب العام على 25% من رأس مالها. وسجلت المؤشرات القطاعية لبورصة مسقط صعودا جماعيا ليتجاوز إجمالي قيمة التداول 247 مليونا و800 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 946 مليون سهم من خلال أكثر من 58 ألف صفقة، كما ارتفعت القيمة السوقية للبورصة لتقارب 38 مليارا و300 مليون ريال عماني. واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع بأكثر من 85% مقابل 81% لمشترياتهم، وتصدر سهم أوميفكو الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة بنسبة 30%، كما تصدر من حيث العدد ب 41%، فيما يترقب المستثمرون إعلان النتائج المالية الأولية للشركات المدرجة في بورصة مسقط للنصف الثاني من هذا العام. عد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: ومن الأخبار الرياضية، تلقى المغرب هدفين في غضون 6 دقائق بالشوط الثاني ليخسر 2-0 من فرنسا ويودع كأس العالم لكرة القدم من دور الثمانية. وأخفق المغرب في تكرار إنجازه بالنسخة الماضية من كأس العالم عندما أصبح أول فريق عربي وأفريقي يبلغ نصف النهائي قبل أن ينهي البطولة في المركز الرابع. وتتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب لوس أنجلوس، حيث يلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره البلجيكي في مواجهة أوروبية مثيرة تمنح الفائز بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم. ويتجدد اللقاء بين المنتخبين في كأس العالم للمرة الثالثة بعدما فاز الشياطين الحمر على إسبانيا بركلات الترجيح لتتأهل لنصف نهائي مونديال 1986، وبعدها بأربعة أعوام رد الماتادور اعتباره بالفوز 2-1 في الدور الأول بمونديال 1990. وتبدو اللقاء يبدو مباراة الليلة اختبارا حقيقيا بين دفاع إسبانيا الذي لم يسجل عليه أي هدف حتى الآن في هذه النسخة، وهجوم بلجيكي كاسح سجل 12 هدفا آخر ضد المستضيف الولايات المتحدة. وختاما لفترتنا الإخبارية الأولى والتي قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا عن مشروع الإنارة الذكية في مسندم، وتفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن منصة نور التعليمية. وتقدم سلطنة عمان 6 مراكز في مؤشر الأداء البيئي، وتحتل المركز 49 عالميا. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان على أهمية خفض التصعيد والعمل على بلورة حلول سياسية سلمية. وطهران تشن هجمات على بنى تحتية عسكرية أمريكية عقب ضربات للولايات المتحدة استهدفت مناطق ساحلية في إيران. هكذا أيها الإخوة المستمعون.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا بكم في هذه المساحة الصباحية من برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا لكم أينما تكونوا، وصباحاتكم سعيدة دائما إن شاء الله أينما تكون وجهاتكم في ربوع هذا الوطن العزيز. حياكم الله جميعا في حلقة اليوم الجمعة 25 من محرم لعام 1448 للهجرة الموافق 10 من يوليو لعام 2026 للميلاد،

شاء الله أطيب اللحظات نقضيها معكم في هذا المشوار الصباحي حتى 9 صباحا في مجموعة منوعة من الموضوعات والمحطات التي نشارككم تفاصيلها في حلقة اليوم. نسعد بمشاركاتكم ورسائلكم مستمعين على رقم الواتساب 72442010 72442010. دروب السلامة للجميع إن شاء الله لكل من يتابعنا ومن ينضم إلينا في قادم الوقت. إن شاء الله تصلوا إلى وجهاتكم ومقاصدكم بسلام وأمان بإذن الله تعالى. إن شاء الله يكون معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وفي الإخراج يرافقني الزميل مانع بن خلف الفارسي.

صباحكم سعيدة دائما مستمعينا، نسعد بكم في هذا المشوار الصباحي من برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. مجموعة من الوقفات التي نقف عندها في موضوعات منوعة، منها الحديث إن شاء الله عن تنفيذ أول مشروع استثماري تكاملي متخصص في مجال أشجار الفاكهة على مستوى محافظة البريمي بمنطقة زروب بولاية محضة بقيمة استثمارية تتجاوز 171 ألف ريال عماني. إن شاء الله راح نتكلم عن هذا المشروع بشيء من التفصيل مع المهندس محمد الكعبي مدير دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بولاية محضة. كذلك سلطنة عمان تحصد المركز الأول عالميا ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات ضمن فئة البيئة الإلكترونية عن مشروع تعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة من خلال أعمدة الإنارة الذكية، حيث توجت محافظة مسندم بكأس الصدارة العالمية هذا العام في المسابقة التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة. إن شاء الله سيكون لنا حديث أيضا مفصل عن هذا التتويج الذي حظيت به سلطنة عمان. ستكون معنا في الحديث عن هذا الموضوع الأستاذة آمنة بنت محمد الشحي مدير دائرة تقنية المعلومات بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بمكتب محافظ مسندم. هذا بالإضافة لمحطاتنا الأخرى في صحافة اليوم، نقرأ لكم فيها أبرز العناوين والموضوعات الصادرة في صحيفة عمان لهذا اليوم. كذلك محطة غذاء ودواء، هذه المحطة الصحية التي نشارككم فيها بعض الموضوعات الصحية وما يتعلق بسلوك الحياة الصحي بشكل عام. تكنولوجيا أيضا، هذه المحطة التي نشارككم فيها الجديد في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم التقنية. صباحاتكم سعيدة دائما وكل التوفيق، وإن شاء الله تستأنسوا بهذه الإجازة لكل من بدأ إجازة أو على بداية الإجازة أو قريبا يبدأ هذه الإجازة في قادم الأيام من فصل الصيف. ولا شك أن هناك في محطات كثيرة ومواسم سياحية متنوعة في مختلف المحافظات والولايات هنا في سلطنة عمان. طبعا خريف ظفار ضمن إحدى الوجهات وذات العلامة الأبرز يعني في مجال السياحة في هذا الموسم تحديدا. ربما أيضا هناك يعني من بدأ كذلك جدوله السياحي في محافظة ظفار في مختلف الولايات والمناطق، يعني هناك أيضا تواصل الاستعدادات في وادي دربات لاستقبال سياح خريف ظفار 2026. تتواصل بوتيرة متسارعة الأعمال التحضيرية في وادي دربات أحد أبرز الوجهات السياحية الطبيعية بمحافظة ظفار لاستقبال موسم خريف ظفار لعام 2026 الذي يعد من أهم المواسم السياحية في سلطنة عمان. تشهد المنطقة حاليا أعمال صيانة وتجهيز مكثفة تشمل تركيب وصيانة الأكشاك التجارية وإعداد القوارب للرحلات في البحيرة، بالإضافة إلى تهيئة الممرات والمسارات المخصصة للزوار والعائلات. أين ستكون وجهتكم تحديدا في هذا الموسم في خريف ظفار؟ شاركونا أجمل وأبرز المواقع السياحية هناك والتي تود أيضا أن تعيشوا فيها تجربة سياحية فريدة ومتنوعة، وأهلا بالجميع في خريف ظفار 2026.

صحافة اليوم في الصفحة الأولى من صحيفة عمان لهذا اليوم كتبت الصحيفة: عودة التوترات في المنطقة، عمان وإيران تؤكدان ضرورة وقف التصعيد والعمل على بلورة حلول سلمية. وزير الخارجية ونظيره الأوكراني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. محافظة مسندم تتصدر جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف في فئة البيئة الإلكترونية بمشروع الإنارة الذكية. سلطنة عمان تتقدم إلى المركز 49 عالميا في مؤشر الأداء البيئي. مبادرة لرفع كفاءة التشغيل وترشيد الموارد بمستشفى خولة. المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يؤكد تراجع حاد في كميات الأمطار وتذبذب درجات الحرارة خلال 2025. الاندماج في الثقافة العمانية، محاضرة تثري تجربة الدارسين للغة العربية. ونستطلع بعنوان: الممتلكات العامة بين الاستخدام المسؤول ومظاهر العبث والتخريب، استنزاف الموارد المالية بسبب السلوكيات السلبية. تعد المرافق العامة متنفسا للمجتمع ومظهرا حضاريا يعكس مستوى الوعي والمسؤولية لدى أفراده، فهي وجدت لخدمة الجميع وتعزيز جودة الحياة في مختلف المواقع العامة. إلا أن بعض السلوكيات السلبية وأعمال التخريب التي تطال الحدائق والمتنزهات والمرافق الخدمية لا تزال تشكل تحديا يستنزف الموارد المالية المخصصة للصيانة والتطوير ويؤثر على الاستفادة المثلى من هذه المرافق. معسكر رواد المستقبل يختتم برنامجه التدريبي بالمصنعة. برامج صيفية متخصصة تعزز الوعي البيئي بولاية بهلة. مخالفات صحية وإتلاف أسماك غير صالحة للاستهلاك في الخابورة. وتواصل الأعمال الإنشائية في سد وادي العوينة بولاية ضنك. في الملحق الاقتصادي من صحيفة عمان لهذا اليوم: إنتاج الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال يتجاوز 11.4 مليون طن متري سنويا. بحث تحديات القطاع الزراعي والاطلاع على جاهزية المجمع المتكامل بالنجد. حلقة عمل تعزز الوعي بمزاولة التسويق والترويج الإلكتروني. هيئة الطيران المدني تفتتح برنامج درون إكس. تواصل للاستعدادات في وادي دربات لاستقبال سياح خريف ظفار 2026. وصول القطاع المصرفي العماني تقفز إلى 51.6 مليار ريال. مبادرات وسياسات تدفع النمو وتوسع دوره في تمويل المشروعات.

هذه كانت جولتنا الصحفية في محطة صحافة اليوم من برنامجكم أحلى صباح. نتواصل معكم مستمعينا، وأهلا بكم في هذا المشوار الصباحي حتى 9 صباحا. نسعد بتواصلكم ورسائلكم على رقم الواتساب 724-424-010.

0: أربع دقائق بعد الثامنة صباحا هنا في استوديوهات إذاعة سلطنة عمان، نتواصل معكم مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح. أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا في هذه الدقائق. حديثنا القادم إن شاء الله عن تنفيذ أول مشروع استثماري تكاملي متخصص في مجال الأشجار الفاكهة على مستوى محافظة البريمي بقيمة استثمارية تتجاوز 171 ألف ريال عماني. نتحدث عن هذا المشروع بكل تفاصيله مع المهندس محمد الكعبي، مدير دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بولاية محضة. صباح الخير مهندس محمد، وأهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير أخي إدريس، صباح الخير على أسرة البرنامج وعلى المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك مهندس محمد، نسعد بالحديث معك عن هذا الموضوع وهذا المشروع. بداية لو تحدثنا عن أهمية التوجه نحو مشروع يعنى بأشجار الفاكهة.
1: نعم أخي إدريس، طبعا التوجه نحو مشاريع زراعة وإنتاج أشجار الفاكهة يعتبر إحدى المسارات المهمة في منظومة الأمن الغذائي، نظرا طبعا لما تتميز بمحاصيل الفاكهة من قيمة غذائية اقتصادية تسويقية، وأيضا قدرتها على التنوع الزراعي ورفع العائد من وحدة الاستهلاك. مثل هذه المشاريع أيضا تسهم في استغلال المقومات الزراعية المتاحة بكفاءة عالية وبصورة اقتصادية منظمة، طبعا من خلال أنك تدخل أصناف ذات جدوى إنتاجية وتسويقية، وتطبيق أيضا ممارسات زراعية حديثة وتقنيات حديثة تساعد على تحسين الإنتاجية وترشيد استخدام الموارد. وطبعا هذا المشروع أيضا يأتي ضمن التوجه العام نحو تشجيع الاستثمارات الزراعية النوعية التي تنتقل بالإنتاج من وحدة الحيازة أو المساحة الوحدة الحيازة الصغيرة التقليدية وبالإدارة الذاتية إلى نمط أكثر تنظيما، إلى نمط استثماري أكثر تنظيما واستدامة، طبعا قائم على التخطيط وقائم على الإدارة التشغيلية والمتابعة الفنية والربط بالاحتياجات احتياجات السوق.
0: نعم، كونه يعني مشروع استثماري يعنى بأشجار الفاكهة، يعني هناك التوجه النوعي للتركيز على أصناف محددة بعينها. نتحدث عن أهم الأصناف التي يستهدفها هذا المشروع مهندس محمد والغاية منها تحديدا.
1: طبعا بداية أخي إدريس نذكر المشروع، طبعا المشروع هو مقام مشروع متخصص مثل ما أسلت تكاملي متخصص في زراعة أصناف الفاكهة طبعا التي هي ذات القيمة الاقتصادية ومثلث وقيمة التسويقية، وطبعا والهي التي ملائمة أيضا لظروف البيئة المحلية وأثبتت نجاحها. وطبعا من الأصناف التي تم زراعتها في المشروع، الحقيقة أحتاج أن المشروع هو طبعا أعرج عليه شيء من يعني العجالة. المشروع هو مقام في ولاية محضة، محافظة البريمي، ولاية محضة قرية الزروب. طبعا المقام على مساحة 30 فدان، في نهايات 24 تم توقيع العقد. سنأتي في تفاصيل هذا الموضوع. لكن هذا المشروع يركز على زراعة محاصيل الفاكهة، ومن أبرز ما المحاصيل اللي تم التركيز عليها والملائمة بيئيا مثل ما تفضلت في يعني التين وطبعا والليمون العماني والمانجو، وإلى إمكانية طبعا إدخال أصناف أخرى خلال الفترة القادمة. طبعا خلال الفترة القادمة إن شاء الله من هذا العام راح يدرج أيضا العنب إلى قائمة هذه الأصناف. وطبعا لماذا تم يعني الغاية من اختيار هذه الأصناف؟ طبعا أهمية تعزيز هذه المنتجات في السوق، لأنها هذه ذات طلب كبير في السوق، ولا زال السوق احتياجات السوق شحيحة. أيضا تنويع الانتاج الزراعي، وكذلك تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة بقدر الإمكان.
0: نعم، والتركيز أيضا على هذه الأصناف، يعني على وجه التحديد يسد الفاقد ربما، ويعني يوفر هذا التنوع في الأسواق. لا شك أنه يعني الآن المشروع بدأ تقريبا يعني يؤتي نتائج وثمار، كنا أيضا هو بدأ من 2025 مهندس محمد، انطلقت أعمال هذا المشروع. نتحدث عن مراحل ومعدلات الإنجاز التي حققها حتى الآن.
1: نعم أخي، طبعا مثل ما يمكن ذكرت في سابق الحديث أنه المشروع بدأ توقيعه في نهايات 24، الربع الأخير في 24، وبحسب ذاكرتي في شهر 10 من 24. طبعا المستثمر حقيقة اللي هو أصول الدار، مؤسسة أصول الدار للتجارة، مؤسسة عمانية وصاحبها أيضا من أهل المحافظة، حقيقة عمل بجد. طبعا أي مشروع من هذا المشاريع يمر بمراحل تنفيذ.
0: نعم.
1: طبعا مرحلة التنفيذ تبدأ من مراحل تخطيط، من مراحل اختيار الموقع، تهيئة الأرض، تجهيز البنى الأساسية المطلوبة، شبكات ري، مصادر مياه، إلى أن نصل إلى زراعة الشكلات، ثم أيضا المراحل اللي تلي هذا. طبعا الفترة الأولى من 24، من 25 نتكلم عن الفترة الأولى من 25، استطاع المستثمر أن يزرع ما يقارب من 2000 شكل، بين العنب، بين الليمون العماني وبين التين.
0: نعم.
1: كمرحلة أولى. طبعا توالت الزراعات زين ضمن مرحلة طبعا التنفيذ التزم فيها المستثمر في بداية في نهاية 25 بفضل الله وصلت نسبة التنفيذ إلى 80% تقريبا.
0: نعم، وبالتالي هذا المشروع وفق هذه المراحل يؤتي نتائج يعني مع المراحل القادمة إن شاء الله. في نفس الوقت أيضا نتحدث عن يعني نقطة التركيز على أصناف محددة من أشجار الفاكهة في هذا المشروع تحديدا، ودوره في تعزيز التنوع في السوق. هل هذا يكون أيضا مهندس محمد على مستوى محافظة البريمي، أم أنه قد يمتد أيضا إلى أنه يكون هذا التنوع أنه ربما أيضا يدعم كذلك الأسواق في مختلف المحافظات؟
1: أكيد طبعا هو المشروع يعني ربما أن كبدايات موجود في محافظة البريمي ومحافظة البريمي.
0: نعم.
1: لكن هو راح ينتقل إلى كثير من المحافظات ما شك فيه. طبعا هو يركز على أصناف فاكهة، التركيز على أصناف فاكهة أيضا يعني لا يعني أيضا تقليل التنوع.
0: نعم.
1: بل يسهم أيضا طبعا في بناء منظم وإنتاج منظم، إنتاج موجه إلى السوق، إنتاج موجه إلى السوق طبعا مبني على اختيار أصناف مثل ما تفضلت ملائمة للبيئة.
0: نعم.
1: جدوى اقتصادية وفي أيضا طلب متنامي عليها. زراعة طبعا هذه الأصناف التين والليمون والعنب والمانجو طبعا تتيح لهذا المنتج العماني أو المنتج بشكل عام للمنافسة، خاصة إذا أن تم الاهتمام به في عمليات الإنتاج.
0: نعم.
1: والتسويق طبعا مثل ما قلت لك هذا أيضا التوجه هو إيجاد تنوع فعلي.
0: نعم.
1: سوق، وهذا التنوع طبعا يوفر الكميات المطلوبة لرفد الأسواق، وبالتالي هذا يحسن من استقرار أيضا عن الإمدادات، ويمكن ويفتح لاحقا فيما لا شك فيه مجال طبعا لإنتاج منتجات أخرى مشتقة من هذه المحاصيل. أذكر على سبيل المثال الحصر، طبعا العصائر، ممكن عندك المجففات.
0: نعم.
1: عندك المربيات، عندك أشياء أخرى ذات قيمة مضافة راح تدخل السوق.
0: نعم بإذن الله تعالى. ربما أيضا يعني هذا النوع من المشروعات كذلك قد تكون أيضا فرصة مواتية بالنسبة للمستثمرين رواد الأعمال والشركات أيضا لاغتنام الفرص الاستثمارية في مثل أو في هكذا مشروعات. نتحدث عن طبيعة الشراكة مع القطاع الخاص بشكل عام في تنفيذ هذا المشروع مهندس محمد.
1: طبعا أخي إدريس، القطاع الخاص يعتبر شريك أساسي في تنفيذ مثل هذه المشاريع. طبعا يستثمر البنى الأساسية وإدارة التشغيلية في أيضا في إنتاج هذه المحاصيل،
0: نعم،
1: وتحقيق كفاءة عالية من الموارد اللي هي التربة والمياه، الموارد الموجودة بالسلطنة. فأيضا القطاع الحكومي شريك معه ومتابع من خلال المتابعة الفنية، من خلال المتابعة والإرشاد، توجيه الإرشاد، التوصيات الزراعية، تأكد من تطبيق الممارسات السليمة. طبعا كل هذا ينصب ويعزز من نجاح المشاريع واستدامتها، ويضمن أيضا توجه الاستثمار نحو تحقيق عائد اقتصادي للمستثمر وللبلد أيضا.
0: نعم كذلك يعني ضمن ما ذكرته مهندس محمد في بداية حديثك، يعني أن ضمن ما ينعكس عليه هذا المشروع هو تحقيق الأمن الغذائي، وهذه نقطة في غاية الأهمية نود أن نركز عليها. نتحدث كذلك عن انعكاس نتائج هذا المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 في مجال الاكتفاء الذاتي أو بشكل عام في مجال الأمن الغذائي.
1: نعم أخي، طبعا أنا أرى أنه هذا المشروع حقيقة ينسجم مع توجهات الرؤية في تعزيز الأمن الغذائي، وأيضا رفع مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني. المشروع يسهم في الإنتاج المحلي من الفاكهة، رفع طبعا الأسواق المحلية بأنواع الفاكهة التي يحتاجها السوق، وتعزيز التنوع أيضا الزراعي، وتشجيع الاستثمار أيضا في المشاريع ذات الإنتاجية المستدامة. أيضا هو يدعم فرص العمل اللي هي مرتبطة بهذه الأنشطة، يعني مثل النقل، مثل التسويق، مثل التعبئة، مثل التصنيع، مثل ما تكلمنا. وبالتالي هو مثل ما أيضا ذكرت أنه هذا المشروع يعني يعزز من استثمار الموارد بشكل أفضل،
0: نعم،
1: ويحق ويدعم التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي نسبيا مع من بعض المنتجات، كما أيضا تقليل الفاقد ورفع كفاءة الإنتاج. وكل هذه طبعا عناصر مرتبطة بشكل مباشر بمستهدفات الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
0: نعم وبإذن الله يعني بالنظر إلى كل هذه العناصر التي ذكرتها إن شاء الله هذا المشروع يحقق نجاحات متقدمة تعكس بإذن الله تعالى وإن شاء الله تعكس هذه الجدوى الاقتصادية المشروع في مضاعفة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية. نرجو لكم كل التوفيق وبارك الله كل هذه الجهود التي تقومون بها. مهندس محمد أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا في هذه الدقائق.
1: اللهم امين، جزاك الله خير، بارك الله فيك اخي ادريس، وفي لقاء اخر باذن الله.
0: باذن الله تعالى، يومك سعيد مهندس محمد، حياك
1: الله. وانت كذلك، وانت
0: مع السلامه، بارك الله فيك. اذا عن تنفيذ اول مشروع استثماري تكاملي متخصص في مجال اشجار الفاكهه على مستوى محافظة البريمي بقيمة استثمارية تتجاوز 171 ألف ريال عماني. كان معنا في الحديث عن هذا الموضوع المهندس محمد الكعبي، مدير دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بولاية محضة بمحافظة البريمي. نتواصل معكم مستمعينا، هذا برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: غذاء ودواء.
1: غذاء ودواء بداية في الجانب الرياضي وتأثيرها أيضا على المستوى الصحي، خصوصا بالنسبة للأشخاص اللي يذهبوا بشكل يومي أو بعض الأيام في الأسبوع إلى النوادي الرياضية أو إلى الصلاة الرياضية لبناء العضلات. يقول لك 90 دقيقة أسبوعيا قد تصنع الفارق. حتى يمكن مشجع هذا الموضوع بالنسبة للأشخاص اللي يتكاسلوا أحيانا عن أنهم يسيروا للجيم أو الصالة الرياضية. قد لا تكون تمارين رفع الأثقال هي متعة الحياة، لكنها قد تكون سر حياة أطول. بهذه الجملة افتتحت صحيفة تلغراف البريطانية تقريرا حديثا حول فوائد رفع الأثقال. في السياق نفسه قال ريغ هينسلي أستاذ العلاج الطبيعي المساعد بجامعة نورث ويسترن لمجلة تايم الأمريكية: تخيل لو كان بإمكانك فعل شيء لا يحسن مزاجك وإدراكك وطاقتك فحسب، بل يقلل أيضا من احتمالية إصابتك بالسرطان والسكري وأمراض القلب. ليس حبة دواء وإنما تمارين القوة أو رفع الأثقال، أو هكذا يقول. سلم الله الجميع من كل مكروه. كثيرون يتجنبون تمارين رفع الأثقال لاعتقادهم أنها تقتصر على بناء عضلات ضخمة، وأيضا هناك يعني من المدربين الذين يؤكدون أن تمارين رفع الأثقال لا تدور فقط حول العضلات، بل حول بناء شخصية أقوى وأكثر صحة وقدرة، وأنها ليست حكرا على لاعبي كمال الأجسام، بل لكل من يريد أن يشعر بتحسن ويتحرك بشكل أفضل ويعيش حياة أكثر جودة. سواء كنت في عمر 18 أو 80، رجلا أو امرأة، وتبحث عن تحسين مزاجك أو حماية العظام والتمتع بصحة أفضل مع التقدم في العمر، تمارين رفع أو تمارين الأثقال يمكن أن تغير الحياة الصحية بطرق لا تتوقعها كما يقول المختصون. تظهر دراسة حديثة شملت نحو 150

0: أكد الباحثون أن نتائجهم تدعم الجمع بين التمارين الهوائية مثل ركوب الدراجات والركض والسباحة وتمارين القوة ورفع الأثقال. أشاروا إلى أن ممارسة تمارين القوة لأكثر من ساعتين أسبوعيا لم تظهر فوائد إضافية، مما يعني أن حصتين أسبوعيا مدة كل منهما نحو 45 دقيقة تبدو الجرعة المثالية لحياة صحية أطول. والله بعض هذه المعلومات، أنا واحد من الأشخاص الكسالى اللي أحيانا كده تمر فترة طويلة أنا ما أروح للجيم، مع أنك خلاص مشترك
1: غذاء ودواء،
0: ومع الغذاء والدواء يعني أن يكون منتظم هذا النظام، يعني أنت تتبع هذا النظام بشكل مستمر، وفي نفس الوقت تذهب إلى ممارسة الرياضة بشكل عام سواء كان في الخارج أو في داخل هذه الأماكن الرياضية. المهم حتى لو كان يعني مرة واحدة في الأسبوع مرتين، لكن بعض الأشخاص قال لك أنا بدل ما أروح للصالة الرياضية تعنى لحد ما أوصل ويأخذ وقت مني، واو قال لك أنا بحط كل هذه الأدوات الرياضية أو الأجهزة موجودة في البيت. ما
2: أنت شوف، أنت صدقني أنت إنسان مو طبيعي،
0: أنت سويت هذه الحركة أمانة صح؟ قلت أنا بدل ما أروح يعني للصالة الرياضية، وبكذا تجربتك مانع عن أنك تذهب للصالة في البيت، خلاص متوفرة كل هذه الأجهزة وكل هذه الأدوات. بعد فكرة حلوة ممكن يعني نفكر فيها مستقبلا. وبالتالي الكثير من الفوائد والمكاسب التي يتحدث عنها الرياضيين أو الرياضيون والخبراء التغذية وأيضا خبراء كمال الأجسام يتحدثوا عن فوائد جمة حول رفع الأثقال المثبتة علميا. صباحاتكم صباحات الصحة والعافية، نتواصل معكم مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: صباح الخير مجددا، واهلا وسهلا بكم مستمعينا في احلى صباح عبر اثير اذاعه سلطنه عمان. صباح الانجازات التي تتحقق لتعلي من شان هذا البلد العزيز. حققت سلطنه عمان انجازا دوليا بحصولها على المركز الأول على مستوى العالم في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026 ضمن فئة البيئة الإلكترونية، وذلك عن مشروعها تعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة من خلال أعمدة الإنارة الذكية، حيث توجت محافظة مسندم بكأس الصدارة العالمية هذا العام في المسابقة التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة. في الحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر اتصال هاتفي الأستاذة آمنة بن محمد الشحي، مديرة دائرة تقنية المعلومات بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بمكتب محافظ مسندم. صباح الخير أستاذة آمنة، وأهلا وسهلا بك.
1: صباح النور، هلا فيك.
0: أهلا بك أستاذة آمنة. بداية يعني مبارك لنا جميعا، مبارك لسلطنة عمان هذا الإنجاز وهذا التتويج. وبداية قبل أن نتحدث يعني عن تحديدا هذا الإنجاز الدولي الذي حصلته سلطنة عمان، نتحدث عن يعني كنبدأ عن منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وأهمية أيضا كيف تتجلى أهمية حضور سلطنة عمان في مثل هذه المحافل الدولية.
1: بالتأكيد القمة العالمية لمجتمع المعلومات هي أهم المنصات الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة. تستهدف استعراض أفضل المبادرات العالمية التي توظف التقنيات الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة. طبعا مشاركة السلطنة في مثل هذه القمة تعكس الحضور الدولي للسلطنة في مجال التحول الرقمي، تعطي الفرصة لعرض التجارب الناجحة وتبادل الخبرات أيضا مع الدول والمنظمات العالمية. وأيضا في هذه المرحلة نقدر نستعرض أن المشاريع العمانية أصبحت تنافس على المستوى الدولي وتحصد مراكز متقدمة.
0: نعم، نتحدث كذلك عن الفكرة التي يقوم عليها مشروع محافظة مسندم، الإنارة الذكية والغاية كذلك منه.
1: نعم، بالنسبة للمشروع، فكرة المشروع تقوم على تحويل أعمدة الإنارة التقليدية إلى منظومة ذكية تعتمد على تقنية إنترنت الأشياء، بحيث يمكن مراقبة وتشغيل وإدارة الإنارة عن بعد والتحكم في مستويات الإضاءة وفق الحاجة الفعلية، مع متابعة استهلاك الطاقة، اكتشاف الأعطال بشكل فوري. فالغاية الأساسية من المشروع رفع كفاءة استهلاك الطاقة وأيضا تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الخدمات البلدية وخفض تكاليف التشغيل والصيانة. فهذا المشروع يضمن تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في نفس الوقت.
0: نعم، هذا ما أود أيضا أن أركز عليه في ضمن حديثك عن أهمية المشروع ودوره في تعزيز منظومة الاستدامة البيئية والاقتصادية في سلطنة عمان، كيف يتجلى هذا الجانب أيضا؟
1: نعم، هذا المشروع مثل ما ذكرنا سابقا أنه يجمع بين التقنية والاستدامة. فمن الناحية البيئية، هذا المشروع يساهم في تقليل استهلاك الكهرباء، خفض الانبعاثات الكربونية، وهو أمر مهم جدا يعني بيئيا. أيضا اقتصاديا يساهم المشروع في تقليل تكاليف الطاقة والصيانة. بالنسبة لتكاليف الطاقة، المشروع يخفض تقريبا 30% من استهلاك الطاقة، وأيضا إطالة العمر التشغيلي لأعمدة الإنارة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية. فبالتالي هو نموذج عملي لكيفية توظيف التقنيات الحديثة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
0: نعم، يعني مشروع تعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة من خلال أعمدة الإنارة الذكية بمحافظة مسندم، لا شك أنه يعني حظي بهذا المركز الأول في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات، اللي كونه أيضا يحقق المعايير المعمول بها أو المعتمدة أيضا في هذا الجوائز. نتحدث عن معايير اختيار المشروع من قبل القائمين على تنظيم جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات والجوانب أيضا التي أهلته لهذا الفوز.
1: نعم، جوائز القمة العالمية تركز على المشاريع التي تحقق أثر ملموس في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، وأيضا تتميز بالابتكار وقابلية التطبيق والتوسع مع وجود نتائج قابلة للقياس. فالمشروع يقدم حل عملي لتحدي حقيقي وموجود، يوظف التقنيات الحديثة لتحقيق نتائج واضحة في ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل، بالإضافة إلى إمكانية تعميم التجربة أيضا في محافظات أخرى داخل السلطنة وأيضا خارج السلطنة. فهذا المشروع يعزز من هذه المواصفات تعزز من تنافسيته على المستوى العالمي.
0: نعم، إلى كون أيضا هذا المشروع يعني كون جدير أيضا بأن تقدم تجربته على مستوى المحافظات داخل سلطنة عمان أو خارجها، ما الذي أيضا يمثل هذا التتويج أستاذة آمنة لمحافظة مسندم في تعزيز الجهود المستمرة التي تبذلها في قيادة مبادرات التحول الرقمي؟
1: نعم، هذا الإنجاز بالتأكيد يمثل تتويج لجهود المحافظة بتبني مشاريع التحول الرقمي والمدن الذكية، وأيضا يؤكد أن الاستثمار في الابتكار والتقنيات الحديثة يحقق نتائج ملموسة ومعترف بها عالميا. فهذا التتويج وهذا الفوز يشكل حافز لمواصلة تنفيذ المشاريع الرقمية المتميزة والنوعية في مختلف القطاعات، وأيضا يعزز من ثقة الشركاء والمستثمرين في قدرة المحافظة على تنفيذ مبادرات ذات أثر تنموي ومستدام.
0: نعم، يعني في الوقت ذاته الذي يعني ينعكس هذا المشروع بشكل دقيق على يعني محافظة مسندم، كان أيضا مشروع في محافظة مسندم نتيجة الجهود التي يعني أقيمت لإنجاح هذا المشروع، هو كذلك ينعكس بشكل أو بآخر على سلطنة عمان، فنتحدث عن أثر هذا التتويج على تعزيز صورة سلطنة عمان عالميا وجهودها فيما يخدم الاستدامة البيئية بنهج رقمي يواكب التحولات التكنولوجية وبشكل عام مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: نعم، طبعا هذا الفوز هو فوز للسلطنة مش فوز للمحافظة فقط.
0: نعم،
1: فهذا الفوز بالمركز الأول عالميا يعكس المكانة التي وصلت لها السلطنة في توظيف التقنيات الرقمية لخدمة التنمية المستدامة، وأيضا يبرز النجاح بتحويل مستهدفات رؤية عمان 2040 إلى مشاريع واقعية تحقق الأثر الملموس. أيضا يعزز صورة السلطنة كدولة تستثمر بالابتكار، تتبنى حلول ذكية لمواجهة التحديات البيئية، ويؤكد أن التجارب الوطنية أصبحت تحظى بتقدير عالمي. فهذا المجال يفتح باب لتبادل الخبرات، استقطاب مزيد من فرص التعاون الدولي للسلطنة.
0: نعم، بإذن الله تعالى نرجو لكم كل التوفيق، مبارك لنا ولعمان هذا التتويج، وإن شاء الله أيضا كذلك بقية المحافظات يعني تحذو هذا الحذو في مجال التحول الرقمي، وهذه الجهود أيضا تتسارع وتكون حاضرة في مثل هذه المحافل الدولية. نرجو لكم كل التوفيق أستاذة آمنة، وأشكرك على وجودك معنا في هذه الدقائق.
1: خالص الشكر لكم،
0: بارك الله فيك ويومك سعيد. إذا سلطنة عمان تحصد المركز الأول عالميا ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات ضمن فئة البيئة الإلكترونية عن مشروع تعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة من خلال أعمدة الإنارة الذكية، حيث توجت محافظة مسندم بكأس الصدارة العالمية هذا العام في المسابقة التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات التابع لي الأمم المتحدة. كانت معنا في الحديث عن هذا الموضوع الأستاذة آمنة بنت محمد الشحي، مديرة دائرة تقنية المعلومات بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بمكتب محافظ مسندم. أهلا بكم مستمعينا في أحلى صباح.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. تكنولوجيا

التكنولوجيا، أسماء المستخدمين في واتساب تفتح جدلا بين الخصوصية ومخاطر الاحتيال. يمكن البعض يعني يلاحظ أنه في واتساب صار من الممكن استخدام الاسم دون إظهار رقم الهاتف. بدأ واتساب إتاحة حجز أسماء المستخدمين تمهيدا لإطلاق ميزة تسمح بالتواصل من دون إظهار رقم الهاتف عند بدء محادثة جديدة، وتقدم الشركة التغيير بوصفه خطوة لتعزيز الخصوصية، لكنه أثار مخاوف من أن أو من أن تصبح أسماء المستخدمين وسيلة جديدة لانتحال هوية الأفراد والشركات والجهات الرسمية. تتيح الميزة للمستخدم اختيار اسم فريد يمكن مشاركته بدلا من رقم الهاتف، وعندما تبدأ المحادثة مع شخص أو شركة للمرة الأولى فلن يظهر الرقم للطرف الآخر إذا كان اسم المستخدم مفعلا. مع ذلك سيظل رقم الهاتف مطلوبا لتسجيل الحساب، ما يعني أن واتساب لا يتخلى عن نظام الأرقام بالكامل بل يضيف طبقة هوية جديدة فوقه. تعالج هذه الميزة مشكلة يواجهها المستخدمون عند التواصل مع أشخاص لا يعرفونهم جيدا أو مع الشركات ومقدمي الخدمات. ففي النظام الحالي يتطلب بدء المحادثة مشاركة رقم الهاتف وهو معرف شخصي قد يستخدم في المكالمات والرسائل المزعجة أو ربط الحساب بخدمات وبيانات أخرى. تقول واتساب أن أسماء المستخدمين لن تكون قابلة للبحث داخل دليل عام ولن تظهر اقتراحات للحسابات، وسيحتاج المرسل إلى معرفة الاسم الدقيق قبل بدء التواصل. كما أضافت الشركة خيار مفتاح اسم المستخدم وهو رمز اختياري يجب أن يعرفه الطرف الآخر إلى جانب الاسم حتى يتمكن من إرسال الرسالة الأولى. تمنح الشركة أيضا منشئي المحتوى والشركات والمؤسسات خيار المطالبة باسم يستخدمونه بالفعل على فيسبوك أو إنستغرام بهدف الحفاظ على هوية موحدة عبر منصات ميتا. وهذا بعد حركة حلوة أن تكون أو يكون معرف مالك في مختلف منصات التواصل هي نفسها يعني المستخدم في واتساب. رغم هذه الضوابط تتركز المخاوف على قدرة المحتالين على اختيار أسماء قريبة من أسماء بنوك أو شركات أو شخصيات عامة مع تغيير بسيط في الحروف أو إضافة رمز يصعب ملاحظته. قد يبدو اسم مقنع وصورة ملف احترافية أكثر موثوقية من رقم هاتف غير مألوف، ويمكن للمحتال نشر الاسم المزيف عبر إعلان أو رسالة نصية أو منصة اجتماعية ثم مطالبة الضحية باستكمال التواصل عبر واتساب تحت غطاء الدعم الفني أو الاستثمار أو خدمة العملاء. قال باحثون وخبراء أمنيون أن إخفاء الرقم يحسن الخصوصية، لكنه قد يزيل أيضا إشارة كان بعض المستخدمين يعتمدون عليها للتحقق من هوية المرسل، مثل رمز الدولة أو مقارنة الرقم بالرقم المنشور على الموقع الرسمي للجهة. كما قد تزيد أسماء المستخدمين من محاولات انتحال الأصدقاء والمديرين التنفيذيين والشركات والشخصيات العامة باستخدام أسماء وصور قريبة من الأصل. بالتالي من مثل هذه التحديثات أو استخدام مثل هذه الميزات من المهم جدا التحقق والانتباه في بعض السلوكيات الاحتيال التي يقوم بها المحتالون على مختلف في هذا الفضاء الرقمي بشكل عام في منصات التواصل الاجتماعي وغيرها. هذه التكنولوجيا في أحلى صباح حلقة اليوم، بها نختم حديثنا معكم مستمعينا. شكرا لكم على طيب المتابعة، شكرا أيضا لكل من تواصل معنا بالرسائل الصباحية. إن شاء الله موعدنا يتجدد معكم غدا في ذات التوقيت. كنت معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، هذه تحيات المخرج مانع بن خلف الفارسي، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا عن مشروع الإنارة الذكية في مسندم، وتفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن منصة نور التعليمية. سلطنة عمان تتقدم 6 مراكز في مؤشر الأداء البيئي، وتحتل المركز 49 عالميا. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان على أهمية خفض التصعيد والعمل على بلورة حلول سياسية سلمية. طهران تشن هجمات على بنى تحتية عسكرية أمريكية عقب ضربات للولايات المتحدة استهدفت مناطق ساحلية في إيران. قتيلان بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان وبيروت، تشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين قبل استئناف جولة مفاوضات روما. شهيدان فلسطينيان وإصابة آخرين جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس بقطاع غزة. أوكرانيا تستهدف ناقلتي نفط ومنشآت في روسيا، وموسكو تعلن إسقاط أكثر من 70 طائرة مسيرة على أراضيها. مصرع نحو 30 شخصا في حريق بمصنع للأحذية في الصين. ارتفاع حصيلة وفيات الإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 600 حالة وفاة. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي، نشب خلاف بين النخذة حمد وبين نخذة الحلال مالك السفينة أحمد بن مزيان حول التوقف في صور، وهو لم يكن مقررا في الرحلة، فاحتكموا إلى المقدمي إبراهيم الذي حار بينهم.
7: ما هو رأيك يا إبراهيم؟
1: لا أدري ماذا أقول، أنتما أهل الحل والربط، وما أنا سوى بحار بسيط على ظهر هذه السفينة.
7: بل نحب أن نسمع رأيك.
4: أنا أريد من النوخذة حمد أن يعرج على صور للتزود بالماء والطعام وأخذ بعض الركاب.
7: وأنا أقول بأن هذا الوقوف سوف يؤخرنا ويضيع الوقت، وسوف يبطئ من حركة إبحار البوم.
4: يا نوخذ حمد، نحن تجار قبل كل شيء، دفعنا ثمنا غاليا لهذه السفينة وتركنا أهلنا وديارنا لنكسب الرزق، ولسنا في نزهة.
1: إذا كان الأمر يتعلق بالطعام والشراب فقد تزودنا منهما في ميناء مسقط، ونستطيع أن نتزود ثانية في ميناء عدن.
4: وماذا بشأن الركاب؟ هل نسيت؟
1: لم أنسى، لكن البوم حملت الكثير من التمر في ميناء مسقط، ولو لم تحمل هذه الكمية الكبيرة لا أمكننا أن نزيد من عدد الركاب معنا، والحمد لله عدد جيد من المسافرين.
7: أحسنت القول يا إبراهيم، اذهب إلى عملك.
1: الأمر لا يبشر بالخير، لقد سمعت النخذة سليمان رحمه الله يقول: السفينة التي يقودها رأسان سوف تصاب بالصداع ويدور رأسها.

0: استطاع النخذة حمد بعد جدال عنيف أن يقنع أحمد بن زيان بمتابعة السير وعدم الوقوف في صور. توزع الركاب على ظهر السفينة، يتأمل بعضهم زرقة البحر، وتحلق آخرون يتبادلون الحديث. كان من ضمن إحدى المجموعات أحد التجار الهنود، فجرى نقاش محتدم بينه وبين ركاب عمانيين. جلس إبراهيم يستمع إلى هذا النقاش الطريف.
1: أنتم الهنود نجدكم في كل مكان، اقلب أي حجر الآن ستجد تحته هنديا.
2: لأن الإنتاج البشري عندنا مستمر ونحن منتشرون في معظم قارات العالم.
3: أنا أعتقد أن للمستعمرين البريطانيين دورا كبيرا في نشركم في كل مكان.
2: ها؟ ماذا تقصد؟ كيف؟
3: لقد جندتكم بريطانيا في جيشها. انظر، انظر إلى الحاميات البريطانية في كل مكان، فمعظم جنودها من الهنود، وقد ساعد هؤلاء بريطانيا في استعمار الأقطار المختلفة.
2: بابا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نحن تجار مشهورون قبل مجيء الإنجليز للمنطقة. لو قرأت التاريخ جيدا لوجدت أن التجار الهنود كانوا على علاقة بدولة اليآربة. ولا تنسى أننا تعرضنا مثلكم للاستعمار البريطاني.
1: استريحوا من هذا النقاش الآن واسمعوا إلى النهام.

0: غادر إبراهيم المجموعة وذهب ليطمئن على سير تجهيز العشاء. لم يكن يكتفي بالمراقبة وإعطاء الأوامر، بل كان يساعد الطاقم كأنه واحد منهم، وقد ساعده الانشغال في العمل على الصبر والتجلد. وبدأ شوقه إلى زوجته وطفلته ووالديه يبرد شيئا فشيئا.
1: إبراهيم!
2: نعم يا نوخذ حمد.
1: جهز السفينة لدخول ميناء عدن.
2: حاضر إن شاء الله.
3: أطلب من البحارة أن يجهزوا البضائع التي سوف ينزلونها في الميناء.
2: وما هي البضائع التي سوف ينزلونها؟
3: الملح والأخشاب التي جلبتها من الهند، والحبال وقماش الأشرعة الذي جلبته من باكستان.
2: حاضر.
3: أنا سوف أتولى أمر الركاب القادمين والبضاعة الجديدة.

0: هيا تعال وأمسك بالدفة يا إبراهيم، أريد أن أنام قليلا. انتبه، أنت الآن تقود باتجاه أفريقيا، لقد غادرنا بحر العرب. نحن الآن كما يقولون ندخل أحشاء الوحش العملاق في هذا الظلام. انظر، انظر إلى هذه النجمة اللامعة، أتراها؟ على يسار نجم سهيل. ابق في هذا الاتجاه.
1: كان هذا أول دخول لإبراهيم في المحيط الهندي. تذكر كل القصص التي سمعها عن أهوال هذا البحر، لكن قلبه ظل مطمئنا ثابتا، وكانت نصائح النخدة سليمان ونصائح والده مرشدا وهاديا له.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير يا نوخذ حمد.
0: اذهب واسترح يا بني.
1: سوف أتجول قليلا على ظهر السفينة لأتفقد أحوال الركاب.
0: معظم الذين سافروا معنا من عمان ما زالوا على ظهر السفينة. الجميع هنا يقصد زنجبار يا إبراهيم، أرض الأحلام والأمان والعيش الكريم.
1: الفقر هو الذي يدفعهم لهذه الغربة، رغم أنهم يخفون بؤسهم بهذه الابتسامة الواهية التي يطبعونها على وجوههم.

0: كانت الأيام طويلة والساعات ثقيلة ورياح البحر في تقلب مستمر، رغم أن الموسم هو موسم الذهاب إلى شرق أفريقيا. لمح إبراهيم بين الركاب رجلاً يهودياً، وقد عرفه من خلال العقصين عن يمينه ويساره. وبعد أن أنهى إبراهيم عمله اقترب منه.
1: هل تسمح لي بالجلوس معك يا عم؟
2: تفضل. هل أنت النوخذة؟
1: لا، أنا المقدمي في البوم.
2: لقد حسبت أنك النوخذة الحقيقي.
1: لا لا لا، النوخذة هو حمد بن سيف. هل أنت يهودي؟
2: نعم، كنت في زيارة لأهلي في اليمن، وأنا مسافر إلى زنجبار لأتابع تجارتي.
1: ماذا لديك في زنجبار؟
2: لدي مزرعة قرنفل ودكان أبيع فيه كل شيء.
1: وكم لك من مدة في زنجبار؟
2: لقد استقر والدي هناك منذ زمن السلطان برغش. إنه سلطان رائع سبق عصره، وقام بتطوير البلد. وقد توفي والدي منذ 10 سنوات، وأنا الآن أدير أمواله هناك.
1: وهل لديك إخوة؟
2: نعم، 3، ونحن نعيش بأمن وسلام إلى جانب العرب المسلمين والهنود.
1: هل تسمح لي بسؤال؟
2: تفضل.
1: كثير من اليهود في العالم قد بدأوا بالهجرة إلى فلسطين ليقيموا ما يسمونه دولة إسرائيل، ويبنون معبدهم كما يزعمون.
2: اسمع يا بني، بأي لسان أكلمك الآن؟
1: باللسان العربي.
2: إذن أنا عربي مثلك من اليمن، وأجدادي قد عاشوا في مملكة سبأ وحمير.
1: وفلسطين؟
2: فلسطين لأهلها، وما يقوم به الاستعمار هو خداع للعالم كله من أجل غايات سياسية مكشوفة.
1: واليهود الذين يرحلون إلى فلسطين؟
2: هؤلاء يبحثون عن مصالحهم، أو مغرر بهم، وسوف يندمون على ذلك.

0: مرت الساعات والأيام، والناس في البوم مشغولون بالأحاديث والقصص والنقاش، ويرتفع صوت النهام بين الحين والآخر وهو يشدو بصوته العذب الجميل، كما يرتفع صوت البحارة وهم يترنمون بأغانيهم التي تشد من عزيمتهم وتنسيهم تعبهم وهمومهم وشوقهم إلى الأهل والأحباب. وكان من عادة إبراهيم أن يسلم على الركاب ويستمع إلى همومهم وأسرارهم، وها هو يجالس أحد الشبان العمانيين.
1: أتعرف لماذا أنا ذاهب إلى زنجبار يا إبراهيم؟
2: لقد أخبرتني أنك ذاهب مع عمك لتقديم العزاء لأحد أقاربك هناك.
1: هذا هو الظاهر فقط.
2: وما هو الباطن؟
1: الحقيقة أنني سوف أمكث هناك في زنجبار.
2: ألن تعود مع عمك؟
1: أبدا، وسوف أخبره هناك بالحقيقة.
2: ولماذا لا تعود إلى عمان؟
1: أتريدني أن أعود إلى الفقر والمرض والعجز؟ أتصدق أن أسرتي تعيش في كثير من أيام السنة على وجبة واحدة؟
2: أتمنى لك التوفيق دائما، ومع ذلك فسوف يبقى الوطن معلقا في قلبك، وسوف تحتاج إليه في يوم ما. أستودعك الله.
1: إلى أين؟
2: لقد انتهت فترة استراحتي. أتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: كان النخذ حمد كثير الصراخ على البحارة، وقد اعتاد إبراهيم على صراخه كما اعتاد على الجدال والنقاش بينه وبين نخذة الحلال أحمد بن مزيان، وكان آخرها النقاش حول الرسو بميناء مومباسا.
1: أنا أقترح أن نعرج على ميناء مومباسا،
2: لكن رحلتنا الأساسية إلى زنجبار، هكذا كان الاتفاق.
1: نعم هكذا هو الاتفاق، وما هو الضرر في التوجه إلى مومباسا وأخذ مزيد من الركاب؟ ولا تنسى أننا بحاجة إلى ماء وطعام.
2: أعتقد أن معنا ما يكفينا للوصول إلى زنجبار.
1: نعم ولكن الركاب قد ملوا من المكوث في البوم ويريدون بعض الراحة والخروج من هذا الجو الممل.
2: كما تشاء.

0: عرجت البوم على ميناء مومباسا، ثم انطلقت بعدها تمخر عباب المحيط الهندي. تجول إبراهيم بعد انتهائه من العمل بين الركاب كما يفعل كل يوم، فشد انتباهه راوي للشعر قد تجمع حوله بعض الركاب وهو يروي قصائد بصوت جميل.
1: وما الحسن في وجه الفتى شرف له، إذا لم يكن في فعله والخلائق. وما بلد الإنسان غير الموافق، ولا أهله الأدنون غير الأصادق.
2: نريدك أن تسمعنا شعر غزل.
1: كما تريد أيها العاشق، اسمع. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي؟ ما لي سوى روحي وباذل روحه في حب من يهواه ليس بمسرفي.
2: الله،
1: فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي.
2: رائع رائع، هل من مزيد؟ والله لقد أشعلت لهيب الشوق من جديد.
1: اسمع إذن، والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك يجري بين أنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحادثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس.
2: يا سلام.
3: مقدم إبراهيم، مقدم إبراهيم.
2: هذا وقت المقاطعة. نعم يا يونس.
3: هناك حادث في الدبوس، اذهب إلى هناك أرجوك، لقد جرح ناصر يده جرحا بليغا.

0: يا إلهي، الدماء في كل مكان، ما الذي جرى؟ ها؟
1: لقد جرحت يدي وأنا أعمل.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، أعطوني كحولا ورباطا نظيفا، هيا. ما بك يا ناصر؟
1: أشعر بالتعب والإرهاق.
0: ولماذا لم تخبرني؟ اذهب للراحة الآن، هيا.
1: ومن سيحل مكاني؟
0: لا عليك، سأطلب من أحد الشباب أن ينوب مكانك.
1: هل بقي الكثير للوصول إلى زنجبار؟
0: لم يبق إلا القليل، ليس لنا سوى الصبر.
1: حسنا، لقد أعددت طعام العشاء.
0: شكرا لك، اذهب للراحة الآن، نحن سوف نقدمه للركاب.

0: قام بعض البحرية بإخراج الطعام وتقديمه للركاب، وبدأوا يتحلقون حوله في مجموعات. تجول إبراهيم بينهم يتفقدهم ويسأل عن أحوالهم. سمع نقاشا طريفا يدور بين أفراد إحدى المجموعات.
1: البدو هم الأصل، ولولاهم لما أكل الناس اللحم.
2: بل الحضر هم الأصل، وبفضلهم تأكلون التمر وباقي أنواع الأطعمة.
3: وأنا أقول بأن أهل الساحل هم الأصل، فهم الذين يحضرون لكم السمك، وهم الذين يصنعون الأبوام التي تركبونها للسفر. انظروا، لولاهم لما وصلتم إلى زنجبار.
4: لا تعجب يا مقدم إبراهيم من هذا النقاش الذي لا فائدة منه، إنهم يسلون أنفسهم، فالوقت طويل.
5: معك حق. وأنت متى ستسمعنا بعض الأشعار؟
4: بعد الانتهاء من العشاء إن شاء الله.

0: ماذا سوف تسمعنا أيها الراوي؟
1: سيسمعنا شعر غزل،
0: بل شعر حكمة وموعظة،
2: بل سوف أسمعكم شعر حوار بين البحر والسفينة.
3: هل هو شعرك؟
2: لا لا لا، أنا راوية ولست بشاعر.
1: هات أسمعنا إذن.
2: البوم تخاطب البحر: يا بحر، ما لك هائجا صدعتني؟ أمرضت كل الراكبين بغير ذنب جني.
0: وماذا كان رد البحر؟
2: لا تعذليني، إنني عبد الرياح الهائجة، لو أستطيع تخلصا لم تبقى فوقي مائجة.
1: وبماذا ردت البوم؟
2: لما لا تصالحها على حسن السكون بلا غضب، حتى تعيش براحة بين الممالك والعرب.
1: الله الله الله الله،
4: امداد بن ابراهيم، امداد بن ابراهيم،
1: ما الامر يا يونس؟
4: النوخذة حمد يريدك فورا.
5: ابراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
6: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: أنزل ونزل.
2: لفظتان قرآنيتان اختلف الناس بشأنهما، فثمة من قال إنهما بمعنى واحد، ومن قال باختلاف معناهما، فما حقيقة معناهما؟ المعنى مختلف بينهما، فأنزل لها إطارها الدلالي، ونزل لها إطار آخر يأخذ من الأول شيئاً ويضيف إليه أشياء. وحسم الخلاف بين القائلين باختلاف معناهما يجب أن يرتكز على الأدلة القرآنية الواضحة ذاتها بلا تلاعب أو إخضاع لها للروايات والأقوال والأقاويل، وليس بعد الأدلة القرآنية دليل. ولقد رأينا من المعاصرين من نقل اختلافات القدماء وقال إنها قد تكون صائبة وقد تكون خاطئة، لكن لا يليق التقليل من شأنها، بل المطلوب تقديرها. ولا أدري كيف يكون تقديرها في حالة كونها خاطئة باعتراف القائل نفسه. نعم، نقول لها خيرا، ولكننا نطلب الحق في الوقت نفسه. لقد جاء الخطأ في فهم الفرق بينهما، أن المخطئين ارتكزوا على الآية الكريمة نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، حيث رأوا نزل وأنزل فاختلفوا في الفرق بينهما، بل ذهب بعضهم إلى خيالات وتصورات لا علاقة لها بالنص القرآني الكريم. وسبب الاختلاف كما نرى افتقادهم المنهج السليم للنظر في الموضوع. فالمنهج السليم يصل إلى نتيجة سلمية لا مجال للخلاف فيها، لأن من مقتضياته أن ننظر إلى كل من الكلمتين في الآيات الأخرى قبل أن نحدد معناهما. هنا في القرآن من الأصل نون زاي لام، هذه المشتقات نزل أنزل نزل تنزيل تنزل منزل منزل نزل وما يشتق منها، إضافة إلى منازل القمر. فبدون تفهم دلالات هذه الألفاظ في سياقاتها وآياتها نقع في الوهم والتخيلات، ونلبس على الناس فهم لغة القرآن، فلنتبين ما جاء في التنزيل منها. نزل دال على ما يشبه هبوط شيء من مكان عال إلى مكان أوطأ منه، ومثاله وأنزل من السماء ماء. ونلاحظ أن هذا النزول غالبا لا يضم من التنظيم والتفخيم والتأكيد شيئا، فهو ظاهرة ملحوظة فحسب أو بحكم الملحوظة.

0: في يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ثم تأتي آية ينبغي الوقوف عندها: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فما كل ماء نازل من السماء ماء مباركا تنبت به الجنات، فكانت اللفظة هنا مشددة مفخمة ونزلنا، لدلالات مضافة إلى نزل التي لاحظناها في الآية التي سبقتها. ومن نزلنا المصدر تنزيل الدال على نزول بتنظيم وتفخيم وتنسيق وتأكيد، دال على وضع كل شيء في موضعه الملائم له، لفظة دالة على مبالغة وتعميق في المعنى والتأثير. ومن وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي بتنسيق وتنظيم وتفخيم من أجل التأثير في الناس. والتنزيل القرآن الكريم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. ومثلها سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. ولاحظ أن نزل هنا لا يحتاج إلى تأكيد وتفخيم، فقد مر التأكيد والتفخيم في الآية الأولى. ولاحظ المبالغة والتأكيد في الآية: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. فهنا التأكيد وتعميق تأثير الشياطين على كل أفاك أثيم. وأما أنزل فتقع بين نزل ونزل من حيث التأكيد والتفخيم، ومثاله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فقارن تركيبها اللغوي والآية: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالفروق بين هذه الاستعمالات تتجلى في مستويات التأكيد والتفخيم والتنسيق والتأثير فحسب. فنزل هو النزول فحسب، وأنزل أعمق شيئا ما، ونزل فيه تعميق الأثر، والدقة أكثر مما في التعبيرين السابقين له، على أنها جميعا دقيقة في سياقها وغاياتها.
1: شيء من
2: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: إذاعة سلطنة عمان.
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
4: استخدم الربابنة العمانيون عدداً من الأجهزة والآلات الملاحية في تحديد مواقع النجوم والكواكب وتحديد خطوط الطول ودوائر العرض أثناء قيادتهم للسفن، مبحرين نحو موانئ الشرق والغرب. وعرفت آلات السفينة وأجهزتها مراحل متعددة من التطور من حيث التقنية والشكل والحجم والتوظيف، مما ساعد على سهولة استخدامها وتيسير عملها، مما زاد من سرعة السفينة وتحديد موقعها وقياسات السرعة والأعماق والاتجاهات. واتجه الملاحون العمانيون نحو التجربة العملية والرصد والملاحظة، وطوروا تلك الأجهزة الملاحية، كما اتجهوا إلى توثيق كل ذلك في كتبهم ومرشداتهم المختلفة، حيث وثقوا المسالك والمجاري البحرية والرياح أسماءها واتجاهاتها وقوتها وتوقيتها، ورسموا الخرائط التي تحدد مواقع المدن والموانئ والعلامات في البر التي تحدد المواقع، كما حددوا خطوط الطول والعرض وذكروا أسماء الأجهزة الملاحية وكيفية استخدامها. وهناك العديد من الملاحين العمانيين والربابنة المعلمين الذين تركوا أثرهم المعرفي في مصنفاتهم، فالبعض معروف لدى العامة من الناس وغيرهم الكثير ممن يجهلهم الناس ولا تعرف آثارهم العلمية. ويعد الملاح ناصر بن علي الخضوري أحد هؤلاء المعلمين الذين أضافوا الكثير لعلم الملاحة البحرية، وكانت له مجازات في هذا المجال. وللتعرف على أهم الآلات والأجهزة الخاصة بقيادة السفينة العمانية، التقينا مع الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني، الذي أوضح العديد من تلك الأجهزة التي جاءت نتيجة الخبرات الملاحية الطويلة والمشاهدة والتجربة، حيث قال الغيلاني:
5: نستكمل حديثنا اليوم فيما يتعلق بالسفن العمانية، وستناول هذه الحلقة حول تطور الآلات والأجهزة الخاصة بقيادة السفينة العمانية. طبعا مع تطور السفينة العمانية ومرورها بالمراحل التي أشرنا إليها في الحلقة السابقة، نتطرق اليوم إلى الأجزاء هذه مثل الصاري، أو كما يعرف محليا باسم الدقل أو الدقل. هذا الدقل في السفينة العمانية مر بمراحل مختلفة. فالسفينة العمانية القديمة، الأول السفن العمانية كانت تعتمد على صاري واحد أو دقل واحد فيها، ولكن ما كان يكون وجود معه فرمال، وإنما كان مجرد عراضية يرفع بها الدقل مباشرة جوب السفن التي استخدمت الشراع المربع. في المراحل اللي استمر هذا العمل بهذه الكيفية في السفن العمانية حتى العصر الميلادي القرن الثاني والثالث، حينما بدأ صناعة السفن البدن العماني، وخاصة البدن السفار والسنبوق الذي كان أغرب الشبه بالبدن مع اختلاف في مقدمته. أصبح في بعض السفن في هناك صاريتين أو دقلين موجودين في السفينة، فاضطر هذا الدقل إلى أن يثبت بطريقة يساعد على ثباته. الدقل العماني أو الدقل في السفينة العمانية الرئيسي يكون مائلا إلى جهة الأمام، لم يتوافق مع السفن الأخرى التي تعتمد الصاري أو الدقل على زاوية عمودية قائم، بحكم أن السفينة العمانية تعتمد الصدى ليس في منتصف السفينة موقعه، وإنما في بداية الثلث الأول من مقدمة السفينة، بحيث أن يكون في بداية الثلث الثالث هناك الدقل الثاني اللي هو الدقل القلمي، ثم في المؤخرة بجانب صندوق النوخذة إذا استخدموا الدقل الثالث استخدموا في ذاك الجزء من السفينة، أي في مؤخرة السفينة. هنا كان لابد أن يكون الصاري الكبير أو الدقل الكبير مائل إلى جهة الأمام، وحتى يكون مائلا وثابتا في نفس الوقت ما يكون له تأثيرات للسقوط أو الميلان أو تأثر مع حركة السفينة التيارة الهوائية والتيارة البحرية، عملت له قاعدة حفرت في قاع السفينة عرفت باسم ستامب أو القاعدة، وحفر رأس الدقل أصبح أشبه بحرف تي بحيث يستطيع أن يثبت هذا الدقل، وإضافة وجد له عمود آخر مساند له يسمى بالعبدة ويسمى بالقافود محليا، وهذا القافود كان لابد من إسناد الدقل حتى يستطيع القافود يكون في وضعية قائمة بعكس الدقل الذي يكون في وضعية مائلة تصل إلى حدود 70 أو إلى 75 درجة درجة ميلانة. كان لابد من تثبيته في الحالة حتى يكون ثبت. فكر النواغ تلك الفترة لوجود أربع حبال رئيسية التي تعرف محليا باسم العياري، عياريات قدام يسمون صباحيات وعياريات وراء، وهذا اللي عملا على إسناد الدقل وعدم نشاطه وعدم ميلانه وعدم حركته أو تأثره بحركة التيارات المائية والهوائية كما أشرنا إليها. هذا التطور في الصاري وجه إلى تطور آخر في الشراع، وهي كذلك هو أحد الأجهزة الرئيسية في السفينة والأدوات المستخدمة في الإبحار. لا يسميه أن الإبحار في تلك الفترة كان إبحارا شراعيا اعتمادا على الهواء. الشراع العماني بدأ كذلك بالشراع المربع ثم أصبح بالشراع المثلث الزاوية القائمة أو متساوي الساقين، وفي مع بداية الفترة المتأخرة لما بدأت وجود ثلاثة قارلة من السفينة وكبر حجم السفينة في نفس الوقت، وأصبح تدويرها ليس بسهولة السفن الصغيرة التي كانت سابقا في عمان التي لا تتجاوز شحنتها إلا 100 طن، أصبحت سفن معنا في عمان تصل إلى 400 إلى 500 طن. هنا فكر هذا النوخذة في كيفية التقلب على مشكلة تدوير الشراع أو تغيير تواجده من الجهة اليمنى للجهة اليسرى أو وضعية مقابلة مباشرة لاتجاه الرياح عشان حجز أكبر كمية من الرياح، فكان أن اقتطع جزءا من مقدمة الشراع. هذا الجزء له حكمتين. الحكمة الأولى زيادة مساحة القاعدة التي تمتلئ بالهواء، وفي نفس الوقت الرأس الذي اقتطع أصبح لا يعيق حركة الشراع وتدويره من جهة إلى أخرى باصطدام مقدمته برأس السفينة أو بقطعة التي تعرف باسم الدستور أو الخشبة أو العمود الموجود اللي في مقدم السفينة الذي يعرف باسم الدستور. فأصبح الشراع العماني، ونعتقد أن بنسبة كبيرة جدا أن هذا التطوير هو تطوير عماني، لأن التطوير العماني ارتبط بكثافة الرحلات البحرية العمانية في تلك الفترة مع وجود الشراع المثلث لا زال قائما في البحر الأحمر أو في مصر أو غيرها من الدول العربية. هذا التطوير ساهم فيه العمانيون كنوع من التطوير في المجالات العلمية بما يتعلق بالشراع، فوضعوا الشراع الشبه منحرف بحيث أنه يكون له قاعدة كبيرة وقاعدة صغيرة في المقدمة، وهناك زاوية مائلة وزاوية مستقيمة كذلك بالنسبة للقاعدة، وفي الأعلى زاوية مائلة لأحد أطرافه. فأصبح الشراع يتكون بهذه الصورة، وأصبح لمقدرة النوخذة أن يرفع من هذا النوع ثلاثة أنواع من الأشرع في آن واحد. هذا إذا بغي يرفع شراع الدومي قدامي أو شراع الييب الذي فوق، فتكون في السفينة خمسة أشرع، والخمسة أشرع هي أقصى ما كانت تحمله السفينة العمانية عموما، يعني من حيث عدد الأشرعة في أوقات الرياح تكون متوسطة أو ضعيفة بحيث أن يحجز أكبر كمية من الهواء، أو كانت سفينته مشحونة ويريد أن تكون الرياح مساعدة بقوة أكثر في دفع السفينة. حين ذكرنا أن الأشرعة اللي عندنا خمسة في السفينة، حين عندنا شراع العود والشراع الرئيسي وشراع قلومي، والشراع العود هو الشراع الرئيسي لقيادة السفينة، ويستخدم لما يكون الهواء يعني مناسب ليس بذيك القوة، لأن إذا كان قوة كبيرة من الرياح ورفع شراع العود يمكن يقلب السفينة، فيضطر يرفع الشراع الأصغر منه حجما اللي هو قلومي. وقلومي طبعا هذا يكون في الوسط على سطح الشتري بالنسبة للسفينة وفي السطح الأخير. وهناك الشراع الثالث لو شراع صغير، لو أصغر من قلمي ويرفع في منطقة صندوق النوخذة يكون موجود دقلة أحيانا يضاف إليه. هناك شراع البومي قدام الذي يكون في حطبة الدستور التي أشرنا إليها قبل قليل وتكون ممتدة إلى أمام صدر السفينة. وهناك شراع كذلك مستطيل تقريبا في أعلى الشراع العود في قمته يضاف بشراع يسمى شراع الجيب أو شراع الجيب، وهذا الشراع الأشراع الخمسة. الاستخدامات: الرياح مناسبة وكافية لحركة السفينة يكتفى بشراع العود، الهواء أقل يريد كمية أكبر من الهواء رفع شراع قلمي، وقد يضيف عليه شراع صغير، وقد يضيف عليه البومية، وقد يضيف عليه الجيب. الصورة المعاكسة له إذا كانت الرياح قوية جدا ويخاف على السفينة من قوة هذه الرياح برفع شراع العود، يبدأ برفع شراع قلمي فقط أو شراع صغير فقط وهو كافي لدفع السفينة بسبب قوة الرياح. هذه نقطة. النقطة الثانية: أحيانا أنه يكون مش على عجلة من أمره أو يريد أن لا يصل إلى منطقة محددة على حسب حساباته، ستكون هيك المنطقة منطقة طيارات مائية قوية أو منطقة طيارات هوائية قوية وعواصف، ولكن يريد أن يتحرك بحيث أن يصل بعدها مباشرة بعد ما انتهت هذه العاصفة، فيستخدم هذه الأشرعة الصغيرة بحيث أن السفينة تتحرك ولا تقف في مكان. من ضمن الأشياء التي تطورت في السفينة العمانية أجهزة القيادة. أجهزة القيادة طبعا النوخذة اعتمد سابقا على خبراته، والخبرات هذه كانت مرسخة بذهنه، وثم بدأ يوثق هذه المعلومات، فاضطر أن حتى يبدأ يوثق هذه المعلومات ويقارنها ويدقق فيها لتكون مدى نسبة الصحة فيها عالية جدا أو قريبة بنسبة كبيرة جدا من الصحة، كان لابد أن يستخدم بعض الأدوات والأجهزة في العمليات الحسابية، فاستخدم ما يعرف باسم الخشبات الثلاث لتحديد موقع السفينة بالنسبة لخطوط الطول والعرض مع الكواكب والنجوم في السماء، وهو بذلك اعتبرت الخشبات الثلاث بدائيات البدايات التي وضع عليها بعد ذلك جهاز الكمال وجهاز آلة السدس الذي طور في بريطانيا في القرن السادس عشر تقريبا. وهناك كذلك عندنا جهاز آخر حتى يستطيع أن يحسب سرعته ويحسب المدة اللي يحتاجها، استخدم أو اخترع البحار العماني ما يعرف باسم الباطلي، والباطلي هو جهاز لقياس سرعة السفينة، وحتى يستطيع أن يكون حساباته دقيقة. يعبر هو عبارة عن لوح مثلث له يعني ثقل يوضع في الجزء في قاعة المثلث متساوي الساقين تقريبا، ويوضع له ثقوب، والثقوب يوضع فيه ثقل الرصاص بحيث اللوح بجهة الرصاص يكون نازل في تحت سطح البحر، والجزء اللي ما فيه ثقل يكون مرتفع في سطح البحر حيث أنه ما يستطيع أن يعيق أو يعرق سرعة السفينة أو تطلع القياسات سريعة. قسم هذا الحبل إلى مجموعة من العقد، كل عقدة تسمى مصطلحا باسم الجيرة، والجيرة بينه وبين كل جيرة مسافة محددة حسبها ووضعها بجزء من الثانية بحيث أنه يستطيع. لكن السؤال العماني كيف استطاع أن يتقلب على الظروف الجوية وليستطيع أن يقيس سرعة سفينة خاصة في الظلام الدامس أو في الأوقات التي لا يمكن أن يستطيع أن يعرف العقدات فيها لظروف محددة؟ استخدم قاعدة اللي نسميها قاعدة صورة الإخلاص، فكان يقرأ صورة الإخلاص مرتين، فكانت كل مرة ثبتت معه أنها تساوي مسار جيرة واحدة، والجيرة هي المسافة ما بين كل عقدة وعقدة قد تكون باعين أو ثلاثة أبواع وما يعادل ثلاثة إلى أربعة أو إلى خمسة ثواني ما تزيد على ذلك، فكان يقرأ هذه سورة الإخلاص ثم يحسب نفسه كم مرة قرأ سورة الإخلاص ويقيس الحبل، ثم يقرأ عمليات معروفة لديهم يستطيع أن يحدد سرعة سفينته ما بين ستة إلى سبعة أو خمسة أو ثمانية أميال في الساعة.
3: العمانيون والبحر.

0: النوخذ الملاح ناصر بن علي بن ناصر الخضوري المولود في مدينة صور عام 1870 للميلاد، وتوفي في العام 1969 للميلاد، هو من الملاحين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والدراية بعلوم البحار، وهو صاحب مخطوطة معدن الأسرار في علم البحار، أحد أهم المخطوطات العربية في موضوعها، والتي أدرجت في برنامج سجل ذاكرة العالم بمنظمة اليونسكو. وقد جمع المؤلف بين عدة علوم قلما تجتمع في شخص واحد، منها علوم الرياضيات والفلك والملاحة البحرية والأرصاد الجوية والبحرية وحركة الرياح، وقد قام بتوظيف حركة الشمس الموسمية وتوظيف الأبراج وجداول الميل الأعظم واستخراج مسار السفينة في البحر وتحديد المسارات البحرية بالدائرة وقياس ارتفاع الشمس بآلة السدس.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر. برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعت الجادرجي:
2: فن العمارة خلي أسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي:
3: التكوين العمراني المادي، هذه هدف الغاية عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران:
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي:
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد، في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي.

0: أحلام الزرازير. كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لمي. المخرج المساعد سعود المسفر. الكاتب عبد الحسين عبد الرضا. والمخرج فيصل المسفر.
1: السلام عليكم
2: ورحمة. أقدم لك يا برازي صديقي أيوب.
1: أهلا وسهلا.
2: يا هلا فيك.
1: طول
2: زميلي في مدرسة محو الأمية.
3: أهلا وسهلا فيك وفيك. تفضل يا أستاذ أيوب. تفضل يا أستاذ نايف.
1: شكرا.
3: تبون الغداء الحين ولا عقب ما نخلص شغلنا؟
2: اللي تشوفه.
3: يتراوالي تو الناس على الغداء.
2: خير داز علي؟ تقول عندك موضوع مهم. خير إن شاء الله.
3: داز عليك عندي غطاية. غطاية لا تضحك علي لا تضحك.
2: تفضل.
3: عندي غطاية. شون 50,000 صارت 500,000؟ يعني هذا كله بموجب الكشوفات اللي في الميزانية.
2: دفاتر حساباتك تقول كذي؟ أنا نقلت لك اللي مكتوب في ميزانية الشركة وانت بعد موقع على الشيك بنفسك.
3: أنا موقع قدام المستشار. مستشاري أمين. أنا موقع قدامه. راجع الكشف وكتب لي على الشيك وأنا وقعته. لكن الفلوس الحلال ما تروح. يعني تليفون من البنك يقول لي رصيدك ما يغطي المبلغ ووقفوا الشيك. وعرفت إن هناك تلاعب. وأنا يا غافلين لكم الله. شلون تبيني أسمح بهالجريمة الشنعة؟
2: يا عم برازي أنا من متى وأنا أقول لك تعلم القراءة والكتابة علشان أنت بنفسك تشرف على حلالك؟
3: الحين قول لي من اتهم أنا؟
2: أنا بموجب خبرتي ومراجعتي للميزانية هناك تلاعب مقصود من مجموعة معينة بشركتك، وأحمل المسؤولية بالدرجة الأولى مستشارك الأستاذ أمين اللي ما عمره كان أمين عليك وسبق وقلت لك عن أخطائه.
4: ليش تظلم الريال؟ يمكن يكون واحد ثاني.
2: يا أستاذ عبد الصمد أكيد أكو غيره أنت تعرفه، بس المسؤولية بالدرجة الأولى على المستشار. هذه جريمة نصب واحتيال.
3: أنا اللي مينني شلون أنا موقع على 50,000 وينقلب بقدرة قادر إلى 500,000؟ ولا إيش رأيك يا أستاذ أيوب؟
2: لا عاد أستاذ أيوب يفيدك بهالسوالف.
1: والله لو يسمح الأستاذ أبو رازي، يعني المسألة شنة شوي واضحة. أنا ترى عندي شوي خبرة بالحسابات هذه كلها. هو الظاهر في نوع من التلاعب الذكي، أقدر أقول لك عم أبو رازي، فهم يدرون أنك أنت ما تعرف تقرأ زين، ها، ومستقلين عدم قراءتك الجيدة، فدائما يراونك الرقم رقم المبلغ. ومثل ما تفضلت أنت وقعت على 50,000 مو كذي؟
3: إيه نعم.
1: عدل، يعني 5 و4 أصفار، بس بالكتابة كاتبين 500,000، يتراوالي كذي. لما جنابك طال عمرك وقعت تطمن الفاعل أنك أنت وقعت، قام جنابه حط الصفر الخامس.
4: لو سمحت أنا أقول أن إحنا ننطر المستشار ونقعد وياه، يمكن الموضوع يختلف عن الواقع لو سمحت. يعني
1: لا حبيبي لا، هذا أي صورة الشيك قدامي مثل ما أنا قلت صار. أنا ما أقول عن المكتوب، يعني شلون استغلوا يعني عدم قراءته واستغلوا النقطة لأنه ضعيف بالقراءة، ولكن بالأرقام عارف الأرقام مو كذي أستاذ؟
2: نعم.
1: يعني الأرقام من 1 إلى 10 إلى 20 حافظهم.
3: أي
1: والأصفار حافظهم. بس الكتابة شوي تصعب عليك.
3: أي الأرقام ما تطوفني يعني.
1: ما تطوفك. أي
2: أحمد ربك يا برازي، أحمد ربك اللي ما كان عندك المبلغ اللي غطي الشيك، ولا كان سحبه كل رصيدك.
1: احمد ربك يا عم برازي ان رجعوا الشيك، وصار هالشي من صالحك علشان بس تعرف الحقيقه.

0: هلو، من يتكلم؟ أنا مدام شيخة، منو معاي؟ جمعنا؟ جمعنا من هي؟ أنت من تبين؟ فهد؟ إيش تبين فيه؟ يلا سد التليفون وصيح على وجهك، عيب عليك. البنات يتصلون بالشباب؟ صج هذه صارت مصاخة عادة، الله يستر علينا. عين ما صلت على النبي صابت الشباب، ينا وقعدوا. ماكو أخلاق. وين هالزمان عن زماننا احنا؟
1: ها تفضل عمي ابو ايوب، هذه الشوربه اللي طلبتها.
2: مشكوره مشكوره يا عواشه، والله ما نطلع من جزاك يا بنت الحلال. لو ايوب يلف العالم ما يلقى واحده مثلك، اخلاق وجمال وحلال. ترى أنا يومية أحن عليه على هالموضوع، ما يرد علي، قاضب علي. لا لا لا، مو وقتها الحين.
1: ما علي يا عمي، أخاف حاط عيني على وحدة ثانية، خلّى على راحته.
2: لا لا، ما عنده أحد، يبقى كله قاضب علينا. بعد أم يوسف زوجتي ما أحب أحد ياخذ مكانها.
1: أي مسألة مكان أم يوسف ما حد ياخذ مكانها هذه محلولة. أنا عندي بيتش كبرى ومعاي أخوي خالد، والبيت فاضي دورين، يقدر يسكن عندي ويتردد عندكم. ترى بين بيتنا وبيتكم كم من بيت؟ 3-4 بيوت.
2: على فكرة يا عواشة، أنا أقول كنا مسوين له طب. الرجال مو خالي. انت بقى سأل ربعك اللي يسوون طبوب، يمكن يشوفون لك حل.
1: لا لا عمي، لا لا عمي بويه، وش فيك؟ انا ما اعتقد بالسحر والطب اللي تتكلم عنه. هذيل نصابين يقصون على الحريم وياخذون بيزاتهم.
2: لا لا لا، انا اعتقد بهالشيء. كان ويانا بحار يحب واحدة من زنجبار. يوم عزمنا نرجع الكويت، ها ندور صاحبنا ولا هو تيس يبعبع، ها مربوط بصدر البوم. هذا الشيء شفته انا بنيتي، شفته بعيوني.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
1: سلام
3: هلا
1: والله.
3: قوة يبه.
2: هلا، عمرك طويل، تونا نسولف فيك.
3: عواشة شلونك يبه؟
1: بخير، عساك بخير.
2: بنيتي ايش طابخة اليوم؟
1: والله اليوم يا عمي ما لحقت اروح اتسوق، وسويت لكم محروق صباع على السريع.
2: نعمة نعمة، الحمد لله، كثر خيرك، احنا عايشين بخيرك. ما ادري، انا ما ادري بعض الناس متى يحسون ويجتهون على ويوهم ويقدرون الناس اللي قايمين بواجبهم.
3: يبو انت ما عندك غير السالفة البايخة. أنا ترى ماني مال زواج مولية، وإذا قصدك عواشة، عواشة ألف من يتمناها غيري وأحسن مني.
1: أنا أترخص عمي، تبي شيء ثاني؟
2: لا يبا، سلامتك سلامتك شوي.
1: سلام. يا مع السلامة.
2: مع السلامة.
3: الله يسلمك.
5: حصاف عليها عواشة، خوش مرة. أخ لو تصبر شوي علي على ما أكبر كان أنا فزوجتها.
2: ألم أبوك اللي قاعد يدقر هالمسيتينة.
5: يدي ليش ما تزوجها انت بدال ابوي؟
2: شن شن شن شن؟ كان زين، الله يسمع منك. يبا ما تبيني، تبي ابوك الاكشر. ما ادري ما ادري ايش لاقيه فيه، والله ما ادري.
3: تصبحون على خير.
2: ها بس هذا اللي فيه، اذا صار ما عنده رد مقنع قال تصبحون على خير، ما عنده غير هالحشوه.
3: حاشيني يبا؟
5: لا لا يبا، حاشيني انا. يقول الحكي معاي ضايع.
3: انت شب، انت انشب وسكت، لا طلع حرة ابوي فيك. يلا عاد.
5: اسف ابو، اسف اسف يبا، احنا ترى نبيلك الزينة بس الظاهر تعودت على الضيم.
6: الحقيقة انا ضعت مطوشة، ماني عارف منهم من الموظفين بالشركة اللي بايقني. أنا ينباق مني 500,000. الله أكبر، هذه كارثة. هذا اللي مبين معناها المخفي أعظم. معقولة؟ معقولة مستشاري أمين يبوقني؟ لا لا لا لا لا ما أنا مصدق.
7: السلام عليكم.
6: هلا.
7: أنا آسف على التأخير يا أبو رازي. اتصل فيني أحد تجار زائير وهذا اللي أخرني. ها وين وصلتوا في مشكلتكم؟
6: الحقيقة إحنا للحين محتارين في القضية والإخوان يقولون نتصل بالشرطة ونخليهم هم اللي يسوون التحقيق.
7: أنا أشوف يا أبو رازي إن العجلة من الشيطان. أنا أقول خلونا نتريث شوي ونتعمق في جذور المشكلة علشان لا نفتح مجال للشركات المنافسة لنا ونخليهم يستغلون هذا الموضوع علشان يفوزون في المناقصات الجاية. وانت يا أبو رازي بصراحة كثيرين ها كثيرين اللي ما يحبونك.
6: أنا كثيرين اللي ما يحبوني؟ أنا كل الناس تحبني، عمري ما ضربت أحد. أرجوك يا أستاذ أمين وضح أمورك، حط النقاط على الحروف مثل ما يقولون علشان نكون على بينة.
7: أنا أبو رازي أقول لازم نكون حريصين على سمعة الشركة، والحمد لله الحمد لله الشيك ما انصرف.
6: إيه ما انصرف، لكن لو المبلغ موجود كان نصرفه. يا حضرة المستشار أنت قاعد تقول؟
7: وهو في أمر من الأمور غايب عنا كلنا، وإحنا لازم نحاول نعمل تنقلات في الإدارة المالية وندفع بدماء جديدة وشابة في الشركة، ونحاول نحاول يا أبو رازي إن نبعد كبار السن اللي أكل عليهم الدهر وشرب.
6: والله ضحكتني.
7: ليش؟
6: أنت أكبر واحد فيهم يعني ترضى مفنشك؟
7: والله إذا المصلحة تتطلب بحالتي للتقاعد أنا ما عندي مانع لمصلحة الشركة.
6: الله إذا أنت شايف كذي، أنت أكثر واحد تعرف منه الموظفين المخلصين والحريصين على شغلهم. مدام كذي يبقى أنت قرر إبعاد الأشخاص الغير مرغوب فيهم.
7: الحقيقة يا برازي أنا في عندي كم اسم وأولهم الفراش. من رأيي إنه يتفنش حرصا على البلد وعلى أمن الدولة وإبعاد كذلك الشوائب عن مجتمعنا الفاضل اللي بدأ كثير من المحرضين يدنس سمعتنا مع المجموعة الأوروبية. بصراحة الأمر متروك لك وأنت صاحب الأمر في هذا الموضوع.

0: مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميلي. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات العفيف التلمساني، وهو عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمساني، شاعر صوفي تنقل في بلاد الروم وكان يتصوف. ولد بتلمسان ومات بدمشق، قد تنقل بآسيا الصغرى وزار القاهرة وباشر بعض الأعمال بالشام. اتبع طريق محي الدين بن عربي حيث كان يعتقد بوحدة الوجود، فاتهم بالزندقة والميل إلى مذهب العلويين. يقول عنه الباحث السوري الدكتور علي حيدر في دراسة بعنوان العفيف التلمساني متصوف مبتدع أم متبع، قد نشرها في مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية سنة 1999. هو أبو الربيع عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله بن علي بن ياسين العابدي الكومي التلمساني، ولد سنة 1600 وتوفي سنة 960 للهجرة، ودفن في مقابر الصوفية في دمشق. ويبدو أن تضارب الآراء في العفيف يعود إلى التنافس والتنازع بين أصحاب المذهب الشافعي ممثلين بالأشاعرة، وأنصار المذهب الحنبلي ممثلين بابن تيمية وأتباعه. كان الأشاعرة في هذا العصر يؤيدون المتصوفة ويغضون الطرف عن أفعالهم وأقوالهم بحجة أنهم يعبرون عن أحوال ظاهرها غير باطنها، لذلك كانوا يحاولون التخفيف من حدة هجوم خصوم التصوف عليه. أما الطرف الآخر فكان ممثلا بأصحاب المذهب الحنبلي، لسيما بعد سطوع نجم ابن تيمية الذي أعاد إلى هذا المذهب حيويته ونشاطه وأسهم في انتشاره في عصر التلمساني وما بعده. هذا النزاع كان له أثر واضح في آراء الذين تحدثوا عن العفيف أو ترجموا له. من هؤلاء ابن شاكر الكتبي صاحب كتاب فوات الوفيات، وهو لم يكن طرفا في النزاعات التي كانت سائدة في هذا العصر، لذلك حاول أن يكون موضوعيا في أحكامه على من يترجم لهم، وهو يذكر أن العفيف كان يدعي العرفان ويتكلم في ذلك على اصطلاح القوم، ويقول إنه قام في بلاد الروم بأربعين خلوة مدة الواحدة منها 40 يوما، ثم يشير إلى أنه كان حسن العشرة كريم الأخلاق له حرمة ووجاهة، وهو معروف بالجلالة والإكرام بين الناس. أما خصوم التلمساني فكانوا جميعا من أنصار الشيخ ابن تيمية، ومن هؤلاء مؤرخ الإسلام المشهور شمس الدين الذهبي الذي كان شافعيا لكنه مال إلى ابن تيمية ودافع عن آرائه واعتنق أفكاره، لذا يقول عن العفيف إنه أحد زنادقة المتصوفة. نقرأ للعفيف التلمساني هذه المختارات من موشحاته. يقول العفيف التلمساني: بدر عن الوصل في الهوى عدلا، ما لي عنه إنجار أو عدلا، مذهب مترك اللحظ لفظه دمث، إليه تصب الحشا وتنبعث، أشكو إليه وليس يكترث، دعا فؤادي بأن يذوب قلا، الموت والله من قلا أقرب، لم يبق لي مقلة ولا كبد، والقلب فيه أودى به الكمد، وليس يلفى لهجره أمد، لا تعجبوا إن غدوت محتملا، لكن قلبي إن كان عنه سلا أعجب، بالحسن كل العقول قد نهبا، والحزن كل القلوب قد وهبا، شمس ولكنني لديه هبا، فانظر لذاك القوام كيف جلا، غصن وكم بالجمال منه جلا غيهب. ويقول التلمساني أيضا: قمر يجلو دجى الغلس بهر الأبصار مظهرا أمن من شينة الكلف ذبت من حبيه بالكلف لم يزل يسعى إلى تلفي بركاب الدل والصلف آه لولا أعين الحرس نلت منه الوصل مقتدرا يا أميرا جار مذوليا كيف لا ترثي لمن بليا فبثغر منك قد جليا قد حلا طعما وقد حليا وبما أوتيت منك يسي جد فما أبقيت مصطبرا بدر تم في الجمال سني ولهذا لقبوه سني قد سبى في لذة الوسن بمحيا باهر حسن هو خشفي وهو مفترسي فروي عن أعجوبتي خبرا لك خد يا أبا الفرج زين بالتوريد والضرج وحديث عاطر الأرج كم سبى قلبا بلا حرج لو رآك الغصن لم يمسي أو رآك البدر لاستترا يا مذيبا مهجتي كمدا فقت في الحسن البدور مدى يا كحيلا كحله اعتمدا عجبا أن تبري الرمدا وبسقم الناظرين كسي جفنك السحار وانكسرا. كانت تلك مختارات للشاعر الأندلسي العفيف التلمساني.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

إذاعة سلطنة عمان. من المحافظات، من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات، من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري، تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: وجودة الحياة وأيضا الاندماج الاجتماعي، الأمر اللي دفع العديد من الدول إلى تطوير خدماتها والاستثمار في التقنيات الحديثة وبناء مراكز متخصصة وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال. في سلطنة عمان مستمعينا، تتواصل جهود تطوير الخدمات الصحية في مختلف المحافظات بما يشمل خدمات الأمراض الجلدية، انطلاقا من رؤية تستهدف توفير رعاية صحية متخصصة أكثر قربا من المستفيد وأكثر قدرة أيضا على مواكبة ما يشهده العالم من تطورات في التشخيص والعلاج. لكن إلى أين وصلت هذه الخدمات اليوم؟ وهل تواكب التحولات العالمية في التعامل مع البهاق؟ وما الذي تحقق على صعيد التشخيص والعلاج وتأهيل الكوادر والاستفادة أيضا من التقنيات الحديثة؟ وهل باتت الحاجة قائمة لإنشاء مركز متخصص يعزز منظومة الرعاية ويقود البحث العلمي في هذا المجال؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع في برنامج من المحافظات مع ضيفتنا الدكتورة فخرية بنت خميس الشبلي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل وليزر. دكتورة فخرية، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج من المحافظات.
1: أهلا فيك أخي يعقوب، وشكرا على هذا الطرح الجميل. يعني محتاجين أن نطرحه، ويعني موضوع أنت طرحت لي قريب جدا من قلبي، ويهمني جدا أنه نهتم فيه بشكل أوسع، وإن شاء الله بنتطرق للحديث في تفاصيله. والحمد لله رب العالمين، يعني أنه شهدت السلطنة تطور ملحوظ في العيادات الجلدية في المحافظات، بالإضافة لتطور سريع في موضوع التشخيص وأيضا الأجهزة المتطورة، وأيضا في تدريب الكوادر الطبية.
0: بالضبط دكتورة، بكل تأكيد. نخرج بس لفاصل ثم إن شاء الله نرجع لنبدأ الحوار معي
1: إن شاء الله تعالى.

0: أهلا بكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، نتابع فيها واقع خدمات الأمراض الجلدية في محافظات سلطنة عمان. هذا التخصص يشهد تطورا متسارعا على مستوى التشخيص والعلاج والبحث العلمي. نتوقف أيضا عند مرض البهاق. طبعا هذا المرض هو قضية ترتبط بجودة الحياة والدعم النفسي وتصحيح أيضا المفاهيم المجتمعية، إلى جانب استعراض جهود المؤسسات الصحية في تطوير هذه الخدمات وأيضا تأهيل الكفاءات. ضيفتنا الدكتورة فخرية بنت خميس الشبلي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل أيضا وليزر. نجدد الترحيب بك دكتورة مرة أخرى في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات. وبكل تأكيد القطاع الصحي في سلطنة عمان يعني شهد توسع كبير في الكثير من التخصصات والمجالات، لكن يعني دائما الأمراض الجلدية تشهد تطور متسارع أيضا في علاجها، في تشخيصها، في التعامل مع التقنيات الحديثة. أنت اليوم دكتورة كأخصائية أمراض جلدية، كيف تقيمي مستوى الخدمات الصحية في يعني في الأمراض الجلدية في مختلف محافظات سلطنة عمان؟
1: اللي فعلا نشهده أنه فعلا حصل تطور ونقلة نوعية في موضوع الأمراض الجلدية، والاهتمام يعني مش بس صارت مركزية في مسقط، لا في جميع المحافظات ولله الحمد. ولكن من وجهة نظري كطبيبة متخصصة، أنه لو نتكلم على سبيل المثال كأمراض جلدية تحتها تخصصات جدا كثيرة، فمحتاجين زي بقية الدول أن نكون تخصصية في الأمراض الجلدية، يعني ما تكون عيادة جلدية عامة وبينما أنها تكون تخصصية في العديد من الأمراض. هذا جدا مهم بالنسبة لنا. إذا نركز على موضوع الأطباء يتخصصوا في سب سبيشاليتي تحت الأمراض الجلدية، على أساس نقدر المواطن العماني يحصل على رعاية أفضل، تشخيص مبكر لكل حالة، وأيضا يتلقى العلاج الصحيح، بالإضافة أن نقلل فترات الانتظار، لأنها موضوع عندنا أنه المريض ممكن ينتظر لأشهر طويلة على بال ما يجي الدور، وهذا احنا محتاجين نقلص منه بزيارة العيادات التخصصية، تدريب الأطباء

0: وايد مهم، والكوادر الطبية نركز عليها بشكل أقوى، لأن بالنسبة لنا أنه تبادل الخبرات مع الدول المحيطة فينا ودول العالم جدا مهم، أنه ننقل الخبرات منهم، آخر التقنيات والذكاء الاصطناعي، هذا جدا مهم أن نحضره على أرض السلطنة.
1: نعم.
0: ويكون واقع بالنسبة لنا. أيضا لو نتكلم عن موضوع البهاق، بما أنه موضوع جدا يهمني وأنا يعني أكبر داعم لهم، لأنه زي ما نحن عارفين أنه الجلد هو يمثل أكبر عضو في جسم الإنسان.
1: بالضبط.
0: سابقا تذكرت نقطة أنه ما نعطي أهمية كنا لأمراض الجلد، يعني اعتبرها حاجة عادية بسيطة، مجرد بس كريم الواحد يدهنه، ممكن كريم واحد الكورتيزون يخفي أغلب الأمراض.
1: بالضبط.
0: وخلاص، بس لا، الحين احنا نكتشفها مع البحث العلمي والتطور وحضور مؤتمرات كثيرة. هذا مرض البهاق، أو مش بس مرض البهاق، أمراض عدة إنها لها علاقة بأمراض عضوية من جوا، يعني ما بس هي مرض جلدي. فعشان كذا مهم بالنسبة لنا، يعني الطبيب ما بس إنه يعالج المرض، كمان يهتم بأسلوب حياة للمريض، يدعمه نفسيا، لأنها الدعم النفسي والثقة، تقديم العلاج المناسب. ما لازم نتبع أي علاج يكون نازل في السوق هو معناته الصح، لا، نبحث ونتيقن إنه هذا ما حيسبب أي آثار جانبية للمريض ولا حيسبب له أمراض أخرى مستقبلا.
1: طيب دكتورة، دائما لغة الأرقام هي اللغة التي يعني تجسد كل قضية، وأيضا تعطي مؤشرات لوجوب التعامل معها والانطلاق من يعني واقع التطور السريع الذي يشهده العالم في هذا المجال، وانت ذكرتي جانب البهاق. يعني ماذا عن المؤشرات التي تنشر رسميا حول مرض البهاق؟ هل لدينا أرقام واضحة ومؤشرات معينة، ليس فقط البهاق، أيضا الأمراض الجلدية، هل لدينا قاعدة بيانات واضحة متاحة أيضا إعلاميا لمعرفة أيضا هذه المشكلة، بحيث أنه يتم مناقشتها بالشكل الصحيح؟
0: خليني أذكر لك، لو عملنا إحصائية حسب المؤتمر السابق اللي كنت أعمله السنة الماضية لمؤتمر البهاق، يعني واصل 3% من عدد السكان مصابين بالبهاق. ولكن اللي أنا شاهدته، بما أنه الناس ترتاد أكثر عندي في العيادة بموضوع البهاق، يعني ما يمر علي أسبوع إلا وفي زيادة طفلين جداد فيهم بهاق ظاهر. والدراسات أثبتت أنه هو أصلاً مش وراثي. إذا احنا نتكلم عن فوق 3% أو 5%، موضوع البهاق صار منتشر بالسلطنة. صار موضوع أنه وراثي، الناس كانت تعتقده أنه وراثي، وهو طبعاً مش وراثي، هو وراثي فقط 2%. فلازم نفهم أنه لما الواحد، لأنه هذا تدخل فيه عوامل نفسية مجتمعية، لأنه هو مرض مش بس زي ما تفضلت أنت سابقا، هو مرض فقط جلدي، لا، هو مرض نفسي، وهو مرض أيضا مجتمعي، لأنه تأثر في العلاقات الإنسانية بينهم وبين بعض. يعني مصاب البهاق، إذا إحنا نقول إنه هو بس مش وراثي، لأنه مرتبط بأمراض أخرى وحنذكرها لاحقا إن شاء الله، ومنهم الفئات المعرضة أن يصير لهم البهاق. وش السبب وراء أنه العامل النفسي ليش مصاب البهاق؟ نفسيا يتضايق، مكتئب، ينعزل عن المجتمع، لربما في شخصيات تتجنب يعني حضور اجتماعات مهمة تخص العمل بسبب البهاق. وفي كثير نساء، يعني بصراحة يعني أنا قلبي يوجعني عليهم، لأنهم يبكوا أمامي، وأنها الوحدة تنعزل حتى من زوجها، من أولادها، ما تأكل معاهم، وحتى مع زملائها في العمل، خوفا أنه يفكروا أنه معدي.
1: نعم.
0: لأنها في إشاعات عنه كثيرة، هو مرض معدي، أن يعني ممكن أنه ينتقل وراثيا.
1: نعم.
0: في أشياء كثير خاطئة عنه بسبب قلة النظافة، في أشياء كثيرة هي منتشرة في المجتمع، بس هي هذه كلها خاطئة. يعني إن لو إحنا شاركناه كل حاجة، ولا مرض معدي ولا إن شرط إنه يكون وراثي، لأن زي ما ذكرت لك الوراثة فقط 2%، لكن أغلب الناس اللي يجوا سببهم مش وراثي أبدا.
1: نعم.
0: ما في حد في العائلة ولا عندهم الجين اللي هو الوراثي اللي ممكن يسبب لهم البهاق.
1: نعم.
0: ف
1: وهي إذن هذه نظرة مجتمعية، خلينا نقول،
0: بس أنا أركز على موضوع العامل النفسي، ليش مصاب البهاق يكون نفسيا تعبان. فعشان كذا ولازم ووجوب أنه الطبيب لما يتعامل معه يهتم جدا بالجانب النفسي، وحتى ان طبيب اخصائي نفسي يكون موجود اصلا في كل مركز في الجلديه، وبالذات اللي عندهم تخصص الجلديه، لانه صبغه الميلانين زي ما احنا عارفين ما بس متوفره في الجلد، متوفره في اعضاء كثيره في الجسم.
1: نعم.
0: يعني في العيون، في جانب، في منطقه في الدماغ، متواجد في العصب، متواجد داخل الانسجه الدهنيه، في أماكن كثيرة موجودة في الجسم موجود فيها. فهو لما يضرب الجلد ما بس حيضرب الجلد، هو حتى بقعة البهاق حوالينها كمان متأثرة الخلايا، يعني مش بس البقعة نفسها،
1: نعم،
0: حتى الجلد اللي حواليها، بالإضافة للعصب. فهو يهاجم كمان، يعمل تحلل لصبغة الميلانين الموجودة جوا العصب. عشان كذا السبب ما يكون عشان مظهره العامل النفسي انه هو متضايق بس انها شيء شكلي، لا، بسبب انه من جوا العصب متاثر.
1: نعم.
0: فيسبب له توتر واكتئاب وانعزال، يعني واضح. مش بس من شكل، انا اقول لك بس المظهر الخارجي هو اللي مسبب له الحاله النفسيه، من جوا جسمه متاثر الاعصاب، فعشان كذا هو تظهر عليه الحاله النفسيه، ويحتاج وجود العامل النفسي مع هذا
1: طيب المصاب. دكتورة، فيما يتعلق يعني بانتشار يعني المراكز المتخصصة، خلينا نقول أيضا المراكز الحكومية في المستشفيات في أقسام الأمراض الجلدية، يعني ماذا ما قراءتك عن يعني الإمكانات الموجودة ضمن هذه يعني المستشفيات، الكوادر والتقنيات المستخدمة، مع أن العالم يعني يشهد يعني تحول كبير، تسارع كبير في التشخيص، في العلاج، في استخدام التقنيات. أحيانا يعني قدرة المستشفيات الحكومية على توفير بعض مثلا من هذه التقنيات أو غيرها يتطلب يعني جهود كبيرة، يتطلب أيضا مبالغ مالية معينة قد تكون مكلفة. فما قراءتك للواقع الموجود معنا في المستشفيات؟
0: زي ما خبرتك قبل أنه التخصصية جدا مهمة، لأنه الحين لو إحنا نتكلم عن كل المراكز الموجودة في المحافظات كطبيب جلدية عام مش تخصصي، فمحتاجين احنا نركز على موضوع التخصصية في الأمراض، لأنه كل مرض بحاله يقام له مؤتمر لوحده. فبالنسبة لنا ما في شيء اسمه طبيب جلدية عام، لا، نفسنا نتخصص ان نفيد المريض أكثر. أيضا موضوع الأجهزة، انها نحتاج انها تتواجد بكثرة في المحافظات، لأنه موضوع ان جهاز واحد ويغطي ممكن يعني فئة كبيرة من الناس، وموضوع الانتظار يكون بشكل أطول، هذا يأثر سلبا حتى على العلاج، لأنه كل ما المريض وجد يعني ظهرت له بقعة على سبيل المثال، أي مرض جلدي، وراح مباشرة لقى موعد في العيادة على مع الطبيب المختص إنه يعالج، والطبيب فاهم هذا المرض بشخص صح، الجهاز الأجهزة موجودة، الإمكانيات العلاجية متوفرة، فإذا بالتالي احنا اختصرنا وقت على المريض رحلة علاج، وكمان اختصرنا عليه انه يروح يسافر برا يتلقى العلاج. فمحتاجين نقلص هذا الشيء.
1: طيب دكتورة، يعني في ظل تزايد حالات البهاق مثل ما تفضلتي وأشرتي انه هناك تزايد في حالات البهاق، البعض منها وراثي والبعض منها يعني غير وراثي، ومن واقع النقاشات العالمية التي تدور حول موضوع البهاق وكيفية التعامل معه، يعني إلى أي مدى يعني يمكن لوجود مركز متخصص مثلا في سلطنة عمان أنه يحدث فارق كبير في توحيد، خلينا نقول، البروتوكولات العلاجية، لتقليل أيضا الإحالة، وأيضا يساهم في مسألة البحث العلمي في هذا المجال وتأهيل الكوادر يعني العمانية للتعامل مع حالات البهاق؟ إلى أي مدى سلطنة عمان بحاجة لمثل هذا المركز؟
0: احنا بحاجه له باسرع وقت. يعني هذا الاقتراح انا عملته السنه الماضيه لما عملنا مؤتمر الخاص بالبهاق، لانه نلاحظ في اغلب الدول عندهم مراكز متخصصه للبهاق، بالاضافه للبحث العلمي وايضا لتدريب الكوادر الطبيه. يعني نفسي نعمل في عمان، وان شاء الله يعني الحلو في عمان انه التكاتف موجود، يعني من الجهات الخاصه ومن الحكومه، يعني ما مقصرين، بس محتاجين نبتدي خطوات عمليه في انشاء مركز متخصص للبهاق، حيحد كثير من انتشار البهاق، الوعي المجتمعي حينتشر أكثر بين الناس، وأيضا حنحل من انتشار الحالات من خلال الوعي المجتمعي، بالإضافة أنه حنجيب أغلب يعني فكر أنه حنجيب أفضل الأطباء في العالم في علاج البهاق، نستضيف كل حد منهم شهريا يكون موجود في هذا المركز حتى يتدربوا عليه الأطباء العمانيين، لأن نريدهم على كفاءة عالية وعلى آخر التطورات في موضوع العلاج، وأيضا يعلموهم كيف زراعة الخلايا الصبغية، لأنه حسب آخر مؤتمر أني أنا حضرته يعني يقول أنت مع 9 أو 10 طرق جديدة تعلمناها، يعني العلم في تطور مستمر. يلا السنة الماضية شفنا طرق جديدة، الحين هذه السنة طرق لسه أجدد في موضوع العلاج بزراعة الخلايا الصبغية.
1: نعم.
0: أيضا في موضوع العلاجات البيولوجية، يعني تكون العلاجات موجودة، لو فرضا حد محتاج كمان توحيد اللون، هذا العلاج نريده موجود كمان يتوحد، موضوع اللون اللي هو انتشر خلاص في أغلب جسمه في باقي المناطق، يعني هذا يساعد كمان في عطاء موضوع في الدراسات كمان. أكمل لك، نعمل البحث العلمي كمان يكون في المركز نفسه، ونتبادل الخبرات مع بقية الأطباء في البحث، يعني نشارك مثلا مع روسيا، نشارك مع إيطاليا عندهم مركز البحث، مع فرنسا، مع أمريكا، مع كندا، مع الهند، في دول كثيرة أوريدي عندهم هذا البحث العلمي وبدأوا في موضوع الأمراض الجلدية، فمحتاجين نتعاون كلنا مع بعض عشان نوصل لأفضل النتائج للمرضى.
1: نعم.
0: فحتكون عمان أنا أعتبرها لو أقمنا هذا المركز، مع أنه ما في مركز متخصص أمراض الجلد للأمراض البهاق داخل المنطقة، فحيكون كمركز إقليمي يلجأ له كل حد يريد يعالج موضوع البهاق.
1: هل طلعتم على تجارب لمراكز عالمية يعني دكتورة في دول مثلا؟
0: زرت مراكز كثيرة، يعني في ساوث أفريقيا، في داخل فرنسا، في أمريكا، في الهند، في بروسيا، عندهم مراكز متخصصة للبهاق، وإحنا محتاجين ننقل التجارب اللي هم سبقونا فيها، ننقلها على أرض السلطنة، ونمكن الأطباء العمانيين، وكمان يستحق المواطن العماني يحصل على أفضل رعاية طبية. يعني قلت لك موضوع أنه يعني دائما أسمع من أصدقائي في حد من عمان جايينهم للعلاج، فمحتاجين إحنا فقط يتمركزوا في السلطنة ونهيئ لهم كل الأشياء اللازمة للعلاج. وايد مهم، لأن كل ما نبتدي العلاج صح وبدري إحنا بنقضي على المرض ونتخلص منه.
1: طيب، يعني هناك أيضا أحيانا المعلومات تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يعني خلينا نقول أدوية أو كعلاج لمرض البهاق، ويتم الترويج لها بصفة مستمرة، ويعني إلى أي مدى تؤثر على قرارات خلينا نقول المرضى العلاجية في أنهم يعني يقتنوا يعني مثل هذه الأدوية، وما هي خطورتها أيضا في ذات الوقت؟
0: للأسف يعني بعض المرضى يروحوا عن تجارب ناس آخرين، أولا مش كل بقعة بيضة ممكن تكون بهاق، عشان تقول فلان طلع له بقعة بيضة وعلى طول عالجها بدورة، لأن كل جسم يختلف للعلاج وكيف تقبله للعلاج، غير كذا التشخيصات تكون مختلفة، فضروري جدا أن يعني أنت وش اللي بيفيدك ما حيفيدني أنا، ما بالضرورة، فعشان كذا ضروري جدا الثقافة تكون موجودة، نهتم أكثر بصحتنا، كل ما تطلع لنا أي شيء جلدي مباشرة نروح نعالجه ولا ننتظر سنين، لأنه على سبيل المثال لو بكلمك عن بقعة بهاق لو ضلت وما عالجناها، يعني لو عالجناها على طول حيروح المرض ونتخلص منه، وحنظل فيه طبعا متابعة بين فترة وفترة، لكن لو خليناه مثلا بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاث، خلايا الذاكرة في المنطقة نفسها تتكون بالآلاف، حيكون بالنسبة للطبيب صعب أنه يعالجه، وأيضا للمريض حتى لو عالجه حيرجع مرة ثانية يفتكر جهاز المناعة أنه الصح هو اللون الأبيض مش اللون الطبيعي مال الجلد، فيرجع يهاجم حتى الشيء اللي هو رجع يتلون، فعشان كذا لازم يكون منتبهين. غير كذا زي ما خبرتك انه صار مرتبط بامراض عضويه، يعني لو واحد طالع له بهاق قبل، يعني الدراسات اثبتت انه لو فرضا الواحد عنده بهاق هذه السنه ممكن بعد سنه او سنتين او ثلاث يظهر له السكري، ممكن يظهر له الروماتيزم، ممكن يظهر له مقاومه الانسولين، الكوليسترول، الضغط، في كثير امراض الذئبه الحمراء، في هذه الاشياء كلها تاثر عضويا عليه، وبسبب شو؟ مرض البهاق، لأنها كل هذا زي المفتاح الواحد الجين اللي يشغل لك كل هذه الأمراض، فلو أنت ما سيطرت على الشيء من الأول وانتبهت على صحتك بتتفاقم معك أمراض أخرى مستقبلا تطلع معك، والعكس صحيح، يعني لو واحد مثلا عنده السكري،
1: نعم.
0: لو واحد عنده مقاومة الأنسولين، لو حد عنده الكوليسترول، لو حد عنده الضغط، لو حد عنده الذئبة الحمراء، لو حد عنده الصدفية، لو حد عنده الثعلبة، وكثير حالات جاتني يعني بالذات الأمراض الجلدية، الثعلبة والصدفية والذئبة الحمراء، تلاقيهم بعد شهر أو شهرين طلع لهم البهاق من الإصابة بهذه الأشياء. مو بالضرورة، بس أنا أقول لك الأغلب المجرة اللي يجوني على ويتابعوا معي هذا عندهم، ولو واحد تعرض لأزمة نفسية وما يعني النبي يوصينا بالصبر، والله سبحانه وتعالى يوصينا بالصبر وتقبل الأمور، نعرف خير وراء كل شيء، فناخذ الأمور ببساطة.
1: نعم.
0: ما لازم نكبر منها، بالذات الناس اللي عندهم أمراض مناعية اللي خبرتك عنهم، السكري والأشياء الأخرى اللي أنا ذكرتها، فعندهم هذه الأمراض، بس لو أزمة نفسية حصلت لهم أو أن توتر في الشغل أو شيء شاغل بالهم ممكن يطلع لهم بهاق. فإذا نرجع ونقول هو مش وراثي، يعني
1: نعم.
0: هو مرتبط بأمراض مناعية أخرى، فضروري جدا أن ننتبه عليها.
1: طيب دكتورة، ذكرت أنكم لكم مبادرات وملتقيات، ويعني ما يعني خلصتم إليه من ضمن هذه الملتقيات، ووجود أيضا خبرات عالمية استضفتموها، وأيضا مشاركاتكم أنتم مع ذوي الخبر أيضا في الكثير من الفعاليات المتعلقة بالبهاق وغيره، والنتيجة خلصت إلى ضرورة أيضا وجود مركز وطني في سلطنة عمان. ليس ممكن خدمته يعني تمتد لسلطنة عمان، بل أيضا على مستوى المنطقة، خلينا نقول في هذا الجانب، وقد يكون بيت خبرة أيضا
0: بالضبط
1: في هذا الجانب،
0: ونستقطب حتى بقية الأطباء من الدول المجاورة اللي حد يريد يتدرب فيه، يعني ننشئ فيه مراكز تدريبية، وزي ما خبرتك نتبادل للبحث العلمي معاهم، الذكاء الاصطناعي والبأول يكون موجود معانا في آخر التقنيات المتوفرة، فيكون على مستوى عالي، يعني ضروري إن
1: نعم.
0: ننشئه.
1: طيب إلى أي مدى هناك رغبة وقابلية يعني لدى الكوادر العمانية في يعني تعلم، خلينا نقول، التقنيات الحديثة الموجودة لعلاج البهاق، خاصة أنه العالم اليوم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي، يتحدث عن تشخيص العلاج بطرق مختلفة.
0: صحيح.
1: أيضا صارت
0: وحتى الأماكن اللي ممكن تطلع لك فيها مستقبلا، يعني في أشياء
1: التنبؤ
0: يعني
1: بهذه
0: بالضبط.
1: الأشياء. فإلى أي مدى هناك رغبة وقابلية لدى هذه الكوادر الطبية في سلطنة عمان أنهم يعني يحظوا بمثل بنصيب عالي من الخبرة في هذا المجال؟
0: يعني أنا أعتقد أنه في بعض الدكاترة مهتمين في موضوع البهاق، بس أنه محتاجين أن يتمكنوا أكثر في الموضوع، وأن وموضوع والأهم حاجة وركز عليها أنه من كل مناطق في السلطنة اللي موجودة في كل عمان.
1: نعم.
0: يعني لو نجي من البريمي لغاية صلالة، مهم جدا أن نستقطب كل طبيب بكل مركز صحي موجود هنا، بالإضافة للمستشفيات الكبيرة، نجيب أطباء من كل مكان وندربهم على ذا الشيء، يعني كيف يتعاملوا مع مصاب البهاق، كيف يعملوا له التحاليل، كيف يعالجوا، وش الجانب النفسي كمان وايد مهم، فكل هذه الأشياء مهم أن نستقطب ذي الأطباء وندربهم على أساس ينتشر العلاج الصحيح في كل السلطنة. وهذا طبيعي ما حيتم بين يوم وليلة، من خلال المؤتمرات اللي حنعملها إن شاء الله، حيكون في مؤتمر هذه السنة بالإضافة للهاندزون تريننج، التدريب العملي اللي حنعمله للأطباء، وأيضا أنه ضروري وركز عليه إنشاء المركز متخصص للبهاق. هذا جدا مهم، يعني أنا يتعنوا لي من مراكز من مناطق كثيرة بالسلطنة، وحرام بعض منهم كبار في السن وأطفال طبعا مشغولين، والعلاج يعني طبيعي انه مكلف جدا بالنسبه لهم، لانك انت سواء سويت زراعه خلايا صبغيه يتبعوا علاجات اخرى، الكريمات اللي حيستخدموها، يعني بالنسبه لي جدا مهم توفير العلاج الصحيح ويكون في متناول اليد لكل مواطن عماني له الحق انه يحصل على هذا العلاج وعلى التشخيص الصح.
1: وفي
0: يعني نريد أن نسهل، تعرف لو أن في
1: نعم.
0: المراكز، وإحنا حتى لو أنشأنا مركز متخصص هنا، ما يمنع أنه نستقطب زي ما أقول لك الأطباء اللي موجودين في ذي المناطق البعيدة، ندربهم ونوفر لهم بعض العلاجات اللي موجودة، فبالتالي يسهل على كل مواطن أنه يحصل العلاج في المكان الصح.
1: وفي مراكز لأمراض أخرى أيضا أو تخصصات أخرى، يعني
0: طبعا في أمراض مناعية
1: نعم.
0: مناعية كثيرة
1: أثبتت أيضا يعني أثبتت نجاحها، يعني لما نتكلم عن المركز الأورام اللي موجود أيضا في المستشفى السلطاني، المراكز الوطنية هذه أثبتت نجاحها ليس فقط على المستوى المحلي، حتى على المستوى العالمي، فأصبح يشار إليها بالبنان.
0: صحيح.
1: وهذا دليل كبير.
0: صحيح.
1: على أنه يعني سلطنة عمان قادرة على أن تتبنى مثل هذه المراكز، خاصة أنها ليست مراكز علاجية فحسب، بل أيضا ستكون مراكز بحثية.
0: صحيح.
1: وتعطي أيضا مؤشرات واضحة، تعطي أيضا تبادل خبرات واتصال دائم مع الخبرات العالمية الموجودة، وينقل أثر هذه الخبرات أيضا إلى سلطنة عمان. فمن واقع المراكز الوطنية هي ناجحة في سلطنة عمان
0: فعلا.
1: في المجال الطبي، وهذا ما أثبتته طبعا المراكز القائمة حاليا، وأصبح اليوم المريض حتى لو يسافر إلى خارج عمان لعلاج مرض ينصح بالعودة إلى المركز اللي موجود في سلطنة عمان، لأنه مركز متخصص متكامل بخبراته بتقنياته الحديثة بكل شيء.
0: والحلو أنه يعني هذه ذكرتني بأشياء، يعني لما على سبيل المثال حد صديقه من كوريا، الدكتور هو أفضل واحد يعني في البهاق، فيقول يجوا حد من عمان فيخليهم يجوا يكملوا هنا العلاج، اللي من مصر لو مصريين هنا موجودين يصحوهم الدكاترة اللي هناك تعالوا في العيادة الفلانية عالجوا هنا. فصار أنه في دول كثيرة، وفي الهند لما يرسلوا لي بعض الناس يسافروا غيرنا أقول لا روحوا خلاص هناك بتحصلوا العلاج الصح. فتلاقي أنه حتى بمعرفتنا بالأطباء فلما يشوفوا حتى عم يقولهم لا أرجعوا لنفس المكان. فنريد إحنا فعلا نوفر على العماني هذا المشوار، إنه هو يتخذ يسافر لبرا ونوفر له كل شيء يكون موجود هنا. والأحلى من كذا إنه الأطباء الأغلب في كل دول العالم اللي نعرفهم يحبوا جدا عمان ويتمنى يزوروها، وسألوا دكتور متى حتعمل المؤتمر نريد نيجي، موضوع حتى المركز اللي ناقشته سابقا فهم مستعدين كمان ييجوا ويدلوا بخبراتهم في إن شاء الله ولو أيام، يعني حتى هم مستعدين ييجوا ويعطوا تدريب، يعني حتى ممكن بعض منهم مجانا يسووا هذه الخدمة يعني. فمحتاجين يعني متحمسين جدا للموضوع زي ما أنا متحمسة أن ننشئ مركز للبهاق ويجوا باستمرار لتبادل الخبرات بيننا وبين بعض.
1: طيب
0: فهذا بيساعد يعني بالعلاقات الطيبة، وفي موضوع البحث العلمي هذا جدا مهم، لأنه كل مرة نكتشف أشياء. الحلو أنه وش اللي حتى المريض أحيانا يعلمك وش الشيء اللي يزود البهاق، وش الشيء اللي يحافظ على ثباته، وش الشيء اللي لازم إحنا نتجنبه. هذا وايد مهم بالنسبة لنا، لأنه لما أعالج المريض هو أسلوب حياة، أنت وش لازم تأكل، التغذية الصح، النوم الصح، ممارسة الرياضة، ونبتعد عن الأشياء اللي يعني بالنسبة لي ما أحب أعطي المريض شيء بيولوجي إنه يأكله وبالتالي يوقف المرض وبعد فترة يطلع لي أمراض أخرى مناعية. يعني أبتعد قد ما أقدر عن مثبطات المناعة ونركز على كيف نرفع من جهاز المناعة في الإنسان بحيث أنه يتوازن وما يعمل خلل في الجسم.
1: هل لديكم مبادرات قادمة دكتورة في هذا الجانب؟ ملتقيات معينة قادمة؟
0: إن شاء الله في يعني الحين قريبا في خريف صلالة أريد أسوي ماراثون الأمل اللي هو معني بالبهاق، ففي نعطي في توعية للمجتمع عن موضوع البهاق وش الأشياء اللي لازم يتجنبها وكيف يتعايش معاه، والجانب النفسي جدا مهم. نسوي لهم مسابقات بين ركض وبايسيكل وركوب الحصان، يعني نشجعهم على مواضيع الرياضة، لأنه كل ما أنت كنت مرتاح في حياتك وتمارس هوايات وتتغدى صح، تنام بدري، تهتم جدا بالرياضة، هذا كفاية إنه يضبط جهازك المناعي. يعني من غير ما تروح تضر نفسك بأشياء أنت تأكلها، يعتمد على الأشياء الموضعية ونعالجهم لو محتاج زراعة وخلاص. فهذه الأشياء جدا بالنسبة لي مهمة على فكرة، يعني هي كل الأمراض، يعني في أغلب الأمراض لو فعلا واحد لقيت لها علاقة بالأكل اللي نأكله وبالحالة النفسية.
1: كيف تفاعل الجهات المعنية معاكم في مثل تنظيمكم للمؤتمرات والملتقيات المعنية بمرض البهاق دكتورة؟ هل هناك تفاعل واضح ولا تحتاجوا أيضا إلى دعم أكبر أيضا في هذا الجانب؟
0: طبيعي نحتاج للدعم الأكبر في الموضوع هذا، لأنه هذه زي ما احنا ذكرنا أنها قضية مجتمعية، يعني احنا ما بس نتكلم عن بس مرض، لا هو يأثر في العلاقات الإنسانية، يأثر في العلاقات الزوجية، شباب كثير يريدوا يتقدموا للزواج يتم رفضهم، وكذلك بنات. يعني لغاية الأسبوع الماضي بنت تجيني أريد أعمل زراعة لحوالين عين فيها بهاق، والكم حتجي يخطبني ويرفضني بسبب هذا الشيء.
1: نعم.
0: فيأثر نفسيا جدا عليهم.
1: شكرا
0: الأطفال
1: جزيلا.
0: الأطفال كمان آسفة جدا بس نضيف ذي النقطة جدا مهمة.
1: نعم.
0: التوعية في المدارس جدا مهم، لأنه أطفال يتعرضوا للتنمر من خلال أصدقائهم في المدارس بسبب موضوع البهاق، فهذا يأثر عليه سلبا في الدراسة، في اجتماعه يعني في اجتماعه مع أصدقائه واللعب معهم، هذا جدا مهم أن نركز
1: بكل
0: عليه.
1: بكل تأكيد دكتور.
0: فإذا هو مرض بالنسبة لي جدا مهم، وأنه ضروري ناخذ فيه خطوات علمية.
1: شكرا جزيلا لك الدكتورة فخرية من خميس شملي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل وليزر، وأيضا شكرا على جهودكم الكبيرة أيضا في جانب يعني البحث وأيضا الخبرات الموجودة أيضا والتعامل والتواصل معها في مرض البهاق. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا
1: دكتورة.
0: لك شكرا.
1: إذن مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، كان في إخراج هذه الحلقة زميل هاني السعدي، شكرا لكم في أمان الله.
2: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز. من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البلوشي، وسيف بن سالم الجرداني.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم أخبار الساعة 11، نبدأها بقراءة العناوين. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا عن مشروع الإنارة الذكية في مسندم، وتفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن منصة نور التعليمية. تقدم سلطنة عمان 6 مراكز في مؤشر الأداء البيئي، وتحتل المركز 49 عالميا. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان على أهمية خفض التصعيد والعمل على بلورة حلول سياسية سلمية. واشنطن تؤكد أن المحادثات مع طهران لا تزال قائمة رغم الهجمات المتبادلة. التفاصيل من إذاعة سلطنة عمان. حققت سلطنة عمان إنجازا دوليا بحصولها على المركز الأول على مستوى العالم في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026 ضمن فئة البيئة الإلكترونية، وذلك عن مشروعها تعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة من خلال أعمدة الإنارة الذكية، إذ توجت محافظة مسندم بكأس الصدارة العالمية هذا العام في المسابقة التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات التابعة للأمم المتحدة. وجرت مراسم تتويج المحافظة بكأس المركز الأول خلال أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تتواصل حاليا في مركز بليكسبو بجنيف. ويقوم مشروع محافظة مسندم الإنارة الذكية الفائز بالجائزة على مفهوم المدن الذكية، إذ يعتمد على توظيف تقنيات إنترنت الأشياء لربط أعمدة الإنارة بمنصة مركزية ذكية تتيح المراقبة والتحكم وإدارة شبكة الإنارة عن بعد، ويمكن النظام من متابعة حالة الأعمدة بشكل لحظي واكتشاف الأعطال بشكل استباقي وإدارة جداول التشغيل والإطفاء وتحليل استهلاك الطاقة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع. ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تشغيل شبكات الإنارة التقليدية، بالإضافة إلى خفض تكاليف التشغيل والصيانة وتحسين سرعة الاستجابة للأعطال وإطالة العمر التشغيلي لمكونات شبكة الإنارة. كما يوفر المشروع بيانات دقيقة ومؤشرات أداء تساعد متخذي القرار على التخطيط وإدارة الأصول الحكومية بكفاءة أكثر. وفازت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التعليم بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، تقديرا لإسهاماتها في دفع التحول الرقمي والتنمية المستدامة من خلال منصة نور التعليمية. ويؤكد هذا الإنجاز على المكانة الريادية للمنصة بوصفها إحدى أهم المنصات التعليمية الرقمية وما قدمته من خدمات متكاملة أسهمت في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءة الخدمات الإلكترونية. وتعد منصة نور التعليمية منظومة رقمية متكاملة أطلقتها وزارة التعليم لتوفير بيئة تعلم ذكية تتجاوز حدود الفصل الدراسي، وتتيح للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور الوصول إلى المحتوى التعليمي الرقمي ومتابعة الأداء الأكاديمي. وحققت سلطنة عمان إنجازا جديدا في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 بتقدمها إلى المركز 49 عالميا من بين 180 دولة، متقدمة 6 مراكز.
كما حرزت سلطنة عمان مراكز متقدمة على المستويين الإقليمي والعربي بحصولها على المركز الثالث على مستوى دول الشرق الأوسط والمركز الثاني عربيا والمركز الثاني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما يعكس المكانة المتنامية التي حققتها في مجال حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي أندري سيبيها وزير خارجية أوكرانيا، تناولا خلاله علاقات الصداقة القائمة بين سلطنة عمان وأوكرانيا وما تشهده العلاقات من تعاون متنام في العديد من المجالات. وأكد الوزيران على حرص بلديهما على مواصلة تنمية الشراكة التجارية والاقتصادية، علاوة على تكثيف التواصل وتبادل الزيارات والتشاور، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتناول معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستجدات الإقليمية الراهنة، وأكد الجانبان على ضرورة وقف التصعيد العسكري والعمل على بلورة حلول سياسية سلمية تراعي مصالح جميع الأطراف وتكفل حرية الملاحة وانسياب حركة السفن التجارية وتدفق إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز وفقا لأحكام القانون الدولي. قالت الإدارة الأمريكية إن واشنطن وطهران تواصلان العمل على إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد على الرغم من تبادل الضربات والتهديدات بين الجانبين. وأكدت واشنطن على التزامها بإيجاد حل مع طهران وأن محادثاتهما الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي، مشيرة في الوقت ذاته على أن ثمة استعدادات لشن ضربات على إيران إذا دعت الحاجة، لكن واشنطن تفسح المجال حاليا للدبلوماسية وأنها تجري مع عدد من الدول في المنطقة مشاورات سياسية لخفض التصعيد. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف وواشنطن توصلتا إلى اتفاق على المستوى السياسي بشأن تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية من طراز باك 3. وقال زيلينسكي إن شحنات رئيسية من هذه الصواريخ من المقرر أن تصل أوكرانيا في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن بلاده ستتلقى حزمة مساعدات جديدة من أمريكا، كما تم التوصل إلى بعض الاتفاقات المنفصلة على حد وصفه. ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 600 حالة وفاة، فيما سجلت السلطات حالتي إصابة جديدتين مشتبه بهما في مناطق لم تشهد إصابات سابقة. وقالت السلطات الكونغولية إن الحالتين المشتبه بهما سجلتا في مدينة كيسانغاني ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى نحو 1800 حالة. ختاما لهذه النشرة، إلى حضراتكم ملخصا لأهم ما جاء فيها من أنباء. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا عن مشروع الإنارة الذكية في مسندم، وتفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن منصة نور التعليمية. تقدم سلطنة عمان 6 مراكز في مؤشر الأداء البيئي وتحتل المركز 49 عالميا. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان على أهمية خفض التصعيد والعمل على بلورة حلول سياسية سلمية. واشنطن تؤكد أن المحادثات مع طهران لا تزال قائمة رغم الهجمات المتبادلة.
هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أخبار الساعة 11. شكرا لحسن متابعتكم، وهذه تحيات الزميل رياض بن صالح الغساني الذي أعد لكم هذه النشرة، ونفذها على الهواء مباشرة الزميل مانع الفارسي. تقبلوا تحيات هلال بن سالم الهلالي، شكرا لكم والسلام عليكم.

0: إذاعة سلطنة عمان تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 260 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: وقد أكثر العلماء المفسرون في الإتيان بالروايات المأثورة عن السلف في بيان كيفية تصرف إبراهيم عليه السلام في امتثال هذا الأمر، وقد قالوا بأنه أخذ هذه الطيور وقطعها تقطيعاً ووزع لحومها وعظامها وريشها على الجبال، فجعل على كل جبل منهن جزءاً. وقد اختلفوا في المراد بكل جبل، مع اتفاق الكل على استحالة أن يوزع على جميع جبال الدنيا، لأن ذلك أمر متعذر، وإن كان اللفظ من حيث عمومه يقتضي ذلك، إلا أن هذا العموم مخصص بالعقل ومخصص بالحس، فإنه يتعذر أن يوزع هذه الأجزاء على جبال الدنيا بأسرها. وقد اختلفوا اختلافاً كثيراً في الجبال التي وزع عليها إبراهيم عليه السلام هذه الأجزاء. قيل هي 4 جبال، وقيل هي 7، وقيل هي 10، والدليل لم يدل على شيء من ذلك. وقد تكلموا أيضاً في الحكمة التي كانت من أجلها الجبال 4 والطيور 4، تكلموا في حكمة ذلك. منهم من قال لأن الجهات 4، شرق وغرب وشمال وجنوب، أو لأجل أن يتناسب ذلك مع الطبائع 4، إلى غير ذلك مما قالوه. وكون الطيور 4 أمر لا مرية فيه للنص عليه، أما كون الجبال كذلك فهو أمر كما قلنا يتوقف على الدليل. ثم ادعهن يأتينك سعيا، أمره الله تعالى بعد ذلك أن يدعوهن بعد تفريقها في هذه الجبال وتجزئتها، كما يدل على ذلك قوله ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. وبين الله سبحانه وتعالى بأنهن يأتين سعيا بعد هذا التفريق وبعد هذه التجزئة عند دعاه إياهن بأن يأتين. والعلماء تحدثوا في هذه التجزئة كما قلنا، وقالوا بأنه أمسك رؤوسها في يده، وعندما دعاهن طار الريش إلى الريش واللحم إلى اللحم والدم إلى الدم والعظم إلى العظم حتى التأمت فصارت جثثا ملتئمة فاقدة للرؤوس. ثم دعاهن مرة أخرى فجئنا، فكان عندما يدني إلى جثة أي واحد منهن غير رأسه ينفر من ذلك حتى يدني إلى كل جثة رأسها، فتأتي الجثة وتلتئم برأسها فإذا هن طير. وقوله يأتينك سعيا دليل على أنهن يأتين سعيا على أرجلهن لا على لا طيرا بأجنحتهن، والسعي فوق المشي المعهود، ولكن لا يقال في الطيران سعي. ولذلك ذهب الجمهور إلى أنه لم يكن هنالك طيران، وإنما كان هنالك سعي على الأرجل. وجوز بعض المفسرين أن يراد بالسعي الطيران، لأن في السعي تحريكا للجسم، والطيران مشابه له في ذلك، فلا عجب إن أريد بالسعي هنا الطيران، ولكن لا دليل على ذلك لأن اللغة لا تقتضيه. ومن غريب ما يحكى عن الخليل بن أحمد أنه سأله سائل: هل يسمى الطيران سعيا؟ فأجاب: لا. فسئل عن معنى الآية الكريمة فقال بأن قوله يأتينك سعيا أي يأتينك وأنت تسعى سعيا، وهذا تكلف واضح، فإن تقدير وأنت تسعى مما لا يدل عليه دليل، فصرف اللفظ عن ظاهره إلى هذا المعنى البعيد مما لا يقتضيه المقام ولا تدل عليه قرينة من القرائن، فلا ينبغي أن يصار إلى ذلك. واعلم أن الله عزيز، ومن أجل عزته سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض، حكيم اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن ترتبط الأسباب أن ترتبط المسببات بأسبابها، وأن يكون لنظام الكون نواميس معهودة، ولكن عندما يريد الله سبحانه وتعالى خرق هذه النواميس يكون كما يريد سبحانه وتعالى من غيره أن يكون هنالك أي خلل. ذلك لأن الله تبارك وتعالى هو الذي سن السنن، وهو الذي أوجد هذه النواميس. هذا. ولم يختلف المفسرون في كون هذا الأمر كان أمراً واقعاً، وأن إبراهيم عليه السلام امتثل لهذا الأمر، وأن الحكمة في عدم ذكر الله سبحانه وتعالى انفعال هذه الأشياء حسب ما يقتضيه الأمر الموجه إلى إبراهيم عليه السلام، وأن إبراهيم امتثل ذلك. كون الأمور معهودة بأن ما يخاطب الله سبحانه وتعالى به عباده لا يتبدل، فمن المستحيل أن يختلف ما خاطب الله تعالى به عباده عن مقتضى خطابه، فلذلك لم يكن هنالك داع للإخبار بأن إبراهيم عليه السلام فعل ذلك، وأن الأمور انفعلت له وتجلت له حكمة الله في إتيان هذه الطيور سعيا إليه، إلا أنه شذ. من بين المفسرين القدامى أبو مسلم الأصفهاني فقال بأنه لم يكن هنالك ذبح للطيور ولا تجزئة للحومهن ولا تفريق لأجزائهن ولا إلى آخره، وإنما هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى من أجل التقريب لفهم إبراهيم عليه السلام لصورة إحياء الموتى، فقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لإبراهيم عليه السلام كيف يكون هذا الإحياء، وذلك كما لو سأل أحد عن أحد من كما لو سأل أحد أحدا من الناس كيف يصنع الحبر، فقال له: خذ كذا وخذ كذا وخذ كذا واجمع ذلك وافعل بكل ذلك كذا وكذا، فإنه يتكون الحبر من ذلك. فهذا أمر لا يراد به الامتثال. واستدل لذلك بوجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم عليه السلام: فصرهن إليك، أي فأملهن إليك، ولم يذكر تقطيعاً ولا تجزئة ولا شيئاً من هذا القبيل، وإنما غاية ما ذكره سبحانه وتعالى أن أمره بإمالة هذه الطيور إليه. واللغة العربية تدل على أن الصور هو بمعنى الإمالة لا بمعنى التقطيع. والأمر الثاني أن هذا الفعل تعدى بإلى، وهو لا يتعدى بإلى لو كان بمعنى التقطيع، وإنما يتناسب هذا التعدي مع حمله على معنى الإمالة لا مع حمله على معنى التقطيع. وقد تعقب الفخر الرازي كلام أبي مسلم من عدة وجوه أيضا، أولها أن ذلك مخالف لما أجمع عليه علماء التفسير، فهو يعد مخالفة للإجماع. والأمر الثاني أنه لو كان الأمر كذلك، أو الوجه الثاني لو كان الأمر كذلك لما كانت في ذلك خصوصية لإبراهيم عليه السلام، والله سبحانه وتعالى أراد أن تكون لإبراهيم عليه السلام خصوصية في هذا الأمر. الوجه الثالث أن الآية الكريمة تدل على أن إبراهيم عليه السلام استجيب له في طلبه، ولو حمل ذلك على ما يقتضيه كلام أبي مسلم فإنه ولا ريب تكون الاستجابة لطلبه بعيدة. وأشار الألوسي إلى ما قاله أبو مسلم، وقال: لا يخفى أن هذا خلاف إجماع المسلمين وهذيان لا يرضاه أرباب الدين، وعدول عما يقتضيه ظاهر الآية المؤيد بالأخبار الصحيحة والآثار الرجيحة إلى ما ليس عليه داع وما تمجه الطباع. ولكن وجد في المتأخرين السيد محمد رشيد رضا ينتصر انتصارا كبيرا لهذا الرأي الذي ذهب إليه أبو مسلم. ويتعقب الفخر الرازي في كلامه، فمما قاله في تعقب الفخر بأنه من أين أن يكون فهم القرآن الكريم ينحصر في جماعة معينة ولا يسوغ للآخرين أن يستدلوا في فهم القرآن بما يتراءى لهم من القرائن الدالة على ذلك. وقال بأن ما قاله الفخر من أن ما ذهب إليه أبو مسلم يقتضي أن يكون إبراهيم عليه السلام كغيره من الناس فلا تكون له خصوصية، أجاب عن ذلك بأن الخصوصية المطلوبة هي أن تتجلى له الحقيقة وأن تتراءى له كالعيان، ولا ريب أنه وصل إلى مراده من ذلك من خلال تأنيسه للطيور وتأليفه لهن وتفريقهن في الجبال ثم دعوتهن بعد ذلك ومجيئهن إليه سعيا. وهذا وقال بأن الناس لم يكونوا كإبراهيم عليه السلام في فهم هذه الحقيقة على أنه لا يمنع أن يؤتى إبراهيم عليه السلام الحجة وأن يؤتى العلم وأن يشاركه في فهم ذلك غيره من الناس. فإبراهيم عليه السلام احتج على الذي حاجه إذ آتاه الله تعالى العلم بما يمكن أن يحتج به غيره على من كان معانداً للحقيقة مثل ذلك. كما أن إبراهيم عليه السلام أيضاً يحتج على عبدة النجوم بقوله في كل واحد من الكوكب والقمر والشمس هذا ربي ثم نقض ذلك بما يدل على أن عقيدة أولئك كانت عقيدة سخيفة. وهذا من الممكن أن يكون لأي أحد، والله تعالى يقول إثر ذلك وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. فإذا ليس هنالك من داع للقول بأن ما ذهب إليه أبو مسلم يقتضي أن يكون إبراهيم عليه السلام دفيت عنه الخصوصية. وأما كون هذا الرأي الذي ذهب إليه أبو مسلم يقتضي أن يكون إبراهيم عليه السلام لم يستجب له في طلبه، لم تتحقق له أمنيته التي طلبها من ربه، فإن الأمر بعكس ذلك، إذ بناء على رأي الجمهور غاية ما في الأمر أن يكون إبراهيم عليه السلام جاءته هذه الطيور وهي حية بعد ما مزع أشلاءها بنفسه، ولكن ليس في ذلك من دلالة على كيفية إحياء الموتى أبداً، وإنما تتبين هذه الكيفية بقدر ما جعل الله سبحانه وتعالى للعباد من قدرة على استيعاب هذه الحقائق وإدراك هذه الأسرار على رأي أبي مسلم. وقال هب أنك أبصرت رجلاً قطع أشلاءً ثم بعد ذلك وجدته قائماً يمشي، فهل عرفت من خلال ذلك كيفية رجوع الحياة إليه؟ وإنما عندما يبين لك كيف يمكن أن تتصور هذه الحقيقة التي لا يستوعبها كل الاستيعاب فهم أحد من الناس لأن أفهام العباد قاصرة، ولكن عندما يقرب إليك في صورة الشيء المحسوس تتمكن من فهم ذلك أكثر فأكثر. واستدل لذلك أيضاً بأن الله تبارك وتعالى أتبع هذا قول ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً حيث أطف ثم التي تفيد المهلة، ومعنى ذلك أنه أنس هذه الطيور حتى أنست إليه، وذلك أخذ فترة من الوقت. ويستدل لذلك أيضاً بقوله ثم ادعهن يأتينك سعيا. ومن الوجوه التي استدل بها أبو مسلم، أي الوجه الذي استدل به أبو مسلم وقد عزب عني، أن الله سبحانه وتعالى أسند الإتيان لا إلى الأجزاء، وإنما أسند الإتيان إلى نفس الطير في قوله

احتمال بعيد فلا يصار إلى المعنى البعيد مع ترك المعنى القريب. هذا. وعندما ننظر إلى السياق، سياق هذه الآية مع الآيات المتقدمة، يتضح لنا أن ما ذهب إليه الجمهور هو الرأي المعتمد، وهو القول الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه. فإن السياق إنما هو في بيان أمور اتضح من خلالها عظم شأن الله سبحانه وتعالى، والآية جاءت بعد قصة الذي مر على قرية وذلك أماته الله تعالى 100 عام ثم بعثه. فكما أن ذلك أراه الله تبارك وتعالى آيته في نفسه، حيث أحياه الله عز وجل بعد 100 عام، وأراه العظام كيف ينشزها ثم يكسوها لحما، فإن إبراهيم عليه السلام أراه الله سبحانه وتعالى هذه الآية في الطير. وقد تبين أن لفظ صار يصور يدل على معنى التقطيع، كما يدل على معنى الإمالة، والتضمين محتمل كما ذكرنا، والشواهد قائمة على المعنى الذي نفاه أبو مسلم. وأما قوله ثم ادعهن يأتينك سعيا، حيث أمر بدعاء الطير وأسند الإتيان إلى الطير، وقال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، بحيث جعل هذا التبعيض عائدا إلى الطير. فإنه مهما كان من أمر، هنالك في استعمال العرب لكلامهم ما يدل على عدم الإشكال في هذا. فإن هذه الأجزاء وإن تفرقت إنما ينظر فيها إلى أصلها، فلا يتعجب أن يسند الإتيان إلى الطير، ولا عجب أن تكون الدعوة للطير، لأن المراد هو ابتعاث هذه الطيور بعد موتها وبعد تجزئتها، على أن من شواهد القرآن الكريم ما يدل بأن غير العاقل ينزل منزلة العاقل عندما يوجه إليه الخطاب الذي يوجه للعاقل، وعندما يكون منه التصرف الذي يكون من العاقل. فالله سبحانه وتعالى يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أتينا طائعين، فطائعين حال من الفاعل، وهو ضمير يعود إلى المتكلم إلى السماوات والأرض، والسماوات والأرض من جنس الجماد، ومن المعهود أن الجمع المذكر السالم إنما يستعمل في جنس العقلاء لا في جنس غير العقلاء، حتى من أجناس الأحياء فضلاً عن استعماله في أجناس الجمادات. ولكن بما أن هذا الجماد وجه إليه الخطاب الذي وجه إلى العقلاء، وكان بأمر الله سبحانه وتعالى منه الجواب الذي يكون من جنس العقلاء، سواء كان هذا الجواب حقيقياً أو كان جواباً اعتبارياً، فإن الحق سبحانه أنزل السماوات والأرض منزلة العقلاء في قوله قالتا أتينا طائعين، بحيث كان الحال بصيغة الجمع المذكر السالم. ولا يستغرب أن تخاطب هذه الأجزاء وأن يسند إليها

0: الفعل كما يسند إلى نفس الطير، فإن الصيغة واحدة مثل هذه الصيغة تجوز في جميع ما كان من أجناس غير العقلاء. فالشاعر وهو امرؤ القيس يقول: وألبست قرحا داميا بعد صحة، فيا لك من نعمة تحولن أبؤسا. قال: تحولن، فلا مانع من أن يقال في أجزاء الطير يأتين، وأن يقال دعهن، إلى غير ذلك مما استبعده أبو مسلم. فيتبين بهذا أن القول الذي عليه الجمهور هو القول الذي يجب أن لا يعدل عنه. أما استدلال صاحب المنار لما ذهب إليه بمجيء ثم التي تفيد المهلة، فإنه من المعهود أن المهلة التي تستفاد من ثم كما تكون مهلة زمنية تكون مهلة رتبية، وهذا أمر معهود، والشواهد عليه كثيرة، ذكرناها أكثر من مرة أو ذكرنا بعضها أكثر من مرة. ومن هذه الشواهد قول الله تبارك وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب. مع أن هذه التوصية لهذه الأمة كانت بعد إيتاء موسى الكتاب بكثير، فإيتاء موسى الكتاب سابق على هذه التوصية. ومن ذلك قول الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. مع أن قوله تبارك وتعالى الملائكة اسجدوا لآدم سابق على الخلق والتصوير، بدليل ما في سورة الحجر وما في سورة صاد. فالله تبارك وتعالى يقول في سورة الحجر: وإذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أخبرهم بذلك قبل التسوية وقبل نفخ الروح. وكذلك ما في سورة صاد وهو قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. كما يدل على ذلك أيضا قوله سبحانه: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، على أن كونه من الذين آمنوا سابق على كل ما تقدم، إذ الإيمان شرط في صحة الأعمال التي تترتب عليه. فهذا كله يدل على أن ما ذهب إليه الجمهور هو الرأي الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه. والله تبارك وتعالى ولي التوفيق، نسأله عز وجل أن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة الحق والسداد، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أيها المستمعون الأكارم، كنا مع تفسير الآية 260 من سورة البقرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم،
3: تفسير القرآن الكريم،
2: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
4: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه، أو ضر تكشفه، أو ذنب تغفره، أو شدة تدفعها، أو فتنة تصرفها، أو رحمة تنشرها، أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها، ومن العلوم أرفعها، ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه، يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك، وأنزل علينا بركاتك، وأتمم علينا نعمك، وألبسنا عافيتك، وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق.
3: الله وبركاته. إنه لا
4: يهدي لأحسن. الله أكبر، الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل القرآن كتابًا مسطورًا، وخلق الكون كتابًا منظورًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وسيروا في الأرض بقلوب متفكرة وأبصار متدبرة، فإن في الأسفار ما يوقظ في النفس معاني الإيمان، ويكشف للعبد من بديع صنع الله وعظيم تدبيره ما يزيده يقينا وتسليما. أيها المؤمنون، إن السفر من المحطات التي تتسع فيها رؤية الإنسان للحياة، وتتجدد فيها معاني التأمل والاعتبار، ففي الطريق يرى من اختلاف الخلق وتبدل الأحوال واتساع الأرض ما يوقظ القلب ويزيده تعلقًا بالله. ولذلك أحاط الإسلام السفر بعنايةٍ عظيمة، فجعل للمسافر من الأذكار والآداب ما يبقي قلبه موصولًا بالله، وهو يعبر الطرق ويقطع المسافات، فشرع له أن يستودع أهله ربه، فيقول: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وشرع له من الدعاء ما يملأ الطريق سكينةً وتوكُّلًا، فيقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرَّ والتقوى. ثم جاءت رخص الشريعة تخفيفًا ورحمة، فقُصِرَت له الصلاة، وجُمِع له بين الصلاتين، وأُبيح له الفطر عند المشقة، ليبقى السفر طريقًا تُحفَظُ فيه العبادة، ولا تنقطِع فيه الصلة بالله. وزاد الإسلام المسافر تكريمًا حين جعل دعوته من الدعوات المُستجابة، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. وفي هذا كله تتجلى عظمة هذا الدين، إذ لم يترك الإنسان في سفره للوحشة والانقطاع، بل جعله في معية الذكر وظلال الرحمة وقرب الصلة بالله تعالى، حتى يغدو السفر للمؤمن بابًا من أبواب الإيمان وزادًا للتفكر والاعتبار. إخوة الإيمان، لقد أمر الله تعالى بالسير في الأرض والتفكر في الخلق، فقال جل شأنه: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وأجمل الأسفار ما أيقظ القلب وحرك في النفس معاني التأمل والاعتبار، ففي امتداد الطرق وتعاقب المشاهد واختلاف الآفاق تنكشف للإنسان صفحات من عظمة الله لا يقرأها بعينه وحدها، بل يقرأها بقلبه وروحه. يمضي بين الجبال الراسيات والبحار الجاريات والسهول الممتدة، فيرى كوناً متسعاً ينتظم بأمر الله، وجمالاً متنوعاً يشهد ببديع صنعه، وسنناً محكمةً تدل على كمال حكمته، فيشعر أن كل طريق يسلكه يقوده إلى معرفة أعمق بالله، وأن كل مشهد يمر به يفتح في قلبه بابًا جديدًا من التعظيم والإجلال، مع ما يشتمل عليه من الرحمة واللطف
والعناية الإلهية بالخلق من إنسان وحيوان. وأما اختلاف الألسنة فعجب من العجب، فكم من لغة أجراها الله على بني الإنسان، وكم جعل لهم في ذلك من صنوف البيان، وهو مع ذا يعلم نطق كل ناطق في كل زمان ومكان. وكذا اختلاف الألوان، مع أن الكل لآدم وحواء، فسبحان من أبدع فأمتع، وتبارك الذي قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن التفكر في الأسفار أيضا النظر والاعتبار بمآل الأمم السابقة وعاقبتهم عند المرور بديار الغابرين ومشاهدة آثارهم، فإن ذلك مقصد قرآني ومطلب رباني. قال ربنا: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ويقول تارة أخرى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. كذلك أيها الأحبة الكرام، فإن رؤية نعم الله تعالى التي بثها في الكون من أعظم مجالات التفكر للمسافر، فلينظر المسافر كيف سخر الله سبحانه للإنسان وسائل النقل قديما وحديثا، وكيف صارت المسافات تطوى طيا مع اشتمال ذلك على الراحة والأمان والرفاهية. ألا فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا من أسفاركم مطية إلى زيادة إيمانكم وتقربا إلى ربكم.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الأخلاق زينةً للإنسان في إقامته وترحاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، كان أكمل الناس أدبًا وأعظمهم خلقًا في حضره وسفره، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن السفر يكشف من أخلاق الإنسان ما قد تخفيه أيام الإقامة، ففي الطريق تظهر معادن النفوس، ويتبين صبرها وحلمها، ويعرف حسن تعاملها عند التعب والمشقة وتغير الأحوال. ولذلك كان المؤمن يحمل أخلاقه معه أينما حل وارتحل، فيبقى على سمته وحسن أدبه ورفقه بالناس واحترامه لحقوقهم، لأن المسافر لا يحمل أمتعته وحدها، بل يحمل دينه وقيمه وصورة أخلاقه. فكم من موقف عابر في طريق أو مطار أو مجلس كشف عن حسن تربية وصدق إيمان، وكم من تصرف يسير ترك في النفوس أثرا حسنا أو صورة لا تنسى. ومن هنا جاءت وصايا الإسلام في السفر جامعة لمحاسن الأخلاق، فأمرت بالرفق وحسن الصحبة وكف الأذى، فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ونهى عن إيذاء الناس أو التضييق عليهم في طرقهم ومرافقهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره مثالاً في رحمته وتواضعه، يعين أصحابه ويخفف عنهم ويشاركهم شأنهم، حتى يبقى السفر ميداناً للأخلاق كما هو طريق للانتقال. فليتق الله المسافر في أخلاقه، وليكن سفيراً لدينه ووطنه وقيمه، فإن الناس قد ينسون كثيراً من الكلام، ولكنهم لا ينسون خلقاً حسناً ولا موقفاً كريماً. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين محمد الهادي الأمين، فقد أمركم ربكم بذلك حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، ولا تدع فينا ولا معنا شقياً ولا محروماً. اللهم أعز الإسلام، واهد المسلمين إلى الحق، واجمع كلمتهم على الخير، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم كن عوناً للمسلمين والمستضعفين في كل مكان، وكن معهم وثبِّتهم، واربِط على قلوبهم وصبِّرهم، واخذُل عدوَّك وعدوَّهم، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبًا سليمة وألسنةً صادقة، ونسألك من خير ما تعلم.

0: ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: صبر.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد

0: أحد.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى، حديث هذه الحلقة عن التربية العاطفية لدى الأبناء. تهدف التربية في الإسلام إلى الاهتمام بالجسد والعقل والروح، وكما أن جسم الإنسان يصاب بالانحراف والمرض نتيجة النقصان في المواد الغذائية والإفراط فيها، كذلك الروح ونفسية الطفل فإنها تصاب بالانحراف نتيجة النقصان في الحنان والعناية أو الإفراط في ذلك. لذا ينبغي على الوالدين الاهتمام بالجانب العاطفي في التربية، والمقصود من العاطفة هي الاستعداد والميل الفطري الداخلي الذي يشكل دعامة حب الإنسان لأخيه الإنسان. وعلى أساس هذا الاستعداد الفطري يستطيع الإنسان أن يظهر ميوله الباطنية منطلقا من المحبة والعطف والألفة والأنس والصداقة والفداء والإيثار والعطف والصفح والجود والبذل والتعاون والشفقة والرحمة والمواساة. هذه الصفات الطيبة، والأسرة هي المؤسسة الأولى التي ينبغي أن تنمو فيها العواطف الإنسانية عند الأبناء. فالمحبة والعطف تنثر عليهم من قبل الوالدين والأقارب، فعندما تحتضن الأم طفلها بمحبة عارمة وترضعه تنمي بذور العاطفة في نفسه، وحينما يفقد الطفل الحب والحنان والعطف فإن ذلك يبعث على الإحساس بالحقارة وانعدام الشخصية والانطوائية والانحرافات السلوكية والتربوية. وعلى الوالدين تنمية الذكاء العاطفي لدى الأبناء، حيث يؤثر على كيفية إدارة السلوك والتحكم بالمواقف الاجتماعية، وكذلك اتخاذ القرارات الشخصية الإيجابية. ويتكون الذكاء العاطفي من 4 مهارات أساسية تتزاوج في مجموعتين: الكفاءة الشخصية والكفاءة الاجتماعية. الكفاءة الشخصية يندرج تحتها الإدراك الذاتي ومهارات الإدراك ومهارات الإدارة الذاتية. هذه الكفاءة تركز على الفرد في تفاعله وتعامله مع الآخرين. فالمهارة الأولى فيها الإدراك الذاتي، وهي القدرة على إدراك المشاعر بدقة أثناء حدوثها. والمهارة الثانية مهارة الإدارة الذاتية، وهي القدرة على استخدام المشاعر وإدارة التصرفات والسلوك الإيجابي. أما المكون الآخر فهو مكون الكفاءة الاجتماعية، والتي تتكون من الإدراك الاجتماعي ومهارة إدارة العلاقات مع الآخرين، والقدرة على تفهم أمزجة وتصرفات ودوافع الآخرين لتحسين العلاقة معهم. وأكثر الناس نجاحا في هذه الحياة الذين يتمتعون بدرجة عالية من الذكاء العاطفي. فالذكاء المعرفي لا يكفي بحد ذاته لتحقيق النجاح في الحياة، ومن المهم تنمية الذكاء العاطفي والذكاء المعرفي معا لدى الأبناء. ويؤثر الذكاء العاطفي على العديد من جوانب الحياة، مثل الأداء المهني والدراسي، حيث يساعد على تجاوز التعقيدات الاجتماعية وقيادة الآخرين وتحفيزهم. والتفوق الدراسي كما يؤثر على الصحة النفسية والجسدية، حيث يدير العواطف، يقلل التوتر الذي يتسبب في زيادة ضغط الدم، ويثبط جهاز المناعة، ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويسرع عملية الشيخوخة. يساعد الذكاء العاطفي في التحكم بالمشاعر وحسن التعبير عنها وتفهم الآخرين والتواصل معهم وإقامة علاقات طيبة. كما يعزز الذكاء العاطفي الانسجام مع المشاعر والشعور بالألفة والحب والسعادة. والإسلام بتعاليمه وتصوراته ينمي الذكاء العاطفي، وذلك بالالتزام بتعاليمه واتباع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإسلام ينقي الشخصية من السلبية، ويأمر بالحلم وتجنب الغضب والانفعال، ويأمر بالعطف على الجميع حتى الحيوان والجماد، ويأمر بحسن الخلق وانتقاء أفضل الكلمات في التعامل مع الآخرين. والذكاء العاطفي يمنح صاحبه السعادة أو شيء من السعادة في الدنيا، فإن الإيمان بالله عز وجل يمنحك السعادة في الدنيا والآخرة. والذكاء العاطفي يزيد من الرضا والقناعة. لذا فإن على الأسرة تنمية مهارات الأبناء في الوعي بذاتهم وفهمها وكيفية التعامل مع مشاعرهم ورغباتهم والتحكم فيها، وكذلك فهم الآخرين ومراعاة مشاعرهم وتجنب إيذائهم وإنشاء العلاقات الطيبة معهم. وعلى الوالدين تربية الأبناء على الأخلاق الحسنة، فحسن الخلق منزلة رفيعة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قوله: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. ومن علامات حسن الخلق الحياء والصدق وقلة الكلام وكثرة العمل والصبر والشكر. وقيل لعبد الله بن المبارك: أجمل لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: اترك الغضب ولا تصحب من ساء خلقه، وهو الذي لا يملك نفسه عند الغضب والشهوة. وترك الغضب تحكم بالذات وإدارة للعلاقات وحسن التصرف في المواقف. ونعلم أبناءنا بأن العاقل من ابتعد عن الأسباب التي تبعث على الغضب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. والغضب لا يتأتى النهي عنه لأنه أمر طبيعي، إنما المراد اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسباب المؤدية للغضب. ومن علاج الغضب التوقف عن الأشياء التي تثيره وعدم الاستمرار فيها والاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. فسبب الغضب الشيطان، فليلتجأ إلى الله تعالى لدفعه. ففي حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. قال بعض أهل العلم: حسن الخلق كظم الغيظ وإظهار الطلاقة والبشر وكف الأذى عن كل مسلم أو معاهد. ولتنمية الذكاء الوجداني لدى الأبناء لابد أن نكون قدوة لأبنائنا في السلوكيات التي نرغب في نقلها إليهم. ومن الضروري العلم بأن شخصية الأبناء لا تبنى بالتشدد والقسوة، ولكن بالحب والعطف، بالإضافة إلى ضرورة إشباع حاجة الأبناء إلى اللهو واللعب، فتتكون لديهم مناعة تساعدهم على التحكم في رغباتهم، إلى جانب إشباع حاجاتهم إلى الحرية والاستقلال وحاجتهم من الشعور بالثقة والقوة. كما ينبغي على الوالدين خلال تنمية الذكاء الوجداني لدى الأبناء تجنب التدليل الزائد والتذبذب في المعاملة والصراع المستمر بين الوالدين والقلق المفرط وتضخيم الأخطاء والتمييز العاطفي والمادي بين الأبناء وفرض ما يحبه الآباء على الأبناء دون مراعاة لرغباتهم والمرحلة العمرية التي يمرون بها. فلا ينبغي الاستمرار في معاملتهم كأطفال صغار مع كبرهم وتطور شخصياتهم. ومن أجل تنمية الذكاء الوجداني والعاطفي لدى الأبناء ينبغي على الوالدين أن يشجعوا أبنائهم على الاستقلالية والاعتماد على النفس، كما ينبغي تقوية الاتصال والتواصل بينهم من خلال حسن الاستماع إليهم والحوار والتفاعل الإيجابي مع حديثهم. فالأبناء بحاجة إلى القبول، بحاجة إلى التحفيز المادي والمعنوي، وكذلك ينبغي أن تترك الفرصة للأبناء أن يتخذوا القرارات بأنفسهم، كأن يختاروا ملابسهم، يختاروا الكتب التي يريدون والأجهزة. لا بد أيضا من تعليمهم احترام الكبير والاستماع إلى الآخرين بتعاطف، وتدريبهم على التعلم من أخطائهم وأخطاء الآخرين والاعتذار عند الخطأ، وتنمية النظرة التفاؤلية لديهم وتنمية قدرتهم على التحمل المسؤولية. وبذلك ينمو لديهم الذكاء العاطفي الوجداني ويكونوا ناجحين في حياتهم. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا ويحفظهم من كل سوء، وأن يصلحهم ويهديهم ويثبتهم على الطاعة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. التنفيذ المخرج علي بن عبد

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلام.
0: إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، هذا عرض لأهم وآخر الأنباء. حققت سلطنة عمان إنجازا دوليا بحصولها على المركز الأول على المستوى العالم في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026 ضمن فئة البيئة الإلكترونية، وذلك عن مشروعها بعنوان تعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة من خلال أعمدة الإنارة الذكية، إذ توجت محافظة مسندم بكأس الصدارة العالمية هذا العام في المسابقة التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة. وفازت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التعليم بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف تقديرا لإسهاماتها في دفع التحول الرقمي والتنمية المستدامة من خلال منصة نور التعليمية. ويؤكد هذا الإنجاز على المكانة الريادية للمنصة بوصفها إحدى أهم المنصات التعليمية الرقمية وما قدمته من خدمات متكاملة أسهمت في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءة الخدمات الإلكترونية. كما حققت سلطنة عمان إنجازا جديدا في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 بتقدمها إلى المركز 49 عالميا من بين 180 دولة متقدمة 6 مراكز. كما أحرزت سلطنة عمان مراكز متقدمة على المستويين الإقليمي والعربي بحصولها على المركز 3 على مستوى دول الشرق الأوسط، والمركز 2 عربيا، والمركز 2 أيضا بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو ما يعكس المكانة المتنامية التي حققتها في مجال حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي أندري سيبيها وزير خارجية أوكرانيا، تناولا خلاله علاقات الصداقة القائمة بين سلطنة عمان وأوكرانيا وما تشهده العلاقات من تعاون متنام في العديد من المجالات. وأكد الوزيران على حرص بلديهما على مواصلة تنمية الشراكة التجارية والاقتصادية، علاوة على تكثيف التواصل وتبادل الزيارات والتشاور، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتناول معالي السيد وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستجدات الإقليمية الراهنة، وأكد الجانبان على ضرورة وقف التصعيد العسكري والعمل على بلورة حلول سياسية سلمية تراعي مصالح جميع الأطراف وتكفل حرية الملاحة وانسياب حركة السفن التجارية وتدفق إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز وفقا لأحكام القانون الدولي. قالت الإدارة الأمريكية إن واشنطن وطهران تواصلان العمل على إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد على الرغم من تبادل الضربات والتهديدات بين الجانبين. وأكدت واشنطن على التزامها بإيجاد حل مع طهران وأن محادثاتهما الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي، مشيرة إلى أنها تجري مشاورات سياسية مع عدد من دول المنطقة لخفض التصعيد. قالت وسائل إعلام لبنانية وأمريكية إن وفدا عسكريا أمريكيا سيشرف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الهادف لإنهاء الحرب. استهدفت هجمات بطائرات مسيرة منشآت نفطية في جنوب روسيا، وهو ما أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط بمنطقة كراسنودار وفق ما أفادت السلطات التي أعلنت تدمير نحو 380 مسيرة أوكرانية خلال الليل. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف وواشنطن توصلتا إلى اتفاق على المستوى السياسي بشأن تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية من طراز باك 3، مشيرة إلى أن بلاده ستتلقى حزمة مساعدات جديدة من الولايات المتحدة، كما تم التوصل إلى بعض الاتفاقات المنفصلة على حد وصفه.
النبأ الأخير في هذا العرض، ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 600 حالة وفاة، فيما سجلت السلطات حالتي إصابة جديدتين مشتبه بهما في مناطق لم تشهد إصابات سابقة. وقالت السلطات الكنغولية إن الحالتين المشتبه بهما سجلتا في مدينة كسانغاغي، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى نحو 1800 حالة. هكذا مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، قدمنا لكم عرضا لأهم وآخر الأنباء.

0: سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
1: ملتقيات أدبية وفكرية،
2: قصص وروايات وتراث شعبي،
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
2: حوارات ونقاشات وآراء.
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: أهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي. نرصد معكم الأحداث التي شهدتها الساحة الثقافية المحلية ونستعرضها على مدار الساعة القادمة، فأهلا وسهلا بكم.
1: المشهد الثقافي.
4: المشهد الثقافي.
5: المشهد الثقافي.
3: في حلقتنا لهذا الأسبوع نطالع العناوين التالية: رحيل المعماري الإيطالي أنريكو دي ريكو بعد مسيرة حافلة ساهم عبرها في صون التراث العماني. الصورة بين الآخر المتخيل وعصر الخوارزميات محور الجلسة الثانية لبرنامج المنتدى الأدبي آفاق حضارية. محاضرة فكرية لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم تسأل: ماذا يعني اليوم أني إنسان؟ فأهلاً وسهلاً بكم.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. رحل عن عالمنا الخبير الإيطالي أنريكو دي ريكو، وهو مهندس معماري عمل لأكثر من 40 عاما في سلطنة عمان، وكرس حياته المهنية لدعم جهود صون وترميم القلاع والحصون، منها قلعة الجلال والميراني وقلعة نزوة وحصن جبرين، كما أسهم في الحفاظ على الهوية المعمارية العمانية. وقد نعت وزارة التراث والسياحة الراحل مشيدة بمسيرته الحافلة وعطائه الكبير في دعم جهود سلطنة عمان في مجال صون التراث المعماري. وأشارت في بيان نشرته على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي إلى أن الراحل قدم إسهامات مهنية بارزة في تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج المتخصصة، وأدى دورا ملموسا في تأهيل وصون عدد من المواقع والمباني التاريخية، إلى جانب إسهامه في نقل الخبرات الفنية والمعارف التخصصية في هذا المجال. في الدقائق القادمة نستذكر إسهامات المعماري الراحل أنريكو دي ريكو وجهوده في صون التراث المعماري العماني، وذلك من خلال حوارنا مع الفاضل أيوب بن نغموش البوسعيدي القائم بأعمال مدير عام الآثار بوزارة التراث والسياحة. مرحبا بك أستاذ أيوب معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرحبا بكل المستمعين.
0: حياك الله. بداية نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لكم وإلى أسرة الراحل وذويه.
1: نعم، نتقدم بتعزية لأسرة الراحل الدكتور الخبير الدولي إنريكو دي ريكو، وبالأخص ابنه الفاضل توماس إنريكو.
0: طيب، دعنا يعني أستاذ أيوب أبدأ هذا الحوار وهذا الحديث معك عن بداية عمل الراحل في سلطنة عمان والدور الذي قام به في الحفاظ على التراث المعماري العماني.
1: نعم، بدأ الراحل إنريكو دي ريكو العمل مع وزارة التراث والثقافة أو التراث القومي والثقافة سابقا في مطلع الثمانينات من القرن الماضي في مجال حفظ وتوثيق وترميم وصيانة المباني والتجمعات التاريخية والأثرية، وذلك من خلال ترميم وتوثيق العديد من المواقع التاريخية والأثرية.
0: يعني عمر ليس بالقصير، هل استمر كل هذه المدة هنا في سلطنة عمان؟
1: نعم، استمر من الثمانينات وحتى كان آخر تاريخ له تقريبا في عام 2015 وحتى موجود في عمان، وقدم العديد من الإسهامات والإنجازات في مجال حفظ وصون التراث الثقافي وخاصة التراث العمراني والمباني الطينية والحجرية.
0: بطبيعة الحال هذا يقودنا إلى الحديث عن التعاون بين الأكاديميين وعلماء الآثار من الجانبين العماني والغربي الإيطالي تحديدا، ودور البعثات الإيطالية في دراسة الآثار هنا في سلطنة عمان.
1: نعم، هناك تعاون كبير ومثري أيضا قديم، من يعتبر التعاون العماني الإيطالي من أقدم البروتوكولات التعاون في مجال حفظ واستدامة التراث الثقافي، حيث أن هناك التعاون في مجال ترميم المباني الأثرية والتاريخية، وأيضا هناك تعاون في مجال البعثات العلمية والبحث الأكاديمي والبحث والنسخ الأثري في المواقع الأثرية.
0: لماذا هذا التركيز على الجانب الإيطالي تحديدا، يعني دون سواء من ربما الألمان أو حتى يعني الفرنسيين وغيرهم ممن لديهم شغف في هذا المجال وامتداد عملي في مجال الآثار؟
1: ربما لأن الفريق الإيطالي أو البعثات أو البروتوكول التعاون العماني الإيطالي من أقدم البعثات في عمان، لذلك هذه البعثات استمرت في عمان إلى وقتنا الحاضر. يعني هناك اللي يعتبر البعثات الإيطالية من أقدم البعثات موجودة على أرض السلطنة، حيث أن عمرها العملي في مجال الآثار في مجال حفظ واستدامة التراث الثقافي أكثر من 45 سنة. نعم.
0: طيب ما الذي ميز الراحل في عمله في صون وترميم القلاع والحصون التي أشرف على ترميمها والحفاظ عليها؟
1: يعتبر الخبير الدولي الدكتور إنريكو دريكو من الكفاءات وذات الخبرة الدولية في مجال صون وترميم مباني التاريخية والأثرية. لديه خبرة دولية واسعة في التعامل خاصة مع المباني الحساسة والمباني ذات الطبيعة الحساسة، فهو أشرف على العديد من المباني، من ترميم المباني التاريخية والتجمعات مثل الحارات العمانية القديمة، مثل قلعة بهلة والتي تعتبر من ضمن قائمة التراث العالمي، وأيضا جامع قلعة بهلة وقلعة مطرح وجامع بوخل الأثري والعديد من المواقع والمعالم التاريخية الذي أسهم الدكتور دريكو إسهاما فعالا في ترميم والحفاظ هذه التجمعات أو هذه المباني التاريخية.
0: جميل، أختم معك هذا الحوار وهذا الحديث عن مساهمته بالسؤال عن مساهمته في الحفاظ على الهوية المعمارية العمانية.
1: نعم، الدكتور دريكو كان من أهم الأعمال الذي يقوم فيها هو توثيق المعلم أو المبنى قبل أن يتم لمسه بأي طريقة وقبل أن يتم التدخل فيه، بحيث أن ذلك يضمن له ويضمن لكل الناس الحفاظ على الهوية البصرية والهوية العمانية في ذات المبنى، بحيث أن لا يكون هناك تدخل كبير يلغي من أصالة المبنى. فحاول الدكتور دريكو أو الخبير الدولي أن تكون هناك الحفاظ على الهوية العمانية الأساسية في المباني التاريخية والأثرية.
0: ختاما نشكرك الفاضل أيوب بن نغموش البوسعيد القائم بأعمال مدير عام للآثار بوزارة التراث والسياحة، وقد سعدنا بالحديث معك حول الخبير الإيطالي أمريكو دي ريكو الذي رحل حديثا عن عالمنا وجهوده في ترميم الآثار العمانية، ونجدد التعزية والمواساة لكم في وزارة التراث والسياحة ولأسرته وذويه وزملائه، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة.
1: شكرا جزيلا لكم ولكل المستمعين، لكم جزيل الشكر والتقدير.
0: شكرا لك.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. الصورة بين الآخر المتخيل وعصر الخوارزميات كان عنوان الجلسة الثانية من برنامج المنتدى الأدبي آفاق حضارية التي أقيمت هذا الأسبوع في مقر النادي الثقافي بالقرم. استضافت الجلسة كلا من الدكتور محروس القللي أستاذ الأدب المقارن والنقد الأدبي المساعد بجامعة السلطان قابوس، والذي تحدث عن الآخر المتخيل في الرواية العمانية المعاصرة، والدكتور ياسر منجي الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية في جامعة السلطان قابوس أيضا، والذي تحدث عن سلطة الصورة في العصر الخوارزمي، كيف تصوغ الوسائط البصرية وعيان الثقافية المعاصر. أدارت الجلسة الدكتورة نجلاء بن سالم السعدية الأستاذ المشارك بقسم التربية الفنية في جامعة السلطان قابوس. في الدقائق المقبلة يسعدنا أن يكون معنا الدكتور ياسر منجي للحديث عن مضمون ورقته سلطة الصورة في العصر الخوارزمي. مرحبا بك دكتور ياسر معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: يا مرحبا وأهلا بكم وأهلا بالبرنامج الكريم.
0: حياك الله دكتور. دعنا نتحدث بداية عن سلطة الصورة، فأي سلطة تقصد؟
1: نعم، السلطة المشار إليها والمقرونة بمسألة الصورة هي ببساطة محاولة للفت الأذهان، وبخاصة أذهان المثقف العام أيا كان مجال اشتغاله، إلى أمر مهم جدا هو للأسف الشديد، يعني لا أقول مفقود، ولكن دعني أقول إنه ضعيف للغاية في الانتباه إليه في ثقافتنا العامة، وبخاصة في منطقتنا العربية على التسع، وهو الخاص بأنه كيفية النظر إلى الصورة. عادة ما ينظر إلى الصورة من سياقين أو من مساقين. الأول هو أنها محتوى إخباري، بمعنى أنني أنظر إلى شيء معين فأستخلص منه معلومة ما، أو السياق الثاني وهي أنه سياق ذي محتوى جمالي، بمعنى أنني أستمتع بها وأتمثلها جماليا، إذا كانت صورة فنية، إذا كانت نحتا، وأنا هنا أقصد الصورة بمعنييها، سواء ثنائية الأبعاد في الرسم والتصوير والفوتوغرافيا والصورة السينمائية وما إلى ذلك، وحتى الصورة ثلاثية الأبعاد كان في النحت وما إلى ذلك. ولكن في حقيقة الأمر أن هناك مستويات أعمق في مسألة صناعة الصورة، وفي مسألة تكوينها، وفي مسألة تمثلها أو تذوقها، وهي ما السلطة وما هي الآثار العميقة التي تمارسها هذه الصورة على وعينا، والتي أشير إليها على نحو مجازي بمفردة السلطة. فالسلطة هنا ليس المقصود بها السلطة على إطلاقها، ولكنها الفعل العميق الذي تمارسه على الشعور واللا شعور وعلى نفسية المتلقي.
0: يعني كمثال دكتور، من واقع اللحظة الحالية، صورة انتشرت قبل أيام في بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، صورة الحارس المرمى وهو يبكي، حارس المرمى الرأس الأخضر، والتفاعلات التي صارت بعد ذلك.
1: صحيح، فهذا نوع من أنواع السلطة، وأنا أشكرك يعني على استحضار هذه الصورة المؤثرة جدا. هذه سلطة شعورية والجميع تفاعل معها وتقمصها من باب التعاطف الإنساني المشترك، ومن باب التعقيب عليها كما أشرتم في وسائل التواصل الإعلامي. صورة أخرى أستحضرها أيضا، وهي ربما تكون أكثف أو أكثر تكثيفا من حيث الدلالة الحضارية، يعني صورة اللاعب المعروف محمد صلاح وهو يرفع يديه بإشارة معينة، سرعان ما استحضرها أحدهم وربط بينها وبين التاريخ الحضاري القديم في الحضارة المصرية القديمة، واكتشف أنها كانت وضعة ملكية تمثل لحظة الانتصار. فإذا هنا هذه العلامة الإشارية، سواء من قبل اللاعب أنه يخرج إلى الإعلام ويبدو على هذه الشاكلة الحركية، أو إعادة صناعة هذه الصورة واستحضارها في السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي، إذا هنا نحن أمام صناعة كاملة تعتمد على بعض المفاهيم النفسية، تعتمد على بعض السلوكيات المؤسسة على علوم الأعصاب، وعلى الصناعات الإعلامية بكل ما يشترك في صناعتها من علوم على المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي، بل وعلى المستوى الاقتصادي أيضا، لإنتاج صورة قادرة على التأثير في أوسع شريحة ممكنة من المتلقين.
0: طيب، اليوم هنالك منصات لنقل منصات وسائل التواصل الاجتماعي كالإنستغرام والتيك توك وسناب شات وغيرها من المنصات هي التي تتحكم في وصول هذه الصورة، سواء متحركة الفيديو أو الثابتة وهي التصوير الفوتوغرافي مثلا أو الصورة العادية. يعني كيف يعني برأيك تؤثر هذه المنصات في الطريقة التي نرى بها العالم من حولنا؟
1: طبعا يعني أشكرك على استحضار هذا المثال المؤثر والذي نعيشه يوميا، وبالتحديد في المنصتين أو في الموقعين العالميين الشهيرين اللذين تفضلت بذكرهما. والغريب في الأمر أن يعني هذا المثال الذي تفضلت بطرحه وكأنما كان المفكر والفيلسوف الشهير ميشيل فوكو كأنما كان يشق في الثمانينيات من القرن الماضي يعني حجب الغيب ويستشرف هذا الأمر حينما تحدث عن مسألة المعرفة والسلطة، من الذي ينتج الصورة أو من الذي ينتج الخطاب، لأن فوكو في حقيقة الأمر كان يتحدث عن الخطاب النصي بالدرجة الأولى، من الذي ينتج الخطاب ومن الذي يسوقه ومن الذي يحجب أشياء أو يسمح بظهور أشياء. هنا نحن أمام مثال صادح جدا وواضح في هذا الأمر في مثل هذه المنصات، في الإنستغرام، في التيك توك وما لف لفهما من منصات تواصلية وإعلامية أخرى، وهي أن الخوارزميات التي تفضلتم بالإشارة إليها هي خوارزميات في حقيقة الأمر انتقائية، بمعنى أنه لم يعد يخفى على أحد أن هناك لأسباب اقتصادية أحيانا أو لأسباب اجتماعية أو لأسباب غير ذلك هناك من الصور ما يعزز تداوله لأمر ما، وهناك من الصور ما يتم التقليص من ظهوره أو تداوله بين المشاهدين والمتلقين لأسباب أخرى يطول يعني شرح ذلك وتفصيله، ولكنه أسبابه معلومة. فإذن بالتالي نحن من خطل الرأي أن نتحدث عن الصور وكأنها سواسية في مسألة الانتشار، وهذا الأمر أيضا أصبح معروفا في الدراسات الإعلامية وفي الدراسات التسويقية وغير ذلك. أصبح من المعلوم أن هناك من الخوارزميات ما يمكن العمل عليه لتعزيز انتشار خطاب معين نصي أو صوري، لتعزيز مساقات فكرية بعينها أو لتعزيز حملات مثلا تسويقية أو إعلانية أو حتى انتخابية بعينها. فخلاصة الأمر أن الواقع المعاصر الذي بتنا نعيش بين ظهرانيه هو واقع يمكن أن أسميه مع كثير من يعني التحرر في هذه التسمية أنه واقع انتقائي وليس متساوي من جانب المدخلات ولا من جانب المخرجات، تتحكم فيه عوامل كثيرة، وهذه العوامل طبعا بتتفاضل بينها في المقاصد وما إلى ذلك، ولكن الشاهد في الأمر أننا بإزاء خطابات يمكن التحكم فيها.
0: أيضا هذا يقودنا إلى يعني الصورة في شكلها التقليدي، الشكل الإشهاري التقليدي المتمثل في الصحف، المجلات، التلفزيون، وحتى ربما السينما، كيف أنها ربما تهاوت نخبتها أو النخبة فيها أمام هذه المنصات. هل تؤدي أيضا هذه المنصات اليوم الدور النخبوي الذي كانت تمارسه هذه يعني الصورة في تلك المنصات التقليدية؟
1: نعم، أنا أعتقد من وجهة نظري أنها ورثتها وفي نفس الوقت أضافت إليها ما كانت تفتقد إليه. يعني طبعا ذكرتم الصحف والمجلات في صورتها المطبوعة، ففي هذه الحالة أنا أطلع على نص يمكن أن أسميه أو على مطبوعة يمكن أن أسميها بالمطبوعة الساكنة أو الاستاتيكية. لماذا؟ لأن أمامي نص لا يتغير، أنا عيني تنتقل من سطر إلى سطر ومن كلمة إلى كلمة ثم من عمود مكتوب إلى صورة شارحة أو صورة مصاحبة، ولكن ما حدث في المنصات كان يفوق التوقعات لأنها أصبحت كذلك تفاعلية. فأنا حينما أضغط على ما يسمى بالهايبر لينك أو أنتقل أو أمارس ما يسمى بالتمرير أو بالسكرول أو ما إلى ذلك، فأنا جزء من التفاعل الحادث، إذن أنا شريك في صنع اللحظة، بمعنى أنني يمكن أن أغيب هذا الخبر وأنتقل إلى غيره أو أن أضغط على هذه الصورة فضغطي يؤدي إلى تعزيزها أو تمريرها إلى الآخرين أو مشاركتها على نطاق واسع. الأمر الآخر الذي أضيف من خلال هذه المنصات ولم يكن موجودا في الوسائط التقليدية التي تفضلتم بذكرها هو الإبهار البصري والسمعي، لأنها أصبحت بتحتوي على وسائل للتأثير لم تكن موجودة في المطبوعة التقليدية ولا في النشرات المتداولة ولا في الصور أو القوالب التقليدية. لأنها أصبحت فيها مسألة ما يسمى بالمالتي ميديا. الآن أنا ممكن أن أقرأ مقال يصاحبه موسيقى خفيفة من تفضيلي أو مؤثرة علي أو يعني تشتغل على الوجدان، موسيقى كلاسيكية وفي نفس الوقت معززة بفيديو بيظهر حدث معين أو بيظهر نوع من أنواع التشويق أو الإثارة. فإذا بالتالي أنا أصبحت تحت وطأة مجموعة من المؤثرات البصرية والسمعية واللونية والحركية لم تكن موجودة في القوالب التداولية السابقة، لذلك أصبح تأثير هذه المنصات

0: والله هذا سؤال في غاية الأهمية، وأنا أحييكم على طرحه، لأنه أولا أصبح شاغلا يعني جدا على مستويات عدة. على المستوى الأكاديمي أصبحت الجامعات الآن وهناك الكثير من الأبحاث العلمية المنشورة التي تستقصي هذا الأمر. على المستوى أعتقد أيضا على المستوى الإعلامي أصبح هذا الأمر شاغلا جدا. على مستوى التسويق الإعلاني كذلك أصبحت الكثير من المصممين والفنانين التشكيليين والفنانين الفوتوغرافيين وصانعي المحتوى مهمومون كذلك بهذا الأمر، من ناحية أنه أصبح عندي الكثير من المحتويات التي تفضلتم بذكر أنها ليست حقيقية أو هناك الكثير من ما يتجاوز الحقيقة فيها. والأمر الثاني أنها أيضا تتجاوز فكرة الجمال إلى ما يمكن أن أسميه تحدي للإبداع البشري. لكن على كل حال مما يعني يبشر بنوع من الأمل أنه أولا هذا الأمر من الملاحظ خلال السنة الأخيرة على الأقل أنه لم يزح مسألة تشبث الفنانين بما لديهم من مواهب وبما لديهم من إسهامات في هذا المجال، بل بالعكس وجدنا من الفنانين من أفلح في أن يحول هذا الوسيط التوليدي إلى أداء، كما كان يخشى منذ زمن من حوالي 20 عاما خشي البعض أيضا من دخول بعض الوسائط التخليقية للصور مثل 3D والفوتوشوب وما إلى ذلك، ثم إذا بالفنانين والمصممين والإعلاميين يفاجئون بأنهم حولوها إلى أداة ناجعة. وأنا أعتقد أستشرف معكم من خلال برنامجكم الموقر المستقبل، أنا في اعتقادي أن هذا الأمر بعد أن تزول مسألة الافتتان به، لأن كما معلوم في تاريخ الحضارة كل شيء جديد تكون له هالة تحيط به من الافتتان والغرائبية، فبمجرد أن يعتاد الناس على هذه الوسائط وتتحول إلى خبز يومي ستتحول بدورها إلى أداة يستطيع الموهوبون وصانع المحتوى والواعون من المثقفين أن يضعوها في نطاقها الصحيح، وهذا استشراف مني لهذا الأمر
1: بإذن الله. ختاما نشكرك دكتور ياسر المنجي الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية في جامعة السلطان قابوس، وقد سعدنا بالحديث معك حول سلطة الصورة في العصر الخوارزمي، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة. شكرا لك دكتور.
0: شكرا لكم بإذن الله تعالى، وأتمنى لكم التوفيق.
1: شكرا لك.

المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ماذا يعني اليوم أني إنسان؟ كان عنوان المحاضرة التي قدمها المفكر التونسي الدكتور محمد محجوب بجامع سلطان قابوس الأكبر بتنظيم من مركز سلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم. ناقشت المحاضرة مفهوم الإنسان والإنساني بوصفه مفهوما فلسفيا أخلاقيا، متتبعة جذوره التاريخية بدءا من

0: الفلسفة الرواقية التي ازدهرت في شمال أفريقيا خلال الفترة الرومانية، وصولا إلى الفكر الحديث الذي أعاد صياغة مفهوم الطبيعة الإنسانية منذ القرن السابع عشر وتحولاته الفكرية عبر العصور. لمزيد من التفاصيل عن مضمون المحاضرة ومناقشة ما طرحته حول الإنسانية، يسعدنا محاورة الدكتور محمد محجوب، وهو أستاذ التعليم العالي المتميز في التأويلية وتاريخ الفلسفة المعاصرة في جامعة تونس المنار، ورئيس مجلة تأويليات المتخصصة في الدراسات التأويلية النظرية والتطبيقية. مرحبا بك دكتور محمد معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وشكرا لبرنامج المشهد الثقافي.
0: دعنا دكتور يعني بعد الترحيب بك نستهل هذا الحوار بعنوان المحاضرة: ماذا يعني اليوم أني إنسان؟ المعنى المراد لهذه العبارة، وهل تغير عما كان عليه سابقا؟
1: طبعا الإنسان، يعني أنت تشير أولا إلى المحاضرة التي كنت ألقيتها في نطاق الاستضافة الكريمة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، وهذه فرصة لشكر المركز ولشكر القائمين عليه بدون استثناء. قلت إذن هذه المحاضرة كان عنوانها تحديدا: ماذا يعني اليوم أني إنسان؟ وأنت محق في طرح هذا السؤال، هل للإنسان معنى اكتسبه اليوم لم يكن له سابقا؟ في الحقيقة يعني الإنسان كان دائما إنسانا، يعني وفي كل فترة من فترات التاريخ الفكري والثقافي كان الإنسان يقول إني إنسان. لكن لا ننسى طبعا هذا السؤال الكبير الذي كان طرحه أبو حيان التوحيدي على أبي علي مسكوي في كتاب الهوامل والشوامل، عندما قال له: وفي النهاية ما هو الإنسان؟ فإن الإنسان أشكل على الإنسان. وإذن فلا شك أن السؤال عن معنى الإنسان هو سؤال طرح ويتجدد طرحه في كل العصور، وإذا تجدد طرحه فهذا يعني أن معنى الإنسان قد تغير. ما معنى قد تغير؟ يعني ليست، لا نتحدث عن مقوماته الجسدية والبدنية أو عن الثوابت مثلا أن الإنسان كائن اجتماعي، ولكن نتحدث عن هذا الذي نسميه تعريف الإنسان، و ما يقوم عليه أو ما تقوم عليه إنسانية الإنسان. فنحن في نطاق المحاضرة ميزنا بين مفهومات متعددة. ابتدأنا بالمفهوم القديم الذي يمكن أن نرجعه إلى الفلسفة القديمة، يعني إلى الفلسفة اليونانية، إذن التي يمكن أن نؤرخ لها بداية من القرن السادس قبل الميلاد مع الفلاسفة الذين نسميهم الفلاسفة ما قبل السقراطيين أو مع أفلاطون أو مع أرسطو. في هذا السياق الفلسفي القديم الإنسان هو ماهية، يعني إنه في نهاية الأمر يعرف بكونه ماهية من الماهيات، له إذن تعريف ثابت، هو عنصر في نطاق الكوسموس الكوني يتعرف خاصة بكونه جسدا وروحا، وبكون الروح هي المقوم الأساسي للإنسان، ويعرف بهذه الثنائية إذن الجسد والروح. وطبعا في هذه الثنائية هنالك تراتب يجعل الروح هي سامية متسامية على الجسد، ويجعل الجسد هو في نهاية الأمر مقر الرغبات ومقر الشرور بصفة عامة، وفي نهاية الأمر المعنى القديم للإنسان هو معنى ماهوي، ويعرف الإنسان بحسب ماهيته السماوية. لكن عندما نمر إلى العصور الحديثة فإننا نجد أن الإنسان يعرف بوصفه طبيعة إنسانية، وهذه الطبيعة تعني أن الإنسان هو خزان من الصفات، وهذه الصفات كائنة في الطبيعة الإنسانية، هي ليست إذن لا تبحث عن تعريف مثالي للإنسان، عن تعريف سماوي للإنسان، وإنما تبحث عنه في نطاق نوعا من الطبيعيات الإنسانية، وعلى أساس هذه على أساس هذا التعريف يقوم وضع جديد ومنزلة أخرى للإنسان وترتيب آخر للإنسان ضمن الكائنات، وترتيب اجتماعي وسياسي وأيضا للإنسان داخل الكائنات. وطبعا هذا يعرف بصفة عامة، نحن أخذنا مثالا في هذه الفلسفة الحديثة وهو مثال الفيلسوف الإنجليزي هوبس الذي عرف الإنسان بكونه كائنا أولا يعني محكوما بالخوف من الآخر، ومحكوما في بالرغبة في أن ينتصر وأن يسيطر على الآخر، وإذن فهو كائن يتسم بنوع من الوحدة رغم أنه يوجد داخل المجتمع، ولكن هو يعيش في ضرب من الوحدة. هذا التعريف الحديث سوف يقود إلى إذن تأملات لاحقة. يمكن أن أنا أشرت إلى كانت مثلا، وكيف حاول كانت أن يتجاوز هذا التعريف إذن كيف أقول السلبي للإنسان بطبيعة في نهاية الأمر تبحث عن السيطرة وتبحث عن الغلبة لأنها تخاف ولأنها تريد أن تضمن لنفسها الأمن والطمأنينة، ولكن لا شيء يطمئنها إلا أن تقتل الآخر وأن تنتصر عليه. مع كانت أصبح هنالك أمل في نوع من السلم، لكن هذه السلم ليست داخل مدينة أو داخل مجتمع، وإنما كانت يتحدث عن سلم عالمية ما بين الأمم، ويضع لذلك جملة من الشروط. فإذن جوابا عن سؤالك، صحيح أن الإنسان لم يكن له نفس التعريف دائما، ولذلك نحن طرحنا اليوم هذا السؤال، اليوم ماذا يعني أني إنسان؟ هذا هو الغرض، يعني بالنظر إلى هذه التغيرات التي طرأت على مفهوم الإنسان داخل الفترات المتلاحقة من التفكير، فما الذي يمكن أن نعتبر أنه اليوم صار هو مفهوم الإنسان؟ هذا هو الغرض من هذه المحاولة.
0: يعني على الرغم من كل التقدم والتطور الذي حققته الإنسانية، ما زال الإنسان حتى الآن يعني يصارع نفسه ويذهب إلى منطقة من الحروب والصراعات، ونجده أيضا يميل إلى القتل وإلى التدمير. لماذا هذا الأمر يحدث في هذا الإطار؟
1: طبعا يعني سؤالك يشير إلى الوضع الحالي، إلى الوضع الراهن، وهذا الوضع الراهن يعني ربما أنا سأزيد في تعقيده بعض الشيء، هو وضع يأتي في أعقاب يعني انتشار فلسفة كاملة تسمى فلسفة حقوق الإنسان. ومن المفروض أن هذه الفلسفة تقر أولا بتساوي الناس يعني في الحقوق وفي الطبائع، وبأنه لا يفضل قوما بأي شيء، الناس متساوون. ولكن في هذا السياق الذي قام وخاصة انطلاقا من نهاية القرن الثامن عشر وخاصة في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، وبعد أن قامت هذه المنظمات الأممية التي يعني تنادي وتمارس الدفاع عن المساواة ما بين الناس، نحن اليوم نرى أن حروبا كاملة تشن وكأنما هي نوع من الاستثناء بالنسبة إلى هذه المساواة المفروضة أو التي من المفترض أن تكون هي القاعدة فيما يتصل بالعلاقة بين الناس. فنحن نرى وقد عشنا في السنتين الأخيرتين حروبا مدمرة، بل حروبا إبادية مورست خاصة على الشعب الفلسطيني في غزة. وطبعا هذا يطرح سؤالا إشكاليا كبيرا، هل يعني لا تنتمي، هل يمكن أن نقول إن الإنسانية لا تنتمي إلى نفس الإنسانية، إن الإنسانيات المختلفة لا تنتمي إلى نفس الإنسانية؟ لماذا؟ لأننا نجد أن تطبيق هذه القواعد أو تطبيق قاعدة التساوي يعني تواجهه استثناءات. وأولا لان هذه الاباده التي وهذا اذا الارتهان لارض يعني تنتمي إلى شعب، تاريخيا تنتمي إلى شعب يعني قائم على ماذا؟ قائم على نوع من الجور الذي يجعل الخطأ الذي أو الفضيحة التي ارتكبتها الإنسانية الأوروبية في أعقاب الحرب العالمية الثانية يعني يقع كيف أقول تغطيتها، ويقع دفع ثمنها أو يعني يكلف بدفع ثمنها شعب لا علاقة له بهذه الفضيحة ولا علاقة له بهذه الجريمة الكبرى التي مورست في حق اليهود. فإذن هناك مشكل حقيقي يتعلق بالمعايير. المعيار من شأنه أن يكون كليا، من شأنه أن يكون إذن عالميا، ينطبق على إذن لا ينطبق على شق من الإنسانية دون أن ينطبق على الشق الآخر. المعيار لكي يكون معيارا حقيقيا ينبغي أن يكون شاملا للإنسانية، لكن ما لاحظناه نحن وهذا أمر أصبح واضحا للعيان منذ سنتين أو ثلاث سنوات هو أن هنالك معايير ومكاييل مختلفة. الإنسانية يقع معاملتها بمكاييل مختلفة، وأكبر دليل على ذلك هو أن هذا الشعب الذي لم يكن له أي يعني نص أي قسط من أقساط الجرم فيما وقع لليهود هو الذي يحاسب على خطأ لم يرتكبه، وتبرر ولا فقط تبرر بل الإنسانية تصطف وراء هذا الكيان الإسرائيلي المغتصب، وإذا تعتبر أن الدفاع عن هذا الكيان هو دفاع عن حقوق الإنسان. فهذا يطرح إشكال حقيقي، إذا ماذا نعني بالإنسان وماذا نعني بالإنسانية اليوم؟ وهذا طبعا سؤال كبير أعتقد أنه يطرح على الإنسانية وعلى مفكري الإنسانية اليوم، وهو فضيحة يعني في وجوههم لأنه دليل على إذن كثرة المكاييل وعلى كثرة تطبيقات المكاييل والمعايير، وإذن على نوع من الجور المؤسس يعني نوع من الظلم الذي تنظر له فلسفات كثيرة، وكثير من الفلاسفة المعاصرين تولوا هذا التنظير. ولذلك فمحاضرتي كانت يعني نوعا ما صرخة في وجه هذا الظلم الذي يمارس على الإنسانية. أنا أخذت مثال إسرائيل والشعب الفلسطيني، ولكن يمكن أن نأخذ أمثلة أخرى في مناطق أخرى من العالم مورس عليها هذا التنكيل وباسم مبادئ يقال إنها مبادئ حقوق الإنسان وكونية حقوق الإنسان، وهي ليست من هذه المبادئ في شيء.
0: هذا الكلام دكتور يعني يحيلنا على قضية مهمة، وهي قضية أو نظرية لنقل بشكل آخر، نظرية تفوق الجنس الأبيض أو الجنس الأوروبي أو الإنسان الأوروبي تحديدا والإنسان الغربي بطبيعته على بقية الأجناس، مما يدعوه إلى استعادة وإلى تصدير لنقل يعني مقولات أسطورية كحقية الشعب الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية مثلا، مما يجعله يبرر كل كمية التدمير وكل كمية القتل والإبادة التي يحدثها حاليا في هذه المنطقة من هذه المنطلقات، من منطلق التفوق الضروري لهذه الشعوب وللكائن الأبيض الإنسان الأبيض، ويجعل إنسانيته بين قوسين إنسانية مختلفة عن الإنسانية التي تمارس في بقية المناطق. ما رأيك أنت في مثل هذا الجانب؟
1: أولا كلامك صحيح، سأترك الجانب إذن السياسي المتعلق بميزان القوى الذي هو ميزان قوى في صالح إذن أوروبا وفي صالح أمريكا في الوقت الحاضر، وطبعا هو بالتالي في صالح إسرائيل. إذن هذا التحليل ضروري لكني لا أقوم به لأنه ليس موضوعي، لكن أنا أنظر من زاوية معنى الإنسانية. فأولا يعني لا شيء يمكن أن يبرر القول بتفوق لقسم من الإنسانية على قسم آخر، لا شيء يبرر ذلك، بل إن المبادئ التي تقوم عليها فلسفة حقوق الإنسان الغربية نفسها تنكر هذه الإمكانية. ولذلك فأنا يعني مهمتي في هذه المحاضرة وفي هذا التفكير الذي أمارسه منذ مدة تكلمت عنه في هذه المحاضرة، لكن تكلمت عنه في يعني فضاءات وفي كتابات أخرى، مهمتي هي فضح هذا التناقض وصار هذا التناقض الذي يقع فيه مفكرو إذن هذه الإنسانية الغربية أو الإنسانية الأوروبية والأمريكية على وجه الخصوص، وإذن فضح هذه المغالطة التي يعني لا يقع فيها العامي من الناس، وإنما يقع فيها المفكرون الغربيون أنفسهم، هؤلاء الذين من المفروض أن يتسموا بقدر من الموضوعية يجعلهم قادرين على أن يفضحوا هذه التناقضات وعلى أن لا يقبلوها وعلى أن يوجهوا نقدهم إلى إذن نظمهم السياسية ونظمهم الاجتماعية على أساس هذا الحيف الذي يعني يجبرون عليه إنسانية يعني أخرى مختلفة عنهم، لها تاريخ مختلف، ولكنها رغم اختلاف تاريخها هي تنتمي إلى نفس الإنسانية. فإذا أنا أردت أن أقول أن هذه التناقضات هي أن هذا التعدد في المكاييل وفي معاملة الإنسانيات لا ينتمي إلى نفس التفكير، ولا إذن هو واقع في نوع من التناقض مع نفسه. وإذن في نهاية الأمر أنا أدعو المفكر الغربي إلى أن يراجع نفسه وإلى أن إذن يعود إلى المقارنة بين المبادئ التي ينطلق منها وبين ما تؤول إليه هذه المبادئ من خلال سياسات حكوماته وأنظمته، وإلى أن يمارس هذا النظر النقدي في وجه حكوماته وسياساته، وهو ما للأسف لا يقع كثيرا. لابد من أن نعترف أنه يقع أحيانا، هنالك مفكرون غربيون قاموا ضد إذن هذا التناقض الفاضح، وإذن تولوا فضحه وتولوا التشهير به، ولكن هذا ليس كثيرا، يعني هي ربما بعض الأصوات الخافتة التي لم تستطع إلى حد الآن أن يكون لها الوقع والمسموعية إذن المطلوبة. فهذا هو المشكل، هنالك تناقض داخل الفكر الغربي، هو فكر أنتج الحقوق، ونستطيع أن نقول أنه ذهب إلى شوطا بعيدا في تطوير فكرة الحقوق وفكرة المساواة وفكرة العدالة، لكنه في مقابل ذلك وقع في هذه الورطة وفي هذا التناقض الكبير، ما بين ما قال به نظريا وما مارسه فعليا على مستوى السياسات اليومية التي نراها الآن في كل بقاع الدنيا. هنالك شعوب تنتهك، هنالك يعني إرادات شعبية يقع الدوس عليها باسم يعني نوع من الافتراض، طبعا لا يقولونه بهذا الشكل ولكن نحن نستطيع أن نحلله، باسم نوع من الافتراض الذي يقول مثل ما تفضلت سيادتك بنوع من التفوق الذي لهذه الإنسانية على غيرها من الإنسانيات.
0: في إزاء الفكرة التي ذكرتها الآن دكتور، وهي فكرة التناقض أيضا، هنالك ربما تراجع أيضا لفكرة الفلسفة بحد ذاتها، ويعني الفكر الفلسفي عموما في العالم وفي لدى الغرب بشكل خاص، يعني هذا التراجع مقابل المادية التي يعني تقدمها الرأسمالية تحديدا أو الفكر الرأسمالي، ألا يحدث هذا التراجع أيضا تراجعا في مفاهيم حقوق الإنسان والسلام والإنسانية بشكل عام؟
1: طبعا يحدث تراجع كبير، وهي مناسبة لكي نقول نحن العرب على وجه الخصوص نحن متمسكون بالفلسفة ومتمسكون بالمبادئ التي تنادي بها الفلسفة ضد هذا التناقض الذي يقع فيه الفكر الغربي. أنا أعتقد أن الآن جاء دور العرب لرفع راية الفلسفة عاليا، ولكي يقولوا إن الفكر الحقيقي هو فكر يفضح هذه التناقضات الغربية التي أصبحت لا تمارس التفلسف وإنما أصبحت تمارس نوع من الإيديولوجيا، إذن نوع من العقيدة الغير المفكرة وغير الواعية، والتي تخدم فقط المصلحة المباشرة لبعض الشعوب أو لبعض الفئات داخل هذه الشعوب. وإذن فلا ينتهي دور الفلسفة، إن الفلسفة دورها دائما تعرية هذه التناقضات وفضح هذه التناقضات، وطبعا الدرس يمكن أن يستخلص أولا تستخلصه الشعوب وتستخلصه النظم السياسية وتستخلصه الحضارات، لأن الذي يقع الآن هو نوع من الصراع ما بين الحضارات. ومع الأسف يعني كانت الأمم الغربية ترفع شعار التقدم والحداثة والتقدم بالإنسانية وبمعنى الإنسانية، وأصبحت اليوم من خلال هذه الممارسات التي فضحتها إذن أزمة الحرب التي وقعت في فلسطين بشكل مباشر، أصبحت الآن مدانة، ومدانة حتى من قبل شعوبها ومن قبل شبابها الجامعي والمثقف.
0: ختاما نشكرك المفكر التونسي الدكتور محمد محجوب، وقد سعدنا بالحديث معك حول مضمون محاضرتك ماذا يعني اليوم أني إنسان، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة. شكرا لك دكتور.
1: شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في مناسبات قادمة
0: بإذن الله. شكرا لك.

وبهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج المشهد الثقافي، وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات ومناشط ثقافية جديدة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري. إلى اللقاء ودمتم بخير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. أخبار عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيس منغوليا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا عن مشروع الإنارة الذكية في مسندم وتفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن منصة نور التعليمية وتتقدم 6 مراكز في مؤشر الأداء البيئي. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان على أهمية خفض التصعيد والعمل على بلورة حلول سياسية سلمية. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل الأخبار يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أوخنا خوريل سوخ رئيس منغوليا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. ضمنها جلالته أطيب التهاني والتمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق. حققت سلطنة عمان إنجازاً دولياً بحصولها على المركز الأول على مستوى العالم في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026 ضمن فئة البيئة الإلكترونية، وذلك عن مشروعها بعنوان تعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة من خلال أعمدة الإنارة الذكية، إذ توجت محافظة مسندم بكأس الصدارة العالمية هذا العام في المسابقة التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، وجرت مراسم تتويج المحافظة بكأس المركز الأول خلال أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تتواصل حاليا في مركز بليكسبو بجنيف. ويقوم مشروع محافظة مسندم الإنارة الذكية الفائز بالجائزة على مفهوم المدن الذكية، إذ يعتمد على توظيف تقنيات إنترنت الأشياء لربط أعمدة الإنارة بمنصة مركزية ذكية تتيح المراقبة والتحكم وإدارة شبكة الإنارة عن بعد، ويمكن النظام من متابعة حالة الأعمدة بشكل لحظي واكتشاف الأعطال بشكل استباقي وإدارة جداول التشغيل والإطفاء وتحليل استهلاك الطاقة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع. ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تشغيل شبكات الإنارة التقليدية، بالإضافة إلى خفض تكاليف التشغيل والصيانة وتحسين سرعة الاستجابة للأعطال وإطالة العمر التشغيلي لمكونات شبكة الإنارة. كما يوفر المشروع بيانات دقيقة ومؤشرات أداء تساعد متخذي القرار على التخطيط وإدارة الأصول الحكومية بكفاءة أكبر. وفازت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التعليم بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، تقديرا لإسهاماتها في دفع التحول الرقمي والتنمية المستدامة من خلال منصة نور التعليمية. ويؤكد هذا الإنجاز على المكانة الريادية للمنصة بوصفها إحدى أهم المنصات التعليمية الرقمية وما قدمته من خدمات متكاملة أسهمت في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءة الخدمات الإلكترونية. وتعد منصة نور التعليمية منظومة رقمية متكاملة أطلقتها وزارة التعليم لتوفير بيئة تعلم ذكية تتجاوز حدود الفصل الدراسي، وتتيح للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور الوصول إلى المحتوى التعليمي الرقمي ومتابعة الأداء الأكاديمي. كما حققت سلطنة عمان إنجازاً جديداً في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 بتقدمها إلى المركز 49 عالمياً من بين 180 دولة، متقدمة 6 مراكز. كما أحرزت سلطنة عمان مراكز متقدمة على المستويين الإقليمي والعربي بحصولها على المركز الثالث على مستوى دول الشرق الأوسط، والمركز الثاني عربيا، والمركز الثاني أيضا بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وهو ما يعكس المكانة المتنامية التي حققتها في مجال حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
1: في البلد الذي تدور فيه توربينات الرياح لتحويل الطاقة الطبيعية لكهرباء نظيفة، وتمتد فيه الألواح الشمسية على مد البصر فتضاء المنازل بمصدر مستدام، ها هو يحقق قفزة عالمية بستة مراكز في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026، فتتقدم سلطنة عمان إلى المركز 49. التقدم المتسارع في الأداء البيئي لم يتأتى إلا بجهود وطنية واضحة الملامح، فمؤشر الأداء البيئي العالمي لسلطنة عمان كان 149 في عام 2022. أما على المستوى الإقليمي والعربي فقد حققت المركز 3 على مستوى دولي الشرق الأوسط، والمركز 2 عربيا، والمركز 2 بين دولي مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدكتور محمد بن سيف الكلباني المدير العام للشؤون البيئية بهيئة البيئة تحدث قائلا:
2: مؤشر أداء البيئي حقيقة من المؤشرات العالمية، ويعني اللي يرصد حقيقة جودة البيئات المختلفة كجودة الحياة الفطرية، المحافظة على التنوع الأحيائي، وكذلك جودة البيئات المتعلقة بالتربة والمياه والهواء والبيئة البحرية. فيعني المؤشر الأداء البيئي العالمي حقيقة من المؤشرات اللي تسعى جميع الدول حقيقة في التنافس وأيضا تحقيق أعلى المراتب والتصنيفات العالمية.
1: النتائج المتقدمة في المؤشر الصادر عن جامعتي ييل وكولومبيا الأمريكيتين جاءت نتيجة السياسات الوطنية في مجالات العمل المناخي وصون التنوع الأحيائي وتحسين جودة الهواء والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز الاقتصاد الدائري وتطبيق المبادرات الداعمة للاستدامة البيئية.
2: سلطنة عمان طبعا كان فيها جهود حثيثة في موضوع العمل على كثير من البيانات المتعلقة بالأوساط البيئية المختلفة، وكذلك تعزيز حقيقة التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية في نشر البيانات المتعلقة بمختلف المجالات القطاع البيئي. طبعا هيئة البيئة قادت هذا الملف بشكل دقيق جدا.
1: سلطنة عمان قالت كلمتها الواضحة في مسائل التغير المناخي، خطتها واضحة نحو الحياد الصفري الكربوني، وفي الصحة البيئية لا مجال للتساهل في صحة الإنسان، وفي حيوية النظم البيئية عرفت دربها من رؤوس الجبال هناك في مسندم لآخر نقطة في أرض اللبان.
0: أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي أندرياس سيبيها وزير خارجية أوكرانيا، تناولا خلاله علاقات الصداقة القائمة بين سلطنة عمان وأوكرانيا وما تشهده العلاقات من تعاون متنام في العديد من المجالات. وأكد الوزيران على حرص بلديهما على مواصلة تنمية الشراكة التجارية والاقتصادية، علاوة على تكثيف التواصل وتبادل الزيارات والتشاور، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتناول معالي السيد وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستجدات الإقليمية الراهنة، وأكد الجانبان على ضرورة وقف التصعيد العسكري والعمل على بلورة حلول سياسية سلمية تراعي مصالح جميع الأطراف وتكفل حرية الملاحة وانسياب حركة السفن التجارية وتدفق إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز وفقا لأحكام القانون الدولي. تستند عملية التحول الاقتصادي في سلطنة عمان إلى رؤية تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة وأكثر استعدادا للتعامل مع التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية. وتوضح المؤشرات تقدم قطاع الصناعات التحويلية إلى واجهة المشهد، ليصبح أحد أهم مسارات التحول خلال السنوات الماضية.
3: تتشكل الاقتصادات في اللحظة التي تعاد فيها صياغة أولوياتها، وفي سلطنة عمان تمضي عملية التحول الاقتصادي بخطوات متدرجة تستند إلى رؤية تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وأكثر قدرة على توليد قيمة محلية مضافة وأكثر استعداداً للتعامل مع التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية. في سلطنة عمان يتشكل هذا التحول بهدوء، لكنه يسير بثبات. فبعد سنوات اتسمت بإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، تشير المؤشرات إلى أن الاقتصاد حقق متوسط نمو حقيقي بلغ نحو 3.4% خلال الفترة بين عامي 2021-2025، مدفوعا بتحسن الأداء الكلي وتنامي مساهمة قطاعات التنويع. فالتحديات لا تزال حاضرة، من تقلبات أسواق الطاقة إلى الحاجة لتوفير وظائف نوعية وتعزيز الإنتاجية وتوسيع قاعدة الإنتاج. وفي المقابل تمتلك سلطنة عمان أوراقا يصعب تجاهلها، موقعا استراتيجيا يتوسط خطوط التجارة العالمية، وموانئ ومناطق اقتصادية متطورة، وموارد طبيعية متنوعة، وبيئة مستقرة تشكل قاعدة لجذب الاستثمارات وبناء الشراكات. وسط هذه المعادلة تتقدم الصناعات التحويلية إلى واجهة المشهد، فقد أصبحت أحد أهم مسارات التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة. وخلال الفترة من عام 2021 إلى 2025 سجل القطاع متوسط نمو بلغ 6.6%، فيما ارتفعت قيمته المضافة إلى نحو 3.7 مليار ريال عماني، بما يمثل قرابة 10% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وتؤكد بيانات التجارة الخارجية هذا الاتجاه، فحتى نهاية فبراير 2026 ارتفعت الصادرات العمانية غير النفطية بنسبة 11.4% لتصل إلى نحو 1,129,000,000 ريال عماني، مدفوعة بزيادة صادرات المعادن والمعدات والأجهزة الكهربائية، وهي مؤشرات تعكس قدرة المنتجات العمانية على المنافسة خارج الحدود عندما تتوافر الجودة والبنية اللوجستية والقدرة الإنتاجية. لكن بناء قطاع صناعي قوي يبدأ من سؤال يرتبط بالسياسات الاقتصادية: كيف تتحول الموارد الطبيعية إلى منتجات؟ وكيف تصبح الثروة السمكية صناعة غذائية متكاملة؟ وكيف تنتقل المعادن من كونها خامات إلى منتجات صناعية عالية القيمة؟ وكيف تربط الزراعة والطاقة واللوجستيات بمنظومة إنتاج واحدة قادرة على تعظيم القيمة المحلية؟ هنا يبرز مفهوم توطين الصناعة بوصفه مشروعاً لبناء منظومة إنتاج متكاملة تنقل المعرفة وتعزز المحتوى المحلي وتفتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكاً رئيساً في قيادة النمو الاقتصادي. وقد اكتسبت مبادرات القيمة المحلية المضافة أهمية متزايدة من خلال ربط المشاريع الكبرى والمشتريات الحكومية بسلاسل إنتاج وطنية، وتمكين الشركات العمانية من الدخول في مجالات صناعية كانت تعتمد سابقا على الاستيراد. غير أن الطريق لا يخلو من التحديات، فالاستثمارات الأجنبية رغم نموها ما تزال تتركز بدرجة كبيرة في قطاع النفط والغاز، بينما تحتاج الصناعة التحويلية إلى تدفقات أكبر ترتبط بنقل التقنية وتطوير المنتجات وفتح الأسواق العالمية. كما يظل التمويل أحد أبرز التحديات، خاصة للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى أدوات تمويل طويلة الأجل تتناسب مع طبيعة الاستثمار الصناعي القائم على المعدات والتقنيات ورؤوس الأموال الثابتة وليس على العوائد السريعة. ولذلك فإن مستقبل الصناعة يعتمد على منظومة متكاملة تشمل تشريعات واضحة وتمويلا محفزا وكفاءات وطنية مؤهلة وتجمعات صناعية متخصصة وسلاسل توريد قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
0: أنهت بورصة مسقط تداولات الأسبوع على ارتفاع مدعومة بنشاط ملحوظ في التداولات وإدراج أسهم أوميفكو في مؤشر يعكس استمرار الثقة بالسوق وسط ترقب المستثمرين لإعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة.
4: أداء النشط شهدته بورصة مسقط هذا الأسبوع ليرتفع المؤشر العام بنحو 1% ويغلق عند مستوى 7644 نقطة مع اختتام التداولات مقارنة بالأسبوع الماضي، ذلك بعد إدراج أسهم الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو ونجاح الاكتتاب العام على 25% من رأس مالها. منتظر بن حسن اللواتي وسيط دولي بالشركة المتحدة للأوراق المالية.
5: لاحظنا أن كل شيء تغير في إدراج شركة العمانية الهندية للسماد كأكبر طرح على مستوى المنطقة. لاحظنا أنه في الإدراج السهم فتح على ارتفاع سعري كبير بحوالي تقريبا 18%، بالتالي عوائد مباشرة حققها المستثمرين. وأيضا لاحظنا هناك زخم كبير على الشركة، كان هناك طلب جدا قوي، شراء مؤسسي قوي، بالتالي كان هناك شراء واضح، أنهت الشركة الجلسة على ارتفاع كبير بواقع تقريبا 21%.
4: وسجلت المؤشرات القطاعية لبورصة مسقط صعودا جماعيا ليتجاوز إجمالي قيمة التداول 247 مليونا و800 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 946 مليون سهم من خلال أكثر من 58 ألف صفقة، كما ارتفعت القيمة السوقية للبورصة لتقارب 38 مليارا و300 مليون ريال عماني.
5: أيضا لاحظنا شراء تدريجي أيضا موجود في بعض الأسهم المهمة مثل أوكيو للصناعات الأساسية وأوكيو أيضا للاستكشاف والإنتاج. ارتفعت الأسعار من مثلا الأوكيو للصناعات الأساسية من مستويات كانت 250 وما دون إلى أن وصلت إلى 270. أيضا أوكيو للاستكشاف والإنتاج كانت حوالي نزلت في أدنى مستوياتها إلى 427، نرى التداول يتم على تقريبا على 470 بيسة. هناك في دخول واضح، هناك في توقع لنتائج نصف سنوية يبدو أنها إيجابية، بالتالي المستثمرين لاحظنا عليهم وجودهم في هذه الشركات إضافة إلى بعض شركات الطاقة.
4: واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع بأكثر من 85% مقابل 81% لمشترياتهم. وتصدر سهم أوميفكو الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة بنسبة 30%، كما تصدر من حيث العدد ب 41%، فيما يترقب المستثمرون إعلان النتائج المالية الأولية للشركات المدرجة في بورصة مسقط للنصف الثاني من هذا العام. عد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: تتجه الأنظار في فصل الصيف نحو سلطنة عمان التي تحتضن مناظر طبيعية خلابة وأجواء معتدلة في مناطقها الساحلية والجبلية، فيما تبرز محافظة ظفار كوجهة رئيسية لموسم الخريف ليعيش الزائر تجربة فريدة وسط خدمات سياحية متكاملة وفعاليات وأنشطة متنوعة.
6: بينما تشتد حرارة الصيف في معظم دول الخليج، تتحول سلطنة عمان إلى وجهة استثنائية بفضل تنوعها الجغرافي النادر الذي يمنحها ثلاثة تجارب صيفية مختلفة تماما في الوقت نفسه: خريف أخضر في الجنوب وبرودة جبلية في الوسط ونسائم بحرية منعشة على الساحل الشرقي. ففي أقصى الجنوب تقف محافظة ظفار كاستثناء لا يشبهه أحد، مدن يعرفها المطر، يعرفها الضباب، هناك تتحول الجبال إلى بساط أخضر وتنساب الشلالات بين الصخور، بينما يحمل النسيم رائحة اللبان التي عبرت منها حضارات وقوافل ما زالت حتى اليوم تحمل هوية الأرض العمانية. وفي الشمال حيث الجبل الأخضر درجات حرارة معتدلة ومدرجات زراعية تعانق السفوح وقرى تتكئ بهدوء على قمم الجبال، حيث يصبح الصباح أكثر صفاء والليل أكثر قربا من النجوم، وكأن الزمن هنا يسير بخطوات أبطأ ليمنح الزائر فرصة التأمل. أما الأشخرة فهي الوجه الآخر للصيف، شاطئ طويل يلتقي فيه البحر بالرياح، فتتحول الرمال إلى مسرح للطبيعة وتصبح الأمواج لغة لا تحتاج إلى ترجمة. هناك يبحث محبو البحر عن الهدوء ويجد عشاق الرياضات البحرية مساحة مفتوحة للمغامرات، بينما يكتشف الآخرون أن أجمل الإجازات هي تلك التي لا يوقظها سوى صوت الموج. ولقد أضحت السياحة في سلطنة عمان وجهات جميلة متكاملة، فالبنية الأساسية تتطور والطرق الحديثة تربط المدن والوجهات السياحية، والمطارات تستقبل الزوار بكفاءة، والاستثمارات الفندقية تتوسع عاما بعد عام، إلى جانب تنوع خيارات الإقامة التي تناسب مختلف الزوار، من المنتجعات الفاخرة إلى البيوت التراثية والنزل البيئية. كما تشهد سلطنة عمان تطورا مستمرا في الخدمات السياحية والفعاليات الموسمية والمهرجانات والبرامج العائلية، بما يعكس رؤية واضحة نحو صناعة سياحية مستدامة تجمع بين حماية الطبيعة والحفاظ على الهوية وتقديم تجربة تليق بالزائر. ولأن عمان تؤمن بأن السياحة ذكريات تصنع، فإنها تقدم لزوارها أكثر من المكان، تقدم ثقافة أصيلة وإنسانا يفتح بابه قبل أن يفتح مدينته، وتراثا ما زال حيا في الأسواق القديمة والحصون والبيوت وفي تفاصيل الحياة اليومية. هذا التنوع الجغرافي، من خضرة ضفار الاستوائية إلى برودة الجبل الأخضر إلى نسائم الساحل الشرقي، هو ما يجعل عمان وجهة صيفية متكاملة تناسب أذواقا مختلفة ضمن رحلة واحدة.
0: آخر ما لدينا في أخبار عمان، انخفض سعر نفط عمان اليوم 94 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ 69 دولارا و29 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو الجاري قد بلغ 102 دولارين للبرميل. ختام أخبار عمان تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيس منغوليا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا عن مشروع الإنارة الذكية في مسندم، وتفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن منصة نور التعليمية، وتتقدم 6 مراكز في مؤشر الأداء البيئي. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان على أهمية خفض التصعيد والعمل على بلورة حلول سياسية سلمية. حرر أخبار عمان لهذا اليوم الزميل رياض بن صالح الغساني، نفذها على الهواء مباشرة حمود بن سالم بني عرابة. تحياتي لكم بالتقديم أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
12: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة أناشيد طائر النوم الوسيم، مجموعة شعرية للشاعر العماني عبد الرحمن سيد عن النادي الثقافي مسقط 2025. الحياة الشعرية تأملات وأفكار ورؤى، كتاب جديد للشاعر والناقد العراقي هاشم شفيق عن منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراق 2025. نرحب بكم مرة أخرى في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتاب.

0: في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: باكورة شعرية بعنوان أناشيد طائر النوم الوسيم لعبد الرحمن سيد، اطلع بإصدارها النادي الثقافي بمسقط 2025. للشاعر عبد الرحمن سيد مجموعة ثانية جاهزة للطبع تحت عنوان دمامل على ملامح الوقت. عبد الرحمن سيد من مواليد بدبد عام 1996. حول المجموعة الشعرية أناشيد طائر النوم الوسيم وعن مناخاتها وتفاصيل كتابتها، يسرنا في محطتنا القادمة أن نلتقي الشاعر عبد الرحمن سيد للتحدث عن هذه المجموعة والتي تمثل أول عمل كتابي شعري للكاتب. نرحب بك عبد الرحمن سيد في هواء الكتابة.
3: أهلا أهلا أستاذي. طبعا أنا شاكر جدا جدا على الاستضافة لهذا البرنامج القيم، ولا سيما معك أنت أستاذي.
2: تسلم، شكرا جزيلا. طبعا بادئ ذي بدء نبارك لك هذا العمل الشعري أناشيد طائر النوم الوسيم.
3: يبارك في حياتك وفي عمرك كله
2: إلى مزيد من الإنجاز والكتابة إن شاء الله.
3: هذا ما نأمل.
2: لماذا الاقتراب من الشعر؟ ما الذي حرضك على هذا الفعل الجمالي، على اختيارك له كمدخل فني وجمالي في هذا العالم عبد الرحمن؟ وطبعا انجزت هذه المجموعة أناشيد طائر النوم، وفي أيضا يبدو لك مجموعة أخرى في الطريق دمامل على ملامح الوقت.
3: نعم. لماذا الاقتراب من الشعر؟ أعتقد أن الشعر هو من يختارنا أحيانا. إحنا نقرب في الموسيقى ونقرب في فنون مختلفة، ولكن هناك شيء واحد، مجال واحد، جنس معين هو الذي يعني يشعل النيران فيها.
2: طيب، فيما يتعلق بمجموعتك أناشيد طائر النوم الوسيم التي سنركز عليها في هذه الحلقة.
3: نعم.
2: طبعا هي الباكورة الشعرية لك. مثلا دعنا نتحدث قليلا عن عنوان المجموعة. لماذا قرارك على هذا العنوان؟

0: تحديدا هو أحد نصوص المجموعة،
1: نعم
0: ويبدو أنك انتقيته أو اخترته ليكون العنوان لمجمل نصوص المجموعة.
1: نعم أو هي وكأنها يعني حديث للآخر، الهو يعني ضمير
0: نعم
1: الهو. فالمجموعة يعني بأكملها خلينا نقول حديث عن الآخر وللآخر اللي هو، فهي مجموعة من الأناشيد لهذا الطائر النائم والوسيم. أما الفصل الآخر يتحدث عن أناشيد البسطاء، فحاولت أن أطرق هذا الباب وأتحدث عن هذا البسيط العامل النادلة، ملمع الأحذية،
0: نعم
1: عاملة المنزل، وهكذا هذه المهن البسيطة وأصحابها يعني أشغلتني.
0: نعم
1: خليل.
0: نعم من الواضح إذا بهذا المعنى أنك زوجت بين في العنوان أقصد بين النص الذي عنونته طائر النوم الوسيم والأناشيد في الفصل
1: نعم.
0: دعنا نقول الأخير من الكتاب.
1: نعم
0: نعم
1: يعني الهو والهم يعني
0: هكذا. نعم نعم جميل. سنتحدث طبعا عن الأناشيد عن الفصل دعنا نقول الأخير في الكتاب، لكن دعنا يعني نطرق شيئا آخر فيما يتعلق بهذه المجموعة، الإهداء مثلا الذي أثبته في مفتتح المجموعة. عادة هذه الإهداءات تبين أيضا على أي ضفة ربما يقف الكاتب أو الشاعر ومن هم أعوانه الروحيون في هذا البوح الجمالي أو الفني.
1: نعم.
0: أنت طبعا كتبت إهداء طويلا في بداية هذا في بداية هذه المجموعة.
1: لا أعلم أستاذي، في كل مرة يعني أحاول فيها كتابة إهداء أذهب يعني أنطلق وأكتب بطريقة يعني لا أقول شعرية ولكن مطولة، ويعني فيها من الرمز وفيها من عدم المباشرة.
0: نعم.
1: فحاولت أكتب أكثر من مرة إهداء بطريقة يعني مختلفة قليلا، ولكن يأتي معي هذا الشكل الأقرب إلى القصيدة.
0: نعم. ويبدو أن هنالك نصا آخر معنون إلى البعيد والقريب يأخذ ذات المنحة الذي كتبته في الإهداء.
1: نعم.
0: وطبعا
1: نعم.
0: تختم هذا النص بالقول إلى الوحيد الأعزل الذي في داخلك.
1: نعم.
0: إليك وحدك لا سواك أزف هذا النشيد المشذب.
1: صحيح.
0: يبدو أنه تنويع على ذات الإهداء ولكن بطريقة أو أسلوب آخر.
1: ممكن. نعم صحيح.
0: نعم. الشاعر خميس قلم في إضاءته دعنا نقول الكاشفة التي قدمها لمجموعتك يرى أو يقول في عالمه الشعري، أي في عالم عبد الرحمن سيد، في عالمه الشعري يفكك عبد الرحمن سيد أحجية الحياة أصلها، حالها، ملذاتها، خيباتها، مآلاتها، ويعيد هندسة دوائره فيها، الحب، العزلة، الكآبة، الضياع، بأدوات فنية ماهرة يجسد هواجسه، دهشته، حيرته، كما يترصد للموت الرائج في الطرقات، يكشف دسائسه، يعري أخلاقه، يؤنسنه بلغة مبصرة تسرد تفاصيل المصائر ليقارب رؤيته وتقرب فهمه، هكذا يجابه الوجود والعدم بالكلمة. كيف تقرأ ما كتبه عنك وعن نصوصك خميس قلم؟
1: أجد أنه يعني غاص بشكل جيد في العمل، وكان يقرأ العمل بضمير حي، وكصديق وكأستاذ وكمعلم به، فيبدو أنه فهم القصائد أكثر من كاتبها يعني، أو لا أعلم، يبدو كذلك، ولكن كان مشكورا وأزف له كل التحايا يعني.
0: جميل. ونحن نزف له هذه التحايا أيضا لتفرسه في نصك وقراءته المختلفة أيضا.
1: نعم أستاذ.
0: طيب من خلال نصوصك نلحظ بأن لغتك الشعرية تشير إلى افتراقها عن كتابة ربما أقرانك من الشعراء أو ممن لهم تجارب أيضا شعرية دعنا على سبيل المثال نص ابتهال مثلا يوحي بابتعادك عن صخب وضجيج اللغة، لا افتعال لا تكلف، وهنالك يعني اختلاف عن عن عن بعض ما يكتب شعريا. ما الذي دعم لديك هذا الاشتغال على صعيد اللغة؟ ما الذي تظن أنك تحاول أو تستميت من خلاله عبر أسلوبك الكتابي أو عبر لغة نصوصك؟
1: في البدء أنا كنت أكتب النثر، يعني النثر الفني والسرد والقصة وهكذا. فبعد ذلك اتجهت إلى كتابة، يعني حاولت أن أكتب بشكل مختزل، يعني هذا السرد وهذا النثر بشكل مختزل وأكثر تكثيف، فطلع معي هذا الشكل. وبعد ذلك قرأت قراءات مطولة في دواوين مختلفة، يعني من الماغوط إلى رياض صالح وهكذا. هذه التجارب المختلفة التي لا تشبه ربما أي تجربة أخرى، فحاولت أن أستشف هذا الواقع الذي لا يحاول أن يكون مطابقا لباقي الوقائع هذه. فربما طلع معي هذا الشكل مصادفة، ولكن سمعت هذا التعليق ولا أدري إن كنت مؤمنا به إيمان جيد.
0: في الكثير من نصوصك يظهر أن طبعا هنالك، يعني لا أقول عن تجربتك أنت وحدك، يعني كل الشعراء لديهم ما لديهم لكي يكتبوا، لكن مثلا دعنا نذهب إلى تدليل على بعض النصوص التي تكتبها. يومك الذي لن تعيش فيه، هذا النص من مجموعتك، هنالك جرح غائر في أعماقك. الشاعر يظهر أسيان ممزق بين الأمس المشتهى كما تذكر عنه أو تكتب عنه، واليوم دعنا نقول الهباء بين أشياء ضاعت وحاضر أيضا خائر القوى. وحسب أحد نصوصك الماضي ناب يعض على كتف الآتي، لكن نلاحظ في نصوصك بأنك إذا جاز التعبير لست نواحا، يعني حدقة الشعر رغم الحزن لديك هنالك لذة في كتابة النص، اشتراح القول الشعري بانسياب وشفافية دون إغراق أو غرق في المأساوي، دعنا نقول، الذي يحجب ربما اللحظة الشعرية أو يقتل تلك اللحظة.
1: دعني أقول أني أنا أكتب من منطلقين، منطلق القوة، قوة الكلمة، ومنطلق الضعف الداخلي والهشاشة. فأجد يعني أني أكتب الكلمة بقوة ولكن الشعور الداخلي ضعيف وهش، فهذا التوافق لا أعلم كيف يأتي، ولكن دعنا نقول أن أكتب من هذا المنطلقين، القوة والضعف، يعني ربما يطلع هذا الشكل مصادفة أو لا أعلم. يعني
0: تكتب في ذات النص يومك الذي لن تعيش فيه، تكتب فيه حافي الروح عاري القدمين تقبض جمرة في يد تغتاب أخراها وتجتر الأماني بيد تعذبها فؤوس الكلمات. في نص آخر لك بعنوان عشرة أقمار موبوءة تكتب بأنه ليس ثمة أكثر جمالا من قتل الحزن في مضجعه واقتلاع جميع جذور البكاء من كهوف المدامع. يعني من الواضح أنك تقود هذا القارب الذي تصارع به الأمواج دون أن يتحطم هذا القارب، دون أن يغرق هذا القارب أيضا.
1: نعم نعم، نسبح في السواد بجندول مسقوق.
0: يعني تتحول المكابدة والإحساس بالتلاشي في بعض نصوصك إلى ما يشبه الرقصة أو الأغنية التي تزفر بالأسرار والابتهالات، كما في نص مثلا نديم الليالي الحزينة.
1: نحاول نقترب من الموت كي نعري، ونحاول نقترب من الحزن كي نعري أو كي نفهمه ونستشف واقعه.
0: نعم يعني لست مصمتا في نصك بسبب من ذلك الأسى. الحزن لا يغلقك بل يتحول بسبب ذلك الأسى أو الحزن إلى دعنا نقول شحنة متوهجة أو جمرة تسطع فيها فيها النداءات والجهات وأشياء كثيرة أخرى.
1: نعم، أنا أمام الحزن وأمام هذه الأمور السوداوية دعنا نقول، لا أجد أي مخرج إطلاقا غير الكتاب.
0: نعم.
1: يعني أجد أن إخراج هذه النيران لا يأتي إلا بالكتاب، ولا أصل إلى شعور من الاتزان ومن من الرجوع إلى الحالة الطبيعية إلا بالكتابة وإلا بإخراج ذلك اللهيب.
0: نعم، نصك المعنون على الأغلب هكذا اسم النص
1: على الأغلب.
0: نعم. نجد فيه أو ممكن أن نتلمس من خلاله أنه نص تنبؤي.
1: نعم.
0: يعني يذكرنا، أنا شخصيا يذكرني بما تنبأ به الشاعر الإسباني أو الشاعر البيروفي قيصر بايخو أو سيزر بايخو بأنه نعم. سيموت ذات خميس في يوم ماطر في فرنسا أو في العاصمة الفرنسية باريس، شيء من هذا القبيل. نعم. أظن. وهذا طبعا ما وهذا ما حدث فعلا.
1: نعم. كذلك رياض صالح حسين حينما تنبأ بأنه سيموت صغيرا يعني فيقول أنا رياض صالح حسين كان علي أن أموت صغيرا.
0: نعم.
1: هكذا على تنبأ وتوفى في 27 أو 28 من العمر.
0: نعم نعم. على أي حال يرد في نبوءات نصك من بين التنبؤات أو النبوءات الأخرى بأنك على الأغلب ستموت دون أن تنشر ديوانا واحدا. أظن أنك أخفقت في هذه النبوءة وهذا التنبؤ بعد أن طبعا مجموعتك الثانية صادرة وأنها معدة للنشر،
1: هنا
0: وستكون في متناول القراء في معرض الكتاب القادم.
1: نعم، هنا يتمنى الإنسان أن يخفق يعني لا يموت صغيرا ولا يموت سريعا هكذا.
0: نعم نعم. على أي حال حسب
1: نبوءتك
0: نعم.
1: ويتبعه أو تتبع هذه القصيدة قصيدة أخرى بعنوان الموت.
0: نعم. بما أنك تحدثت عن الموت أنت طبعا قاربت هذه الثيمة من خلال نصوص مباشرة كما في النص الذي أشرت له منذ قليل اسمه الموت، لكن ترد هذه الثيمة أيضا أو الموت في نصوص أخرى أو في ثنايا تلك النصوص الأخرى. لكن لاحظت أيضا من ضمن يعني تلك النصوص أنك أحيانا تهون من أمر الموت، لأنك تظن أو تكتب بأن المعضلة هي الحياة أما الموت فأمره سهل شعريا على الأقل.
1: نعم.
0: وتذهب إلى إلى إلى إلى إلى توصيفه بأنه يشبه تصفح الجريدة أو الذهاب إلى العمل أو مثل البطالة والضغينة والمأساة الدارجة كما نعم. ورد في نصك.
1: وهو الموت لغز كبير أستاذي، يعني كل شاعر أو كل كاتب أو كل فنان بشكل عام يجد أن الموت أمر ملغز، ونحن نتبع الملغز، نحاول أن يعني نفكك هذا اللغز بالكتابة أو بمختلف أدوات الفنون هكذا.
0: نعم. أنت تذكرني أيضا بما كتبه المعري، وهونت الخطوبة علي حتى كأني صرت أو أمنحها الودادة، أو بما كتبه أوكتافيو باث، نحن لا نموت من الموت بل نموت من الحياة. لكنك يبدو من زاوية أخرى على عكس المعري. طبعا المعري نعرف أنه قال ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها، لكنك أنت تكتب الحياة رقدة أبدية مؤجلة يقظة خاطفة في السبات العميق. الحياة موت شره، شروق خجول، غروب جامح، إلى آخره أو إلى غير ذلك من العبارات التي حاورت فيها الحياة والموت. أظن مثل هذه دعانا نقول بين قوسين الوصولات الشعرية ربما هي أفضل وسيلة لنقد الحياة أيضا والسخرية من مكائد هذه الحياة وترهات الحياة، فضلا عن حوارك مع الموت. ماذا يمكن أن تقول في هكذا مقاربة يعني؟
1: أو يعني نفس ما أسلفت، هو الموت لغز والحياة أيضا لغز، فلغز داخل لغز، فأنت تحاول أن بشتى الطرق أن يعني تفكك هذا الأمر لا أدري هل لغز الموت أكبر من لغز الحياة أم لغز الحياة أكبر من لغز الموت، ولكن كلاهما لغزان ونحاول أن نفككهما.
0: نعم. في نصك عن الشاعر السوري الراحل رياض الصالح حسين تشير إلى مهمة الشاعر التي اطلع بها رياض الصالح حسين من خلال وضع النفس البشرية في ورطة أمام المرآة التي يرتديها الآخر على وجهه كقناع. يبدو أنك من الأصوات الأساسية في الشعر الذين تعلقت معهم أو اشتبكت مع كتابتهم الشعرية رياض الصالح حسين كما أسلفت.
1: نعم، قرأت كثيرا لرياض الصالح.
0: نعم.
1: بما رغم أن تجربته صغيرة يعني مقارنة بالتجارب الأخرى، وكذلك قرأت لي، دعنا نقول لا أقول معلمه، ولكن من كتب القصيدة الأقرب إلى قصيدة رياض صالح حسين سبق له هو المغوط يعني.
0: نعم.
1: فمن خلال القراءات المطولة يعني والمتكررة رياض صالح حسين يعني وجدت البساطة العميقة، وجدت هذه الانطلاقة في ربوع مختلفة تماما. فأحببت هذا الكاتب وأحببت هذا الشاعر، فحاولت الاستفادة منه.
0: نعم.
1: وحاولت السير على خطاه ربما،
0: ولذلك احتفيت به في أحد النصوص أيضا.
1: نعم، وهو الاحتفال. نعم. الوحيد.
0: نعم. أظن أن روح رياض الصالح حسين ستكون جذلة أيضا وأنت تكتب عنه ذلك النص أو هذه الكلمات. كنت أزرق مملوءا وساطعا، ثمة غيوم كانت تتدفق من فمك، وسنابل تنبعث من رئتيك، وطيور. نعم. تهاجر من عينيك.
1: أنا كتبت هذه القصيدة مباشرة بعد قراءتي واستماعي إلى قصة رياض صالح حسين بشكل عام، كيف توفى وما الذي قاده إلى الموت، وما هي الطريقة بالضبط التي توفى فيها يعني أو بها. فهذا النص أتى بعد هذا الاستماع العميق لقصة رياض صالح. ربما لو قرأت القصة وكيف توفى ستجد أن هناك تفاصيل كثيرة حاضرة من هذا الأمر في قصيدة.
0: في نصك لك قلب مشمس وضاحك، في آخر سطر من هذا النص تكتب: لك قلب مشمس وضاحك، قلب مشمس أيها القروي، وبؤس لا ينتهي.
1: لا ينتهي. نعم.
0: القرية مكانة كبيرة في دواخلك كما يبدو، ربما كأنها على النقيض من المدينة القاسية أو المدينة التي بلا قلب كما يصفها أحمد عبد المعطي حجازي. هنالك نص الوديان العتيقة، كأنه يبدو هذا النص كأنه مرثية لما آلت له تلك الأمكنة الفطرية أيضا من تحولات وتبدلات. في نص آخر أيضا تكتب: حيث القلب مدفع من لهب، والروح قرية تسدل السكينة على سكانها. في أيضا في قطار الزمن السريع تكتب عن تلك المدينة التي تراقبها وهي تتمرغ في العمران والنمو. يعني يبدو أن هنالك جاذبية ما أو سطوة ما أو سحرا ما تمارسه القرى والأرياف على كثير من الشعراء ما فيهم أنت، على وعيك وعلى حدوثاتك وعلى ما تكتبه. هل ترى ذلك صحيح؟
1: يعني أنا عشت 27 سنة في الريف.
0: نعم.
1: حياة كاملة يعني، فلمست التراب تنشقت الزهرة ووصلت إلي رائحة النارنج، فهكذا. وعادة يعني ربما نستطيع أن نهاجر ونغادر الريف، لكن الريف لن يغادرنا هكذا.
0: جميل جدا. طيب، عودا على بدء فيما يتعلق بالأناشيد، الفصل. نعم. الأخير ربما في مجموعتك أناشيد طائر النوم الوسيم. طبعا. نعم. كتبت عن البسطاء، عن أحلام البسطاء، رسمت ما يشبه البورتريهات لهؤلاء. نعم. البسطاء بلغة شفافة شديدة الدنو من معادن هؤلاء الناس من أرواحهم المرهفة، اقتربت من الغرباء والعابرين والمزارعين والعمال والعطلين والمسرحين وسائق الشاحنات وسائق الأجرة والندلة والهامشيين والجنود المجهولين. قرأنا لك ملمع الأحذية ونص عن مغسلة الأحياء والموتى، هذه المغسلة تقول أو تكتب عنها: التي رغم هذا لا يد تحنو عليها، لا يد تغسل قلبها المنكوب من روعة العالم. هنالك أيضا 6 نصوص عن عاملات المنازل.
1: نعم.
0: اقتربت من أرواحهن وأحلامهن، دعنا نقول المهدرة. يبدو أن هذا الكم من النصوص في مجموعتك عبد الرحمن يبدو كما لو أنه مشروع للكتابة وليس استحضار فقط لشخصية أو شخصيتين عالقة في الذاكرة لدي.
1: في الحقيقة أستاذي هو فعلا كان مشروع. يعني هذا العمل أو هذا الجزء كنت أفكر فيه من زمن يعني، فقرأت أصلا في معرض قراءاتي عمل اسمه الحرف الحزين للشاعر، لا أذكر إن كان سويديا أو دنماركيا، ولكن
0: ربما من أمريكا اللاتينية،
1: ربما أستاذ، حتى كنت معنون الفصل ما لم تذكره الحرف الحزينة. فكل مهنة بسيطة لم يذكرها هذا الكاتب في أو هذا الشاعر في عمل مهن الحزينة حاولت تطرق إليه الكتاب عنه.
0: هنالك مهن القسوة أيضا لبسام حجار كما تعلم.
1: نعم.
0: في هذه النصوص كأنك تعيد للشعر دوره الحميمي، يعني هنالك كأن هنالك دور أخلاقي يضاف إلى دوره الفني والجمالي في الانفتاح على تلك الشخصيات أو رسمك لتلك الحضورات الفذة والجميلة والهامشية في نفس الوقت.
1: يعني حينما تأتي وتكتب عن شخص يضع على رأسه التاج وحول منكبيه البشت وغيره من الأشياء التي تزينه، ما لا أجد شيء يدفعني للكتابة عن هذا الشخص إطلاقا، ولكن حينما أرى وجه غارق في المأساة وهو ينظف وهو معرورق ومتعب ومتهالك وملابسه مثلا هذا الشخص متسخة ومتعب ومرهق، وأجد أنني لابد أن أكتب عن هذا الشخص. ربما أن هناك شيء مشترك، وربما وجهه هو من يحركني ومشاعر متحركني.
0: جميل جدا.
1: وحالته.
0: نعم. أظن بهذه القفلة الذهب سنختم هذا الحوار معك. أنت الذي أيضا كتبت في أحد نصوصك: لا ضوء للقمر إلا في نصوص الأنبياء، لا سماء إلا في الشعر.
1: نعم.
0: أشكرك الشعر. نعم.
1: هي منطلق علمي أن لا وجود للسماء أصلا، هو فضاء متسع.
0: نعم.
1: ليس سقفا يعني، فلا سماء فعلا إلا في الشعر، فهنا يحضر المجال.
0: أشكرك عبد الرحمن سيد على حضورك معنا في أول الكتابة، ونبارك لك مرة أخرى هذا المنجز الشعري، باكورتك الشعرية أناشيد طائر النوم الوسيم عن النادي الثقافي، الذي من المؤمل أن يكون متوفرا في معرض مسقط الدولي للكتاب في مارس 2025
1: إن شاء الله أستاذي بإذن الله.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم استاذي على هذه الاستضافة. انا من يعني اشعر بسعادة غامرة للوجود هنا
0: من وجهي،
1: فشكرا لإتاحة لهذه الفرصة ان اكون معكم.
0: شكرا
1: استاذي. شكرا.

0: في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: هاشم شفيق شاعر وروائي ومترجم وناقد أدبي من مواليد بغداد عام 1950، يعد أحد أبرز شعراء جيل السبعينيات العراقي. غادر العراق عام 1987، عمل مذيعا في إذاعة المقاومة الفلسطينية في بيروت، ثم اتجه للعمل الصحفي في عدد من الصحف والمجلات العربية. صدر له العديد من الأعمال، من بين أعماله الشعرية قصائد أليفة، أقمار منزلية، شموس مختلفة، نوافذنا نوافذهم، أوراق لنشيد ضائع، ورد الحناء، صباح الخير بريطانيا، مشاهد صامتة، 100 قصيدة وقصيدة، التطريز بالكرز، كتاب الأشياء، شال شامي، نقد الحب. ومن أعماله الروائية بيت فوق السحاب، أشهر من شهريار، البرج الأحمر. ومن ترجماته ابتسامة ليوناردو دافنشي لتاداوش روزيفيتش، قطرة الصمت صارت بحيرة لدانييل هوز. له أيضا مدن غير مرئية وغزل عربي وبغداد السبعينات، الشعر والمقاهي والحانات، وأنطولوجيا شعر الهايكو الياباني. صدر لهاشم شفيق كتاب جديد بعنوان الحياة الشعرية، تأملات وأفكار ورؤى عن منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق 2025.

تخير هاشم شفيق في كتابه الحياة الشعرية تأملات وأفكار ورؤى، تخير أن يكتب أفكاره وتأملاته ورؤاه بأسلوب شذري، حيث جاء الكتاب على هيئة مقاطع قصيرة جدا فيما يبدو درءا لما غبة الإسهاب والإطالة واحتماء بالتكثيف والاختزال دون التفريط بعمق الفكرة ومرام الدلالة ودون إهمال للخيط الذي تنتظم عبره تلك التأملات الشذرية والتي تتأسس على الشعر، أو حسب قوله: من أجل الشعر أحرقت الوقت كله لأضيء ظلمة النفس. يذكر هاشم شفيق في مقدمة كتابه، يقول: ربما ما سطرته لم يكن سوى تهويمات وتبصرات وتلميحات قد تكون تحمل رؤيا دلالية معينة، فوددت أن يشاركني أحد فيها، فهي ليست مادة نظرية ولا تبعات نقدية ولا مستحقات فنية، بل هي مجرد نمنمات وتطاريز وشذرات كتابية تحاول أن تضيء جوانب من عمل الشاعر وتنير بعض الزوايا المعتمة في هذا الصنيع البشري الذي اسمه الشعر، الشعر الذي لا نعرف كيف نعرفه، لعل ما يكتب عنه وفيه قد يدلنا إلى خيط ما باستطاعته أن يوصلنا لمنارة هذا المدار الواسع ببعده الجمالي والفني والإنساني. بعد تقديم الكتاب يدرج هاشم شفيق تأملاته وأفكاره ورؤاه تحت 10 أقسام، هي: الوضوح والبساطة والفلسفة وضوء الأوائل، ثم ضوء الأوائل وبصيرة القراء، وبعدها الشعر والقارئ، المقهى والغناء والسياسة، ثم رؤى وأسئلة وفتوحات وتأسيس لرؤية جديدة، ثم أقوال متفكرة في مذاق الكتب والتجارب القرائية، ثم أفكار من وحي التجربة الشعرية، ثم أفكار وتبصرات وولوع، ثم الشعر والنقد والقلق والبعد الموسيقي، فالشعر والتجربة الحياتية، وأخيرا عن الفن واللامعقول والإيحاء في الشعر. من كتاب هاشم شفيق الحياة الشعرية، والذي تفضل مشكورا بإهداء نسخة منه لنا، نتخير هذه الباقة من التأملات والأفكار والرؤى، مبحرين في عباب تلك الشذرات البرقية الكثيفة الموحية بظلالها وأبعادها وأسفارها وحمولاتها العميقة.

يكتب هاشم شفيق في كتابه في فصل الوضوح والبساطة والفلسفة وضوء الأوائل، يكتب قائلاً:

جمال مصقول مثل امرأة متكاملة. الرقة في الشعر هو شريط شعر فتاة مربوط بإحكام. زمن الشعر بدأ عندما ذهب قلقامش يبحث عن أنكيدو. الشعر يرفض دائما ويرفض غالبا. قراء الشعر الحقيقيون هم الأطفال الكبار. اللغة منزل الشعراء والمفردات نوافذه. الفيلسوف أخطأ طريقه، كان في الحقيقة ماضيا في سبيله إلى الشعر. في باطن كل فيلسوف ثمة شاعر غريق. الفلسفة هي الشعر مقلوبا. لولا الشعر لما كانت الفلسفة. هناك بروق فلسفية أضاءت أبياتا لا تحصى من الشعر. الشعر علف الروح. نحن الشعراء، الخيال هو مأدبتنا الدسمة.

من الفصل الثاني من كتاب الحياة الشعرية لهاشم شفيق والمعنون ضوء الأوائل وبصيرة القراء نقتطف هذه الشذرات. مرؤ القيس يدق الباب على الشعراء كل يوم ملقيا نظرته على قصائدهم الجديدة. أبو نواس يدعو الشعراء لكأسه المثالية المحفوفة بالأشعار ويحرضهم على الغزل. أبو العتاهية متشائم هذا اليوم كالعادة ويرفض استقبال أي شاعر ما لم تكن في يده قصيدة متشائمة. المتنبي يترك سيفه في قصائد الشعراء ويدعوهم إلى الهجاء. العباس بن الأحنف يرق شعره في الليل وشعره منسدل بعد أن علمنا الرقة في الشعر. طرفة بن العبد يشدو في الليل عن إحداهن شعرا فاحشا ويخلف وصاياه لنا بأن نتبعه. يدهم الموت مالك بن الريب يترك وصيته الشعرية مكتوبة على حجر ويدعو الشعراء لحمل الحجر وقراءة القصيدة. أبو العلاء هو الشاعر الذي أبصرنا. الصور الجميلة في شعر الأعشى أعشت أبصارنا. تسمو القصيدة دائما في شعر السموأل ومنه تعلمنا كيف نسمو. استعارات أبو تمام الشعرية أنارت شعرنا العربي باكرا وعرفتنا إلى المبهم والخفي وغير المكشوف في الشعر القديم. الشعر يردي الشعراء قتلا. مايكوفسكي قتله الشعر تحديدا، المتنبي كذلك. سنين عشق الريف الروسي المبني من القش والكلمات والشعر وانتحر بعيدا عن نظر ستالين. عند دخول الغزاة أحفاد هرتزل إلى بيروت مستبيحين حجارتها التاريخية أطلق الشاعر خليل حاوي رصاصته الأخيرة على نفسه لكي لا يرى العار. الليل رفيق تاريخي للشعراء. الحرية تخلع ملابسها حين ترى الشاعر مقبلا عليها. الألم العظيم كالشعر العظيم يجترح أسطورته. السياب مثالا. المكان هو القصيدة الساحرة للشعراء المنفيين. لا كمال في الشعر، النقص دائما هو حليف القصيدة. الكمال في الشعر يعني نهايته.
الشاعر الشفاف هو من يسعى إلى القصيدة الرشيقة. فقر الدم أحياناً يظهر على القصيدة، وعلى الشاعر الفطن أن يمد قصيدته بالمقويات الجمالية. الشعر محنة وجودية يتحملها الشاعر وحده، الشعر يمكن وصفه بصبي مشاكس على الدوام.

المقتطفات السابقة من كتاب الحياة الشعرية، تأملات وأفكار ورؤى للشاعر العراقي هاشم شفيق.

0: في الدقائق القادمة نقتطف مجتزأ من حوار كنا قد أجريناه مع هاشم شفيق من أرشيف برنامجنا الإذاعي في هواء الكتابة. الشاعر هاشم شفيق، نذهب إلى كتابك أو ما تسميه السيرة الأدبية، بغداد السبعينات، الشعر والحانات والمقاهي. قدمت وصفا آسرا لبغداد في مطلع سبعينات القرن المنصرم، مثلا تصف بغداد: كانت بغداد طفلة نائمة فوق الحشائش والعشب المندى، مغمورة بالمياه والحكايات والنوادر والأساطير السحرية المحفورة فوق أبوابها التاريخية، تدل القادمين إليها والقاطنين فيها إلى جلالها الباذخ الذي تتحدث به الملحمة والحكمة والقصيدة والألوان. هل جاءت رغبتك في كتابة هذه السيرة التي أسميتها سيرة أدبية بغداد السبعينات من باب الشهادة على ذاك الزمن البغدادي، خصوصا وأنك تقول بأن لكل مدينة ذاكرة؟ يعني حدثنا عن هذا الهاجس الذي تظنه أكثر إلحاحا عليك في كتابتك لتلك السيرة الأدبية.
1: نعم، شرك شرا صديقي. أنا في مطلع نهاية 1978 خرجت من بغداد، تركت وكنت موظفا في دار الحرية للطباعة، وهي دار رسمية تابعة للدولة،
0: لوزارة
1: الثقافة. نعم، تخليت عن وظيفتي وذهبت إلى باريس، وخرجت خروجا شعريا آنذاك، أدبيا شعريا، يعني أبحث عن الشعر والجمال في الأزقة الباريسية.
0: هذا قبل ذهابك إلى بيروت إذن؟
1: طبعا. طبعا ذهبت هناك وبقيت قرابة العام، يعني مشردا متسكعا، أبحث عن الكلمات، أبحث عن الجمال المخفي في الحياة الغريبة. وباريس كانت منارة ثقافية حقيقية، لكن تعرف الظروف كانت ليست مواتية، فمكثت تقريبا عاما هناك.
0: من هناك أيضا كان لقاؤك بالشاعر الفرنسي الذي زار الجزيرة العربية عدن بالتحديد، آرثر رامبو. آرثر رامبو أقصد، هذا التلاقي الشعري الخلاق به، وخصوصا أنت
1: الحقيقة هو الذي دفعني.
0: نعم،
1: الذي دفعني إلى الذهاب إلى باريس والتخلي عن الوظيفة والأهل وبغداد هو رامبو. في الحقيقة رامبو، أنا قرأت كتاب لصدقي إسماعيل اسمه قصة شاعر متشرد، كنت شابا يافعا يعني في مطلع حياتي، يعني في 19 تقريبا، وهزني هذا الكتاب حقيقة، يعني أخذ بلبابي وأثنى كياني مثل ما يقول. فبقي رامبو ساكن في أعماقي، وبقيت أفكر فيه طويلا. قرأت أعماله المترجمة حينذاك، ثم صممت على الذهاب إلى باريس. طبعا لدي أصدقاء في باريس كثيرون. ذهبت إلى هناك وتسقطت مساقط رامبو والأمكنة التي كانا يذهبان إليها هو وبرلين. وذهبت إلى بيت برلين ولمست الباب الخشبي في سوق شعبي في باريس. وبقيت هناك قرابة العام، لكن الحنين ضربني ضربة كبيرة، ووجدت بغداد في تلك الفسكات مدينة جميلة جدا، وظلت أقارنها بين باريس وبغداد. بغداد كانت ساحرة في الحقيقة، وباريس جميلة جدا، يعني ومكان رومانسي بامتياز. فعدت إلى بغداد وكل شوق لقاء الصديقين زاهر الجيزاني وخليل الأسدي. فعدت إلى بغداد مليئا بالشوق والحنان إلى بغداد. كانت بغداد جميلة، الحياة رخية وسهلة وبسيطة وعامرة بالأضواء والنوادي والحانات والمقاهي والمطاعم والكتب والمكتبات. كانت مدينة غريبة في تلك الفترة، يعني حقا يعني. هذا هو ما يعني دفعني مرة ثانية بالعودة إلى بغداد التي كتبت عنها فيما بعد كتابي بغداد السبعينات، الشعر والمقاهي والحانات.
0: نعم، الصادر عن دار المدى عام 2014 في الطبعة الأولى.
1: نعم
0: نعم
1: بالضبط. هناك طبعة ثانية للكتاب ستصدر قريبا. كتبت هذا الكتاب في المنافي متذكرا الأماكن الأولى، المقاهي كلها تقريبا، الحانات كلها، دور السينما كلها، يعني تذكرت كل دور السينما وعددتها أيضا على أصابع اليد يعني.
0: نعم.
1: وكانت كثيرة في الحقيقة يعني دور السينما، يعني الملاهي أيضا، البارات في الليل، المقاهي الشعبية التاريخية والمقاهي النخبة والأمكنة الأخرى الجميلة، المكتبات طبعا أيضا موجودة في بغداد وكانت كثيرة ولا تحصى، مثل وكان السيستم الموجود أو النظام الموجود في بغداد هو أنه في كل مكان أو في كل منطقة بغدادية هناك مكتبة عامة للقراءة. فكنا عندما نأتي من تل محمد نتمشى إلى اتحاد الأدباء كنا نمر تقريبا بمكتبتين، أنا وصديقين زاهر وخليل.
0: نعم.
1: فنجلس في المكتبات نقرأ قليلا ثم نذهب إلى مكتبة أخرى حتى ننتهي مرات في مكتبة الخلاني في بغداد، وكانت مكتبة كبيرة وعامرة بالكتب وفيها درر تاريخية كلاسيكية يعني لا تضاهى يعني.
0: طيب في هذا الكتاب أيضا الشاعر هاشم شفيق، يعني نلحظ بأنك جعلت الشعر مرتكز رئيسي في هذه السيرة الأدبية وفي هذا الكتاب بغداد السبعينات، الشعر والمقاهي والحانات. يعني مثلا فصول الكتاب كلها متوزعة بين الشعر وجوانب أخرى، الشعر والتجربة، الشعر والبحر، الشعر والمقهى، الشعر والحانة، الشعر والسينما، الشعر والكتب إلى آخره. هل يمكن القول هنا بهذا المعنى بأن الشعر هو المشروع الأساس والهاجس الأهم والفارق لهاشم شفيق؟
1: أجل طبعا تعرف يعني أنا يعني الشعر هو يعني كياني، يعني هو يعني حياتي كلها. يعني أنا بدأت صغيرا في الكتابة، نشرت باكرا أيضا يعني، وبقي الشعر ملازما لي، وكل ما كتبته من نقد أو مقالات أدبية أو روايات أو يعني أدب رحلة كتب الأخرى والسير وما شابه كلها لها علاقة بالشعر. أنا الشعر هو كياني، هو يعني حياتي أيضا يعني. أنا يعني كائن شعري في الحقيقة، يعني الخلاصة القول أنا كان شاعر، لذلك نتاجي غزير. أنا نتاجي غزير والذي قرأته طبعا الآن صار 30 ديوان قد صدر لي، لكن لدي خزين كبير ومصفوف ومكتوب وعلى شكل دواوين مفردة شكلتها في مجلدات، ولدي قرابة يعني إضافة إلى المجلدين الصادرين على المؤسسة العربية في بيروت مجلدين، لدي الآن قرابة 9 مجلدات شعرية يعني، وتضم يعني تقريبا هنا شعري سيتجاوز نتاج سعد يوسف فيما أظن يعني.
2: كان ذلك مجتزأ من حوار كنا قد أجريناه مع الشاعر هاشم شفيق، وقبلها قرأنا مقتطفات من كتابه الصادر عن منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق 2025 بعنوان الحياة الشعرية، تأملات وأفكار ورؤى.
3: في هواء الكتابة. إعداد وتقديم صالح بن علي العامري،
4: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
12: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام. هل فكرتم يوماً كيف من الممكن تحديد أماكن المفقودين في المناطق البعيدة مثل الأودية والبحار والصحاري بدقة متناهية عبر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟ ثم كيف من الممكن التواصل معهم في الأماكن التي تغيب فيها شبكة الاتصال والتواصل؟ فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام لمعرفة ابتكار عماني رائد يعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي وآلة التصوير الحرارية لتحديد المفقودين واتخاذ قرارات الإنقاذ آليا في المناطق البعيدة. فنرحب بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث للاقتراب من هذا الابتكار العماني الرائد.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، ونرحب بالمبتكر عماد بن عامر الرميمي، وهو مبتكر هذا الابتكار العماني الرائد لتحديد المفقودين واتخاذ قرارات الإنقاذ آليا في المناطق البعيدة. أهلا وسهلا ومرحبا بك عماد معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: أهلين وسهلين أستاذ، كيف حالك؟ مساكم
0: طيبين، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. وفي البدء، ما العوامل، ما الأسباب التي دعتك للتفكير لهذا الابتكار عماد؟
1: نعم، فابتكار الطائرة المنقذة والطائرة الحارسة جاء بعد الاحتياج الشديد الذي نراه حاليا في مجالات عدة، أو في البحث عن المفقودين، سواء كان مفقودين في الأجواء المناخية التي تحصل معنا في السلطنة، أو في عدة مجالات أخرى، سواء كان في البحار أو الجبال أو المناطق النائية بشكل عام. فنرى كثرة الحالات الفقد الأشخاص الذي يؤدي غالبا إلى نهايات مأساوية لهؤلاء الأشخاص. فبدأت الفكرة لمحاولة إيجاد حلول لمثل هذه الحالات المأساوية.
0: نعم، طيب، إذن لنبدأ من الابتكار، من قصته. فما المراحل التي مر بها الابتكار، بدءا من الفكرة، من طرح هذا السؤال، الحاجة الملحة، وصولا إلى شكله النهائي وتجربته؟
1: نعم، في البداية هذه الفكرة هي بدأت بعد ملاحظة احتياج كبير في الحالات أو في البيئة التي نعيش فيها. فبدأت طرح التساؤلات، ثم بدأت عمليات البحث أو البحث العلمي لإيجاد الحلول المناسبة، والبحث عن التقنيات وآخر التقنيات التي تستخدم في نفس المجال. ثم قمت بعمل نموذج أولي كمخطط، ثم بدأت عمليات التركيب وإيجاد الحلول التي ممكن نستخدمها في هذا المشروع. ثم بعد ذلك قمنا ببناء اللي هو البرمجيات الخاصة والذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يحدد أو يتعرف على الأشخاص في هذه المناطق النائية، وربطها بطائرات درون أو الطائرات المسيرة ليكون عملية متكاملة ويكون مشروع متكامل لإيجاد الحل مناسب لهذه المشكلة.
0: نعم، طيب عماد، يعني ما الآلية التي تعمل بها إذن هذه الفكرة، هذه الطائرة؟ كيف الفكرة، يعني كيف الفكرة تقنيا؟
1: نعم، هذا المشروع يعتمد على عدة آليات وعلى عدة نماذج. فهو يعتمد أول شيء على الذكاء الاصطناعي في التعرف على الأشخاص، أو ما يسمى بالكمبيوتر فيجن، الرؤية الحاسوبية. فقمنا بتدريب نموذج ذكاء اصطناعي يتعرف على الأشخاص، سواء عن طريق الكاميرا الحرارية بحرارات جسمهم في الأماكن النائية، أو عن طريق اللي هو صورة الألوان الثلاثية RGB. فهو يتعرف على الأشخاص في هذه المناطق، وكذلك يرتبط بالكاميرا الحرارية ليحدد الموقع بالضبط وين هو موجود، ثم يرسل الإحداثيات الشخص المفقود في هذه المناطق إلى الجهات المختصة للوصول له في أقرب وقت ممكن.
0: جميل، طيب، ما الذي يميز ابتكاركم عن بقية الابتكارات الأخرى التي قد تكون موجودة؟
1: نعم، السوق حاليا احتوي على ابتكارات مشابهة، ولكن هذه الابتكارات ينقصها جانب الذكاء الاصطناعي أو التحديد التضاريس التي تناسب البيئة العمانية بالضبط. ففي بعضها يركز أكثر شيء على جانب البحار، ولكن نحن المشاكل التي نواجهها تحديدا في عمان يختص غالبا في الفقدان في الأودية أو الأنواع المناخية. فهذه تحتاج دراسة للتضاريس الجغرافية وكذلك الطبقات الأرضية المتواجدة معنا في السلطنة، بحيث أن الذكاء الاصطناعي يقدر يحدد ويتوقع مكان الشخص بناء على التضاريس التي تناسب بيئتنا العمانية، وتعطيك بدقة أكثر عن باقي المشاريع الموجودة يعني في خارج السلطنة.
0: نعم، طيب، إذن هذا الابتكار قد يحد من أخبار فقد الصيادين في البحر مثلا، أو قد يحد من المأساة التي قد ترد نتيجة الفقدان. هل جربتم هذه الطائرة عماد، وأثبتت فعاليتها؟
1: نعم، في عدة تجارب. طبعا في نهاية كل مشروع لازم يكون في مرمى حد تجارب أو الاختبار لهذا المشروع. جربنا في عمليات تجريبية وليست عمليات حقيقية، وبالفعل أثبت قدرته على اكتشاف الأشخاص في الأماكن النائية حتى لو كانوا في تحت الماء. ولكن التحدي الذي نواجهه خلال هذا المشروع أنه في الغالب يتعرف على الأشخاص بحرارة جسمهم، فما دام الشخص على قيد الحياة يقدر يتعرف عليه مهما كان، سواء كانت تحت الأرض أو تحت طبقات المياه.
0: نعم، إذن يعمل هذا النظام الذكي وفق تسلسل تقني متطور لضمان سرعة الاستجابة، وأشرتم إلى المسح الحراري وتحليل البيانات بالذكاء الاصطناعي. إلى أي درجة من الممكن أيضا تطوير ما قمتم بتدريب هذا الجهاز والنظام بحيث أنه يستطيع أن يتأقلم مع ظروف جوية مختلفة، مع ظروف وأماكن متعددة، مع توفر شبكة الاتصالات أو عدم توفرها؟ إلى أي درجة هذا النموذج قابل للتطوير عماد؟
1: طبعا حاليا هذه الطائرة تعمل بالتحكم اليدوي، فهي تمر عن طريق التحكم اليدوي، ولكن كتعرف وتعرف ذاتي عن طريق الذكاء الاصطناعي. فحاليا نحن نعمل على نرسم مسارات معينة، تكون هذه المسارات مدربة عليها هذه الطائرة، وتكون مثل عمليات دورية. فنحن نحاول ندربها على التضاريس والبيئة العمانية، بحيث أن كل مرة الطائرة تقدر تحدد الأماكن اللي ممكن يتوقع وجود فيها هذا الأشخاص المفقودين. كذلك نحن نحاول نزيد دقة التعرف على هذا الأشخاص بتجميع بيانات سابقة، كذلك بمحاولة محاكاة لهذه العمليات أو هذه الحالات المأساوية، بحيث أن الطائرة تتعرف عليها ويكون وقت الوصول للأشخاص المفقودين في وقت أقل ما يمكن.
0: نعم، أنت ذكرت بأن هذه الطائرة، الطائرة الحارسة، تستطيع مسح المناطق الشاسعة والتقاط صور حرارية دقيقة قادرة حتى على اختراق العوائق والظروف الجوية المختلفة.
1: نعم بالضبط.
0: لكن هل من الممكن يعني أن يكون مشروعكم تجاري، يعني ينتج بكميات تجارية، بحيث يعني كم المساحة التي تغطيها الطائرة الواحدة؟
1: نحن حاليا مركزين على الجانب التقني أو الجانب النظام بالنفس، فنحن مطورين نظام بحيث أنه يتأقلم مع عدة طائرات أو عدة أنواع الطائرات بناء على المهمة أو المكان الذي راح تشتغل فيه هذه الطائرة. فنركز على هذا النظام، وهذا النظام ممكن يركب على طائرات مختلفة، وبناء على البيئة اللي راح نشغل فيها الطائرة نختار نوعية الطائرة المناسبة. ففي الغالب في مثلا في جانب أو في البيئة البحرية يحتاج طائرات من نوعية أنها تروح لمسافات طويلة، فهذه نحن مجرد ناخذ الطائرة، هي طائرة جاهزة، ونركب عليها هذا النظام، والنظام بنفسه يقوم بهذه العملية.
0: نعم، طيب كيف تتخذ الطائرة القرار آليا؟ يعني ما الميزات المتوفرة لديها حتى تتخذ القرارات مثل توجيه نداء استغاثة أو تحديد مسار التدخل الأسرع؟ كيف طورت هذا النموذج حتى يستطيع أن يتخذ القرار آليا؟
1: نعم، هذه الطائرة ممكن هي من خلال العمليات أو التضاريس اللي راح تقراها في هذاك المكان، هي مجهزة بالطبقة الجغرافية لهذه المنطقة، فهي من خلال هذه الطبقة تتوقع وين الأماكن الموجود فيها هذا الأشخاص أو الأشخاص المفقودين، ثم ترسلهم إلى فرق الإنقاذ. فأول ما الذكاء الاصطناعي يتعرف على الشخص أو يتوقع أنه ممكن يكون هناك الشخص، مباشرة يرسل هذه الإحداثيات مع صورة من المنطقة اللي يتوقع يكون فيها هذا الشخص موجود إلى فرق الإنقاذ.
0: طيب، وبالنسبة لي أيضا الآفاق المستقبلية للمشروع عماد؟
1: نحن طبعا خلال هذا المشروع أن في البداية نحاول نطوره ونأكد فعاليته في تجارب حقيقية، وكذلك شغالين على أن نطور دقة هذا المشروع ونوصل هذا المشروع إلى الدقة اللي ينافس فيها المشاريع العالمية. كذلك نطمح للتعاون مع الجهات المختصة اللي ممكنها تستفيد في مثل هذه المشاريع وتحسن من عملياتها.
0: نرجو لكم مزيدا من التوفيق، وبإذن الله هذا الابتكار يصبح نموذجا عمانيا رائدا للقدرة على تحديد المفقودين واتخاذ قرارات الإنقاذ آليا في مختلف المناطق البعيدة. شكرا لك عماد، وبالتوفيق إن شاء الله في مقبل أيامكم ومشروعاتكم وابتكاراتكم. شكرا لكم عماد.
1: شكرا، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. كان معنا المبتكر عماد بن عامر الرميمي، وهو مبتكر الطائرة الحارسة، ابتكار عماني يعتمد على الذكاء الاصطناعي وآلة التصوير الحرارية لتحديد المفقودين واتخاذ قرارات الإنقاذ آليا في المناطق البعيدة مثل الأودية والبحار والصحاري. يعد هذا المشروع جزءا من التقدم التقني الذي تشهده سلطنة عمان، والذي يسعى إلى توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي لخدمة القطاعات الحيوية. شكرا لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. في الأسبوع القادم لقاء آخر. إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان، ثانية الفترات الإخبارية لهذا اليوم، نستهلها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيس منغوليا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهندي يبحثان في مسقط تعزيز التعاون والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. الولايات المتحدة تقول إنها تواصل مع إيران إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد، وتؤكد أن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدداً من المناطق في قطاع غزة، وتنفذ عمليات نسف لمباني سكنية شرق القطاع. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل الفترة الإخبارية الثانية يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة رئيس أوخنا خوريل سوخ رئيس منغوليا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. ضمنها جلالته أطيب التهاني والتمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق. حققت سلطنة عمان إنجازاً دولياً بحصولها على المركز الأول على مستوى العالم في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026 ضمن فئة البيئة الإلكترونية، وذلك عن مشروعها بعنوان تعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة من خلال أعمدة الإنارة الذكية، إذ توجت محافظة مسندم بكأس الصدارة العالمية هذا العام في المسابقة التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، وجرت مراسم تتويج المحافظة بكأس المركز الأول خلال أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تتواصل حاليا في مركز بلوكسبو بجنيف. ويقوم مشروع محافظة مسندم الإنارة الذكية الفائز بالجائزة على مفهوم المدن الذكية، إذ يعتمد على توظيف تقنيات إنترنت الأشياء لربط أعمدة الإنارة بمنصة مركزية ذكية تتيح المراقبة والتحكم وإدارة شبكة الإنارة عن بعد، ويمكن النظام من متابعة حالة الأعمدة بشكل لحظي واكتشاف الأعطال بشكل استباقي وإدارة جداول التشغيل والإطفاء وتحليل استهلاك الطاقة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع. ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تشغيل شبكات الإنارة التقليدية، بالإضافة إلى خفض تكاليف التشغيل والصيانة وتحسين سرعة الاستجابة للأعطال وإطالة العمر التشغيلي لمكونات شبكة الإنارة. كما يوفر المشروع بيانات دقيقة ومؤشرات أداء تساعد متخذي القرار على التخطيط وإدارة الأصول الحكومية بكفاءة أكبر. وفازت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التعليم بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف تقديرا لإسهاماتها في دفع التحول الرقمي والتنمية المستدامة من خلال منصة نورة التعليمية. ويؤكد هذا الإنجاز على المكانة الريادية للمنصة بوصفها إحدى أهم المنصات التعليمية الرقمية وما قدمته من خدمات متكاملة أسهمت في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءة الخدمات الإلكترونية. وتعد منصة نور التعليمية منظومة رقمية متكاملة أطلقتها وزارة التعليم لتوفير بيئة تعلم ذكية تتجاوز حدود الفصل الدراسي، وتتيح للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور الوصول إلى المحتوى التعليمي الرقمي ومتابعة الأداء الأكاديمي. كما حققت سلطنة عمان إنجازاً جديداً في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 بتقدمها إلى المركز 49 عالمياً من بين 180 دولة متقدمة 6 مراكز، كما أحرزت سلطنة عمان مراكز متقدمة على المستويين الإقليمي والعربي بحصولها على المركز الثالث على مستوى دول الشرق الأوسط، والمركز الثاني أيضا عربيا، والمركز الثاني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو ما يعكس المكانة المتنامية التي حققتها في مجال حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
1: في البلد الذي تدور فيه توربينات الرياح لتحويل الطاقة الطبيعية لكهرباء نظيفة، وتمتد فيه الألواح الشمسية على مد البصر فتضاء المنازل بمصدر مستدام، ها هو يحقق قفزة عالمية بستة مراكز في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026، فتتقدم سلطنة عمان إلى المركز التاسع والأربعين. التقدم المتسارع في الأداء البيئي لم يتأتى إلا بجهود وطنية واضحة الملامح، فمؤشر الأداء البيئي العالمي لسلطنة عمان كان 149 في عام 2022. أما على المستوى الإقليمي والعربي فقد حققت المركز الثالث على مستوى دول الشرق الأوسط، والمركز الثاني عربيا، والمركز الثاني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدكتور محمد بن سيف الكلباني المدير العام للشؤون البيئية بهيئة البيئة تحدث قائلا:
2: مؤشر أداء البيئي حقيقة من المؤشرات العالمية، ويعني اللي يرصد حقيقة جودة البيئات المختلفة كجودة الحياة الفطرية، المحافظة على التنوع الأحيائي، وكذلك جودة البيئات المتعلقة بالتربة والمياه والهواء والبيئة البحرية. فيعني المؤشر الأداء البيئي العالمي حقيقة من المؤشرات اللي تسعى جميع الدول حقيقة في التنافس وأيضا تحقيق أعلى المراتب والتصنيفات العالمية.
1: النتائج المتقدمة في المؤشر الصادر عن جامعتي ييل وكولومبيا الأمريكيتين جاءت نتيجة السياسات الوطنية في مجالات العمل المناخي وصون التنوع الأحيائي وتحسين جودة الهواء والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز الاقتصاد الدائري وتطبيق المبادرات الداعمة للاستدامة البيئية.
2: سلطنة عمان طبعا كان فيها جهود حثيثة في موضوع العمل على كثير من البيانات المتعلقة بالأوساط البيئية المختلفة، وكذلك تعزيز حقيقة التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية في نشر البيانات المتعلقة بمختلف المجالات القطاع البيئي. طبعا هيئة البيئة قادت هذا الملف بشكل دقيق جدا.
1: سلطنة عمان قالت كلمتها الواضحة في مسائل التغير المناخي، خطتها واضحة نحو الحياد الصفري الكربوني، وفي الصحة البيئية لا مجال للتساهل في صحة الإنسان، وفي حيوية النظم البيئية عرفت دربها من رؤوس الجبال هناك في مسندم لآخر نقطة في أرض اللبان.
0: استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمسقط معالي الدكتور سوبرا مانيام جيشانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند. تناول اللقاء مسارات العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند وسبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة، إلى جانب تشجيع الشراكات النوعية والاستثمارات المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب الفرص الاقتصادية الواعدة. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الأوضاع المتصلة بحركة السفن والملاحة البحرية في مضيق هرمز وانعكاساتها على التجارة الدولية وإمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد. وأكد الجانبان على دعم المساعي الهادفة إلى تعزيز التفاهم والتعاون مع مختلف الأطراف والحد من التداعيات المترتبة على الأوضاع الراهنة بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي. وأجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي أندري سيبيها وزير خارجية أوكرانيا، تناولا خلاله علاقات الصداقة القائمة بين سلطنة عمان وأوكرانيا وما تشهده العلاقات من تعاون متنام في العديد من المجالات. وأكد الوزيران على حرص بلديهما على مواصلة تنمية الشراكة التجارية والاقتصادية، علاوة على تكثيف التواصل وتبادل الزيارات والتشاور، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول معالي السيد وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستجدات الإقليمية الراهنة، وأكد الجانبان على ضرورة وقف التصعيد العسكري والعمل على بلورة حلول سياسية سلمية تراعي مصالح جميع الأطراف وتكفل حرية الملاحة وانسياب حركة السفن التجارية وتدفق إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز وفقا لأحكام القانون الدولي. قالت الإدارة الأمريكية إن واشنطن وطهران تواصلان العمل على إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد على الرغم من تبادل الضربات والتهديدات بين الجانبين، وأكدت واشنطن على التزامها بإيجاد حل مع طهران وأن محادثاتهما الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود استعدادات لشن ضربات على إيران إذا دعت الحاجة، لكن واشنطن تفسح المجال حاليا للدبلوماسية وأنها تجري مع عدد من الدول في المنطقة مشاورات سياسية لخفض التصعيد. في الشأن اللبناني، قالت وسائل إعلام لبنانية وأمريكية إن وفدا عسكريا أمريكيا سيشرف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الهادف لإنهاء الحرب. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية التي اتفق عليها الجانبان ستنطلق خلال الأيام المقبلة، بينما يجري تحديد مناطق إضافية والتخطيط لها، مشيرة إلى أن القيادة المركزية الأمريكية ستتولى التنسيق في هذا الشأن مع البلدين، كما ستبدأ واشنطن التواصل مع الشركاء الدوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية بشكل فاعل على استعادة سيادتها في هذه المناطق وعلى امتداد بيروت بشكل أوسع. هذا وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث استهدفت شاحنة عند أطراف بلدة شوكين في جنوب لبنان وهما أدى إلى إصابة شخصين، كما شنت غارة بطائرة مسيرة على محيط بلدة المنصوري. قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة في مواصلة لخرق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية مخيم البريج وسط القطاع، فيما أصيبت امرأة برصاص الاحتلال في منطقة الفولغا غرب مخيم جباليا، كما قصفت مدفعية الاحتلال مباني شمال غرب مدينة رفح، في حين أطلقت آليات الاحتلال النار بشكل كثيف شرق خان يونس وشرق حي التفاح، فيما أطلقت زوارق حربية النار تجاه مواطنين جنوب قطاع غزة، كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة لمبان سكنية شرق مدينة غزة. قالت روسيا إن حريقاً اندلع بمصفاة إليسكي للنفط بمنطقة كراسنوادر جنوب موسكو عقب هجوم بطائرة مسيرة، وأوضحت السلطات الروسية أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات، في حين أشارت السلطات إلى اندلاع حريق آخر في مستودعين للوقود بمنطقة روستوف الروسية. من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت أكثر من 375 طائرة مسيرة أمس في هجوم أوكراني على عدد من المناطق الروسية. إلى ذلك، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن جيشه بات أقوى في الميدان والجو، فيما يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض الحزمة 21 من العقوبات على موسكو التي أعلنت أنها لم تعد تثق بالغرب وستفعل كل ما بوسعها لحماية مصالحها، فيما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطمئن الناتو بأن واشنطن ستتابع تسليح الحلف، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن بلاده تحافظ على استقرار الطاقة.
3: أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي في تصريح مفاجئ أن جيشه بات هو الأقوى في الميدان قتاليا وكذلك في الجو، منطلقا من توسيع أوكرانيا لإنتاجها من الطائرات المسيرة وتطويرها، وهو عمليا يريد أن يظهر للغرب أن مساعدته لم تذهب سدى. ويلفت النظر في هذا المجال أن شتيلرمان رئيس شركة فاير بوينت الأوكرانية لإنتاج المسيرات الجوية والصواريخ عبر عن قناعته بأن وقف إطلاق النار هو السيناريو الأسوأ بالنسبة لأوكرانيا، انطلاقا من أن الغرب في مثل هذه الحالة سينسى أوكرانيا وتفقد بذلك التمويل الغربي. من جهة ثانية، أوضح جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسية أن الحزمة الجديدة 21 من العقوبات على روسيا سيتبناها الاتحاد الأوروبي في 13 من يوليو الحالي، منوها بأنها ستكون مؤثرة بشكل رئيسي على القطاع المالي الروسي، كما أنها ستؤدي إلى مزيد من انخفاضات عائدات الطاقة للخزينة الروسية، حيث تتضمن هذه الحزمة تجميد سعر النفط الروسي الذي هو وفق مقاييس الاتحاد الأوروبي 44.1 للبرميل. هذا ناهيك عن أن مجلس الاتحاد الأوروبي سبق أن مدد قبل أسبوعين العقوبات الاقتصادية على روسيا حتى 21 من يوليو عام 2027. من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي لافروف أن موسكو لن تثق مجددا بنوايا الغرب في إطار سعيه للتفاوض بشأن الأزمة الأوكرانية، وأن مخزون ما أسماه حسن النية والآمال قد استنفد، وذلك انطلاقا من انتقال الغرب إلى مرحلة الإنذارات لروسيا. كما أعلنت القائمة بأعمال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة أن الدول الغربية تسعى بوضوح لإلحاق الضرر بروسيا عبر أوكرانيا، ولا يهمها عدد الضحايا في البلدين. نشير أخيرا إلى أن الرئيس الأمريكي رغم انتقاده الحاد للناتو وعد من جهة أوكرانيا باحتمال إعطائها ترخيصا يتيح لها إنتاج صواريخ باتريوت فوق أراضيها، وأكد أن الولايات المتحدة لن تخرج من حلف الناتو وستتابع دعمها له. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: أجرت أنقرة وبغداد مباحثات ركزت على تطوير مشروع طريق التنمية المشترك بينهما وتحويل أهدافه التقليدية كممر للنقل والتجارة إلى شريان إقليمي لتدفقات الطاقة بين الشرق والغرب. ويشمل المشروع طريقا بريا وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويعد أحد أهم الركائز لربط تركيا بالعراق والخليج العربي، كما يعتبر من أقصر الطرق التي تربط دول الخليج بأوروبا.
4: في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات متسارعة في أمن الطاقة العالمي، يتجاوز مشروع طريق التنمية المشترك بين بغداد وأنقرة أهدافه التقليدية ليتحول بسرعة ليكون الشريان الأهم للطاقة الإقليمية. وتؤكد المؤشرات الفنية والسياسية أن تركيا والعراق يمتلكان قدرة استثنائية على دمج أنابيب الغاز والنفط وكابلات الطاقة النظيفة إلى جانب مسار النقل الاقتصادي. فما الذي سيجنيه أطراف هذا الممر العملاق؟ ففيما يسعى العراق إلى تنويع مصادر الدخل ووقف هدر الغاز الطبيعي وتحويل الفاو إلى مركز طاقة عالمي يربطه بالغرب دون الاعتماد الحصري على الممرات البحرية الضيقة، تريد تركيا التي تشكل جسر العبور الاستراتيجي ترسيخ مكانتها كأكبر مركز ترانزيت ومقاص للطاقة لجنوب ووسط أوروبا وتحقيق أمنها من الطاقة بأسعار تفضيلية. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن الفوائد تمتد لتشكل خريطة جيوسياسية جديدة. دول الخليج العربي تشكل منفذاً برياً فائق السرعة لتصدير البتروكيماويات والطاقة إلى الأسواق العالمية، بعيداً عن مضيق هرمز والمخاطر الأمنية البحرية. والاتحاد الأوروبي يؤمن بديلاً استراتيجياً ومستداماً للغاز ويدعم خطط التحول الأخضر عبر استيراد الهيدروجين مستقبلاً من منطقة الشرق الأوسط. يمكن القول إن طريق التنمية ليس مجرد ممر تجاري، بل هو إعادة صياغة لمفهوم الجغرافيا السياسية للطاقة، ويمثل نموذجاً حياً للدبلوماسية الاقتصادية القائمة على تبادل المنافع، حيث تلتقي موارد بغداد بالموقع الاستراتيجي لأنقرة لرسم ملامح مستقبل اقتصادي مستقر للمنطقة والعالم. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 600 حالة وفاة، فيما سجلت السلطات حالتي إصابة جديدتين مشتبه بهما في مناطق لم تشهد إصابات سابقة. وقالت السلطات الكنغولية إن الحالتين المشتبه بهما سجلتا في مدينة كساسانغي، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى نحو 1800 حالة. لقي 28 شخصا مصرعهم في حريق اندلع داخل مصنع للأحذية في مقاطعة فوجيان شرق الصين، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث والتعامل مع آثار الحريق. وأفادت وسائل إعلام صينية بأن السلطات فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق، بينما أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن أسفه للخسائر البشرية، داعيا إلى بذل كل الجهود في عمليات الإنقاذ وتشديد إجراءات السلامة في المنشآت الصناعية للحد من تكرار مثل هذه الحوادث. تستند عملية التحول الاقتصادي في سلطنة عمان إلى رؤية تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة وأكثر استعدادا للتعامل مع التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية. وتوضح المؤشرات تقدم قطاع الصناعات التحويلية إلى واجهة المشهد ليصبح أحد أهم مسارات التحول خلال السنوات الماضية.
5: تتشكل الاقتصادات في اللحظة التي تعاد فيها صياغة أولوياتها، وفي سلطنة عمان تمضي عملية التحول الاقتصادي بخطوات متدرجة تستند إلى رؤية تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وأكثر قدرة على توليد قيمة محلية مضافة وأكثر استعداداً للتعامل مع التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية. في سلطنة عمان يتشكل هذا التحول بهدوء، لكنه يسير بثبات، فبعد سنوات اتسمت بإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، تشير المؤشرات إلى أن الاقتصاد حقق متوسط نمو حقيقي بلغ نحو 3.4% خلال الفترة بين عامي 2021-2025، مدفوعا بتحسن الأداء الكلي وتنامي مساهمة قطاعات التنويع. فالتحديات لا تزال حاضرة، من تقلبات أسواق الطاقة إلى الحاجة لتوفير وظائف نوعية وتعزيز الإنتاجية وتوسيع قاعدة الإنتاج. وفي المقابل تمتلك سلطنة عمان أوراقا يصعب تجاهلها، موقعا استراتيجيا يتوسط خطوط التجارة العالمية، وموانئ ومناطق اقتصادية متطورة، وموارد طبيعية متنوعة، وبيئة مستقرة تشكل قاعدة لجذب الاستثمارات وبناء الشراكات. وسط هذه المعادلة تتقدم الصناعات التحويلية إلى واجهة المشهد، فقد أصبحت أحد أهم مسارات التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة. وخلال الفترة من عام 2021 إلى 2025 سجل القطاع متوسط نمو بلغ 6.6%، فيما ارتفعت قيمته المضافة إلى نحو 3.7 مليار ريال عماني، بما يمثل قرابة 10% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وتؤكد بيانات التجارة الخارجية هذا الاتجاه، فحتى نهاية فبراير 2026 ارتفعت الصادرات العمانية غير النفطية بنسبة 11.4% لتصل إلى نحو 1,129 مليون ريال عماني، مدفوعة بزيادة صادرات المعادن والمعدات والأجهزة الكهربائية، وهي مؤشرات تعكس قدرة المنتجات العمانية على المنافسة خارج الحدود عندما تتوافر الجودة والبنية اللوجستية والقدرة الإنتاجية. لكن بناء قطاع صناعي قوي يبدأ من سؤال يرتبط بالسياسات الاقتصادية: كيف تتحول الموارد الطبيعية إلى منتجات؟ وكيف تصبح الثروة السمكية صناعة غذائية متكاملة؟ وكيف تنتقل المعادن من كونها خامات إلى منتجات صناعية عالية القيمة؟ وكيف تربط الزراعة والطاقة واللوجستيات بمنظومة إنتاج واحدة قادرة على تعظيم القيمة المحلية؟ هنا يبرز مفهوم توطين الصناعة بوصفه مشروعاً لبناء منظومة إنتاج متكاملة تنقل المعرفة وتعزز المحتوى المحلي وتفتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكاً رئيساً في قيادة النمو الاقتصادي. وقد اكتسبت مبادرات القيمة المحلية المضافة أهمية متزايدة من خلال ربط المشاريع الكبرى والمشتريات الحكومية بسلاسل إنتاج وطنية وتمكين الشركات العمانية من الدخول في مجالات صناعية كانت تعتمد سابقا على الاستيراد، غير أن الطريق لا يخلو من التحديات، فالاستثمارات الأجنبية رغم نموها ما تزال تتركز بدرجة كبيرة في قطاع النفط والغاز، بينما تحتاج الصناعة التحويلية إلى تدفقات أكبر ترتبط بنقل التقنية وتطوير المنتجات وفتح الأسواق العالمية. كما يظل التمويل أحد أبرز التحديات خاصة للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى أدوات تمويل طويلة الأجل تتناسب مع طبيعة الاستثمار الصناعي القائم على المعدات والتقنيات ورؤوس الأموال الثابتة وليس على العوائد السريعة. ولذلك فإن مستقبل الصناعة يعتمد على منظومة متكاملة تشمل تشريعات واضحة وتمويلا محفزا وكفاءات وطنية مؤهلة وتجمعات صناعية متخصصة وسلاسل توريد قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
0: أنهت بورصة مسقط تداولات الأسبوع على ارتفاع مدعومة بنشاط ملحوظ في التداولات وإدراج أسهم أوميفكو في مؤشر يعكس استمرار الثقة بالسوق وسط ترقب المستثمرين لإعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة.
6: أداء النشاط شهدته بورصة مسقط هذا الأسبوع ليرتفع المؤشر العام بنحو 1% ويغلق عند مستوى 7644 نقطة مع اختتام التداولات مقارنة بالأسبوع الماضي، ذلك بعد إدراج أسهم الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو ونجاح الاكتتاب العام على 25% من رأس مالها. منتظر بن حسن اللواتي وسيط دولي بالشركة المتحدة للأوراق المالية.
7: لاحظنا أن كل شيء تغير في إدراج شركة العمانية الهندية للسماد كأكبر طرح على مستوى المنطقة. لاحظنا أنه في الإدراج السهم فتح على ارتفاع سعري كبير بحوالي تقريبا 18%، بالتالي عوائد مباشرة حققها المستثمرين. وأيضا لاحظنا هناك زخم كبير على الشركة، كان هناك طلب جدا قوي، شراء مؤسسي قوي، بالتالي كان هناك شراء واضح. أنهت الشركة الجلسة على ارتفاع كبير بواقع تقريبا 21%.
6: وسجلت المؤشرات القطاعية لبورصة مسقط صعودا جماعيا ليتجاوز إجمالي قيمة التداول 247 مليونا و800 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 946 مليون سهم من خلال أكثر من 58 ألف صفقة، كما ارتفعت القيمة السوقية للبورصة لتقارب 38 مليارا و300 مليون ريال عماني.
7: أيضا لاحظنا شراء تدريجي أيضا موجود في بعض الأسهم المهمة مثل أوكيو للصناعات الأساسية وأوكيو أيضا للاستكشاف والإنتاج. ارتفعت الأسعار من مثلا الأوكيو للصناعات الأساسية من مستويات كانت 250 وما دون إلى أن وصلت إلى 270. أيضا أوكيو للاستكشاف والإنتاج كانت حوالي نزلت في أدنى مستوياتها إلى 427. نرى التداول يتم على تقريبا على 470 بيسة. هناك في دخول واضح، هناك في توقع لنتائج نصف سنوية يبدو أنها إيجابية، بالتالي المستثمرين لاحظنا عليهم وجودهم في هذه الشركات إضافة إلى بعض شركات الطاقة.
6: واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع بأكثر من 85% مقابل 81% لمشترياتهم، وتصدر سهم أوميفكو الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة بنسبة 30%، كما تصدر من حيث العدد ب 41%، فيما يترقب المستثمرون إعلان النتائج المالية الأولية للشركات المدرجة في بورصة مسقط للنصف الثاني من هذا العام. عد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: انخفض سعر نفط عمان اليوم 94 سنتا مقارنة بسعر أمس ليبلغ 69 دولارا و29 سنتا للبرميل، وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو الجاري قد بلغ 102 دولارين للبرميل. رياضيا، ودع المنتخب المغربي بطولة كأس العالم من ربع النهائي بخسارته أمام المنتخب الفرنسي بهدفين نظيفين، وسجل ثنائية المنتخب الفرنسي كيليان بابي وديمبلي في الشوط الثاني ليقودا منتخب الديوك لبلوغ المربع الذهبي للمرة الثالثة على التوالي. هذا وتتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب صوفي بلوس أنجلوس في ثاني مواجهات ربع نهائي كأس العالم 2026، حيث يلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره البلجيكي في مواجهة أوروبية مثيرة تمنح الفائز بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم. ويدخل أبطال أوروبا المواجهة وهم في أفضل جاهزية بعد تجاوزهم المنتخب البرتغالي في الدور السابق. في المقابل يأمل رفاق النجم كيفن دي بروين في أن يعطي الفوز الكبير أمام الولايات المتحدة برباعية يعطي الفريق دفعة معنوية في لقاء الليلة وخطف بطاقة العبور نحو نصف النهائي. وتبدو مباراة الليلة اختبارا حقيقيا بين دفاع إسباني لم يسجل عليه أي هدف حتى الآن في هذه النسخة، وهجوم بلجيكي كاسح سجل 12 هدفا آخرها ضد المستضيف الولايات المتحدة. ويتجدد اللقاء بين المنتخبين في كأس العالم للمرة الثالثة بعدما فاز الشياطين الحمر على إسبانيا بركلات الترجيح لتتأهل لنصف نهائي مونديال عام 1986، وبعدها بأربعة أعوام رد الماتادور اعتباره بالفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول بمونديال 1990. وفي سياق متصل بالمونديال، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف مدافع المنتخب الإنجليزي غاريل كوانسا مباراتين بعد طرده في لقاء المنتخب المكسيكي بالبطاقة الحمراء المباشرة. وستحرم عقوبة الإيقاف كوانسا من المشاركة في مباراة ربع النهائي ضد النرويج في ميامي ومباراة نصف النهائي في حال تأهل المنتخب الإنجليزي. ختام الفترة مستمعين الكرام تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيس منغوليا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهندي يبحثان في مسقط تعزيز التعاون والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. الولايات المتحدة تقول إنها تواصل مع إيران إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد، وتؤكد أن المحادثات

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: أنزل ونزل.
2: لفظتان قرآنيتان اختلف الناس بشأنهما، فثمة من قال إنهما بمعنى واحد، ومن قال باختلاف معناهما. فما حقيقة معناهما؟ المعنى مختلف بينهما، فأنزل لها إطارها الدلالي، ونزل لها إطار آخر يأخذ من الأول شيئا ويضيف إليه أشياء. وحسم الخلاف بين القائلين باختلاف معناهما يجب أن يرتكز على الأدلة القرآنية الواضحة ذاتها بلا تلاعب أو إخضاع لها للروايات والأقوال والأقاويل، وليس بعد الأدلة القرآنية دليل. ولقد رأينا من المعاصرين من نقل اختلافات القدماء وقال إنها قد تكون صائبة وقد تكون خاطئة، لكن لا يليق التقليل من شأنها، بل المطلوب تقديرها. ولا أدري كيف يكون تقديرها في حالة كونها خاطئة باعتراف القائل نفسه. نعم، نقول لها خيرا، ولكننا نطلب الحق في الوقت نفسه. لقد جاء الخطأ في فهم الفرق بينهما، أن المخطئين ارتكزوا على الآية الكريمة: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، حيث رأوا نزل وأنزل فاختلفوا في الفرق بينهما، بل ذهب بعضهم إلى خيالات وتصورات لا علاقة لها بالنص القرآني الكريم. وسبب الاختلاف كما نرى افتقادهم المنهج السليم للنظر في الموضوع. فالمنهج السليم يصل إلى نتيجة سلمية لا مجال للخلاف فيها، لأن من مقتضياته أن ننظر إلى كل من الكلمتين في الآيات الأخرى قبل أن نحدد معناهما. هنا في القرآن من الأصل نون زاي لام، هذه المشتقات نزل أنزل نزل تنزيل تنزل منزل منزل نزل وما يشتق منها، إضافة إلى منازل القمر. فبدون تفهم دلالات هذه الألفاظ في سياقاتها وآياتها نقع في الوهم والتخيلات، ونلبس على الناس فهم لغة القرآن. فلنتبين ما جاء في التنزيل منها. نزل دال على ما يشبه هبوط شيء من مكان عال إلى مكان أوطأ منه، ومثاله وأنزل من السماء ماء. ونلاحظ أن هذا النزول غالباً لا يضم من التنظيم والتفخيم والتأكيد شيئاً، فهو ظاهرة ملحوظة فحسب أو بحكم الملحوظة، كما في يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ثم تأتي آية ينبغي الوقوف عندها: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فما كل ماء نازل من السماء ماء مباركا تنبت به الجنات، فكانت اللفظة هنا مشددة مفخمة، ونزلنا لدلالات مضافة إلى نزل التي لاحظناها في الآية التي سبقتها. ومن نزلنا المصدر تنزيل الدال على نزول بتنظيم وتفخيم وتنسيق وتأكيد، دال على وضع كل شيء في موضعه الملائم له، لفظة دالة على مبالغة وتعميق في المعنى والتأثير. ومنه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي بتنسيق وتنظيم وتفخيم من أجل التأثير في الناس. والتنزيل القرآن الكريم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. ومثلها سورة الشعراء، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. ولاحظ أن نزل هنا لا يحتاج إلى تأكيد وتفخيم، فقد مر التأكيد والتفخيم في الآية الأولى. ولاحظ المبالغة والتأكيد في الآية، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. فهنا التأكيد وتعميق تأثير الشياطين على كل أفاك أثيم. وأما أنزل فتقع بين نزل ونزل من حيث التأكيد والتفخيم، ومثاله إنا أنزلناه في ليلة القدر. فقارن تركيبها اللغوي والآية، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالفروق بين هذه الاستعمالات تتجلى في مستويات التأكيد والتفخيم والتنسيق والتأثير فحسب. فنزل هو النزول فحسب، وأنزل أعمق شيئا ما، ونزل فيه تعميق الأثر، والدقة أكثر مما في التعبيرين السابقين له، على أنها جميعا دقيقة في سياقها وغاياتها.
0: شيء من إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من المنتدى الاقتصادي الإذاعي عبر إذاعة سلطنة عمان. أعزائي المستمعين، في كل مرحلة من مراحل التطور تشهد المجتمعات ظهور تقنيات جديدة تفتح آفاق واسعة للتنمية، توفر فرصا أكبر للنمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة. لكن نجاح هذه التقنيات لا يعتمد على التقدم العلمي وحده، بل تحتاج إلى أيضاً إلى منظومة تشريعية تنظم استخداماتها وتحمي الإنسان والبيئة وتعزز الثقة وتواكب متطلبات المستقبل. ومن بين هذه التشريعات يبرز القانون النووي، بوصفه أحد التخصصات القانونية الحديثة التي أصبحت تكتسب أهمية متزايدة مع اتساع الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية في مجالات الطب والزراعة والصناعة والطاقة والبحث العلمي وغيرها من المجالات التي أصبحت تمس حياة الإنسان بصورة مباشرة. وفي هذه الحلقة نتوقف عند هذا التخصص المهم لنتعرف على مفهومه ودوره في بناء الثقة وتمكين التنمية وتعزيز الاستثمار واستعداد سلطنة عمان لمواكبة هذا المجال في ظل رؤية عمان 2040. وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا نرحب بضيف هذه الحلقة المستشار الدكتور سعود بن محمد الفارسي المتخصص في القانون النووي وأول عماني كذلك ينال درجة الدكتوراه في التخصص وربما قد يكون يعني على مستوى المنطقة. أهلا وسهلا بكم دكتور، كيف صحتك؟
4: أهلا هند دكتور،
3: شاء الله طيب، عساك
4: حياكم الله.
3: جميل جدا لما نسمع القانون النووي يبدأ عندنا نوع ما من الهزة كده،
4: من الخوف
3: يعني. لماذا أصبح هذه التخصصات القانونية استراتيجية وما أهمية هذا القانون؟ وتبسيط البداية، ما هو مفهوم القانون النووي؟
4: طيب دكتور، بداية
3: أنا حييك أول يعني متخصص في هذا الجانب وأول خريج في الطاقة النووية، أنا حسب ما فهمت يمكن حتى على مستوى المنطقة كذلك.
4: عموما بداية دكتور شكرا جزيلا وبارك الله فيكم على هذه الدعوة الكريمة وعلى تسليط الضوء على التخصصات الحديثة بما فيها هذا التخصص. طبعا كثير من الناس يعتقدوا لما يسمعوا كلمة القانون النووي إن الحديث هنا مقتصر على موضوع الطاقة النووية، لذلك حتى في مع بدايات فكرة دراسة التخصص كان كثير من الناس يتساءلوا طيب احنا ما عندنا في عمان هذه الطاقة، وعلى حسب الظاهر انه ما عندنا توجه كبلد للسير في مثل هذه المشاريع. وهذا طبعا يعني مبني على فهم يعني ما بقول مغلوط ولكن فهم ناقص، بمعنى انه باختصار القانون النووي هو لا يعالج فقط او لا يتعرض فقط للتنظيم الطاقه النوويه. الطاقه النوويه هي احد التطبيقات الخاصه بالتكنولوجيا النوويه، فبالتالي القانون النووي هو معني بتنظيم أو خلنا نقول هو مجموعة التشريعات والأنظمة التي تنظم الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية بشتى أنواعها. جميل. مثل ما تفضلت يعني أنت ما شاء الله عليك في بداية الحلقة يعني اختصرت الموضوع واختزلته في جملة. يعني هو معني بكل القطاعات، قطاع الطب، قطاع الزراعة، قطاع البحث العلمي والابتكار، القطاع التكنولوجيا المختلفة. وبالتالي إذا ما رجعنا وأصلنا المسألة سنجد بأن عمان فعلا فيها بعض التطبيقات ذات العلاقة بالشق أو خلنا نسميها ذات العلاقة بالتكنولوجيا النووية، مثل في الطب يعني سيتي سكان طبعا معروف، عندك العلاج بالنظائر المشعة كذلك، في قطاعات الطاقة عندك في اللي هي موضوع إذا صح تعبير التأكد من مدى صلاحية مثلا أنابيب النفط والغاز، عندك كذلك في الصناعات المختلفة، عندك كذلك في مجال الزراعة ومكافحة الآفات. فعموما عندك كثير جدا من الاستخدامات أصلا موجودة عندك تستخدم فيها، يعني قد تكون هي ما هي المواد النووية بمعناها الضيق اللي تستخدم نعم. في الطاقة النووية، ولكن تستخدم بعض المواد اللي هي ذات الطابع الإشعاعي وهي بطبيعة الحال تسقط في نفس المجال.
3: بما أننا أشرنا إلى التخصص، يعني لماذا اختار الدكتور هذا الدكتور سعود هذا التخصص؟
4: هذا السؤال
3: الصعب اللي جاب عليه
4: بالضبط السهل الصعب او سهل الممتنع. سهل
3: يعني في 2000 وكم تقريبا كان؟
4: انا بديت الدراسه في 2015 وانهيتها في 2020. طبعا باختصار شديد انه يعني الواحد يفكر، انا ما احب جمله خارج الصندوق لانه ليس هناك صندوق اصلا. أيوه. يعني احنا اللي اضطرنا المسائل. الفكره انه هناك العالم مقبل على ثورات في تخصصات كثيره، يعني في مجالات الطاقه، في مجالات التكنولوجيا، اليوم راح نتكلم عن الذكاء الاصطناعي وغيره. لذلك انا اعتقد بانه السوق تشبع من اللي هي التخصصات التقليديه، ويجب على انا حتى ما اقول على المنظومه، انا اقول حتى على الشخص اللي يفكر انه هو يتخصص في تخصص، يجب ان يبحث عن تخصصات ما بقول كذلك النادره فقط. انت ممكن تروح لتخصص نادر لكن ما ممكن استخدامه على أرض الواقع بكرة. لذلك الواحد يركز في التخصصات النادرة والتخصصات ذات البعد الاستراتيجي اللي ممكن بكرة تخدم فيها بلدك. في ذاك الوقت مثلا نحن لما نتحدث عن هذاك الوقت يعني كان ما زالت الموضوع الطاقة النووية حديث على مستوى المنطقة.
3: صحيح.
4: يعني يمكن الدولة الوحيدة اللي كانت تفكر أو بدأت حتى في مشروع هي دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. ولكن على مستوى المنطقة ككل ما في مفاعلات نووية ولا في حتى خطط لاستخدام الطاقة. ولكن عندنا بعض المشاكل الجيوسياسية اللي الحين الكل يعرفها يعني. نعم. بدون دخول في التفاصيل وقال بالبرامج السياسي. ولكن الواحد كان مستشرف بأنه في يوم من الأيام سنصل لمرحلة سنحتاج مثل هذه التخصصات. صح أنا ما محتاجها اليوم.
3: صحيح.
4: وحقيقة ما بحتاجها لوظيفة. الواحد بالنهاية هو أوردي موظف ومخلص.
3: نعم.
4: ولكن تحتاج لخدمة بلدك.
3: بلدك.
4: واليوم فعلا مع اللي يحصل مؤخرا الحمد لله يعني الواحد تأكد أنه يعني اتخذ قرار سليم وكان في الطريق الصواب في مثل هذا التخصص.
3: سبحان الله.
4: نعم.
3: المجال أنت أشرت أيضا دكتور في يعني فصلت في بعض المجالات في التخصص في هذا الجانب يعني، لكن عندما نفصل في أنواع الطاقة أيضا أشرت يعني قد تكون الطاقة ما هي الطاقة السلمية والطاقة النووية الخطرة كما يقولون. والمجالات التي تعمل فيها أشرت أيضا في هذا الجانب
4: تطبيقات بعض
3: التطبيقات الموجودة. نعم. ماذا نحتاج؟ هل نحن محتاجين لتشريعات قوانين؟ هل هناك نحتاج لتحديث؟ لأن المنظومة حقيقة بحاجة بشكل كبير جدا، لأنه خلاص أصبح واقع موجود والممارسة موجودة والأوضاع الجيوسياسية والجيواقتصادية أيضا تطلبت الآن في هذه المرحلة أن نطور كثير من هذه المنظومة.
4: نعم. طبعا بطبيعة الحال الأكيد أنه التشريعات يعني في البلد موجودة، طبعا مش بالطريقة اللي نحن نتكلم عنها الآن. نعم. ولكن موجودة هنا وهناك، عندك القوانين البيئية، عندك قوانين اللي هي خاصة بالتصاريح والتراخيص، بالخاصة بالرقابة والتفتيش وغيرها، فهي موجودة. ولكن مثل ما تفضلت اليوم نحن نتحدث عن عالم متسارع، نتكلم عن مستثمرين، نتكلم عن اقتصاديين، ما عندهم الوقت حقيقة أن يبحث لك كل يوم في قانون، يبحث لك كل يوم في النص، ويعني يبغى هو يعني خلنا نقول يعني منظومة واضحة بالنسبة له. فعندما يكون عندك كل هذه التشريعات إذا صح التعبير يعني الموجودة هنا هناك في وثيقة واحدة تسهل اصلا على الجميع، المشتغل في القانون، المشتغلين في هذه القطاعات المختلفه في الطب والزراعه وغيرها والصناعه وغيرها، على المستثمرين، على الاقتصاديين، فهي لابد انها ما بقول لابد ولكن من الافضل انها تكون موجوده في تشريع واحد يسمى القانون النووي. الشق الاخر الموضوع الخاص بالتكنولوجيا، هل اليوم نتحدث انه كل شيء يتطور بسرعه؟
3: صحيح.
4: طيب هل فعلا احنا عندنا القابليه ما بقول لمسايره بل لاستباق واستشراف ما هو قاعد يحصل اليوم؟ لما نتحدث عن القانون النووي لموضع وضع يعني من زمن من فتره طويله ويحدث عليه، ليش؟ لانه المفترض على الدول انها تستشرف المستقبل.
3: صحيح.
4: التقنيات جايه، التكنولوجيا تتطور.
3: صحيح.
4: يعني اليوم حتى على سبيل المثال نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، اليوم الذكاء الاصطناعي داخل حتى في تشغيل المفاعلات مثلا.
3: صح.
4: في تشغيل في تشغيل بعض التطبيقات. طيب هل انا منظومتي اليوم جاهزه للتعامل مع هذا مع هذا مع هذه الحقيقه والواقع؟ طيب قد يجي شخص ويقول لك نعم جاهزين. انا اطرح سؤال بسيط، طيب في حال ما اذا الذكاء الاصطناعي اليوم اشتغل او يعني خلينا نقول اشتغل على احد التطبيقات هذه سواء كان سيتي سكان ولا واتيفر،
3: نعم،
4: ويعني وارتكب خطا، من يتحمل هذا الخطا؟ ايش هي الضمانات؟ ايش هي الاشتراطات؟ اشياء كثيره جدا لازم انها تكون موجوده في في في هذا التنظيم. اضافه الى نقطه مهمه جدا دكتور اللي هي موضوع سهوله تعديل هذه التشريعات اللي متعلقه
3: المرونة.
4: المرونه
3: التعديل. نعم.
4: بالضبط، بحيث انها تقدر، انا ارجع اقول ما تواكب، تقدر تستبق.
3: جميل، يعني جيد انك يعني فرقت ما بين تواكب او تستبق، بمعنى الكثير يتواكب
4: بالضبط.
3: بس من سيسبق؟
4: بالضبط، انت اليوم ممكن تصدر تعديل يواكب المرحله.
3: أنا.
4: لكن بعد اسبوع التشريع صار قديم
3: او ربما غيرك سبقك.
4: بالضبط. وبالتالي انت هي ما مجرد انك انت تواكب المرحله، انا ارجع اقول الدول بشكل عام ما تقوم على يعني خلينا نقول التنظيم اللاحق. يجب انها تصل لمرحله استشراف المستقبل، يجب انها تصل لمرحله تنظيم المتوقع. اليوم عندك، ارجع اقول بما فيها يعني تقنيه الذكاء الاصطناعي ترى تساعدك في عمليه الاستشراف.
3: صحيح.
4: وبالتالي يجب ان احنا نصل لهالمرحله.
3: جميل جدا. يعني هل هنا يعني هناك جاب، بمعنى ما عندنا جهه ممكن تنظم هذه العمليه مثلا، بحكم انت اشرت ربما عندنا اكثر من تشريع اكثر من قانون، كل جهه لديها مثل هذه المنظومه، هل نحن بحاجة إلى يعني إعادة النظر في هذه المنظومة وإيجاد وحدة مختصة مثلا، أو من خلال وزارة الاقتصاد مثلا لما يطرح موضوع المختبرات مثلا أن يكون في إجراء لمثل هذا الجانب ولا لا؟
4: هو طبعا الجهة المختصة حاليا موجودة اللي هي هيئة البيئة المعنية بالموضوع بشكل عام، ولكن أرجع وأقول أنه لما نتحدث عن بنية تشريعية الكل لاعب فيها اليوم، الكل لاعب رئيس.
3: جميل.
4: الفكرة فقط في أن شوية نغير من طريقة تفكيرنا، أرجع أقول أنه من الطريقة التقليدية في في في التنظيم
3: ننتقل
4: للطريقة اللي المفترض أن نكون عليها اليوم.
3: جميل. أيضا هنا يشار إلى قضية يعني التوسع في استخدام التكنولوجيا يعني خلال السنوات القادمة، ما هو يعني المستقبل القادم في هذا الجانب؟ يعني أشرت إلى الذكاء الصناعي، أشرت إلى كثير من المجالات، لكن ما هو المستقبل القادم في هذا الجانب؟
4: أنا خليني أبدأ هنا بحقيقة، حقيقة أو حقيقة خلنا نقول البعض يروج العكسها، البعض يروج اليوم أن العالم جالس يتخلى عن الطاقة النووية على سبيل المثال.
3: جميل.
4: إذا نتكلم عن الطاقة.
3: جميل.
4: بينما حسب الأرقام اليوم منطقة قد يكون شرق آسيا من أكثر الدول نموا في عدد المفاعلات، دول هذه نامية، دول جالسة تشتغل على تطوير نفسها، على الصناعات، على غيرها، فهي ما راح تضع نفسها تحت رحمة الغاز والبترول اليوم.
3: ممتاز.
4: وهذه تقنيات موجودة حتى على المدى البعيد أصلا، يعني صحيح أنه اللي هي المفاعلات وغيرها طبعا الكابيتال كوست مالها عالي، ولكن على المدى البعيد يعتبر معقول. طيب، فاليوم اللي أبغى أقوله أنه مع التوسع في مثل هذه النوع من الطاقة ودخول الذكاء الاصطناعي فيها، وكذلك تطور اللي هي الجنريشنز مالها. نعم. يعني قصدي أتكلم عن كل ما جاء جيل ما هو جيل مختلف عن الجيل اللي قبله، وبالتالي أرجع أقول يجب أن نتواكب. أنا أرجع اليوم، نحن اليوم ما عندنا، صحيح حتى مع المستوى التطبيقات موجودة وقاسة تتطور والذكاء الاصطناعي يشتغل فيها، فأشياء كثيرة قاسة تدخل عندك اليوم. أرجع وأكد أنه لابد أن نحن نصل لمرحلة الاستشراف، لابد أن نحن نطور أدواتنا التشريعية بما خلنا نقول يعني يمكننا من حيث نحن نكون جاهزين في حال ما إذا تغير القرار السياسي، ما إذا وجدت تقنيات حديثة، ما إذا احنا اقتنعنا بأنه فعلا هذا واقع لابد نتعامل معه.
3: جميل. لو أتينا في الشق علاقة القانون النووي بالاستثمار.
4: نعم.
3: يعني طبعا هذه الجزئية بتهمنا كثير، وهذا طبعا هو من أساس برنامجنا أيضا.
4: نعم.
3: وأشرت إن كيف ممكن نحدث مثل هذا، وثقة المستثمرين أيضا لما يأتي مستثمرين ويركزوا على هذا القطاع بشكل كبير جدا، كيف نربط بين القانون النووي وفرص الاستثمارية في هذا القانون أو في الطاقة النووية؟
4: جميل. أول شيء خلينا نتفق إن اليوم الاستثمار والاقتصاد هو مرتبط، خلينا نقول هو حجر الزاوية في كل القطاعات المختلفة. يعني اليوم احنا في عمان جالسين يعني نشتغل على كل القطاعات بما يخدم الاستثمار.
3: صحيح.
4: طيب اليوم المستثمر لما يروح لأي دولة ايش اول يبحث اول شيء يبحث عنه ايش؟ وضوح الأنظمة.
3: نعم طبعا.
4: واستقرارها. وهذا خليها بين قوسين، بمعنى انه الدول اللي تشريعاتها كثير تتغير هذه ما تكون دول جاذبة، لانه يرجع اقول لك المستثمر انا ما اعرف بكره ايش راح يصير في هالدولة. لذلك المستثمر يبحث عن بيئة مستقرة وبيئة يعني واضحة النظام، وأقصد هنا النظام القانوني. فلما تكون في عندك تشريعات واضحة وعندك جهات رقابية مستقلة بين قوسين طبعا، وإجراءات واضحة يعني بروسس واضح يروح فيه المستثمر، هنا بطبيعة الحال المستثمر يتشجع أنه يجي للدولة بما فيها موضوع القانون أو القانون النووي. اليوم لما يجيك مستثمر يبغى يشتغل في أي أو يريد يعني يتبنى أي نوع من أنواع هذه التطبيقات، هو يبحث عن كل هذا.
3: جميل.
4: إذا كدولة ما راح يعني ما راح تجد فرصة في ظل هذا التنافس اللي صاير في العالم لاستقطاب التقنيات الحديثة.
3: نعم.
4: إذا ما وصلت لهذه المرحلة من الوضوح والاستقرار. اليوم كل هذه التقنيات قائمة على التطور التكنولوجي. إذا كيف التطور التكنولوجي أو خلنا نقول التكنولوجيا الحديثة بتدخل عندك إذا أنت ما كان عندك الاستقرار فيما يتعلق حتى بالتشريعات الخاصة بالقانون النووي بين قوسين.
3: جميل. إذا نحن نعود مرة ثانية محتاجين إلى قانون ما يتواكب وإنما يتسابق، بمعنى يبادر أو يسبق كل
4: يسبق يستشرف إلى
3: يستشرف المستقبل.
4: نعم.
3: الطرح في هذا الجانب ولما يتعلق في موضوع يعني التنمية المستدامة، نحن نبحث طبعا لا زال الحديث كلما ناتي في أي يعني فعالية وبرامج، متى سنعمل التنويع الاقتصادي، متى سيكون تتحول دولنا إلى دول النفط يبدأ يمثل نسبة أقل من القطاعات الأخرى الواعدة، هل استطعنا أن نستقطب أيضا استثمارات متخصصة في هذا الجانب في عمان وفق متابعتك يعني؟
4: طيب، سؤال جميل وشائك في نفس الوقت. وطبعا باختصار شديد يعني نحن كلنا نتابع اليوم، خلي الطاقة النووية على جنب، نحن اليوم نشوف الحمد لله مشاريع الهيدروجين الأخضر، مشاريع الطاقة المتجددة بشكل عام، الشمسية وغيرها وطاقة الرياح. فهذا الموضوع اصلا اوريدي يعني احنا سايرين في اتجاه الحمد لله كبلد. يبقى دائما هو التحدي، ارجع واؤكد على موضوع البنيه التشريعيه الاساسيه اذا صح التعبير. هل احنا عندنا البنيه التشريعيه الاساسيه اللي تنظم هذه القطاعات فروم الف الى الياء، بمعنى اللي هي تضع الاشتراطات العامه وترخص وتتابع وتفتش وتتاكد من خلال المتابعه بانه الاشتراطات ما زالت يعني في المستوى المقبول والمطلوب، وصولا للانهاء، بمعنى انه بكره هذا المشروع انتهى. طيب كل هذه الاشياء الان اللي تمت وين راحت وايش صار فيها؟ فكل هذا طبعا الاضافه طبعا صحيحه، قبل لا انسى كذلك الجهه المعنيه الرقابيه المعنيه المستقله، فهذا كله طبعا طبيعة الحال يعني انا ما اقول ما موجود، ولكن محتاج مثل ما يقول لك دبل تشيك،
3: او نحن محتاجين الى اطار تشريعي يعني محدث ومراجع ويناط بمهمه انت اشرت لي جهه واحده فقط الى الان.
4: اعطيك مثال
3: كمثال جهه واحده وهي البيئة، قد لكم البيئة ربما اعطت هذا التشريع فيما يتعلق باختصاصات الجهه نفسها.
4: صحيح صحيح.
3: طيب اذا نحن نهج استقطاب استثمار،
4: نعم،
3: ونبدأ يعني كما يقال ننتقل من مرحلة الاعتماد على النفط إلى أن أصبح هذه الطاقة أصبحت الآن يعني العالم كله يتجه كبديل،
4: نعم.
3: خليك أنت في الواقع الموجود، ماذا نريد أن نحدث في هذا التشريعات؟ أحول السؤال لك.
4: طيب ورطني يعني.
3: بدل ما تسأل أنت فالسؤال لك.
4: لا شوف
3: بصراحة
4: أنا
3: يعني
4: في قناعتي،
3: أنا في النهاية هم وطني واحد.
4: نعم يعني. نعم، أنا في قناعتي إنه التشريع ليس مجرد نصوص وليس مجرد نصوص جامدة. التشريع هو كائن حي، يعني أنا دائما أحب أشبه بطريقة هذه، بمعنى أن التشريع يجب أن يتطور مع تطور الحياة. مرة أخرى، بمعنى أنه مع كل هالتطورات لازم نفهم الطرف الآخر. اليوم لما نتحدث عن المستثمرين، أرجع أقول لك
3: صحيح،
4: المستثمر إيش يريد؟ منظومة واضحة مستقرة منظمة فيها from A to Z،
3: نعم،
4: يعني وارجع اقول مستقره، ما يجي وبكره يتفاجئ.
3: انت سالك اكرر لك اياها، مستقره ثم مستقر.
4: بالضبط. فحتى كثره الجهات المختصه خلينا نقول، وكثره التشريعات،
3: تعدد الجهات
4: بالضبط متعدده، ولازم انه هو يروح هنا او هنا او الى اخره. هذه لابد من اعاده النظر فيها حقيقه. اتفق معك دكتور في هذا الشق بطبيعه الحال، انه يجب ان نسهل. خلينا نجيبها من كذا، يجب ان نسهل اذا بغينا استثمار، ودائما نتحدث عن تسهيل اجراءات الاستثمار. فهذا يمكن يكون اهم محور في مراحل تسهيل اجراءات الاستثمار. التشريع.
3: جميل. يعني ايضا يمكن اخذ في الشق المتعلق في جانب دعم الابتكار. ايضا في هذه الجزئيات هناك مبادرات، هناك ايضا كذلك يعني مجموعات من الشباب يعني برزوا حقيقه على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي. هل لو وجد مثل هذه التشريعات أو هذه اللوائح أو هذه المنظومة مثلا كمنظومة واحدة كمركز مختص في هذا الجانب ينظم، هل سيعزز من الابتكارات؟ أنا بصريح العبارة ربما يعني التقيت بمجموعة من الشباب، البعض منهم حقيقة يشعر نوعا ما أنه في توجه موجود، لكنه في بطء في هذا التوجه. هل الطاقة النووية أيضا ودورها في دعم الابتكار كيف تقيمها حاليا يعني؟
4: بالعكس، هي الطاقة النووية قد تكون من أكثر المجالات الآن اللي ممكن الواحد يشتغل عليها في الابتكار حقيقة. أرجع وأقول في بشق، يعني ما أتكلم حتى عن الطاقة النووية، عن التكنولوجيا النووية في مختلف تطبيقاتها. رجوعا للشق الأول، يعني إحنا كذلك يعني أنا ما بقول يعني شباب صغار، لكن ما زلنا نحاول
3: نفرحات الشباب. في كل خير
4: الله يسلمك، وبالتالي احنا على تواصل مع هذه الفئه يعني السنيه اللي هي خلينا نقول اذا صح تعبير الشباب. طبعا طموحاتهم كبيره، ارجع اقول انه احيانا وهذا نسمع منهم حقيقه، يقول لك انا اريد اشتغل، اريد اسوي، اريد ادخل عالم الابتكار، ولكن ما زلت انا ما قادر افهم المنظومه،
3: أحسنت.
4: من أروح وين؟ أوكي سويت اليوم فكرة، وين أسجلها؟ كيف أسجلها؟ هل أروح وزارة التجارة والصناعة؟ هل أروح الملكية الفكرية؟ هل أروح
3: وزارة المواصلات؟
4: بالضبط. هل أروح وزارة الإعلام؟
3: صحيح.
4: فنرجع مرة أخرى، لابد من وضع منظومة واضحة وسهلة ومحددة المعالم بشكل أكبر، بحيث أنه فعلا نصل لمرحلة اللي هي دعم الابتكار. طبعا الابتكار أرجع أقول كل الدول الآن تراهن عليه اليوم. إذا اليوم نحن يعني لما نتحدث عن مشاكل باحثين عن عمل وغيرها، نحن قد يكون ما بقول أغفلنا، ولكن نحتاج نشتغل بشكل أكبر على هذا الشق، شق الابتكار، لابد.
3: جميل.
4: ويدفع شبابنا طبيعة الحال للدخول في هذه التخصصات.
3: جميل. حناخذ فاصل، لكن نريد ندخل في بعض مواد القانون النووي، يعني بحيث قدر ما يمكن أيضا هناك المهتم والمتابع أيضا المختص في هذا الجانب، لكن بعد الفاصل
4: إن شاء الله.
5: إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعا أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
6: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واع وإدراك متزن، لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة، نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل، المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
3: حياكم الله، مرحبا وسهلا فيكم. بلا شك الحديث عندما يكون مع مختص وكذلك أيضا ذو هموم في هذا القطاع بشكل كبير جدا مع الدكتور سعود الفارسي، فهذا إشارة مباشرة بأن نحن نمضي إن شاء الله سبحانه وتعالى قدما في توجيه هذا المسار لما فيه أيضا كذلك مصلحة الاستثمار في هذا القطاع بشكل كبير جدا. قلنا الدكتور نبدأ يعني على الأقل المستمع والمختص يطلع على بعض المواد اللي في القانون النووي إن أمكن ذلك.
4: طيب طبعا نحن في عمان ما عندنا قانون واحد يسموه قانون نووي، لكن في اللي هو الستاندرد الدولي او خلينا نقول
3: النموذج،
4: في نموذج عالمي طبعا معتمد من قبل الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، هذا طبعا لمساعده الدول في وضع تشريعاتها الوطنيه. طبعا انت ما تاخذ نسخ لصق طبيعه الحال، كل دوله يعني توائمه بما يتناسب وطبيعتها وظروفها وخصائصها وخصوصيتها، وكذلك مدى وجود الابلكيشنز او التطبيقات اللي فيها. بمعنى انه لو اخذنا مثلا عمان، ما بالضروره ما بطبيعه او ما بالضروره نتحدث بشكل يعني موسع عن عن عن مثلا عن الطاقه النوويه، ولكن من الجيد انه يكون عندنا كل ما يتعلق بالتكنولوجيات او بالتطبيقات الثانيه. طبعا القانون النووي مثل ما سبق واسلفت يعني او النموذج يتحدث بدايه من تعريف القانون النووي، مرورا بالمراحل، مثلا اذا تكلم عن الطاقه النوويه مراحل اللي هي المراحل من بداية فكرة الطاقة النووية لحين التشغيل اللي هي اللي يسموه الفيزز، اللي هي مرحلة أدوار أو دور كل جهة من الجهات والدول المجاورة ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان أنه هذه الدولة فعلا استخداماتها راح تكون في الجانب السلمي. طبعا مرورا بالترخيص، وكذلك ترخيص اللي هي خلنا نقول محطة الطاقة، وفي المقابل كذلك ترخيص الجهات الرقابية اللي هي يجب أن تكون مستقلة ومستقرة ومختلفة عن المشغل، مرورا كذلك بمرحلة التشغيل، الاشتراطات البيئية، حماية الإنسان، هم يسموهم 3 S's اللي هي الأمن والأمان والضمانات، هذه لازم تكون موجودة كذلك في القانون، بحيث أنه فعلا في حال وجود هذه التقنيات أهم شيء البيئة والإنسان يكونوا محميين بشكل كامل. موضوع اللي هو الاستيراد والتصدير المواد النووية، كذلك موضوع اللي هو التشغيل المفاعل نفسه، كذلك موضوع اللي هو المتابعة الدورية والرقابة والتحقق من انه المنظومة اوريدي يعني مستقرة وما فيها اخطار، طبعا عندك ارجع اقول موضوع اللي هو البيع، بيع الطاقه وغيرها، وصولا للعمر الافتراضي للمفاعل وانهاء المفاعل وطريقه التخلص من اللي هو المواد النوويه او ما يسموه المخلفات النووية كذلك، وين تتخلص منها وكيف وين تحفظها. فكل هالتفاصيل موجودة في في في في القانون النووي. عندك كذلك فيما يتعلق بالتطبيقات هي عملية مشابهة، بمعنى كيف تستورد اللي هي المواد المشعة، كيف تخزنها، كيف تستخدمها، من الجهة المعنية بترخيص الجهات. يعني وزارة الصحة اليوم جابت نظائر مشعة، من الجهة المعنية بترخيصها، من الجهة المعنية بالتفتيش والرقابة على الأجهزة اللي موجودة عنده في وزارة الصحة، من الجهة المعنية بمتابعة التخلص من هذه النظائر بعدين، يعني وغيرها من تفاصيل. فالمنظومة يعني متكاملة. هذا في الكتاب الأول. الكتاب الثاني هم حتى في نسخة أخرى محدثة من الكتاب، سموها اللي هو اللي هي نسخة التطبيق. هذا تساعد حتى الجهات العاملة بأن تدخل،
3: كانوا الدليل
4: بالضبط. يعني خلنا نقول هذاك الأول خاص بالمتخصصين في القانون النووي، وهذا الثاني أكثر للجهات العاملة في المجال التقني أو الفنية.
3: جميل. في ظل هذا المنظومة، يعني دائما الحديث عن يعني قانون موجود، لكن التحديات التي تتوقع أيضا أن تواجه الدول في مجال استخدام السلم للتكنولوجيا النووي،
4: نعم،
3: يعني خلال السنوات القادمة، كيف تقرأ ذلك أيضا؟
4: يمكن
3: في إيجابيات في مخاطر.
4: نعم، الإيجابيات طبعا ما راح أتكلم فيها لأنه نعم. الكل يعرف اليوم الحمد لله سيتي سكان مثلا في وزارة الصحة عامل شغل كبير، يعني في موضوع التشخيص. عندك موضوع اللي هي القضاء على الآفات في القطاع الزراعي،
3: نعم،
4: مثلا اللي هي الفروت فلاي أو يسموها اللي هي دبابة الفاكهة وغيرها. هذا على مستوى العالم كان في مشكلة كبيرة، وبهذه التقنيات الحمد لله تخلصوا أو حدوا من هذه المشكلة، وقس على ذلك باقي القطاعات. فالجوانب خلنا نقول الجوانب الإيجابية طبعا الحمد لله حدث ولا حرج. أما بالنسبة للتحديات، أرجع وأقول أنه هذا تكنولوجيا. التحديات اللي تواجهت نفس اللي تواجه باقي القطاعات. اليوم أرجع أقول عالم متطور، عالم متغير. عندك اللي هو إذا بندخل بطريقة شوية أعمق اللي هي الجوانب الإرهابية وما إرهابية وغيرها، وانت ادرى في هذا في هذا الشق. كذلك موضوع، نرجع موضوع هل التشريعات تتواكب مع هذا اللي هي التحديثات اللي حاصله ام لا. ففي تحديات كثيره جدا. تحديات طبعا في من التحديات اللي هو الكوست العالي المبدئي الخاص باستخدام هذا النوع من انواع التكنولوجيات. هذا جانب مهم. التحدي كذلك كيف تقنع خلينا نقول المستثمرين يدخلوا لك البلد ويجيبوا لك هذا النوع من انواع التكنولوجيا، نقل التكنولوجيا. كيف انت تصل لمرحله فتح مختبرات خاصه او ايجاد منظومه حتى خاصه للابتكار في هذه القطاعات. هذه كلها تحتاج لايمان. وخلي بين قوسين، اليوم لما اجي اقول اريد مختبر، انا خلاص انا ما اريد مختبرات الكلاسيكيه. هذا الحمد لله البلد امتلت منها. اليوم يجب ان ابحث عن مختبرات او اضع مختبرات فعلا نوعيه. جميل. تواكب المستقبل. ما اقول لك تواكب الحالي، تواكب المستقبل. خلي الشباب عندك يبدع، خلي الشباب يبحث، خلي الشباب. لكن إذا أنا ما مؤمن بهذا الشق وما وفرت كل الإمكانيات بما فيها الأجهزة، بما فيها البنية الأساسية في هذه المواقع، بما فيها التقنيات الاتصال الحديثة خلينا نقول بأحدث تكنولوجياتها، أنا ما سويت شيء.
3: هل اللي يحد من هذا هي قضية الجانب المالي، بمعنى أنه محتاج أنه يعني كل جهة أن تصرف أو يكون في ميزانية كبيرة جدا؟ وفي هذا الحالة صارت هناك مفاضلة بين أنه كيف، بما أنه أنا ممكن أجيب المنتج أو أجيب هذه الخدمة بسعر قد يكون أقل والكلفة الداخل، ما ننظر إلى توطين مثل هذه يعني المشاريع مثلا؟
4: شوف، هي الإجابة من شقين. الشق الأول، هذا الكلام لو كان قبل 10 سنوات كان ممكن يعني الواحد يعني يدخل فيه بعمق. لكن اليوم في بدائل كثيرة. اليوم أنا أرجع أقول ليش أنا كدولة أسوي؟ ما هو المستثمر ممكن يسوي بالنيابة عني في عقود PPP.
3: صحيح.
4: طيب، في عقود
3: صحيح.
4: كثيرة الآن.
3: صحيح.
4: فالحلول موجودة. أنا دائما حقيقة قناعتي إنه المال هو آخر مشكلة ممكن أناقشها.
3: جميل.
4: متى ما وجدت الفكرة ومتى ما امنت فيها ما بيوقفك المال. طبعا ما اريد كذلك انظر واكون مثالي اكثر من اللازم. المال يبقى تحدي،
3: صحيح،
4: ولكن ارجع اقول تحدي ما تحدي يعني غير قابل للحل. الحلول الموجوده، فقط انت تشوف النموذج او البزنس موديل مالك اللي يتناسب واهدافك. فهذا الشق الاول. الشق الثاني فيما يتعلق ب بس ذكر بسؤال لو فهمت.
3: يعني هو في الجانب المتعلق في قضية الإنفاق، يعني هل أنا يعني أليس الآن وارد أن نحن نوطن، عندنا مختصين، عندنا يعني ما شاء الله نسميهم علماء أيضا في هذا الجانب،
4: صحيح. زين،
3: لماذا لا نوطن مثل هذه المشاريع؟
4: ارجع اقول هذا واحد. الشيء الثاني، حتى لو افترضنا ان المال هو احد الاركان الاساسيه اللي تفكر فيها،
3: نعم،
4: اذا فكرت فيها على المدى البعيد، ارجع اقول اليوم الابتكار وغيره هذا هو اللي تراهن على الدول، الابتكار ومؤسسات صغيره متوسطه،
3: صحيح،
4: هذا هو المستقبل،
3: صحيح.
4: فاليوم انا اصرف، اضغط على نفسي اصرف، لان بكره المحصله راح تغطي اللي صرفته، وراح بالعكس راح اوجد قناه جديده الناس تشتغل فيها، وتوجد وظائف، وتوجد اللي هي اعمال
3: واستدامه
4: واستثمار وغيرها من من من من جوانب. وبالتالي انا حقيقه اتكلم عن مستواي الشخصي يعني، وهذا يبقى في النهايه قناعات، ولكن لا ارى ابدا اني اجعل المال حجر عثره، بحيث ان يعني اوئد الفكره قبل لا افكر فيها، وقبل لا ادرسها، وقبل لا فعلا ابدا اطرحها على الطاوله،
3: صحيح،
4: واجلس مع المتخصصين، مش الا في الجانب المالي،
3: نعم.
4: ارجع اقول دائما المتخصصين بشتى القطاعات، ومن ثم عاد اذا وصلت فعلا لمرحله انه ما في مجال، عاد الوقت ممكن نتحدث،
3: صحيح.
4: لكن ارجع اقول اليوم الحلول موجوده، الحلول الماليه موجوده.
3: ويمكن جزئيه ايضا ركزت عليها الدكتور فيما يتعلق بقوانين الاستثمار الاجنبي، عندما تكون ايضا متاحه بالامكان استقطاب يعني مستثمرين، نهيئ لهم البيئة الاستثمارية، نهيئ لهم التشريعات، القوانين، نوفر الحوافز، نوفر الدعم، قد يكون الدعم ما يكون مالي بقدر ما هو الدعم.

0: قلنا كل شيء ممكن، لكن ممكن حتى تبدأ فيها على مراحل، ما لازم تروح إكستريم إنك تروح لأعلى، يعني تعال بسوي لك أعلى مختبر بأعلى المواصفات بأعلى. لا، أنا ممكن أمشي فيها كمراحل.
1: صحيح.
0: لكن أرجع أقول إنه ما نقف، لأن الحلول المالية موجودة بطريقة أو بأخرى.
1: جميل. ورد السؤال من التواصل، سأل يعني كان مختص هذا الشخص في الأمن السبراني،
0: ما شاء الله،
1: يقول إلى أي مدى يشكل الأمن السبراني للمنشآت النووية تحديا قانونيا جديدا، وكيف تتعامل التشريعات الحديثة مع هذا النوع من المخاطر؟
0: طبعا الأمن السبراني اليوم
1: عقلك سؤال يعني.
0: طبعا عجبني، لأن عندي أنا بنتي كذلك تدرس في ألمانيا أمن سبراني، فهذا حديثة يعني ذو شجون. باختصار شديد، طبعا الأمن السبراني اليوم تحدي في كل شيء، في كل القطاعات، مش لهذا. ارجع اقول اليوم نحن قاعدين نتحدث عن انه في النهايه هذه سواء كان المنشآت، المحطات، ايا كان نسميها، هي في النهايه تستخدم التقنيات مربوطه بكذا ولا كذا بشتى مختلف اللي هي قنوات الاتصال. طيب الامن السيبراني هو تحدي حقيقي، وتحدي قد يكون كذلك حتى من الجانب التشريعي. يعني اليوم عندنا مركز دفاع الكتروني موجود،
1: صحيح،
0: ولكن ارجع اقول هل عندك اليوم، يعني انا يعني المساله تحتاج لبحث حقيقه، ما اقدر اجاوبها بي بي بي نعم. بشكل ارتجالي، ولكن ارجع اقول يجب ان نتحقق فقط من وجود القواعد او النصوص التشريعيه المنظمه لهذا الموضوع من بدايته لنهايته، بما في ذلك التعامل مع التهديد الامن السيبراني.
1: جميل. ذكرت البنت وذكرت الجامعات، ايضا ورد ايضا كذلك سؤال من واقع خبرتكم دكتور سعود، ما أبرز المجالات البحثية أو التشريعية التي ينبغي أن تحظى بها الجامعات ومراكز البحوث لإعداد جيل جديد من المختصين في القانون النووي؟
0: جميل. أنا هذا كتبت عنه مقال حقيقة،
1: يا سلام،
0: نشرته يمكن العام أو قبل سنتين ما أذكر بالضبط، كان بما معنى العنوان أنه القانون والتكنولوجيات الحديثة ودراسات كذا، يعني دراسات الأكاديمية أو شيء.
1: أكاديمية، جميل.
0: طيب، أعتقد أرسلت لك نسخة من ذلك الوقت يعني.
1: أرسلتنا. يمكن أنا غشيته هنا.
0: قد يكون. فعموما الفكرة إنه في النهاية اليوم يجب نحن نطور منظومتنا التعليمية بما يتواكب وخل أرجع أقول لك التكنولوجيات الحديثة.
1: جميل.
0: بما فيها الجوانب النووية وغيرها. أنا أرجع أقول دائما يجب إن ما نتعامل مع الموضوعات كرد فعل. أنا ما محتاج إن تصير عندي مشكلة علشان أروح وأجيب لي خبراء دوليين يتعاملوا معها وكأنها يعني وليدة اللحظة. أنا أحتاج إنه يعني أجهز كوادر وطنية قادرة على التعامل مع مثل هذه التحديات. نحن اليوم الحمد لله شباب عمان من يعني من أفضل الشباب حقيقة، وهذا شيء دائما أقوله، يعني في وقلته سابقا أحد الخبراء الدوليين في إحدى الجلسات قال لي بالحرف، قال لي سعود أنا يعجبني في الشاب العماني شيء ما موجود عندنا في دولنا.
1: نعم صحيح.
0: قال يعني بما معناه أنه مثل الصلصال، عقله نظيف، ما عنده اللي هو الجوانب اللعب والسوالف هذه. فأنت كيف ما أنت تشكله هو يتشكل.
1: صحيح.
0: من البداية، لكن أهم شيء تشكله في البداية مع بداية عمر ما بعد الثانوية خلنا نقول.
1: نعم.
0: لذلك من المهم جدا استغلال هذه، يعني هذا عنصر قوة حقيقة، يعني قد يكون ما متاح للبعض، فهذا يجب نحن نستغله. التخصصات كثيرة جدا، لكن أرجع أقول دائما نركز على التخصصات ذات البعد الاستراتيجي. بمعنى أن أرجع أقول يا جماعة، طبعا التخصصات ما بقول العادية، بس التخصصات الموجودة حاليا هي تخصصات مطلوبة.
1: صحيح.
0: ولازم أن يبقى حد يتخصص فيها
1: طبعا،
0: عشان تمشي العجلة والتنمية تتحرك. ولكن في تخصصات ذات البعد الاستراتيجي لازم نشتغل عليها، مثل الذكاء الاصطناعي، مثل تقنيات الطاقه، مش ما اتحدث عن التكنولوجيا النووي فقط، تقنيه الطاقه، نحن اليوم نتكلم عن الهيدروجين الاخضر، نتكلم عن الطاقات المتجدده المختلفه.
1: صحيح.
0: نتكلم عن السولر والان وتقنياته المتجدده بشكل يومي، فكل الدرونز وغيرها. هذه كلها يجب ان احنا نركز انه كيف احنا نهيئ شبابنا للاستعداد للتعامل معها فيما يتعلق بمستقبله، مش اليوم.
1: جميل.
0: اليوم احنا شايفينها، لكن وين رايحه؟
1: جميل. هذا ربط ايضا بسؤال فرعي، هل تعتقدون القانون النووي سيظل تخصصا قانونيا دقيقا، أم أنه سيتحول مستقبلا إلى أحد التخصصات الرئيسية في كليات القانون في ظل توسع استخدامات التكنولوجيا النووية؟ شبيه هو بنفس المجال.
0: إيه هو، لأنه هذا دائما نقاش جدلي.
1: صحيح.
0: نقاش جدلي بمعنى يعني حتى السؤال هل هو يخضع للقانون العام ولا القانون الخاص؟
1: بالضبط. أيوه.
0: وهل فعلا
1: يدرس في كلية القانون مثلا؟
0: بالضبط.
1: أيوه.
0: وهل هو ممكن يعني تسقطه تحت قوانين الطاقة المتجددة أم هو مستقل، لأنه هو أصلا يعتبر نوعا ما في متجدد وغير متجدد، يعني صحيح. يبقى لك تستخدم يورانيوم وغيره. فهذه الأسئلة جدلية، ولكن أنا أرجع أقول إذا ما نتحدث عن قانون النووي بشكل عام، يعني أو عفوا بشكل

0: الخاص على سبيل التحديد، انا اعتقد انه يجب ان نعمل على ايجاد فرع خاص في كليات الحقوق متخصصه بقوانين الطاقه. يعني مثل ما عندنا اليوم قانون تجاري، مثل ما عندنا بعض اللي هي التخصصات، هذا يجب ان يكون اصيل. وحقيقه في ترى في تجارب، يعني تروح في بعض الجامعات العالميه بتحصل فيها يعني كليه الطاقه، وتحت هذه الكليه كل التخصصات ذات العلاقه بالطاقه مش للقانون.
1: ممتاز.
0: فهذا اعتقد انه ممكن النظر فيها يعني.
1: جميل.
0: وانا ادفعها بقوه حقيقه.
1: واتمنى ان تقدم ايضا ورقه في هذا وتكون انت عميد الكليه ان شاء الله في هذا التخصص.
0: ان شاء الله. الله يسر الامور
1: باذن الله. جميل. نقرا المستقبل في مكونات مستهدفات رؤيه عمان 2040، لكن بعد الفاصل.
2: ان انجاح هذه الرؤيه مسؤوليتنا جميعا ابناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
3: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واع وإدراك متزن، لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة، نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
1: حياكم الله. حديث شيق، وخاصة يعني طاقة نووية، فأعطتنا طاقة أيضا يعني مباشرة يعني. والدكتور يعني في مجال تخصصه ومتعمق، وكما أشرنا كأول عماني مختص في هذا الجانب، هذا فخر لنا. والبعض أحيانا يمكن من خلال قراءته وربما حتى على مستوى المنطقة، وهذا إن شاء الله نعتز، وأيضا كذلك من الكفاءات العمانية في هذا المجال بلا شك كثير. كيف نستعد للمستقبل؟ يمكن في طور حديثنا يعني أكثر من محور تحدثنا عن هذا الجانب، وخاصة في ظل التوجهات أيضا المستهدفات رؤية عمان 2040. هل فعلا نحن نحتاج إلى يعني إعادة النظر مثل ما أشرنا في المقدمة؟ والأحيانا البعض يسأل يقول لك ربما نحن عندنا التشريعات، عندنا اللوائح، عندنا القوانين، صحيح قد تكون يعني متوزعة في أكثر من جهة، لكن هل لدينا قيادات عمانية مختصة من أمثالك مثلا ونزك على حد يعني قادرة أن تقود هذه المنظومة تشريعيا إداريا ماليا اقتصاديا، قادرة أيضا كذلك على يعني توجه أو دعم هذا التوجه نحو الاستثمار في هذا القطاع؟
0: طيب بداية شكرا على حسن ظنك يعني.
1: إن شاء الله.
0: بارك الله فيك. طبعا اليوم الحمد لله يعني أعتقد أن في عمان لدينا من الكفاءات الوطنية اللي قادرة تقود كل هذه القطاعات حقيقة يعني. طبعا ما معنى ذلك أن ما ممكن نستعين بخبرات دولية، الخبرات الدولية ضروري تكون موجودة بطبيعة الحال
1: مرحلية بمرحلة معينة
0: مرحلية، وكذلك في بعض التخصصات بحيث أنك تعرف وتواكب العالم كيف قاعد يمشي يعني. فهي بالعكس يعني هي مكملة بطبيعة الحال. بالنسبة للكفاءات العمانية أنا على إيمان تام، وطبعا نحن خلال عملنا يمكن حتى الدكتور من خلال طبعا لقائك لقاءاتك المستمرة الأسبوعية هذه ولقاءاتك المجتمعية ما شاء الله اللي أنا أتابعها بشكل شخصي، أعتقد إنه يعني التقيت مع مجموعة كبيرة جدا من الكفاءات، سواء كان كفاءات في الجوانب العملية الاقتصادية السياسية في كل المجالات الأكاديمية كذلك. هي يعني ككفاءات موجودة، ولكن يحتاج فقط قد نقول إن نحتاج المسألة إن نحتاج شوي نركز بشكل أكبر في كيفية الاستفادة من هذه الكفاءات.
1: جميل. وسبحان الله يعني كيف نوجه هذه الكفاءات في المسار الصحيح؟ يعني مثل ما ذكرنا يعني ربما شتات موجود في أكثر من جهة، ويمكن أحيانا بعض نعمل اتصالات عن طريق الأونلاين مثلا ونجد كفاءات عمانية موجودة في ألمانيا، في أمريكا، في بريطانيا، في الشرق الأوسط بشكل كبير جدا.
0: صحيح.
1: إذا وجدت لها هذه البيئة يعني ووجدت لها هذه الاستثمارات وهذا الدعم وهذا التوجيه، وجود حاضنات أيضا قادرة، ما صحيح. أعتقد أنه عماني يعني عنده الرغبة أن يعطي كفاءته وخبرته للغير. بقدر ما هو لبيئته وبلده يعني، هذا بلا شك
0: 100%.
1: لكن ربما قد تكون احيانا البعض يقول لك البيئه لسه ما جاهزه، التشريعات لسه ما جاهزه، اللوائح ما جاهزه، وانا ما عندي الوقت انه يعني ابحث اكثر من وزاره اكثر من جهه يعني من هذا الجانب. فكيف نستطيع ان يكون هذا محور من محاور رؤيه عمان 2040 ومستهدفاتها في الخطط الخمسيه؟
0: نعم، انا قبل لا ادخل في هذا انا حاب اني اربط بين يعني خلينا نرجع شوي للتخصص،
1: نعم،
0: القانون النووي وارتباطه بالمحاور الاساسيه للرؤيه رؤيه عمان 2040.
1: ممتاز.
0: لانه ارجع يعني اهميه الموضوع تحتم علي ذلك، بمعنى انه لما نجي خلينا نقول المحور الخاص بالحوكمة والأداء المؤسسي، نعم، نحن نتحدث عن تشريعات بطبيعة الحال. صحيح. والجهات اللي هي الرقابية وكذلك الامتثال الاتفاقات الدولية وغيرها من الأمور. لما نجي الاقتصاد والتنمية كذلك البيئة القانونية اللي هي تشجع الاستثمار في التقنيات المتقدمة وغيرها، الإنسان والمجتمع نحن تحدثنا أن هذه التقنيات تدخل في الطب وتدخل في صحيح. في مختلف اللي هي الحياة اليومية للإنسان كتقنيات. طبعا البيئة المستدامة، يعني قبل نطلع له كنا نتناقش صحيح. عن موضوع خطور، يعني في ناس يقول لك والله لا انا ما اريد هذا النوع من انواع التكنولوجيات او صحيح. الطاقه، لان هذه
1: فيها مخاطر
0: عالية جداً. وبالتالي طبعا وجود اللي هو القانون النووي يضبط المساله، بمعنى انه يحمي الانسان يحمي البيئه والاستدامه البيئيه. طيب رجوعا لسؤالك، طبعا ارجع اقول واكد انه هذه الكفاءات طبعا اذا جينا للمحور الخاص بالانسان والمجتمع،
1: نعم،
0: لابد من العمل عليها، لابد من استقطابها، لابد من البحث عنها حتى حقيقه. يعني نحن لليوم ليش ياسين نفترض ان الكفاءات هي اللي لازم توصل. الكفاءات قد تكون تسعى لكن ما توصل
1: بالضبط.
0: حقيقه احيانا في عندك تحديات خاصه بقنوات معينه، في عندك تحديات عمليه، في عندك تحديات اجرائيه، اشياء كثيره تقف في في في يعني في في طريقهم للوصول للقيادة. لذلك أعتقد أنه من المهم أنه الدولة هي من تبحث عن هذه الكفاءات، وهي حقيقة قائمة بدور كبير في هذا. يعني نحن نشوف الحمد لله اللي يحصل، ولكن كذلك في كفاءات إضافية، في كفاءات كبيرة أنا أسميها عند بنك كفاءات المفترض قد يكون صحيح. أو خلينا نسميه بنك كفاءات
1: صحيح.
0: مباشرة أي شخصية عمانية، أي متخصص في أي من القطاعات يكون موجود في هذا البنك متى ما احتجت استدعيه مباشره.
1: ممتاز.
0: ارجع اقول اليوم لما تصير عندي بعض الاحداث الجيوسياسيه ولا غيرها، او المشاكل الحدوديه، او مثلا بعض انا ما محتاج ان ارجع اقول لك روح ابحث. ولا دائما انت محتاج انك انت تروح تجيب خبير دولي عشان يعالج لك المساله او ينظر فيها. قد يكون لديك من هو في منزلك في بيتك في دولتك من يستطيع خلنا نقول الاستفاده منه كجانب استشاري فقط. احنا ما نتكلم عن تشغيل، ما قاعدين نتكلم عن وظائف، نحن نتكلم عن كيف سميها هي خزكات علم.
1: نعم.
0: كيف ان الانسان في النهايه هذا العلم اللي تعلمه وايا كان في اي يعني اي مكان يشتغل، سواء كان موظف في شركه، موظف في حكومه،
1: صحيح،
0: بزنس،
1: صحيح،
0: انا متاكد ما في احد من شباب هذا البلد ما يرغب في تقديم ولو الشيء البسيط لبلده.
1: جميل. يعني إشارة إلى قضية بنك الخبراء،
0: بنك الخبراء
1: يعني منصة للخبراء المختصين في مجالات معينة تستعين بهم الحكومة أو القطاع الخاص عندما تكون.
0: أنا بعطيك أنا يعني أنا دخلت أو حصلت على عضوية في الجمعية الدولية للقانون النووي.
1: جميل.
0: كأول عماني كذلك فيها. حقيقة فكرتها جميلة جدا. هذه فيها طبعا حسب الدول، كل دولة والمتخصص فيها. بمعنى أن بكرة أي دولة احتاجت متخصص في هذا القانون في دولة معينة تدخل هذه المنصة وتدخل الدولة وتحصل كل الخبراء المسجلين في هذه المنصة في القانون النووي. وقس على ذلك باقي التخصصات ترى موجودة.
1: جميل.
0: احنا قد ممكن يعني قد يكون بالإمكان نستنسخ نفس هذه الفكرة على مستوى وطني.
1: ممتاز.
0: ارجع اقول اليوم حتى على مستوى يعني بعض الجهات يقول لك والله من تشوفه مناسب نشوفه في الموضوع، نساله في الموضوع الفلاني، من مستشار اللي قد نشوفه في الموضوع الفلاني، وانت اكيد تجيك عشرات الاتصالات فيها بهذه الكيفيه.
1: صحيح.
0: ليش احنا اليوم بكره ياسين يعني نتعامل بطريقه كلاسيكيه؟ خلونا نستخدم التقنيه بما يتناسب انا كجهه او كايا كان بسهوله اصل للكفاءات، والكفاءات في المقابل بسهوله يستفاد منها.
1: صحيح.
0: فهي يعني فائده متبادله.
1: أنا أشعرك أحيانا وكان العملية قد ما تكون هناك يعني مش أولوية، بمعنى الأولوية يعني كمرحليا. بمعنى أنه هذا الجانب في قضية الكفاءات العمانية أو في هذا التخصص قد ما تكون يمكن بدأنا نحن متأخرين في قضية الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية، طاقة الهيدروجين، ربما بدأنا في مرحلة يعني متأخرة، وفي هذا الحالة ما كنا مهيئين أيضا لانتقال هذه الكفاءات لمثل هذه يعني الحاضنات أو لهذه البنوك اللي نسميها بنوك الكفاءات أو الخبراء المختصين.
0: نعم.
1: وأيضا هل في صعوبة البحث عنهم؟ يعني على اعتبار أنه ما في منصة أو ما في جهة يعني تحتضن أو ترعى أو تكون ذات اهتمام بهذا الجانب، هل فعلا نحن محتاجين هذا؟ وأيضا دور الدكتور سعود في هذا الجانب أيضا،
0: دور الدكتور سعود خلال اليوم
1: لا تبري نفسك أيضا من المساهمة، أكيد بلا شك كتبت ولا بدي أخاطبت ولا بدي اقترحت 100%.
0: هو طبعا الاقتراحات موجودة، أرجع أقول موضوع التأخر يعني ما أعتقد أنه فيه تأخر حقيقي يعني مقصود، ولكن ترى أحيانا الأولويات تختلف، بمعنى
1: الأولويات
0: أنه كل أنا كنا أشوف شو اسمه، ولكن بحاول أختصر باختصار شديد أن أرجع أقول عندنا يعني تحدي إحنا حتى كثقافة مجتمعية، وهذا حقيقة يعني نفس الشيء لمستها من أحد الخبراء لما رسلت له ملخص الدراسة مالي بعد ما خلصت الدكتوراه، فرد علي رد قال لي أنا هذا اللي أقرأه ما هو أنت،
1: سبحان الله،
0: فيقول أنتم كعمانيين عندكم خصلة جيدة وما جيدة اللي هي إحنا نقول دائما التواضع.
1: نعم.
0: بمعنى أنه كل شيء نحن متواضعين فيه،
1: التواضع الغير محمود،
0: التواضع بطريقة السلبية. نعم. أو بمعنى السلبي
1: بمعنى غير محمود.
0: أنت اليوم لما تيجي وتظهر نفسك مثل ما احنا قاسين اليوم مثلا نتحدث بصراحة يعني إنزين، أنت أقل شيء الأطراف الأخرى يعرفوا أنه في عندي شخص موجود في بالتخصص الفلاني، بالمكنات الفلانية، بالكفاءة، بالمهارات الفلانية. نحن عندنا للأسف واحد يخلص يقول لك والله إذا يريدوني يجوني مثلا
1: بس،
0: إنزين، او ما يعرف يسوق نفسه بالطريقه السليمه.
1: احسنت،
0: ارجع اقول لك احنا كما العمان يقول
1: محتاجين
0: يقول لك انا ما احب اتفشر، هذه الكلمه القاتله يعني.
1: خلينا نكون قريبين من بعض والجمهور ايضا وايضا المختصين. شكرا لك دكتور سعيد.
0: شكرا دكتور بارك
1: على هذا المجال الرحب والثقه والبساطه والشفافيه ايضا. شكرا لزملائي شمس الرئيسي والمهند العمري على اخراج هذه الحلقه، شكرا جزيلا.
0: جزاك الله خير، بارك الله فيك. احسنت.
3: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
2: عين على السينما. عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
1: ومازن بن حبيب المعيني.
2: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
1: وسليمان بن علي المعمري.

0: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
1: أهلا بكم أعزائنا في حلقة جديدة من عين على السينما.
2: في حلقة اليوم نتناول تجربة المخرج السينمائي البريطاني كين لوتش.
1: كين لوتش هو المخرج البريطاني الذي حقق عام 2006 انتصارا ساحقا لمسيرته الفنية التي تم تجاهلها طويلة، فقد فاز فيلمه الأخير الريح التي هزت السنابل بالصحفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي، وهو المهرجان الذي يعد أرفع مهرجان سينمائي في العالم.
2: جاء فوز كين لوتش بهذه الجائزة مفاجئا للكثيرين، ليس لأن أعماله الفنية ضعيفة لا تستحق الجوائز، على العكس من ذلك فأعماله قوية وصدامية للدرجة التي حرمته من الحصول خلال مسيرته الفنية على أي جائزة مهمة تذكر. إن مهرجانات السينما تتجاهل أحيانا المخرجين الصداميين مثلما يتجاهلهم المنتجون وموزعو الأفلام وأصحاب دور العرض السينمائية.
1: وبهذا المعنى فإن حصول لوتش على السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي 2006 يعد اعترافا متأخرا بأهميته كمخرج تم تجاهله طويلة.
2: في هذه الحلقة نسلط الضوء على القواسم المشتركة في أفلام كين لوتش، ونتعرف على عالمه السينمائي وعلى الموضوعات التي ركز عليها، وكذلك على ملامح أسلوبه الإخراجي وبالأخص طريقته في إدارة الممثلين.

0: ولد كين لوتش عام 1936 في مقاطعة يوركشاير البريطانية. كان والده يعمل في منجم للفحم، وكان طموحه أن يتلقى ابنه تعليما جامعيا. كان دخول الجامعات البريطانية في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي أمرا صعبا، فالمقاعد الدراسية المتوفرة محدودة جدا، ولذا كان التنافس عليها حادة.
1: كان دخول الجامعة مسألة مهمة لأبناء العائلات الفقيرة، ولعل رغبة الشخصية لدى كين لوتش لتحقيق حلم والده بالعيش حياة أفضل، لعل هذه الرغبة هي من عكس لاحقا في أفلام كين لوتش. فغالبية أفلام لوتش ليست أكثر من مرافعة دفاع فنية عن الطبقة العمالية الكادحة وعن حقها في تحسين حياتها وظروف عملها. وحين نصف أفلام لوتش مستخدمين استعارة المرافعة الفنية فإننا لا نجانب الصواب، لأن لوتش نفسه قد درس المحاماة بعد أن تمكن من الالتحاق بالجامعة.
0: أثناء فترة الدراسة الجامعية عشق لوتش المسرح، وتدرج فيه رويدا رويدا، ممثلا تارة ومخرجا مسرحيا تارة أخرى. كتب لوتش واصفا عمله في المسرح بأنه كان أسوأ ممثل أنجبته بريطانيا، وعلى افتراض أن ذلك كان صحيحا، فإن الحقيقة أيضا أن لوتش يعد واحدا من أفضل المخرجين المسرحيين الذين عرفتهم المملكة المتحدة في فترة الستينيات.
1: ورغم حصول لوتش على شهادة المحاماة ولو بدرجة نجاح منخفضة، إلا أنه آثر أن يخيب أمل والده بعدم التحاقه بوظيفة قانونية. لقد كان عشق الفن قد تمكن منه، ولذا التحق لوتش بهيئة الإذاعة البريطانية ليتخصص فيما كان يعرف بمسرحية الأربعاء، وهي نوع من المسرحيات يتم تمثيلها لا للعرض على خشبة المسرح، وإنما لتعرض على شاشة التلفزيون.

0: من المسرح والتلفزيون إذن دخل كين لوتش عالم السينما. حول لوتش في البداية بعضا من مسرحيات الأربعاء التلفزيونية إلى أفلام سينمائية، ثم قام بعد ذلك بعمل أفلام سينمائية خالصة غير مقتبسة عن المسرح.
1: إن القاسم المشترك بين جميع أعمال لوتش للمسرح والتلفزيون والسينما هو التزامها بالواقعية الاجتماعية.
0: إن قضايا العمال الكادحين في موانئ ليفربول وغيرها من الشركات تعد موضوعة محورية في الكثير من أعمال لوتش.
1: كما ركز لوتش على خيانة أصحاب رؤوس الأموال ومسؤولي النقابات العمالية لحقوق صغار العمال، واهتم بالعمال المسرحين من أعمالهم، وأولئك الذين ينتظرون لسنوات تحسين أوضاع عملهم، وهي الأوضاع التي نادرا ما تتحسن.
0: أما الموضوع الآخر الذي شكل ركيزة الاهتمام الثانية لكين لوتش فهو اضطهاد المرأة والعنف الأسري، فقد عالج لوتش أوضاع ربات البيوت، لا سيما أولئك اللاتي يضطررن للحياة مع زوج قاس وعنيف، وذلك من أجل الأطفال.
1: كما عالج لوتش قضايا الإجهاض لا سيما لدى الفتيات المتشردات، ومن أفلامه التي تناولت قضايا المرأة فيلم كاثي تعود للبيت، وفيلم ليدي بيرد، وفيلم البقرة المسكينة. وهذه الأفلام مقتبسة جميعها عن نصوص مسرحية، بل إن بعضها مثل كاثي تعود للبيت عبارة عن إعادة إخراج سينمائي لواحدة من مسرحيات الأربعاء التي قدمها لوتش في بداية مشواره الفني.

0: تعتبر فترة الستينيات والسبعينيات فترة مهمة في تشكيل المسار الإبداعي لدى كين لوتش، فالستينيات هي الفترة التي كان العالم الغربي يغلي فيها. فهناك جيل غاضب في بريطانيا جسده المسرحي جون أوزبورن في مسرحية انظر وراءك في غضب. وفي فرنسا كانت هناك ثورة ثقافية التي انفجرت في مايو عام 1968، وفي أمريكا كان هناك غضب آخر بقيادة زعامات مثل مالكوم إكس ومارتن لوثر كينغ.
1: ثمة حركة غضب وحركة إعادة إصلاح اجتاحت أوروبا. طالب الشباب الغاضب بالعدالة والمساواة في كل شيء، فمثليو الجنس طالبوا بالاعتراف بهم وبأنهم ليسوا مرضى أو غير أسوياء، كما طالبت النساء بالمساواة في الأجور وحق الإجهاض. وفي نفس الوقت ظهرت حبوب منع الحمل بما جلبته معها من صدمة في المجتمع بين معارض ومتحمس لها.
0: في ظل هذا الغليان أنتج لوتش أفلامه ومسرحياته وأعماله التلفزيونية. إن أفلام لوتش هي أفلام الغضب والثورة، لكن ثورته تركزت على تحسين أوضاع الطبقات العمالية الكادحة، وكذلك تحسين أوضاع النساء ومنع استغلالهن من قبل الرجل.
1: وبسبب هذا التوجه التمردي لم يجد لوتش ممولا لأفلامه، وحتى الأفلام التي وجدت المال رفضها الموزعون ولم يعرضوها. يقول الكاتب إبراهيم درويش في مقالة نشرها مؤخرا عن كين لوتش إن إنجاز لوتش السينمائي لم يتم دون معارك، معارك مع الممولين والمنتجين ومع الرقابة التي لم تتسامح مع المواد والموضوعات التي أراد تقديمها والتطرق إليها.
0: يعتبر كين لوتش بحق أكثر مخرج سينمائي بريطاني غير مرغوب به داخل بريطانيا، وهو في ذات الوقت المخرج البريطاني الذي وجد اهتماما واحتفاء به في كل مكان في العالم عدا بريطانيا.
1: فحتى فوزه الأخير بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2006 لم يشجع موزعي الأفلام على عرض فيلمه الريح التي هزت السنابل إلا في دور عرض سينمائية محدودة. بل إن الأسوأ من ذلك أن نقاد اليمين البريطاني المحافظ بدأوا بمهاجمة فيلمه حتى قبل أن يشاهدوه.

0: الريح التي هزت السنابل، فيلم واقعي آخر لكين لوتش، لكنها هذه المرة الواقعية التاريخية التي يعود فيها الكاتب إلى أحداث عام 1926 في إيرلندا، وهي سنة شهدت مواجهات دامية في تاريخ إيرلندا.
1: إن ما ركز عليه كين لوتش في هذا الفيلم هو ما لا يريد الكثيرون في بريطانيا أن يعرفه الناس، ألا وهو دور فرق الاغتيالات البريطانية في أزمة عام 1926 بأيرلندا، وقيام هذه الفرق بمنح الحق لنفسها بتصفية حياة من تريد.
0: هذا الموضوع الحساس يمثل نموذجا للقضايا الحساسة الأخرى التي عنيت بها أفلام كين لوتش، لكن سطوة الموضوع على أفلام كين لوتش حرمتها من جوانب فنية أخرى. فأفلام كين لوتش ليست شديدة الإمتاع بصرية، هي بلا أي مؤثرات بصرية لافتة للنظر، واهتمامها بالألوان والديكورات محدود، بل إن ألوانها بصفة عامة كئيبة وقد تسبب للمشاهد حالة من الضيق.
1: وبعيدا عن التواضع اللوني لمكونات اللقطة السينمائية في أفلام كين لوتش، فإن هذه الأفلام تتميز بأسلوب كين لوتش الخاص في التعامل مع الممثلين. فلوتش يميل إلى استخدام ممثلين غير محترفين، كما يبحث عن أفراد عاشوا في حياتهم الشخصية ظروفا مشابهة للأحداث التي تتكلم عنها سيناريوهات أفلامه، ثم يختار هؤلاء الأشخاص ليمثلوا هذه الأدوار التي عاشوها في حياتهم الواقعية.
0: ويسمح لوتش للممثلين بحرية كبيرة للارتجال وتغيير النص والتبديل في الحوار واقتراح أماكن التصوير. وقد زوج لوتش بين التمثيل والحركة الواقعية، فهو يفضل التصوير في الشارع عوضا عن الاستوديو، وأحيانا يختار اللقطات التي ظن الممثلون أنها مجرد تدريب قبل التصوير ويقوم بتضمينها داخل النسخة النهائية للفيلم، ويهمل ما ظن الممثلون أنها اللقطة التي سيتم إدخالها في الفيلم.
1: يقول إبراهيم درويش في مقالته التي أشرنا إليها قبل قليل: رحلة لوتش هي البحث عن الحقيقة من خلال أداء الممثلين وتفاعلهم مع الموضوع، وبعد 40 عاما ما زال حماسه للحقيقة والبحث عنها حاضرا بقوة.
0: أعد هذه الحلقة
1: عبد الله بن خميس البلوشي،
0: وفي الأسبوع القادم نفتح عينا أخرى على السينما.
1: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمانيون والبحر أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: استخدم الربابنة العمانيون عدداً من الأجهزة والآلات الملاحية في تحديد مواقع النجوم والكواكب وتحديد خطوط الطول ودوائر العرض أثناء قيادتهم للسفن، مبحرين نحو موانئ الشرق والغرب. وعرفت آلات السفينة وأجهزتها مراحل متعددة من التطور من حيث التقنية والشكل والحجم والتوظيف، مما ساعد على سهولة استخدامها وتيسير عملها، مما زاد من سرعة السفينة وتحديد موقعها وقياسات السرعة والأعماق والاتجاهات. واتجه الملاحون العمانيون نحو التجربة العملية والرصد والملاحظة، وطوروا تلك الأجهزة الملاحية، كما اتجهوا إلى توثيق كل ذلك في كتبهم ومرشداتهم المختلفة، حيث وثقوا المسالك والمجاري البحرية والرياح أسماءها واتجاهاتها وقوتها وتوقيتها، ورسموا الخرائط التي تحدد مواقع المدن والموانئ والعلامات في البر التي تحدد المواقع، كما حددوا خطوط الطول والعرض وذكروا أسماء الأجهزة الملاحية وكيفية استخدامها. وهناك العديد من الملاحين العمانيين والربابنة المعلمين الذين تركوا أثرهم المعرفي في مصنفاتهم، فالبعض معروف لدى العامة من الناس، وغيرهم الكثير ممن يجهلهم الناس ولا تعرف آثارهم العلمية. ويعد الملاح ناصر بن علي الخضوري أحد هؤلاء المعلمين الذين أضافوا الكثير لعلم الملاحة البحرية، وكانت له مجازات في هذا المجال. وللتعرف على أهم الآلات والأجهزة الخاصة بقيادة السفينة العمانية، التقينا مع الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني، الذي أوضح العديد من تلك الأجهزة التي جاءت نتيجة الخبرات الملاحية الطويلة والمشاهدة والتجربة، حيث قال الغيلاني:
3: نستكمل حديثنا اليوم فيما يتعلق بالسفن العمانية، وستناول هذه الحلقة حول تطور الآلات والأجهزة الخاصة بقيادة السفينة العمانية. طبعا مع تطور السفينة العمانية ومرورها بالمراحل التي أشرنا إليها في الحلقة السابقة، نتطرق اليوم إلى الأجزاء هذه، مثل الصاري أو كما يعرف محليا باسم الدقل أو الدقل. هذا الدقل في السفينة العمانية مر بمراحل مختلفة. فالسفينة العمانية القديمة الأول، السفن العمانية كانت تعتمد على صاري واحد أو دقل واحد فيها، ولكن ما كان يكون وجود معه فرمال، وإنما كان مجرد عراضية يرفع بها الدقل مباشرة يجوب السفن التي استخدمت الشراع المربع. في المراحل اللي استمر هذا العمل بهذه الكيفية في السفن العمانية حتى العصر الميلادي القرن الثاني والثالث، حينما بدأ صناعة السفن البدن العماني وخاصة البدن السفار والسنبوق الذي كان أغرب الشبه بالبدن، مع اختلاف في مقدمته أصبح في بعض السفن في هناك صاريتين أو دقلين موجودين في السفينة. فاضطر هذا الدقل إلى أن يثبت بطريقة يساعد على ثباته. الدقل العماني أو الدقل في السفينة العمانية الرئيسي يكون مائلا إلى جهة الأمام، لم يتوافق مع السفن الأخرى التي تعتمد الصاري أو الدقر على زاوية عمودية قائم، بحكم أن السفينة العمانية تعتمد الصدى ليس في منتصف السفينة موقعها، وإنما في بداية الثلث الأول من مقدمة السفينة، بحيث أن يكون في بداية الثلث الثالث هناك الدقر الثاني اللي هو الدقر القلمي، ثم في المؤخرة بجانب صندوق النوخذة إذا استخدموا الدقل الثالث استخدموا في ذاك الجزء من السفينة أي في مؤخرة السفينة. هنا كان لابد أن يكون السفش الصاري الكبير أو الدقل الكبير مائل إلى جهة الأمام، وحتى يكون مائلا وثابتا في نفس الوقت ما يكون له تأثيرات للسقوط أو الميلان أو تأثر مع حركة السفينة تيارات الهوائية أو تيارات البحرية، عملت له قاعدة حفرت في قاع السفينة عرفت باسم ستامب أو القاعدة، وحفر رأس الدقل أصبح أشبه بحرف تي بحيث يستطيع أن يثبت هذا الدقل، وإضافة وجد له عمود آخر مساند له يسمى بالعبدة ويسمى بالقافود محليا، وهذا القافود كان لابد من إسناد الدقل حتى يستطيع القافود يكون في وضعية قائمة بعكس الدقل الذي يكون في وضعية مائلة تصل إلى حدود 70 أو إلى 75 درجة درجة ميلانه. كان لابد من تثبيته في الحالة حتى يكون ثبت. فكر النواخذ تلك الفترة لوجود 4 حبال رئيسية التي تعرف محليا باسم العياري، عياريات قدام يسمون صباحيات وعياريات وراء، وهذا اللي عمل على إسناد الدقل وعدم نشاطه وعدم ميلانه وعدم حركته أو تأثره بحركة التيارات المائية والهوائية كما أشرنا إليها. هذا التطور في الصاري وجه إلى تطور آخر في الشراع، وهي كذلك هو أحد الأجهزة الرئيسية في السفينة والأدوات المستخدمة في البحار، لا سميه أن البحار في تلك الفترة كان بحارا شراعيا اعتمادا على الهواء. الشراع العماني بدأ كذلك بالشراع المربع ثم أصبح بالشراع المثلث الزاوية القائمة أو متساوي الساقين، وفي مع بداية الفترة المتأخرة لما بدأت وجود 3 قارلة من السفينة وكبر حجم السفينة في نفس الوقت وأصبح تدويرها ليس بسهولة السفن الصغيرة التي كانت سابقا في عمان التي لا يتجاوز شحنتها إلا 100 طن، أصبحت سفن معنا في عمان تصل إلى 400 إلى 500 طن. هنا فكر هذا النوخذة في كيفية التقلب على مشكلة تدوير الشراع أو تغيير تواجدهم من الجهة اليمنى للجهة اليسرى أو وضعية مقابلة مباشرة لاتجاه الرياح عشان حجز أكبر كمية من الرياح، فكان أن اقتطع جزءا من مقدمة الشراع. هذا الجزء له حكمتين، الحكمة الأولى زيادة مساحة القاعدة التي تمتلي بالهواء، وفي نفس الوقت الرأس الذي اقتطع أصبح لا يعيق حركة الشراع وتدويره من جهة إلى أخرى باصطدام مقدمته برأس السفينة أو بقطعة التي تعرف باسم الدستور أو الخشبة أو العمود الموجود اللي في مقدم السفينة الذي يعرف باسم الدستور. فأصبح الشراع العماني، ونعتقد أن بنسبة كبيرة جدا أن هذا التطوير هو تطوير عماني، لأن التطوير العماني ارتبط بكثافة الرحلات البحرية العمانية في تلك الفترة مع وجود الشراع المثلث لا زال قائما في البحر الأحمر أو في مصر أو غيرها من الدول العربية. هذا التطوير ساهم فيه العمانيون كنوع من التطوير في المجالات العلمية بما يتعلق بالشراع، فوضع الشراع الشبه منحرف بحيث أنه يكون له قاعدة كبيرة وقاعدة صغيرة في المقدمة، وهناك زاوية مائلة وزاوية مستقيمة كذلك بالنسبة للقاعدة، وفي الأعلى زاوية مائلة لأحد أطرافه، فأصبح الشراع يتكون بهذه الصورة، وأصبح لمقدرة النوخذة أن يرفع من هذا النوع 3 أنواع من الأشرع في آن واحد. هذا إذا بغي يرفع شراع الدومي قدامي أو شراع الييب الذي فوق، فتكون في السفينة 5 أشرع، وال5 أشرع هي أقصى ما كانت تحمله السفينة العمانية عموما يعني من حيث عدد الأشرعة في أوقات الرياح تكون متوسطة أو ضعيفة بحيث أن يحجز أكبر كمية من الهواء، أو كانت سفينته مشحونة ويريد أن تكون الرياح مساعدة بقوة أكثر في دفع السفينة. احنا ذكرنا أن الشراع عندنا خمسة في السفينة. احنا عندنا شراع العود والشراع الرئيسي وشراع قلمي. والشراع العود هو الشراع الرئيسي لقيادة السفينة، ويستخدم لما يكون الهواء يعني مناسب وليس بذيك القوة، لأن إذا كان قوة كبيرة من الرياح ورفع شراع العود يمكن يقلب السفينة، فيضطر يرفع الشراع الأصغر منه حجما اللي هو قلمي. وقلمي طبعا هذا يكون في الوسط على سطح الشتري بالنسبة للسفينة وفي السطح الأخير. وهناك الشراع الثالث لو الشراع صغير لو أصغر من قلمي ويرفع في منطقة صندوق النخذة يكون موجود دقلة أحيانا يضاف إليه. هناك هناك شراع البومي قدام الذي يكون في حطبة الدستور التي أشرناها إليها قبل قليل وتكون ممتدة إلى أمام صدر السفينة. وهناك شراع كذلك مستطيل تقريبا في أعلى الشراع العود في قمته، يضاف بشراع يسمى شراع الجيب أو شراع الجيب، وهذا الشراع الأشراع الخمسة. إذن الاستخدامات الرياح مناسبة وكافية لحركة السفينة يكتفى بشراع العود. الهواء أقل يريد كمية أكبر من الهواء رفع الشراع قلمي، وقد يضيف عليه شراع صغير، وقد يضيف على البومية، وقد يضيف عليه الجيب. الصورة المعاكسة لو إذا كانت الرياح قوية جدا ويخاف على السفينة من قوة الرياح برفع شراع العود، يبدأ برفع الشراع قلمي فقط أو الشراع صغير فقط وهو كافي لدفع السفينة بسبب قوة الرياح. هذه نقطة. النقطة الثانية أحيانا أنه يكون مش على عجلة من أمره، أو يريد أن لا يصل إلى منطقة محددة على حسب حساباته، ستكون هيك المنطقة منطقة طيارات مائية قوية أو منطقة طيارات هوائية قوية وعواصف، ولكن يريد أن يتحرك بحيث أن يصل بعدها مباشرة بعد ما انتهت هذه العاصفة، فيستخدم هذه الأشرعة الصغيرة بحيث أن السفينة تتحرك ولا تقف في مكان. من ضمن الأشياء التي تطورت في السفينة العمانية أجهزة القيادة. أجهزة القيادة طبعا النخذة اعتمد سابقا على خبراته، والخبرات هذه كانت مرسخة في ذهنه، وثم بدأ يوثق هذه المعلومات، فاضطر إنه حتى يبدأ يوثق هذه المعلومات ويقارنها ويدقق فيها لتكون مدى نسبة الصحة فيها عالية جدا أو قريبة بنسبة كبيرة جدا من الصحة، كان لابد أن يستخدم بعض الأدوات والأجهزة في العمليات الحسابية. فاستخدمها ما يعرف باسم الخشبات الثلاث لتحديد موقع السفينة بالنسبة لخطوط الطول والعرض مع الكواكب والنجوم في السماء، وهو بذلك اعتبرت الخشبات الثلاث بدائيات البدايات التي وضع عليها بعد ذلك جهاز الكمال وجهاز آلة السدس الذي طور في بريطانيا في القرن السادس عشر تقريبا. وهناك كذلك عندنا جهاز آخر حتى يستطيع أن يحسب سرعته ويحسب المدة اللي يحتاجها، استخدم أو اخترع البحار العماني ما يعرف باسم الباطلي، والباطلي هو جهاز لقياس سرعة السفينة، وحتى يستطيع أن يكون حساباته دقيقة. يعبر هو عبارة عن لوح مثلث له يعني ثقل يوضع في الجزوب في قاعة المثلث متساوي الساقين تقريبا، ويوضع له ثقوب والثقوب

0: الدامس أو في الأوقات التي لا يمكن أن يستطيع أن يعرف العقدات فيها لظروف محددة، استخدم قاعدة نسميها قاعدة سورة الإخلاص، فكان يقرأ سورة الإخلاص مرتين، فكان كل مرة ثبتت معه أنه تساوي مسار جيرة واحدة، والجيرة هي المسافة ما بين كل عقدة وعقدة، قد تكون باعين أو ثلاثة أبواب وما يعادل ثلاثة إلى أربعة أو إلى خمسة ثواني ما تزيد على ذلك. فكان يقرأ هذه سورة الإخلاص ثم يحسب نفسه كم مرة قرأ سورة الإخلاص ويقيس الحبل، ثم يقرأ عمليات معروفة لديهم، يستطيع أن يحدد سرعة سفينته ما بين ستة إلى سبعة أو خمسة أو ثمانية أميال في الساعة.
1: العمانيون والبحر.

0: النوخذ الملاح ناصر بن علي بن ناصر الخضوري المولود في مدينة صور عام 1870 للميلاد، وتوفي في العام 1969 للميلاد، هو من الملاحين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والدراية بعلوم البحار، وهو صاحب مخطوطة معدن الأسرار في علم البحار، أحد أهم المخطوطات العربية في موضوعها، والتي أدرجت في برنامج سجل ذاكرة العالم بمنظمة اليونسكو. وقد جمع المؤلف بين عدة علوم قلما تجتمع في شخص واحد، منها علوم الرياضيات والفلك والملاحة البحرية والأرصاد الجوية والبحرية وحركة الرياح، وقد قام بتوظيف حركة الشمس الموسمية وتوظيف الأبراج وجداول الميل الأعظم واستخراج مسار السفينة في البحر وتحديد المسارات البحرية بالدائرة وقياس ارتفاع الشمس بآلة السدس.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
2: ظلال المعنى،
1: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا، أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم نزهتنا،
0: وعبر هذه الحلقة نفتح كتاب الماء الذي خلق منه كل شيء حي.
1: فأهلا بكم معنا مرة أخرى.

0: تقول إحدى العبارات التاوية: لا شيء ألين من الماء، ومع هذا فما من شيء يغير مجرى.
1: ومنذ نحو 4000 سنة كان هنالك ملك اشتهر بالحكمة من ملوك مصر، هو ختي. انتهت إلينا منه رسالة له يرسم فيها الطريق لابنه كي يعده للحكم من بعده، بعنوان وصايا إلى ميريكارا، محفوظة بمتحف لينغراد. يقول فيها:
0: تمضي الأجيال جيلا بعد جيل، مثلما يمضي الماء في مجراه ليفسح لغيره، وليس ثمة مجرى ماء يقف جامدا، بل هو ماض في سبيله مكتسح ما يعترضه.
1: ومن الأبيات التي لم يسبق صوغها في معنى هذا البيت لامرئ القيس: سموت إليها بعدما نام أهلها، سمو حباب الماء حالا على حالي.
0: ومن أشهر أبيات عروة بن الورد وأجملها قوله: أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى علي شحوب الحق، والحق جاهد، أفرق جسمي في جسوم كثيرة، وأحسو قراح الماء والماء بارد.
1: وفي أنشودة الأرواح فوق المياه للشاعر الألماني جوتا نقرأ ما يلي: لكم تشبهين الماء يا روح الإنسان، ولكم تشبه الريح يا قدر الإنسان.
0: ولأهمية الماء وضرورته، نرى الماء يبلل الكلام العربي، ففي الترحم على الميت يقال: بلل الله ثراه وهطلت عليه شآبيب الرحمة. وإذا مدح الشعراء رجلا بكرمه قالوا: هو ندي الكف. وإذا تحسروا على أيام طيبة مضت قالوا: سقى الله تلك الأيام.
1: وما من شيء أكثر طهارة وأكثر غنى من الماء، فالماء مصدر الحياة وبه استمرارها، فهو الخصوبة وهو الشفافية وهو الطهارة وهو المستقبل وهو أصل التناسل وحفظ النوع، ماء الحياة.
0: وهنالك كتاب لغاستون باشلار عنوانه الماء والأحلام، جاء فيه أن الماء هو من أغنى العناصر بالرموز العميقة، كما أن هنالك الكثير من التجارب الشعرية التي قاربت المياه، فهنالك من يحرثها ومن يرعى فيها ومن يسهر عليها ومن يتطهر بها من جريرة العالم وخطيئته.
1: ولم يخذل الحدس العلمي الإنسان البدائي كثيرا عندما اعتبر الماء أصل الوجود، ففي معظم أساطير وقصص الخليقة يأتي الماء في المقام الأول.
0: تقول الأسطورة السومرية: إن نمو كانت تمثل المياه الأولى، ثم أنجبت الماء آن والأرض كي، وعند الأكاديين كان الماء أصل الوجود.
1: وعند الأقوام السلافية كانت الفتاة التي تغرق تصبح روسالكا، أي جنية ماء. وفي الأساطير السلافونية تأوى الروسالكا في المياه والغابات، فحتى بداية الصيف تعيش في المياه، وبعد ذلك في أسبوع الروسالكا تنبع من المياه وتمضي إلى الغابة.
0: ويروي سرغون الأكادي ما يلي: إن أمي كاهنة ولم أعرف أبي، وكان متجولا، وأصلي من مدينة زعفرانية على الفرات، وحملت بي أمي ووضعتني سرا، فأخفتني في سلة من الحلفاء حقيرة، وغطتني ورمتني في الماء الذي لم يغرقني، وحملني الماء إلى كي ساقي الماء، فانتشلني كي ورباني واتخذني ولدا وعينني بستانيا عنده، وبينما كنت أعمل بستانية أحبتني عشتار وتوليت الملوكية.
1: ولقد قتس الإنسان الماء لأنه أصل الحياة وللحاجة الضرورية اليومية له، واستعمل الماء لأغراض دينية وسحرية، وبالنظر لأهميته كمنظف أصبح رمزا للتطهير أيضا من الخطايا والأرجاس والدنس.
0: وتدعى ديانة بالي، وهي إحدى جزر أندونيسيا، بأغاما تيرثو، أي ديانة الماء المقدس، وهي اعتراف بدور الماء في عبادتهم التي هي مزيج من الهندوستانية والمعتقدات المحلية القديمة. والماء لا يصلح للعبادة في معتقدهم إلا بعد أن يباركه الكاهن البراهماني بتلاوة رقية سنسكريتية.
1: وأسطورة إنكي ونينخورساج السومرية التي تدور أحداثها في جزيرة ديلمون البحرين حاليا تعالج الصلة بين الأرض والماء، وتكشف عن الصراع بين الأنوثة التي هي الأرض وبين الذكورة التي هي الماء، ذلك الصراع الذي يكاد احتدامه ينذر بالجدب وجمود الحياة. فإذا ما عاد الرضا والوفاق، عاد إلى الوجود صفاؤه وعمته الخضرة والبهجة.
0: وتعني كلمة عمد في اللغة السريانية بلل بالماء، والهدف من التعميد في العقيدة المسيحية هو طرد الروح النجسة، إذا صح أنها موجودة في الإنسان. ولهذا يرى المسيحيون في التعميد أنه تطهير للإنسان من دنس الحياة، وكأنه ولد من جديد.

0: في كتاب الريغ فيدا الهندي نقرأ ما يلي: ركب الأمير يوفانكاي عربته وخرج إلى حديقته ليستمتع، وعندما رأى حبات الندى مثل خيوط من لؤلؤ على أطراف القصبات مثل ما هي على رؤوس الشجر والحشائش ونهايات الفروع ونسيج العنكبوت، سأل:
1: يا مرافقي في العربة، ماذا يسمون هذه؟
0: وجاءه الجواب:
1: يسمونها حبات الندى، تهطل في موسم البرد.
0: وفي قصيدة الشاعر الروسي سيدروف أرض قلبي نرى أن الطبيعة رافد هام من روافد الشعر، خاصة في أثناء الحروب، لبلورة التوهج والحيوية وتوسيع أفاقهما، حيث تحث الطبيعة الجميلة المثقلة بالذكريات على الذود عن الحمى. يقول الشاعر:
1: قطرات الندى تستلقي كحبات الجوهر فوق سهولك المعشبة، وأنا أنهل من جمالك مرة إثر أخرى، ومن ألقك الزاهي أوقد شعلتي.
0: ومن الظواهر الجميلة المرتبطة بالماء وهطول الأمطار قوس قزح، الذي يقول عنه أحد الشعراء:
1: قوس قزح الذي يرتسم ربع ساعة في الأفق لا يحظى باهتمام أحد.
0: وفي أساطير الشمال الأوروبي نرى هايمدال حارس قنطرة قوس قزح، وهو حاد السمع والبصر، حتى أنه ليستمع إلى العشب يتفتح وإلى الصوف ينمو على ظهور الحملان، ويعرف في أوبرات ريتشارد فاغنر باسم فرو.

0: سنخصص ما تبقى من هذه الحلقة للتعرف على المياه في اللغة، ونبدأ بأصوات الماء. فالخرير هو صوت الماء الجاري، والقشيب صوته تحت ورق أو قماش، والفخيق صوته إذا دخل في مضيق، والبقبقة حكاية صوت الجرة والكوز في الماء، والقرقرة حكاية صوت الآنية إذا استخرج منها الشراب، والشخب صوت اللبن عند الحلب، والشخيخ صوت البول، والنشيش صوت غليان الماء.
1: وإذا احتبس القطر في السنة فهي سنة قاحطة قاحطة، فإذا ساء أثرها فهي محل وكحل، فإذا أتت على الزرع والضرع فهي قاشورة ولاحسة وحالقة وحراق، فإذا أتلفت الأموال فهي مشحفة ومطبقة وجداع وحصاء، شبهت بالمرأة التي لا شعر لها، فإذا أكلت النفوس فهي الضبع.
0: أما ترتيب الأمطار فكما يلي: أول المطر رش وطش، ثم طل ورذاذ، ثم نضح ونضخ وهو قطر بين قطرين، ثم هطل وتهتان، ثم وابل وجود.
1: ويقال في اللغة: بئر نزح أي ليس فيها ماء، وأرض فل أي لم تمطر.
0: وأخيرا يقول أحد الشعراء: ما من مكان لا يبلغ فيه الفارس الشهم، والمطر القوي غايتهما.
1: ويقول آخر: ينبغي الحلم حتى النبع، والعودة إلى صعود القرون بالمجاديف، إلى ما أبعد من الطفولة، إلى ما أبعد من البدء، حيث النور يشتو بخرير مياه، والمياه تشتو بحفيف أوراق.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
1: ظلال المعنى.
2: ظلال المعنى.
1: إعداد صالح العمري.
2: تقديم رشا البلوشي.
1: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 6 دقائق بعد 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان والتي تأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، والبداية بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيس منغوليا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهندي يبحثان في مسقط تعزيز التعاون والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أخنا خوريل لسوخ رئيس منغوليا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. ضمنها جلالته أطيب التهاني والتمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمسقط معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند. وتناول اللقاء مسار العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند وسبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة، إلى جانب تشجيع الشراكات النوعية والاستثمارات المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب الفرص الاقتصادية الواعدة. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الأوضاع المتصلة بحركة السفن والملاحة البحرية في مضيق هرمز وانعكاساتها على التجارة الدولية وإمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد. أكد الجانبان على دعم المساعي الهادفة إلى تعزيز التفاهم والتعاون مع مختلف الأطراف والحد من التداعيات المترتبة على الأوضاع الراهنة بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي. وأجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا مع معالي أندرييه سيبيها وزير خارجية أوكرانيا، تناولا خلاله علاقات الصداقة القائمة بين سلطنة عمان وأوكرانيا وما تشهده العلاقات من تعاون متنام في العديد من المجالات. وأكد الوزيران على حرص بلديهما على مواصلة تنمية الشراكة التجارية والاقتصادية، علاوة على تكثيف التواصل وتبادل الزيارات والتشاور، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول معالي السيد وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور سيد عباس عراغجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تناولا المستجدات الإقليمية الراهنة. وأكد الجانبان على ضرورة وقف التصعيد العسكري والعمل على بلورة حلول سياسية سلمية تراعي مصالح جميع الأطراف وتكفل حرية الملاحة وانسياب حركة السفن التجارية وتدفق إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز وفقا لأحكام القانون الدولي. حققت سلطنة عمان إنجازا جديدا في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 بتقدمها إلى المركز 49 عالميا من بين 180 دولة، متقدمة 6 مراكز. كما أحرزت سلطنة عمان مراكز متقدمة على المستويين الإقليمي والعربي بحصولها على المركز 3 على مستوى دول الشرق الأوسط، والمركز 2 عربيا، والمركز 2 بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما يعكس المكانة المتنامية التي حققتها في مجال حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
1: في البلد الذي تدور فيه توربينات الرياح لتحويل الطاقة الطبيعية لكهرباء نظيفة، وتمتد فيه الألواح الشمسية على مد البصر فتضاء المنازل بمصدر مستدام، ها هو يحقق قفزة عالمية ب6 مراكز في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026، فتتقدم سلطنة عمان إلى المركز 49. التقدم المتسارع في الأداء البيئي لم يتأتى إلا بجهود وطنية واضحة الملامح، فمؤشر الأداء البيئي العالمي لسلطنة عمان كان 149 في عام 2022. أما على المستوى الإقليمي والعربي فقد حققت المركز الثالث على مستوى دولي الشرق الأوسط، والمركز الثاني عربياً، والمركز الثاني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدكتور محمد بن سيف الكلباني المدير العام للشؤون البيئية بهيئة البيئة تحدث قائلا:
2: مؤشر الأداء البيئي حقيقة من المؤشرات العالمية، ويعني اللي يرصد حقيقة جودة البيئات المختلفة كجودة الحياة الفطرية، المحافظة على التنوع الأحيائي، وكذلك جودة البيئات المتعلقة بالتربة والمياه والهواء والبيئة البحرية. فيعني المؤشر الأداء البيئي العالمي حقيقة من المؤشرات اللي تسعى جميع الدول حقيقة في التنافس وأيضا تحقيق أعلى المراتب والتصنيفات العالمية.
1: النتائج المتقدمة في المؤشر الصادر عن جامعتي ييل وكولومبيا الأمريكيتين جاءت نتيجة السياسات الوطنية في مجالات العمل المناخي وصون التنوع الأحيائي وتحسين جودة الهواء والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز الاقتصاد الدائري وتطبيق المبادرات الداعمة للاستدامة البيئية.
2: سلطنة عمان طبعا كان فيها جهود حثيثة في موضوع العمل على كثير من البيانات المتعلقة بالأوساط البيئية المختلفة، وكذلك تعزيز حقيقة التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية في نشر البيانات المتعلقة بمختلف المجالات القطاع البيئي. طبعا هيئة البيئة قادت هذا الملف بشكل دقيق جدا.
1: سلطنة عمان قالت كلمتها الواضحة في مسائل التغير المناخي، خطتها واضحة نحو الحياد الصفري الكربوني، وفي الصحة البيئية لا مجال للتساهل في صحة الإنسان، وفي حيوية النظم البيئية عرفت دربها من رؤوس الجبال هناك في مسندم لآخر نقطة في أرض اللبان.
0: تستند عملية التحول الاقتصادي في سلطنة عمان إلى رؤية تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة وأكثر استعدادا للتعامل مع التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية. وتوضح المؤشرات تقدم قطاع الصناعات التحويلية إلى واجهة المشهد ليصبح أحد أهم مسارات التحول خلال السنوات الماضية.
3: تتشكل الاقتصادات في اللحظة التي تعاد فيها صياغة أولوياتها، وفي سلطنة عمان تمضي عملية التحول الاقتصادي بخطوات متدرجة تستند إلى رؤية تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وأكثر قدرة على توليد قيمة محلية مضافة وأكثر استعداداً للتعامل مع التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية. في سلطنة عمان يتشكل هذا التحول بهدوء لكنه يسير بثبات، فبعد سنوات اتسمت بإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، تشير المؤشرات إلى أن الاقتصاد حقق متوسط نمو حقيقي بلغ نحو 3.4% خلال الفترة بين عامي 2021-2025، مدفوعا بتحسن الأداء الكلي وتنامي مساهمة قطاعات التنويع. فالتحديات لا تزال حاضرة، من تقلبات أسواق الطاقة إلى الحاجة لتوفير وظائف نوعية وتعزيز الإنتاجية وتوسيع قاعدة الإنتاج. وفي المقابل تمتلك سلطنة عمان أوراقا يصعب تجاهلها، موقعا استراتيجيا يتوسط خطوط التجارة العالمية، وموانئ ومناطق اقتصادية متطورة، وموارد طبيعية متنوعة، وبيئة مستقرة تشكل قاعدة لجذب الاستثمارات وبناء الشراكات. وسط هذه المعادلة تتقدم الصناعات التحويلية إلى واجهة المشهد، فقد أصبحت أحد أهم مسارات التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة، وخلال الفترة من عام 2021 إلى 2025 سجل القطاع متوسط نمو بلغ 6.6%، فيما ارتفعت قيمته المضافة إلى نحو 3,700,000,000 ريال عماني، بما يمثل قرابة 10% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وتؤكد بيانات التجارة الخارجية هذا الاتجاه، فحتى نهاية فبراير 2026 ارتفعت الصادرات العمانية غير النفطية بنسبة 11.4% لتصل إلى نحو 1,129,000,000 ريال عماني، مدفوعة بزيادة صادرات المعادن والمعدات والأجهزة الكهربائية، وهي مؤشرات تعكس قدرة المنتجات العمانية على المنافسة خارج الحدود عندما تتوافر الجودة والبنية اللوجستية والقدرة الإنتاجية. لكن بناء قطاع صناعي قوي يبدأ من سؤال يرتبط بالسياسات الاقتصادية: كيف تتحول الموارد الطبيعية إلى منتجات؟ وكيف تصبح الثروة السمكية صناعة غذائية متكاملة؟ وكيف تنتقل المعادن من كونها خامات إلى منتجات صناعية عالية القيمة؟ وكيف تربط الزراعة والطاقة واللوجستيات بمنظومة إنتاج واحدة قادرة على تعظيم القيمة المحلية؟ هنا يبرز مفهوم توطين الصناعة بوصفه مشروعاً لبناء منظومة إنتاج متكاملة تنقل المعرفة وتعزز المحتوى المحلي وتفتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكاً رئيساً في قيادة النمو الاقتصادي. وقد اكتسبت مبادرات القيمة المحلية المضافة أهمية متزايدة من خلال ربط المشاريع الكبرى والمشتريات الحكومية بسلاسل إنتاج وطنية، وتمكين الشركات العمانية من الدخول في مجالات صناعية كانت تعتمد سابقاً على الاستيراد. غير أن الطريق لا يخلو من التحديات، فالاستثمارات الأجنبية رغم نموها ما تزال تتركز بدرجة كبيرة في قطاع النفط والغاز، بينما تحتاج الصناعة التحويلية إلى تدفقات أكبر ترتبط بنقل التقنية وتطوير المنتجات وفتح الأسواق العالمية. كما يظل التمويل أحد أبرز التحديات، خاصة للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى أدوات تمويل طويلة الأجل تتناسب مع طبيعة الاستثمار الصناعي القائم على المعدات والتقنيات ورؤوس الأموال الثابتة وليس على العوائد السريعة. ولذلك فإن مستقبل الصناعة يعتمد على منظومة متكاملة تشمل تشريعات واضحة وتمويلا محفزا وكفاءات وطنية مؤهلة وتجمعات صناعية متخصصة وسلاسل توريد قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
0: وأخيرا إلى سوق النفط، حيث انخفض سعر نفط عمان اليوم 94 سنتا مقارنة بسعر أمس ليبلغ 69.29 دولارا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو الجاري قد بلغ 102 دولارا للبرميل. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في أخبار عمان من عناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيس منغوليا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهندي يبحثان في مسقط عزيز التعاون والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. حرر لكم أخبار عمان حمد بن خميس الظفري، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
0: في جوهر الأحداث الثقافية،
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. نباتات ظفار واحدة من أجمل القصص التي تحدث في جنوب الجزيرة العربية. هذه النباتات التي ظهرت في منطقة مقطوعة من صحراء العرب، هذه الصحراء التي تشكلت ضمن ملايين السنوات وحولت هذه المنطقة إلى واحة مختلفة تماما عن باقي مناطق شبه الجزيرة العربية. إذا تحدثنا عن سلطنة عمان فتشكل هذه المنطقة 1% من مساحة سلطنة عمان، لكنها ذات أثر بيئي وتجمع حيوي للكائنات الحية يصل إلى أكثر من 70% من مستوى التنوع الحيوي في سلطنة عمان. وهذا التنوع الحيوي يعتمد بشكل أساسي على الغطاء الشجري والنباتي، على النباتات، لأن النباتات هي التي نراها بشكل واضح. الحيوانات التي لا نراها كثيرة جدا، ولا زالت تحتاج إلى دراسات كثيفة ومعقدة للغاية وتصنيفات مستمرة، كما هو الحال في بقية أنحاء العالم. فإذا كان العلم صنف أكثر من 1.5 مليون فقط من الكائنات الحية، ربما في هكتار واحد يكون موجود الملايين من الكائنات الحية في الأمازون مثلا. لكن الذاكرة البشرية توثق بهدوء وتتعامل مع أهم الأنواع التي تحتك فيها، وتحاول أن تستفيد من هذا التنوع الحيوي في خدمة الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى خلق لكل داء دواء، وهذا الدواء قد يكون موجود في مختلف الكائنات الحية. وهذا أيضا موضوع مهم جدا عندما نتحدث عن نوع نباتي لا يوجد في أي مكان آخر إلا في محافظة ظفار. إذا لم تحدث الأبحاث والدراسات حول هذا النوع وفائدته والاستفادة منه من الذاكرة الشعبية والمجتمعية، إذا لم تحدث هذه الأبحاث من سلطنة عمان أو من الجامعات اللي موجودة في سلطنة عمان، فمن سيقوم بهذه الأبحاث؟ لذلك الذاكرة النباتات الكبيرة الشجرية ذات الجذع الواحد يعني لها أهمية كبيرة جدا، ولها بعد طبي يستخدم في الحياة الشعبية، لكنها لم توثق بشكل كافي حتى الآن علميا. ربما ستساهم هذه الأنواع في القضاء على الكثير من الأمراض، وأيضا الدراسات الأخيرة أثبتت فعالية كبيرة لشجرة اللبان في أمراض السرطان وغيرها، ولازالت الدراسات مستمرة والتي نتمنى أن تتضاعف بأعداد كبيرة جدا. وللعلم يعني نحن هنا في سلطنة عمان لا نمتلك كنز بيئي يعني عالمي، نحن نمتلك كنز بيئي محلي، وأهمية منطقة الخريف لأنها في قلب صحراء الجزيرة العربية، يعني في جنوب الجزيرة العربية. هذه المنطقة الخضراء أهميتها وقيمتها الحقيقية تأتي لأنها في منطقة جرداء أو منطقة صحراء أو جافة أو شبه جافة، لذلك هي مهمة وهي قيمة لنا، ويجب أن نقدر ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الموجودة. لكن هذه النعمة ليست نعمة عالمية، مثل هذا الأمر يوجد في الهند، يوجد في بنغلاديش، يوجد في خط الاستواء بأكمله تقريبا، يوجد في غابات الأمازون، يوجد في مختلف أنواع الغابات الأوروبية، غابات أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. الدول الأخرى اللي موجودة غير الجافة لديها من مثل ما لدينا مئات وآلاف الأضعاف، لذلك هو لا يعير هذه المنطقة الاهتمام كبير، لأن أنت ما عندك كنز عالمي، أنت عندك كنز محلي، إذا أردت أن تستفيد منه فهذا يرجع لك أنت كمواطن في سلطنة عمان، كباحثين في سلطنة عمان، هذا يرجع لكم إذا أردتم أن تستفيد.

0: الشباك وتخرج مريم بنت محمد العجلية.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: مجان
1: أرض السفن
0: مجان
1: ميناء السفن مجان
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجان.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. بإذن الله تعالى نواصل حديثنا عن النظام السياسي والعسكري في مجان وتطوره خلال يعني منذ بداية التاريخ، ما قبل التاريخ إلى بداية ظهور الإسلام. طبعا الحلقات السابقة تكلمنا عن النظام السياسي والعسكري في الألفية الرابعة والألفية الثالثة والألفية الثانية والألفية الأولى قبل الميلاد، ووصلنا إلى فترة يعني بداية ظهور الإسلام، وقلنا أن الفترة الأخيرة اللي هي منذ الألف الأول قبل الميلاد وحتى 650 ميلادية بدأ تظهر حضارة بلاد فارس وبدأت سيطرتها على المنطقة. طبعا تدخلت أيضا في فترة من الفترات الحضارة الإغريقية. طبعا يعني الإسكندر المقدوني وصل المنطقة 332 قبل الميلاد وسيطر على الحضارة الأخمينية الفارسية اللي كانت بدأت تظهر في زمن غرقوش اللي هو 550 قبل الميلاد. بعد هذه الفترات أيضا استمرت طبعا حضارة الأخمينيين فترة من الفترات، بعدها ظهرت حضارة الباراثيون اللي هي من 100 قبل الميلاد إلى 250 قبل الميلاد، اللي هم طبعا أيضا من بلاد فارس، حضارة فارسية. وأيضا حضارة الفارسية أسرة الساسانيون اللي هم حكموا من 250 ميلادية إلى 650 ميلادية بداية ظهور الإسلام وسيطرته على المنطقة. طبعا أيضا حتى الرومان حاولوا أنهم يصلوا إلى المنطقة شبه الجزيرة العربية ويسيطروا، إلا أنهم لم يعني يحالفهم الحظ في ذلك، وبدأت المنطقة يعني خالية من وجود الرومان في تلك الفترة، بينما يعني وجود الفارسي سواء كان وجود مباشر أو غير مباشر في مجان كان ظاهر من خلال الآثار اللي وجدت، رؤوس يعني سهام من النحاس، آثار من الأواني الفخارية، نوع أيضا ينتمي إلى شرق وجنوب بلاد فارس. فمن خلال الآثار اللي وجدت في مجان قد يعني تكون مجان خلال هذه الفترة اللي هي من يعني 600 قبل الميلاد إلى 650 ميلادية كانت تخضع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو لها علاقة قوية في بلاد فارس. في هذه الحلقة أيضا نحاول نلخص النظام السياسي والعسكري المجان اللي تحدثنا عنه خلال آخر ثلاث أو أربع حلقات، يعني خلال ما يعني تم عرضه من عن النظام السياسي والعسكري لمجان، أن خلال النصف الثاني للألف الثالث قبل الميلاد بوجه خاص، يعني منذ 2500 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد، يتضح تكون ما يشبه الاتحاد السياسي بين مدن مجان المتباعدة. يهدف هذا الاتحاد إلى صد الهجمات الغزاة من خارج مجان. طبعا ظهرت أن هناك في أيضا قوى حاولت تهاجم مجان من بلاد الرافدين، وأن تصدت لها قوة محلية تتكون من 32 حاكم أو شيخ قبيلة أو يعني حاكم مدينة، اتحدوا تحت راية قائد واحد وهم صدوا الهجوم القادم من بلاد الرافدين. وهذا الاتحاد ظهر في النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد ولم يظهر قبل ذلك لعدم وجود سجلات يذكر فيها اسم مجان. طبعا أول ذكر لاسم مجان كان منذ 2400 قبل الميلاد في سجلات بلاد الرافدين الملك سرجون الأكادي، كما أننا لا نملك أي سجلات مكتوبة محلية أو أقليمية على سجلات وادي الرافدين. طبعا السجلات، أقدم السجلات التي تذكر فيها اسم مجان هي تنتمي إلى حضارة وادي الرافدين، وقد تكون أيضا هناك سجلات في بلاد فارس أو في وادي السند، لكن أيضا تحتاج إلى مزيد من البحث ومزيد من يعني العناية والمتابعة حتى نتمكن أكثر من يعني معرفة صورة شاملة عن تاريخ مجان في تلك الفترة، لأن عندنا فقط المعلومات اللي من سجلات بلاد الرافدين عن تلك الفترة. طبعا عدا سجلات وادي الرافدين التي بدأت في ذكر مجان في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد حتى بدايات الألف الثاني قبل الميلاد، أما ما سبق هذه الفترة فكان ذكر غير مباشر، حيث أن النصوص المسمارية المقروءة في أورك الورقاء في جنوب وادي الرافدين والمؤرخة إلى 3300 قبل الميلاد أشارت إلى النحاس من دلمون، غير أن عدم وجود خامات هناك في المنطقة الدلمونية من دولة الكويت إلى قطر يرجح الرأي القائل بأن المعدن قد جلب من مجان أو جنوب إيران. لكن طبعا تحليل المعدن نفسه وقد أيدت الدراسات التحليلية بواسطة فريق من المركز الفرنسي الوطني للأبحاث العلمية أيدت الأصل المجاني العماني للأدوات النحاسية المؤرخة إلى 2750 قبل الميلاد والتي وجدت في أور وسوسه، يعني الآثار النحاس اللي وجد في بلاد الرافدين وحتى اللي ذكر أنه جلب من دلمون اللي يعود إلى 3300 قبل الميلاد قد يكون أصله من مجان يعني عمان، لكنه لم يذكر اسم مجان إلا في 2400 قبل الميلاد. كما أن التنظيم السياسي المدن الذي يقوده الشيوخ أو حكام المدن لم يكن معنيا بالجوانب السياسية والعسكرية، ولكنه يعني بشكل أكبر بالتنظيم الاجتماعي والاقتصادي وتسهيل انسياب التجارة والبضائع بين الواحات أو المدن بالداخل أو تسهيل العلاقات الخارجية بما يخدم الجوانب الاقتصادية، حيث يدل عدم وجود أي صراعات داخلية أو تدخل مجاني خارجي في الإغليم على سلمية هذا التنظيم. يعني التنظيم ما ذكر أنه هو يعني تدخل ضد أي دولة أو حضارة أخرى في تلك الفترة خارجيا خارج مجان، وأيضا يعني ما في أيضا أدلة على أنه كانت في صناعة يعني صراعات داخلية داخل مجان. طبعا كان يتجنب الصراعات السياسية على التدخلات الأجنبية في مجان، والذي يحدث أحيانا اتحاد بين تلك الواحات والمدن لصد تلك الهجمات، يعني كان فقط اتحاد بين المدن والواحات لصد أي هجوم خارجي ضد مجان والدفاع عن سيادة إقليم مجان. وفي بداية الألف الثاني قبل الميلاد بدأ يضعف ذكر مجان ونشاطه الاقتصادي في سجلات وادي الرافدين نظرا للتدهور السياسي الذي شمل المنطقة، مما قلل من قوة النشاط الاقتصادي المجاني وانعكس على التنظيم السياسي والعسكري لمجان وأضعف هذين الجانبين. وفي بداية الألف الأول قبل الميلاد بدأت مجان تستعيد نشاطها الاقتصادي مما قوى تواجدها السياسي والعسكري في المنطقة، تلا ذلك في النصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد وحتى النصف الأول بعد الميلاد ظهور الفرس كقوة مهيمنة على المنطقة والتي أصبحت تدخلاتها المباشرة وغير المباشرة واضحة من خلال السجلات المتوافرة أو التنقيبات الأثرية التي تؤكد هيمنة الفرس وتواجدهم المكثف في منطقة مجان. هذا ملخص للتاريخ السياسي والنظام العسكري لمجان خلال يعني ما قبل التاريخ إلى منتصف الألفية الميلادية الأولى. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام على الحسن المتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا في موضوعات أخرى تخص تاريخ مجان القديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من أسلوب حياة.
2: أسلوب حياة وإشراقة حياة لحياة أجمل. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم تستمعون لبرنامجكم الأسبوعي أسلوب حياة.
1: ولنتذكر دائما أعزائنا المستمعين أن ابتكار عالم خاص بنا في زحمة الوقت وتراكم مشاغل الحياة يحقق لنا أسلوبنا الخاص.
2: أكيد، ويجعلنا ذلك منفردين، ليس فقط بأن نكون مصدر إلهام لأنفسنا، وإنما أيضا مصدر إلهام للآخرين، يستلهمون منا أيضا أفكارا تضعهم في بداية طريق النجاح.
0: أسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم مجددا، نتمنى أن تستمتعوا معنا وفقرات متجددة من أسلوب حياة.
1: هذه تحية لكم من طاقم عمل البرنامج، تصحبكم في الإعداد دائما وأبدا تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. أهلا بكم.

0: مستمعينا، في حديث اليوم نناقش موضوع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأكيد هو ليس بالموضوع الجديد، ناقشنا سابقا فاطمة في حلقات سابقة، ولكن أكيد في كل يوم يستجد شيء جديد يحتاج أن نحن نسلط عليه الضوء أكثر.
1: بالفعل وعد هذا القانون يأتي كاستجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها المجتمع في ظل تطور التكنولوجيا السريع والاعتماد الكبير على أكيد وسائل التواصل الاجتماعي. وأيضا لا ننسى أن شريحة كبيرة من أبناء المجتمع أكيد يستخدمون هذه الوسائل بما فيهم الأطفال. يسرنا أكيد لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع وتوعية أكيد جميع المستمعين حول هذا القانون. أن نرحب بالأستاذ عبد المجيد بن عبد الله المزروعي، وهو وكيل ادعاء عام أول. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد المجيد.
2: أهلا وسهلا أستاذة، تشرف بأني أكون موجود معكم في هذه الإذاعة المتألقة.
0: في البداية لنتعرف والمستمعين على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إيش هي أهم الأهداف التي جاء لتحقيقها في المجتمع؟
2: حقيقة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هو ليس قانون حديث النشأة، وإنما يعني هو قانون كان له وجود منذ عام 2011، حيث صدر هناك المرسوم السلطاني رقم 12 على 2011 بشأن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، اللي قال يعالج التطور التقني الموجود آنذاك. ولكن اليوم بعد 15 عام بطبيعة الحال مثل ما تعرفوا التقنية في تطور وتلاحق زمني متسارع، يعني دعت فيه الحاجة إلى أن يصدر قانون آخر يواكب التغيرات اللي حصلت اليوم خلال 15 عام، تغيرات كبيرة جدا، فنحن محتاجين أن نواكب هذا التغير من خلال تشريع يواكب هذه التفاصيل. وجاء هذا القانون حقيقة يعني بأهداف كثيرة، من بينها تحقيق الحماية للخصوصية، تحقيق الحماية للأسرة، تحقيق الحماية للأفراد، تحقيق الحماية بالسمعة، كذلك تعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية، ويعني إيجاد بيئة رقمية آمنة تدعم التنمية وتدعم الاستقرار وكذلك تدعم الاستثمار، لا سيما وأنها جاءت لتواكب رؤية عمان 2040.
1: أكيد أستاذ عبد المجيد، مع التوسع الكبير في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لو توضح لنا كيف يساهم هذا القانون في حماية خصوصية الأفراد خاصة من جرائم الاختراق وانتحال الشخصية والابتزاز الإلكتروني، وانت تعلم اليوم أدوات الذكاء الاصطناعي للأسف ساهمت في مثل هذه الأعمال، أكيد لاستخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي مجالات مهمة ومفيدة، لكن للأسف البعض يستخدمها في أمور خارجة عن القانون.
2: حقيقة من المحاسن التي جاء بها القانون الحديث بالمرسوم السلطاني 61 على 2026، أنه جاء ليعالج وليسد النقص التشريعي الذي كان يعتري القانون السابق، خصوصا فيما يتعلق بجريمة انتحال الشخصية. ما كان هناك نص صريح يجرم هذا السلوك، ولكن بصدور القانون الحديث أصبح هناك نص صريح، نص المادة 16 من القانون تجرم انتحال الشخصيات سواء كانت الطبيعية أو كانت الاعتبارية، وأوجد لها عقوبات سجنية توصل إلى سنة. وبالتالي يعني المسألة اليوم أصبحت مسألة مجرمة تقوم فيها المسؤولية الجزائية. الموضوع ما وقف عند هذا الحد، كذلك المادة 36 تعاملت مع كل من يقوم بنشر مقاطع مرئية وأي من الوسائط التي يتم التلاعب فيها ومعالجتها من خلال التزييف العميق، من خلال الذكاء الاصطناعي، وأوجدت كذلك لها عقوبة رادعة. فالقانون تنبه لهذا الجانب وأوجد له نصوص مؤثمة بعقوبات رادعة.
1: جميل.
0: لو نجي نتكلم أيضا عن مدى مسؤولية الفرد قانونيا لما يجي يستخدم منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بنشر أو إعادة نشر محتوى قد يسيء للآخرين.
2: نعم.
0: كيف يعني إذا في حالة أنه مثلا قام بالإساءة للآخرين، كيف يتعامل معه القانون في هذه الحالة؟
2: نعم، هنا نقطة مهمة جدا حقيقة، واللي هي مسألة إعادة النشر. البعض للأسف الشديد يعتقد أنه دائما المسؤولية، مسؤولية المحتوى المخالف، مسؤولية المحتوى المجرم، تكون فقط للناشر الأول، هو صاحب المسؤولية. أما من يأتي بعده ويعيد نشره، هذا الشخص يعني يعتقد البعض أنه هذا يعني المسؤولية تنتفي عنه، وهذا غير صحيح حقيقة. اليوم القانون يعامل من يقوم بإعادة النشر كالناشر نفسه، وبالتالي راح يتحمل مسؤولية ذلك المنشور وكأنما هو صاحب هذا المنشور من الأساس. وكذلك من محاسن هذا القانون أنه نص صراحة على هذا الجانب في المادة 20 من، بحيث اعتبر إعادة النشر أحد السلوكيات المجرمة. وبالتالي اليوم في برامج التواصل الاجتماعي المختلفة اللي تتيح مسألة احنا نسميها إعادة النشر كذا، الرتويت أو إعادة التغريدة وكذا، هذه نقرة زر ما تكلف الشخص ثانية، لكن في الجانب الآخر هذه نقرة الزر قد تؤدي إلى إثارة الرأي العام، قد تؤدي إلى يعني القلق والرعب بين أنفس الناس والجمهور والمجتمع المتلقي، وقد تثير سخط الآخرين. فنقرة زر واحدة لها تبعات كثيرة، لا سيما إذا كان المحتوى مخالف. في الجانب المقابل نقرة زر كذلك تؤدي إلى يعني مسؤولية جزائية تقابلها عقوبات رادعة. فإعادة التغريد أو إعادة النشر مجرم، وعلى الجميع، حينما يقوم يرغب بأن يقوم بإعادة نشر أي محتوى، عليه أن يراجع ذلك المحتوى إن كان هناك في ثمة ما يخالف القانون. والأصل أنه إذا وصلني محتوى وجدت أن هذا المحتوى فيه ما يخالف القانون، أن يقف هذا المحتوى عندي وأن لا أقوم بإعادة نشره لأي شخص، وإلا سوف أتحمل المسؤولية القانونية.
1: صحيح. أستاذ عبد المجيد، كما تعلم بعض الدول الآن يعني صاغت قوانين تمنع الأطفال حتى عمر معين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
2: نعم.
1: إلى أي مدى ممكن فعلا أن يقوم هذا القانون بحماية الأسرة، حماية الأطفال على وجه التحديد والناشئة من مخاطر والسلوكيات الغير قانونية؟
2: طيب، هذا الموضوع فعلا بالغ الأهمية، وهو حاز اهتمام إقليمي ودولي في مسألة تنظيم استخدام الأطفال أو الأحداث لبرامج التواصل الاجتماعي. وهناك من التشريعات الدولية التي يعني قننت هذا الاستخدام في أنه من هم دون السن 15 من العمر يعني يمنع عليهم فتح حسابات في برامج التواصل الاجتماعي. هذا الأمر كذلك صالعتنا الصحف، وأتوقع الكل شاهد في وسائل الإعلام أنه مولانا حضرة صاحب الجلالة وجه خلال الأيام الماضية بدراسة هذا الأمر وإعداد ضوابط، وأتصور أنه يعني تم بث عن طريق التواصل الحكومي رسالة للمجتمع للمشاركة المجتمعية في إعداد تشريع يتم من خلاله وضع ضوابط وقيود، يتم من خلالها يعني تحديد طرق أو ضوابط استعمال الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لم يغفل جانب الطفل، ولذلك أوجد العديد من النصوص القانونية ضمنها بعقوبات في حال كان هذه الجريمة وقعت على طفل تكون العقوبة مشددة. الغاية من ذلك هي حماية الطفل نفسه، لأن الطفل لدى القانون هو شخص ناقص الأهلية، يعني ناقص القدرة على تحديد ما هو صواب وما هو خطأ، لذلك هو ناقص الإدراك والإرادة، وبالتالي الرضا حتى وإن صدر من الطفل فهو رضا معيب قانونا، لا يؤخذ به ولا يعتد به. فلذلك على سبيل المثال قضايا التهديد والابتزاز هي لها عقوبة، ولكن إذا وقعت على طفل تكون العقوبة مشددة. قضايا المحتوى الإباحي، إن كان المحتوى الإباحي متعلق ببالغين هناك عقوبة، ولكن إن كان ذلك المحتوى متعلق موضوع طفل أو موجه لطفل تكون العقوبة أشد. كذا من يستغل الأطفال في يعني بث منشورات متعلقة ب على سبيل المثال التسول، كذلك من يبث منشورات يجعل من الطفل أو عاملة المنزل محتوى سلبي، هذا ما أكدت عليه المادة 36 في بندها السابع، وهذا من محاسن كذلك ما جاء به هذا القانون، لأنه يعني شاهدنا جميعا أنه الفترة الماضية هناك الكثير من مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي اتخذوا من أبنائهم واتخذوا من إخوانهم واتخذوا من الأشخاص اللي تربطهم علاقة قرابة ولا تربطهم علاقة قرابة محتوى، ومحتوى مسيء. هذا الطفل في هذا المرحلة العمرية لا يدرك تبعات هذا المحتوى، لكن هذا الطفل بعد فترة زمنية معينة راح يكون بالغ وراح يعني يتبوأ مناصب معينة، وبالتالي سيلاحقه أو ستلاحقه هذه المقاطع وتكون ذكرى سيئة بالنسبة له، ذكرى معيبة أمامه وأمام أبنائه في المستقبل. المشرع كما ذكرت لم يغفل هذا الجانب وتناوله من واقع حماية الطفل، وإحنا دائما في القانون نقول أنه هي دائما تراعى المصلحة الفضلى للطفل، في أنه يحمى لكونه هو الطرف الأضعف دائما في سياق الجريمة.
0: نتكلم أيضا عن دور القانون في دحض الشائعات، خطابات الكراهية، الجرائم بكافة أنواعها.
2: نعم، يعني الإشادة السامية اللي تلقاها الشعب العماني في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، والذي أشار فيه إلى يعني السمت العماني للمواطنين فيما يطرحوه وما يبدوه من آراء، هذا بحد ذاته كان شهادة يعني نعتز بها جميعا وعلى الجميع أن يحافظ عليها، ولأنها تعبر عن ما تمثله الشخصية العمانية من اتزان، وعلى ما تمثله من حكمة، ومن يعني الابتعاد عن كل ما من شأنها أن يثير الفتنة والكراهية والعنصرية. ولذلك جاءت المادة 20 كذلك من القانون لتعزز هذا الأمر، وتعزز أن نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والآداب، وكذا نشر الشائعات المغرضة التي من شأنها تكدير الرأي العام وبث الخوف والهلع بين الناس، أنها تكون هناك عقوبة محددة لمثل هؤلاء. وهذه العقوبة تشدد إن ثبت بأنه هذا النشر كان القصد منه هو بث الفتنة والعنصرية والكراهية والقبلية والمذهبية وغيرها من أصناف التعصب الغير مقبول، والذي يعني دائما ما نستحضر فيه القول السامي للمغفور له بإذن الله حينما قال بأنه يعني التربة العمانية لا تقبل وترفض النباتات السامة. هذه التعصب هي عبارة عن نباتات سامة ترفضها التربة العمانية، وهكذا جاء القانون.
3: أسلوب حياة.
0: طيب أكيد في كثير من الأمثلة على الابتزاز الإلكتروني مريت فيها، حابين كذا نسمعها وممكن أن اللي يسمعنا يأخذ العظة والعبرة.
2: نعم، حقيقة يعني في الادعاء العام مرت علينا قضايا كثيرة في موضوع الابتزاز الإلكتروني، يعني ممكن أذكر من بينها يعني قضية متهم كان قد استطاع أنه يقوم بابتزاز أكثر من 7 فتيات من خلال قيامه باختراق حساباتهم في برنامج سناب شات. كان يقوم بالدخول على حساب إحداهن، ثم يعني باستخدام حساب صديقتها، ثم يطلب منها إنه إيش رأيك إنه أأمن حسابك، حسابك محتاج تأمين الآن في فترة راق فيها موضوع اختراق حسابات السناب شات، وأنت محتاجة تأمن الحساب، إذا كنت ما تعرفي أنا ممكن أني أساعدك. فتوافق هي على هذا الأساس ويطلب منها بعض البيانات من بينها رمز تحقق راح يصلك، فتسلم هذا الرمز، ثم تتفاجأ بأنه حساب السناب شات يقفل من عندها وأصبح في تحكمه وسيطرته، ثم يدخل على المحادثات اللي ما بينها وما بين أخريات ويمارس معه نفس السلوك، واستمر الأمر كسلسلة انتهت إلى يعني المسجلات معنا كان حوالي 7 مجني عليهن، ولكن كانت التحقيقات تشير إلى رقم أكبر من ذلك بكثير. كان المتهم يبتز تلك الفتيات، وأنتوا تعرفوا أنه يعني السناب شات في الاستوديو ومخزن التصوير فيه عادة يعني يستخدم كثير من جانب الفتيات وبصور خاصة جدا جدا، فكان يبتزهم بهذه الصور لقاء مبالغ مالية، والبعض الآخر كان يبتزه لقاء طلبات لا أخلاقية. إنزين حقيقة سبب لهن إشكالية كبيرة، وكان يعيشن في أرق كبير، ولكن بفضل الله لما يعني تجرأت إحداهن وقامت بإبلاغ الشرطة، تم التواصل معنا، تم عمل سيناريو معين للقبض على المتهم والتعامل معه. فعلا تمكننا من القبض على المتهم والوقوف على كل خلفيات وتفاصيل الواقعة والجرم الذي ارتكبه، ثم أحيل للمحكمة وبعدة تهم، والآن يقضي محكومية ما يقارب 5 سنوات تقريبا. هناك الكثير حقيقة من صور الابتزاز، هي ليست فقط على الفتيات، قد تكون بعض الصور وجدناها على الرجال أنفسهم. هناك يعني حالات يتم يتلقى فيها الأشخاص رسائل عن طريق الواتساب من جهات اتصال خارج السلطنة، تدعي بأنها أرسلت هذه الرسالة خطأ، ثم يعني هذه الجهة واللي يعني تمثل دور المرأة تبدأ بخلق علاقة عاطفية ما بينها وما بين هذا الشخص اللي تواصلت معه حسب قولها بطريق الخطأ، إلى أن يعني تصل العلاقة العاطفية إلى مستوى يعني بعيد جدا، تنقطع أو ينقطع التواصل، ثم يتم التواصل معه من جهة اتصال أخرى لإبلاغه إنه هذه المرأة اللي كنت تتواصل معها أهلها اكتشفوها وأخوها اعتدى عليها بضرب بسكين، والآن هي مرقدة في المستشفى، والآن على أساس نحل هذا الموضوع أنت محتاج أنك تدفع تسوية لوالدها وللشيخ ولكذا. فكان فعلا مجموعة كبيرة للأسف من الضحايا كانوا يدفعوا مبالغ كبيرة، تارة يقول أن هذا المبلغ لوالدها، بعد ذلك يقول للشيخ كذلك يريد مبلغ، بعد ذلك يقول له المستشفى على أساس أن يسكروا الملف يريدوا مبلغ.
1: استغلال
2: وصل بأحدهم إلى أنه دفع 26 ألف ريال عماني في سبيل أنه يعني ينهي الموضوع بتصالحا حسب ما تم يعني إيهامه، لكن في الحقيقة ما كانت هناك مرأة، ما كانت هناك ضحية، ما كان كله عبارة عن سيناريو تمثيلي بالكامل. عشرات الضحايا اللي وقعوا في مثل هذا مثل هذا السلوك، للأسف الشديد البعض منهم يتأخر في الإبلاغ، وهذه صعوبة نعانيها مع البعض. كل ما كان الإبلاغ أسرع، كل ما كان تعامل سلطات التحقيق أنجح، وكل ما كانت النتائج أفضل. ولكن التأخر في الإبلاغ ومحاولة معالجة المشكلة من تلقاء نفسك قد يعني تعقد المسألة بشكل أكبر وتستنزفك. عادة المبتز أو المحتال غالبا لن يتركك إلا في الحال الذي يعني يتيقن فيه بأنك لا تملك من المال أو لا تستطيع توفير المال الذي هو الهدف الأساسي من هذه العملية كلها.
1: ولماذا يحدث التأخير برأيك أستاذ عبدالمجيد؟
2: الخوف من الفضيحة، أغلى ما يملكه الإنسان هي السمعة، هم يدركون هذا الشيء تماما، لذلك حتى يعني في المثال الأخير اللي ذكرته لما يتواصلوا معهم هم ما يهددوهم تهديد مباشر، هو يقول له عشان سمعتك بين أولادك أنت شخص معروف خلينا نحل هذه المشكلة، هو يضغط عليه في جانب السمعة وجانب يعني الأخلاق وجانب الفضيحة. فلذلك يعني الإنسان أغلى ما عنده سمعته، مستعد أنه يبيع أرض، وفي أشخاص باعوا أراضي، وفي أشخاص خذوا قروض من البنك في سبيل أنه ينهي هذه المسألة، ولكن يتفاجأ أنه كل ما دفع طلب منه أنه يدفع أكثر. مبلغ آخر، والأمر ما ينتهي يعني إلى حين أنه يصل للإدعاء العام أو شرطة عمان السلطانية ويتم التعاطي والتعامل مع كل واقع على حدة.
1: أستاذ عبد المجيد، أيضا سؤال يعني ممكن يخطر في بالنا الآن وممكن أيضا يخطر في بال المستمع الكريم، القانون كيف ممكن يحمي خصوصيتنا كأفراد؟ أنا أقصد خاصة عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
2: واضح، مثل ما ذكرت في البداية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جاء ليشكل حماية كذلك للحق في الخصوصية، لكل فرد من أفراد هذا المجتمع حق في الخصوصية، والحق في الخصوصية جاء المشرع وأطره في المادة 36 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. لو تسمحوا لي نستعرض هذه المادة. هذه المادة تصل العقوبات فيها إلى السجن 3 سنوات، ولكل من يستخدم المواقع الإلكترونية ووسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد والعائلية، مثل استراق السمع واعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية ما بينك وبين طرف آخر تقوم بالاستراق أو التسجيل أو نشر هذه المحادثات بحد ذاتها هذه جريمة. التقاط صور أو مقاطع مرئية أو نقلها وكشفها ونسخها والاحتفاظ بها هذه جريمة. نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية، وبشكل عام نشر أخبار الغير، تتكلم عن أخبار تخص الغير، هذا الغير ما يريد من هذه الأخبار أنها تنتشر للعامة ويعرف.
3: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
4: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: عنها العامة سواء كانت متعلقة بأمور الشخصية، بأمور العائلية، بأمور الصحية، أمور الفرد ما يرغب بأنها تكون تحت اطلاع العامة، هي هو يعتبرها من بين الأسرار الخاصة اللي ما يرغب بالآخرين يتطفلوا عليها. قيامك بنشر هذا النوع من الأخبار جريمة وتصل عقوبتها إلى 3 سنوات. تتبع والرصد هذه مسألة، بعضهم وهذه كان من محاسن كذلك هذا القانون أنه أورد هذا النص، أنه يقوم شخص بشراء أو باستخدام تطبيق أو أداة أو جهاز معين يتتبع الحركة الجغرافية لشخص ويقوم بتخبئته في حقيبته ولا في السيارة ويصبح يتتبع الحركة الجغرافية لهذا الشخص. هذا السلوك بحد ذاته جريمة بموجب المادة 36، لأن التتبع وصل حتى الخصوصية إلى حماية التتبع الجغرافي للشخص والحركة الجغرافية حالها. المادة 7 اللي ذكرناها آنفا اللي هي مسألة استغلال طفل لم يبلغ سن 15 أو العاملة المنزلية كمحتوى إعلامي بصورة سلبية أو نشر محتوى يروج العنف، هذه بحد ذاتها كذلك هي يعني حفاظ على خصوصية هذا الطفل وخصوصية تلك العاملة، لأنهم في النهاية أشخاص يكون لهم المجتمع ويكون لهم القانون الحق في هذا الخصوصية. هذه فيما يتعلق بالمادة 36 التي تحدثت بشكل خاص عن موضوع الخصوصية.
3: وماذا عن يعني استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟ مثلا ممكن الشخص يضع صورة الخاصة في حسابه الخاص. استغلال هذه الصور أستاذ عبد المجيد.
2: هي مسألة فنية أوضحها بهذه الآلية. الأصل أنه كل شخص له الحق في سرية الصورة، أنه ما حد يجي يلتقط مثل ما ذكرنا له صورة بدون رضاه، ولكن هذه الحماية مقررة للشخص الذي يعني يريد أن يحتفظ بحق في الخصوصية، ولكن أن يقوم الشخص مثلا بالتقاط صور خاصة لنفسه ونشر هذه الصور عبر برامج التواصل الاجتماعي، قيامه بهذا النشر هو يعتبر أمام القانون وكأنما تنازل ضمنيا عن حقه في الخصوصية، وكأنما أتاح هذه الصورة للعامة، وبالتالي يكون من حق العامة أنهم يقوموا بأخذ هذه الصورة. ولكن هذا الأمر ما على مطلقه. كيف ما على مطلقه؟
3: توجد أكيد ضوابط.
2: بالضبط. لأنه إذا قام بأخذ هذه الصورة وقام بمعالجتها أو تزييفها أو إجراء أي تعديل عليها، هذا التعديل من شأنه أن يسيء إلى صاحبها، الأخذ مش جريمة ولكن التعديل اللي وقع عليها كان جريمة. إذا أخذ هذه الصورة وقام بالتعليق عليها بتعليقات سلبية ونشرها، هذه جريمة. إذا أخذ هذه الصورة وأخذ صور أخرى وقام بفتح حساب ينتحل فيه صفة وشخصية صاحب الصورة، هذه جريمة وإحنا ذكرناها في المادة 16. طيب ماذا لو كانت هذه الصورة متعلقة بنشاط تجاري؟ أخذ هذه الصورة لحسابات تجارية مثلا ونسب هذا العمل، يعني ممكن الصورة تكون لأعمال فنية، ممكن الصورة تكون لملابس، ممكن تكون الصورة لتصاميم، ممكن الصورة تكون لأشياء أخرى، فأخذ هذه الصورة ووضعها في الحساب ونسبت هذه الصورة والعمل اللي فيها لشخصه بخلاف الحقيقة، هذه جريمة لأنها تعتبر تعدي على حق المؤلف والحقوق الصناعية الأخرى واللي نص عليها القانون. فنعم لابد أن نعي جيدا أنه حقنا في سرية الصورة محفوظ ما لم نقم بنشر الصورة بإرادتنا، هنا نحن نتنازل عن هذا الحق، ولا يعتبر
3: تداولها
2: ما يعتبر جريمة إلا متاح إلا إذا انطوى هذا التداول على ارتكاب جريمة أخرى.
3: واضح.
2: نعم.
4: طيب أكيد يعني كل هذه الجرائم والاحتيال والابتزاز أكيد يعني يكون لها رادع موجود في كل بيت وهو الأسرة. يعني الأسرة أكيد لها دور كبير في زرع هذه الأخلاقيات والأطباع الجيدة لدى الأطفال منذ نعومة أظافرهم، فإنهم يصبحوا يعني في يوم من الأيام مستخدمين لهذه وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جيد. فنتكلم من واقع خبرتكم الدور الذي يجب أن تقوم به الأسرة في توعية الأبناء،
3: وهي قيمة كبيرة بالمناسبة.
4: نعم.
2: لا شك، لا شك
3: قيمة النزاهة.
2: لا شك، إحنا دائما نقول إنه هناك جهات عدة يعني تتحمل مسؤولية الطفل، ولكن خط الدفاع الأول للطفل هي الأسرة.
3: نعم.
2: الأسرة هي خط الدفاع الأول، وبالتالي يعول عليها كثير في مسألة أنها قبل كل شيء أن الوالدين أو المسؤولين عن هؤلاء الأبناء أنهم يعززوا أول شيء في أنفسهم الثقافة القانونية التوعوية الأمنية فيما يتعلق بتقنية المعلومات. البعض للأسف الشديد يعطي ابنه أجهزة لوحية ولا جهاز إلكتروني وهو ما يعي مخاطر هذا الجهاز، وما يعي أنه هناك من البرامج والأدوات والوسائل اللي من خلالها ممكن تعينه على أنه يقيد هذا الاستخدام. يعني على سبيل المثال احنا ابسط شيء ممكن اذكره على سبيل المثال اليوتيوب. اليوتيوب انزين يعني قناة وسائطية مفتوحة، احنا نترك اولادنا يستخدم اليوتيوب دون ان نقيد هذا الاستخدام، مع انه اليوتيوب يتعامل معهم كبالغين، في حين انه هناك يوتيوب كيدز مخصص للاطفال، محتوى منتقى مقيد له ضوابط معينة. يعني كان من المفترض أن يكون هو هذا هو الأداة المستخدمة لتقييد ما يمكن للأطفال أنهم يشاهدوه أو ينظروه. كذلك في وسائل تقنية، مواقع، في ممكن برامج تستخدمها يحظر ويقيد على الطفل الاستخدامات المتعلقة بالإنترنت. فأنت بداية أنا أقول أنه أولا لابد على الوالدين أن يثقفوا أنفسهم في جانب الضوابط والرقابة التقنية. بعد ذلك لابد أن يتحملوا مسؤوليتهم في الإشراف والتوجيه وإسداء النصائح والإرشادات للأبناء. امسك ولدك كلمه، قل له يا ولدي لما تدخل كذا يعني لابد تعرف أن هذا المواقع محظورة، هذا لا يمكن، إذا حد تواصل معك لا تستجيب له، يمكن يتواصل معك. وهذه حقيقة يعني واقعة أذكرها يعني عدة مرات في مناسبات مختلفة، وما يمنع أن أذكرها اليوم مرة أخرى. قضية كانت معروضة، أحد الأطفال اللي كان يستخدم هاتف والده ووقع أو حدث بينه وبين شخص آخر تواصل، وهذا الشخص كان يبلغه بإني أنا أحوز على صور لك وأنت عاري.

0: هذه الرواية، وقام فعلا بتصوير هذه الصور. فانتقل الجاني هنا من حالة أنه ما كان يملك أي شيء وكان يكذب فقط، إلى حالة أنه عنده صور حقيقية وأصبح يبتزها بشكل يعني نعم. ووصل فيه الحال إلى أنه ينسق معه على لقاء يقوم فيه بممارسات لا أخلاقية. لولا لطف الله ويعني بالمصادفة وضع الأب يده على الهاتف النقال واطلع على هذه المحادثات. وهذه الواقعة إن دلت على شيء تدل على أننا يعني بحاجة إلى أن نشرف على أبنائنا، وأن يعني نراقب استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي ولوسائل تقنية المعلومات، لأنه لو وقع ضرر حقيقة لا يلام الطفل، لأن الطفل مثل ما ذكرنا ناقص الإرادة، ناقص الإدراك، ما عنده القدرة على أنه يتعامل مع مثل هذه الوقائع. فيعني حضورنا ومساندتنا، وكذلك في حال حدوث مشكلة احتوائنا للمشكلة.
1: نعم
0: يعني إحدى زميلاتنا في الادعاء العام حضرت، وذاك اليوم ذكرت واقعة أنه أحد الأطفال اكتشفت واقعة تحرش وقعت عليه من واقع الأمان والاحتواء الذي وجده من والديه. فدائما في كل من وقائع الابتزاز والتهديد وهذا النوع من الوقائع، حقيقة الضحية سواء كان طفل أو بالغ، امرأة أو رجل، هو فعليا لا خوف ما من المبتز نفسه أو من الجاني، الخوف الحقيقي هو من محيطه.
1: من ردة
0: هو
1: فعل
0: كان بالضبط يخاف من ردة فعل أبيه، من ردة فعل أمه، ردة فعل زوجها، ردة فعل زوجته اللي ذكرناه، ردة فعل إخوانه. فلكن لو كان من يقع عليه هذا الجرم محاط بالأمان، محاط بدفء الأسرة إنها اللي قادرة أنها تحتويه، صدقوني ما كان لمثل هذه الجريمة أن تقع.
1: وخاصة أنك مثل ما ذكرت في الأمثلة أستاذ عبد المجيد، بعض هذه الجرائم الطفل فيها يعني لا ذنب له، بريء، يعني ما
0: بالضبط
1: بدأ أي شيء، بدأ الموضوع بكذبة.
0: نعم
1: يعني وإحنا نتعلم أكيد من هذه القصة أن دائما لا نقطع حبل التواصل والحوار، وأن نعطي دائما الطفل الأمان. لو من
0: صحيح
1: البداية تكلم مع والديه بكل أريحية، يعني ما كان الموضوع رح يكبر.
0: بالضبط بالضبط بالضبط
1: وصلنا لختام حديثنا أستاذ عبد المجيد، ويعني أكيد نود أن نسمع منك أبرز الرسائل التوعوية التي تود أن توجهها اليوم للمجتمع للحد من الجرائم الإلكترونية، وتعزيز أكيد ثقافة الأمن الرقمي، باعتبار أن نحن كلنا مسؤولين عن هذا الأمر، لأن جميعنا نستخدم هذه الوسائل.
0: في البداية أنا حقيقة لدي 3 رسائل. الرسالة الأولى أن القاعدة القانونية تقول أنه الجهل بالقانون لا يعد عذرا، وبالتالي أوصي نفسي والآخرين أفراد المجتمع مواطن ومقيم أن يطلع على القوانين، لا سيما تلك القوانين التي يحتك فيها في حياته اليومية، وعلى الأخص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لأنه هذا القانون نحن نتعامل معه يوميا بتعاملنا مع الأجهزة والوسائل التقنية، حتى نكون على دراية وحتى نتجنب أن نقع ضحايا أو نرتكب جرائم ونحن يعني عن جهل نرتكبها عن جهل. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أن اليوم أنا كمواطن حينما أقوم باستخدام برامج التواصل الاجتماعي لابد أن أستحضر أنني يعني أمثل نفسي كسفير لهذا الوطن، وبالتالي يعني أراقب نفسي في تصرفاتي وفي منشوراتي وفيما أقوم بتداوله في هذه البرامج، لأنها تعكس حقيقة الشخصية العمانية، ونحن لا نريد أن ينظر للشخصية العمانية إلا كما اعتاد الناس على النظر إليها، شخصية تتمتع بالسمت وبالاتزان وبالحكمة وبالاعتدال. الرسالة الثالثة هي التي ذكرناها في آخر حديثنا، وهي ضرورة أن يتولى كل شخص مسؤوليته. الأسرة لابد أن تتولى مسؤوليتها اتجاه أبنائها، وكذلك الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه. لابد علينا أن نعمل جميعنا في سبيل مكافحة والحد من جرائم تقنية المعلومات، لما من شأنه أن يحقق المصلحة العامة للبلاد والمصلحة الخاصة لسكانه. هذا والسلام.
2: احنا نتمنى ان هذه الرساله وصلت، وكل الجهود التي تقومون بها مشكورين عليها. شكرا لك الاستاذ عبد المجيد بن عبد الله المزروعي.

0: وكيل ادعاء عام أول.
1: شكرا لك أستاذ عبد
2: الله يبارك
1: المجيد.
2: فيك، أحسنت.
3: أسلوب حياة.
4: لك سيدتي.
5: إن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني، ونحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنبا إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها، موكلين على رعايتنا الدائمة لهذه الثوابت الوطنية.

0: في لك سيدتي أعزائنا المستمعين نناقش موضوع توجيه جلالة بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا تضاف إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس استمرارا لاهتمامه السامي بترسيخ مبدأ الشورى واستكمالا لما شهدته مسيرة مجلس الشورى من تطور خلال الفترة الماضية، وأكد ذلك بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في مختلف الجوانب.
1: وحول هذا الموضوع يسعدنا بأن نرحب بالأستاذة الفاضلة عايدة بنت ناصر السيابي، المدير المساعد بدائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك أستاذة عايدة.
2: أهلا وسهلا فيكم.
0: بداية أستاذة عايدة، نتحدث عن كيف تنظر وزارة التنمية الاجتماعية اليوم إلى توجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه بتخصيص 11 مقعد إضافي للمرأة العمانية في مجلس الشورى. ما دلالات هذه الخطوة على مسيرة تمكين المرأة في سلطنة عمان؟
2: نعم، بداية ننتهز هذه الفرصة ونتقدم بالشكر والعرفان إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، الذي أفتى توجيهاته السامية والكريمة بتخصيص 11 مقعد إضافي للمرأة ضمن انتخابات مجلس الشورى للفترة 11. وتجسد هذه الخطوة التقدير والثقة السامية بدور المرأة وقدرتها وكفاءتها للمساهمة الفاعلة إلى جانب أخيها الرجل في مسيرة البناء والتنمية، ويأتي ذلك مواكبة وانسجاما مع رؤية عمان 2040 نحو دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في كافة المجالات. كما تعكس هذه الرؤية أيضا ترسيخ مبدأ المساواة والعدالة والشراكة المجتمعية التي يؤسسها النظام الأساسي، وتعزيز جودة التشريعات والبرامج خاصة المرتبطة بالرفاه والحماية الاجتماعية بما يواكب مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: أستاذ عايدة، ما هو الأثر المتوقع لهذه الخطوة في تعزيز مشاركة المرأة أكيد في صنع القرار والإسهام في أكيد القضايا التنموية والمجتمعية؟
2: من المؤمل أن تسهم هذه المبادرة في توسيع نطاق المشاركة النسائية وفي القضايا الوطنية ذات الأولوية، وأيضا تعزيز مختلف الرؤى والخبرات داخل مجلس الشورى، وتتيح أيضا للمرأة مجال ومسافة أكبر للإسهام في مناقشة التشريعات والسياسات العامة، الأمر الذي ينعكس على إيجابا على جودة القرارات وأيضا مراعاتها لاحتياجات المجتمع بكافة فئاته. كما أيضا لا شك أن هذه الرؤية راح تدعم التطلعات والالتزامات الدولية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وترفع أيضا مستوى سلطنة عمان وتصنيفها في المؤشرات الدولية.
0: نعم، يعني أيضا نجي نتحدث عن انعكاس حضور المرأة العمانية، أو كيف ينعكس حضور المرأة العمانية في مجلس الشورى على قضايا الأسرة، الطفولة، الشباب، الفئات المستفيدة من خدمات التنمية الاجتماعية؟
2: تعكس هذه الخطوة إيمان القيادة الحكيمة بأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية النسائية، وترسيخ أيضا مفهوم الشراكة المتكاملة بين الرجل والمرأة في بناء الوطن، كما تؤكد أن أيضا التنمية المستدامة تتحقق بمشاركة جميع أبناء الوطن، وأن أيضا المرأة العمانية أثبتت قدراتها على تحمل المسؤولية والمساهمة في مختلف القطاعات التنموية.
0: نعم.
1: طيب أستاذ عايدة، ما هي أبرز الرسائل التي ممكن أن تبعثها هذه الخطوة للمرأة العمانية، خاصة المرأة العمانية الراغبة في المشاركة في خدمة المجتمع؟
2: تحمل هذه الخطوة رسالة ثقة وتقدير للمرأة العمانية، كما تؤكد أن الكفاءة والجدارة هم أساس المشاركة الوطنية، وأن الوطن يثق بقدرة المرأة وكفاءتها، وتشجع أيضا المرأة لمواصلة تطوير قدراتها المعرفية والقيادية والانخراط أيضا بصورة أكبر في العمل العام وخدمة المجتمع والمبادرات المجتمعية والوطنية.
0: طيب، من واقع اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية، إيش أبرز البرامج التي تسهم في إعداد القيادات النسائية وتمكين المرأة للمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات؟
2: تعمل وزارة التنمية الاجتماعية من خلال دائرة شؤون المرأة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية على دعم وتمكين المرأة من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات تشمل بناء القدرات القيادية وتنمية المهارات المهنية وتعزيز المشاركة أيضا في مؤسسات المجتمع المدني، كذلك دعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة ودعم تمثيل المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. كما تحرص أيضا الوزارة على تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الوطنية سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو الأهلية والمجتمع المدني لتوفير بيئة داعمة لتعزيز دور المرأة في التنمية والانتقال بها من مرحلة التمكين إلى أن تكون عضو فاعل ومؤثر في المجتمع إلى جانب أخيها الرجل.
1: نعم. بطبيعة الحال أستاذة عايدة، الأمور التي تهم المرأة هي حاضرة في المجلس في يعني في الوقت الحالي، لكن استثمار حضور النساء الأكبر والأبرز بمجلس الشورى رح يكون أيضا داعم لهذه القضايا، ورح يعزز أيضا من يعني الاهتمام بها بشكل خاص وأكبر. يعني ما رأيك في ذلك؟
2: إن حضور المرأة وتواجدها في مجلس الشورى رح يسهم في تعزيز الاهتمام بالملفات الاجتماعية والقضايا ذات الأولوية، وأيضا دعم المبادرات المرتبطة بالحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة ورعاية الطفولة، وأيضا تعزيز مشاركة الشباب وذوي الإعاقة وكبار السن، ويتيح المجال لتقديم مقترحات وتشريعات تسهم في جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
0: نعم. طيب في السؤال الأخير، يعني إيش هي تطلعاتكم للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بتمكين المرأة العمانية، تعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار أيضا؟
2: نتطلع إلى مرحلة تشهد مزيد من التقدم في مؤشرات تمكين المرأة.
1: نعم.
2: وتحسين وضعها وتصنيفها في المؤشرات الدولية، خاصة مؤشر الفجوة العالمي بين الجنسين وفي مجال التمكين السياسي، والمؤشر العالمي للمرأة والأمن والسلام، والمؤشر العالمي للمرأة والأعمال والقانون. ونحن على يقين أن هناك كفاءات نسائية قادرة على المنافسة والوصول إلى قبة المجلس بكل جدارة واقتدار.
1: خالص التقدير لك الأستاذة عايدة بنت ناصر السيابي، المدير المساعد بدائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية، على تسليط الضوء حول موضوع تخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا في مجلس الشورى في الفترة 11. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا شكرا.
3: ولطالما كانت المرأة العمانية شريكة للرجل في صنع تاريخ هذا البلد وفي بناء حضارته في مختلف المجالات السياسية منها والدينية والعلمية والاقتصادية وغيرها، وحفظ لنا تاريخ عمان نماذج مشرفة للمرأة العمانية وما قامت به تجاه وطنها وأمتها، فكانت بحق مفخرة من مفاخر مكونات هذا الوطن العزيز ونموذج يقتدى به. وعندما نستعرض دور المرأة العمانية في تاريخ عمان، فإن المجال بالطبع هنا لا يكاد يسع أن نعدد جميع مآثرها، نظرا لما تميزت به من إرادة في البناء ومن غزارة في الإنتاج، فتحملت المسؤولية عندما استدعت الحاجة إلى ذلك، وكانت عند حسن ظن المجتمع بها.
4: أسلوب حياة.
0: في الختام مستمعينا، قدمنا لكم الكثير من الفقرات المتنوعة التي نتمنى أن تنال على استحسانكم، ونلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة في الأسبوع المقبل.
1: في هذا العالم الذي يضج بالأحداث، لا تنسوا أن تمنحوا أنفسكم لحظة هدوء وسكون.
0: أسلوب بسيط يعيدكم لأنفسكم، فالهدوء ليس ترف بل ضرورة.
1: الهدوء أسلوب حياة.
3: أسلوب حياة.
1: حتى نلتقي لكم، خالص الود من فريق أسلوب حياة، في الإعداد تماضر بن سالم الوهابي،
0: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
0: إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيس منغوليا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهندي يبحثان في مسقط تعزيز التعاون والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. الولايات المتحدة تقول إنها تواصل مع إيران إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد، وتؤكد أن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أخنا خوري اللاسوخ رئيس منغوليا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. ضمنها جلالته أطيب التهاني والتمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمسقط معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، وتناول اللقاء مسار العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند وسبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة، إلى جانب تشجيع الشراكات النوعية والاستثمارات المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب الفرص الاقتصادية الواعدة. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الأوضاع المتصلة بحركة السفن والملاحة البحرية في مضيق هرمز وانعكاساتها على التجارة الدولية وإمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد. وأكد الجانبان على دعم المساعي الهادفة إلى تعزيز التفاهم والتعاون مع مختلف الأطراف والحد من التداعيات المترتبة على الأوضاع الراهنة بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي. وأجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي أندرياس إيبيها وزير خارجية أوكرانيا، تناولا خلاله علاقات الصداقة القائمة بين سلطنة عمان وأوكرانيا وما تشهده العلاقات من تعاون متنام في العديد من المجالات. وأكد الوزيران على حرص بلديهما على مواصلة تنمية الشراكة التجارية والاقتصادية، علاوة على تكثيف التواصل وتبادل الزيارات والتشاور، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول معالي السيد وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تناولا المستجدات الإقليمية الراهنة. وأكد الجانبان على ضرورة وقف التصعيد العسكري والعمل على بلورة حلول سياسية سلمية تراعي مصالح جميع الأطراف وتكفل حرية الملاحة وانسياب حركة السفن التجارية وتدفق إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز وفقا لأحكام القانون الدولي. عالميا، قالت الإدارة الأمريكية إن واشنطن وطهران تواصلان العمل على إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد على الرغم من تبادل الضربات والتهديدات بين الجانبين. وأكدت واشنطن على التزامها بإيجاد حل مع طهران وأن محادثاتهما الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي، مشيرة في الوقت ذاته على وجود استعدادات لشن ضربات على إيران إذا دعت الحاجة، لكن تقول إنها تفسح المجال حاليا للدبلوماسية وإنها تجري مع عدد من الدول في المنطقة مشاورات سياسية لخفض التصعيد. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن الوكالة تراقب عن كثب الأوضاع في محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران. ودعا جروسي جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي مخاطر تهدد السلامة والأمن النوويين.
وأضاف جروسي أن الوكالة تواصل متابعة التطورات المتعلقة بالمحطة، مؤكدا أن أي عمل عسكري يستهدف المنشآت النووية قد يؤدي إلى عواقب خطيرة. في الشأن اللبناني، قالت وسائل إعلام لبنانية وأمريكية إن وفدا عسكريا أمريكيا سيشرف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الهادف لإنهاء الحرب. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية التي اتفق عليها الجانبان ستنطلق خلال الأيام المقبلة، بينما يجري تحديد مناطق إضافية والتخطيط لها، مشيرة إلى أن القيادة المركزية الأمريكية ستتولى التنسيق في هذا الشأن مع البلدين، كما ستبدأ واشنطن التواصل مع الشركاء الدوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية بشكل فاعل على استعادة سيادتها في هذه المناطق وعلى امتداد بيروت بشكل أوسع. هذا وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث استهدفت شاحنة عند أطراف بلدة شوكين في جنوب لبنان، وهو ما أدى إلى إصابة شخصين، كما شنت غارة بطائرة مسيرة على محيط بلدة المنصوري. وأخيرا، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة في مواصلة لخرق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية مخيم البريج وسط القطاع، فيما أصيبت امرأة برصاص الاحتلال في منطقة الفالوجة غربي مخيم جباليا، كما قصفت المدفعية مباني شمال غربي مدينة رفح، في حين أطلقت آليات الاحتلال النار بشكل كثيف شرق خان يونس وشرق حي التفاح، فيما أطلقت زوارق حربية النار تجاه مواطنين جنوب قطاع غزة، كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة لمباني سكنية شرق مدينة غزة. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيس منغوليا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهندي يبحثان في مسقط تعزيز التعاون والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. الولايات المتحدة تقول إنها تواصل مع إيران إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد، وتؤكد أن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي. حرر لكم هذه النشرة حمد بن خميس الضفري، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري بعد أقل من ساعتين. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: فعندما يصبح التطوع شرطاً للحصول على درجة واستكمال للتخرج، يتغير الدافع الأساسي من أنا أريد أن أخدم المجتمع إلى أن أريد أنهي المتطلب.
2: الوعي بأهمية العمل لا يكون إلا بعد تجربه.
1: التطوع تحت الإكراه ليس فضيلة.
2: نحن لا نفرض مشاعر العطاء، لا نفرض ماهية العطاء.
1: التوجيه الحقيقي في بناء القناة على فرض السلوك.
2: ليس كل ما يفرض علينا يفقد أثره.
1: القيم لا تفرض.
2: الإلزام لا يلغي الوعي، بل يعتبر طريقة للوصول إليه.
1: الأبحاث Psychological Science أثبت أن الإلزام كان أشد ضرراً على الطالب الذين كانوا يتطوعون بحرية عندما حولوه إلى التطوع إلزام.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: مرحبا بكم. يشهد العمل التطوعي حضورا متزايدا في النقاشات التربوية بوصفه أداة لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتنمية قيم المواطنة لدى الطلبة، غير أن الجدل يظل قائما حول موقعه داخل المنظومة التعليمية. فهل ينبغي أن يكون متطلبا إلزاميا يسهم في ترسيخ ثقافة العطاء، أم أن قيمته الحقيقية لا تكتمل إلا عندما ينبع من اختيار الطالب وقناعته الذاتية؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة، إدراج العمل التطوعي ضمن المنظومة التعليمية بين إلزاميته لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتركه لحرية اختيار الطالب. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. في حلقة اليوم ضيف الأول أسيل بنت يوسف المعمرية، تمثل جانب الموالاة وتدافع عن فكرة ضرورة إدراج العمل التطوعي ضمن المنظومة التعليمية بوصفه مساهما في تعزيز المسؤولية المجتمعية. أهلا وسهلا بك أسيل.
2: أهلا بك أستاذ إدريس.
3: وضيف الثاني في هذه المناظرة في الطرف الآخر عبد الرحمن بن إبراهيم المحاربي، يمثل جانب المعارضة ويرى أن العمل التطوعي يفقد جوهره عندما يفرض على الطالب، وأن تركه لحرية الاختيار يحقق أثرا أكثر عمقا واستدامة. أهلا وسهلا بك عبد الرحمن.
4: أهلا بك أستاذ إدريس، وشكرا على الاستضافة.
3: حياكم الله ونسعد بكما في هذه المناظرة. ويعني كالمعتاد نبدأ بما نسمي بخطاب الافتتاح. أبدأ معك أسيل بداية، العمل التطوعي في المنظومة التعليمية واجب تربوي أم خيار شخصي في 3 دقائق؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً أستاذ إدريس على الافتتاحية. نبدأ أولاً بتعريف العمل التطوعي. العمل التطوعي هو جهد إنساني أو اجتماعي يقوم به الفرد دون انتظار مقابل مادي، وله فوائد عديدة تعود على الفرد والمجتمع. لو أردنا أن نحدد آلية لعمل الإلزام لإدخال العمل التطوعي في المنظومة التعليمية، يمكننا أن نقوم بالإلزام العمل التطوعي داخل المنظومة التعليمية بمختلف مستوياتها بما يتناسب مع تحقيق الأهداف لكل مستوى على المتطوع وعلى المجتمع. فلو أردنا أن نمسك التعليم الأساسي مثلا، يمكن أن ندخل التطوع أو العمل التطوعي كدرس عملي في مادة المهارات الحياتية، ويمكن أن يكون للصفوف الأولى من خلال إعطائهم مجموعة من الأفكار التطوعية التي تستطيع المدرسة أن تتكفل باحتياجاتها مع الطلبة، ثم يختار الطالب ما يناسبه من هذه الأعمال التطوعية أو ما الأقرب لقلبه، وينفذها مع زملائه ومع أساتذته. هذا الإلزام أو هذه التجربة ستغرس في الطالب البذرات الأولى لحب العطاء وتحمل المسؤولية المجتمعية. ولو انتقلنا بعدها إلى التعليم العالي مثلا، فالطلبة في هذه المرحلة بأمس الحاجة إلى المهارات، التدريب العملي الذي يؤهلهم لسوق العمل اليوم. إذا لماذا لا نعمل اللي هي دورات عمل تطوعية تدريبية للطلبة، كل في مجال اهتمامه واختصاصه، يكون مثل ما يقال ضرب عصفورين بحجر. نحن قدمنا عملا تطوعيا للمجتمع، وفي نفس الوقت تأهلنا الطالب للدخول في سوق العمل بدل الكم الهائل من الدروس النظرية الفارغة من اللي هي التطبيق. ننتقل بعدها إلى لماذا نحتاج إلى الإلزام في المؤسسات. لماذا نحتاج الإلزام؟ سؤال مهم أجيبه عليكم الآن. لو جئنا اليوم لنرى دور المؤسسات المجتمعية، فهي لها دور مهم في اللي هو إنشاء سلوك الطالب اليوم. فإذا غاب هذا غاب دور المؤسسة التعليمية في سلوك الطالب أو في إنشاء السلوك للطالب، هنا سيتشكل لدينا فراغ. هذا الفراغ سيتم تعبئته من قبل اللي هو منصات أخرى التقنية الحديثة، وسائل التواصل الاجتماعي اللي تكون مملوءة بأفكار دخيلة علينا، مثل الأفكار الفردانية اللي ينادي بها المجتمع الغربي والتي لا تمس عاداتنا وتقاليدنا بأي صلة. لذا هنا تبرز أهمية الإلزام في دور

0: الدروس النظرية وينزل إلى واقع مجتمعه، يرى ما يحتاجه المجتمع ويحاول إيجاد حلول لها من خلال خبراته ومهاراته.
1: جميل، هذا بشكل شمولي تقدمي كل هذه الأدوات الممكنة لمسألة إلزامية الطالب في العمل التطوعي بأي شكل من الأشكال، وهذه النقاط يعني سنتطرق إليها من خلال الفرضيات التي تطرح. بعد ما قدمتي هذا الخطاب أنتقل إليك عبد الرحمن أيضا لتقدم خطاب الافتتاح حول ما يدلل ويدعم وجهة نظرك من هذا الموضوع، تفضل.
2: أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. موقف اليوم واضح، العمل التطوعي يجب يترك الحرية الطالب ولا يفرض عليه إلزاما. أولا من التعريف هو عمل تطوعي، أم أن الطالب يريد أن يفعل هذا من طوع نفسه ليس إلزاما. فإلزام الطالب على فعل هذه الأعمال التطوعية وهذه الأعمال الاجتماعية هذا يتناقض تعريف من جذوره، فحولنا فعلا نبيلا يفيد المجتمع إلى واجب مفروض. ثانيا هذا يفسد الدافع. مثلا الحين الطالب بطبيعته إنسان مشغول من الواجبات، من الدروس، من المشاريع، فإضافة العمل الاجتماعي إلزاما كواجب أو كعمل يجب أن يتم أو يعمل كواجب للتخرج أو للدرجات، هذا يضغط على الطالب فوق طاقته. من غير ذلك يفسد النية ويجعل إكراه لهذا الموضوع. يعني التطوع تحت الإكراه ليس فضيلة. لما تضغط على الطالب فوق طاقته من غير الأشغال اللي هو يشتغلها بشكل دائم وتجبره على هذا وتلزمه على هذا العمل التطوعي، يرى العمل التطوعي كواجب وليس خدمة للمجتمع وليس كعمل يفيد المجتمع، بل يراه كوسيلة للحصول على الدرجات ووسيلة للحصول على شهادة التخرج، ولا ينظر فيه كفائدة للمجتمع. مثل نظرية تحديد الذات الذي نشرت في American Psychologist تثبت أن فرض النشاط من الخارج يقوض الدافعية الذاتية. أن الشخص لما ما يريد أو لا يريد أن يفعل هذا الشيء من نفسه مستقبلا لا يرغب في المشاركة فيه مرة ثانية. لكن هي ثانيا ما هي المشكلة بالضبط؟ لما ترى على طلاب الجامعة في مختلف الجامعات ترى العديد من الطلاب يشاركون في الجماعات الطلابية، يشاركون في الأعمال الخيرية مثل في منظمات دار العطاء وغيره من دون مقابل، أيضا المبادرات الشبابية اللي الآن منتشرة من دون مقابل، فهذا كله بدون إلزام. فما الهدف من الإلزام إذا هذا شيء من الأساس حاصل؟ وتقول في بحث نشر في 2017 تقول من المتطوعين طوعا استمروا في التطوع بعد البرامج التي خرجوا منها، ولكن 30% فقط من الناس الذي أجبروا الطلاب الذي أجبروا في العمل الخيري 30% فقط استمروا في العمل الخيري. فمثل ما ذكرت سابقا هذا يسبب إكراه للطالب ويجعله غير متحمس للعمل التطوعي مستقبلا.
1: نعم، إذن يعني في هذا الخطاب الذي قدمته تجد أن هذا الإلزام لا يمكن أن يحقق الغاية النبيلة من جوهر العمل التطوعي في المنظومات التعليمية في المؤسسة التعليمية أو مؤسسة التعليم العالي. وهناك يعني مسارات مختلفة ومتنوعة تتعلق بهذا الجانب، لكن هناك يعني فرضية نطرحها في هذا السياق. تقول هذه الفرضية، وأبدأ معك في الرد عليها أسيل، ربما أيضا هي يعني تتماشى مع وجهة نظرك. هذه الفرضية تقول أن دور المؤسسات التعليمية لا ينبغي أن يقتصر على نقل المعرفة، بل يمتد إلى توجيه السلوك الإنساني وصياغة أولويات الفرد تجاه مجتمعه بما فيها العمل التطوعي. كيف ترد على هذه الفرضية؟ وربما أيضا هناك في سياق يعني ما ذكره عبد الرحمن.
0: حسن، أرد على ما قاله. أولا أنه حصل وقال بأن العمل التطوعي يفقد جوهره إذا أصبح إلزاما، وأيضا ذكر أن الطالب مشغول ولا يستطيع إدراج العمل التطوعي ضمن مهامه، وسأل سؤالا جوهريا وهو ما الهدف من الإلزام. طبعا أجيب عليها من خلال خطابي. أولا قال بأن اللي هو العمل التطوعي لا يصبح عملا تطوعيا إذا فرض. نحن لا نفرض مشاعر العطاء، لا نفرض ماهية العطاء، نحن نتيح للطالب

0: اختيار ما يحب من المهارات ومن أشكال الأعمال التطوعية التي يرغب في تقديمها، ولكننا يجب أن نقدم لها التجربة الأولى، لأنه إذا لم يحصل على التجربة الأولى بشكل مميز وهو ما سأتحدث عنه في خطابي، لن يستطيع اللي هو معرفة ماهية العطاء والوعي بالعمل التطوعي نفسه. ما الهدف من الإلزام؟ أرد عليه من خلال حجتي. مثل ما ذكرت أول شيء في بداية الحديث أن المؤسسات إذا انسلخت من كونها مؤسسات تقوم بتوجيه سلوك الطالب، فإنه سيحل محلها منصات أخرى مثل وسائل التواصل الاجتماعي. ولماذا الإلزام أو ما الهدف من الإلزام؟ لأنه الفرد بالذات في بداية مراحل تعليمه يكون في بداية تشكيل شخصيته واتجاهاته وهواياته في طور هذا التكون، فيتعلم الطفل ويدرس في المدرسة أهمية العمل التطوعي وماهيته وما هي أهدافه، ثم ينطلق إلى الميدان بمساعدة من زملائه ومعلميه ليقوم بهذا العمل التطوعي ويعيش التجربة فيرى آثارها عليه. هنا نحن لا نفقد جوهر العمل التطوعي، وإنما نخلق تجربة للطالب. أيضا مثل ما ذكرت بالنسبة للطالب اللي هو دراسات العليا، ففي المدرسة أو في المحاضرات الجامعة يملأ رأسهم بالمصطلحات الجوفاء مثل العمل الجماعي، التفكير النقدي، حل المشكلات وغيرها من المفاهيم التي لا تنفذ على أرض الواقع. اليوم العمل التطوعي يخلق فرصة ممتازة لأن يتعلم الطالب كل هذه المهارات التي يحتاجها لسوق العمل، ويفهم مناهجه الدراسية التي تقدم له ليس فقط ككلام أجوف، وإنما كتطبيق على أرض الواقع، يعيش مع مجتمعه ويرى واقعه ويحاول حل مشكلات المجتمع من خلال معارفه ومهاراته التي اكتسبها في الجامعة.
1: نعم، إذن عبد الرحمن، هذا في سياق رد على هذه الفرضية، ما الذي تقوله أيضا يعني كذلك ردت يعني إجابة على سؤال ما الجوهر أو ما الغاية من هذه الإلزامية؟ ويعني أود منك أيضا أن ترد على هذه الفرضية نفسها، أيضا هي يعني تتعارض يعني في مسارك حول هذه القضية أو ما تؤمن به تحديدا.
2: نعم، أولا نبدأ بتفنير هذه الفرضية التي طرحتها. نعم. الأخت، أولا يمكنك أن تنشر الوعي، ونحن لا نختلف أن العمل الخيري هذا شيء لازم، والمجتمع من الطلاب يجب أن يتعلموا عنه ويستفيدوا منه، ممكن يطبقوه في المستقبل، ولكن هناك فرق بين التوعية والإجبار. يمكنك أن تشجع الطالب، توفر له الفرص وتعرض له التجارب من دون إلزامه في المشاركة كجزء من المنهج أو كفرصة للتخرج أو للحصول للشهادة.
1: نعم.
2: فيمكنك أن توفر له الفرص، تشرح أهمية عمل العمل الاجتماعي من دون إلزامه لتطبيق هذا في الفترة الدراسية. العديد من الطلاب يعلموا عن هذه الفرص، ولكن يطبقوها في فترة الصيف مثلا.
1: نعم.
2: أو في الإجازات، في لما يكون الطالب في إجازة ولما يكون الطالب متفرغ. أيضا إن كان الهدف بناء السلوك، فالسلوك المفروض لا ينبني كشخصيا بل يبني امتثالا فقط. لما تجبر الطالب، من أعطيته التوعية وغيره، لما تجبر الطالب أن يفعل هذا يكون الطالب امتثالا فقط وليس من رغبته أن يكون أن يشارك في هذا. وردا على الفرضية، نتفق تماما أن دور المؤسسة التعليمية أكبر من نقل المعلومة، لكن كيف تنقل هذه المعلومة؟ ف التوجيه الحقيقي في بناء القناة على فرض السلوك، مدرسة تجبر طلابها في التطوع، بل المدرسة تنشر الوعي وتوفر لهم هذه الفرص وتشرح لهم ما هي الفرص المتوفرة في العمل الخيري.
1: نعم.
2: ومن بعد الطالب يمكنه من نفسه أن يشارك إذا لديه رغبة، وإذا لم يكن لديه رغبة ربما مستقبلا يمكنه أن يشارك في هذا. في جامعة وايلد فريد لوري من جامعة الكندية أجرت بحث على أكثر من 1200 طالب، ووجدت العامل الأكثر تأثيرا في بناء مواطن متطوع مستدام أو متطوع مستدام للالتزام لفترة طويلة.
1: نعم.
2: هي جودة التجربة. فإذا الطالب ألزم من الأساس وهو لم تكن لديه رغبة في هذا الوقت أن يمارس هذا أو يمارس أو يشارك في العمل التطوعي، هي من الأساس تبدأ كتجربة سيئة بسبب ضياع وقت، بسبب أنه نعم. لم تكن لديه رغبة، ومنها يرى العمل التطوعي بشكل سلبي.
1: نعم، واضح جدا عبد الرحمن. يعني أسيل ما ذهب إليه عبد الرحمن أن العمل التطوعي يجب أن يكون في إطار حرية الفرد أو الطالب، يعني في المنظومة التعليمية. لماذا يجب أن نلزمه بأي شكل من الأشكال، حتى وإن كان هذا الإلزام يعني هناك تكون عليه النتائج جيدة فيما بعد كمخرجات تعليمية أو حتى كمخرجات مقبلة على سوق العمل أو إلى أي مرحلة من مراحل الحياة. وهذه الفكرة تتقاطع أيضا مع فرضية أخرى نطرحها هنا. تقول هذه الفرضية أن حرية اختيار الطالب للمشاركة في العمل التطوعي تنتج مواطنا أكثر وعيا واستدامة في عطائه مقارنة بمن فرضت عليه هذه التجربة. كيف ترد على هذه الفرضية يا سي؟
0: بالنسبة للوعي والاستدامة فهما لا ينشأان بالضرورة من حرية الاختيار، بل إنهما ينشأان من تجربة إيجابية وتوجيه سليم. يبدأ بالتوجيه ثم ينتقل إلى الاستدامة. طرحت المعارضة في الدراسة تقول بأن جودة التجربة هي أهم ما يشكل سلوك الطالب، وأعتقد أني سأتصادم معها في هذه النقطة في حجتي هنا، وأبين له كيف أن الإلزام سيخلق تجربة ذات جودة عالية أكثر من كونها عبثية. أيضا طرح فكرة أنه يمكن أن تنشر الوعي ولكن يعني تترك حرية الاختيار للطالب.
1: نعم.
0: وأرد عليه من خلال أن أقول له ليش الحرية المطلقة ليست مجدية. أولا، الحرية في الاختيار بالقيام بالعمل التطوعي قد تجعل المتطوع أو قد تجعل العملية التطوعية تقتصر على فئة معينة من يتوفر لديهم الوعي بأهمية العمل التطوعي، الدعم الأسري، المالي، اللوجستي وغيره من الدعم. بينما الإلزام، وعندما أقول الإلزام هنا يعني أرجع إلى ما قلته في البداية، كيف أننا نحن نترك حرية الاختيار للطالب في ماهية العمل التطوعي ونفتح له مجالات مختلفة، ولكن يكون إجبارا عليه أن يختار أحد هذه المجالات.
1: نعم.
0: فهذا النوع من الإلزام يضمن أن يخوض الجميع التجربة ولا يقتصر التجربة هذه على البعض دون الآخر، وأن يحتكون باحتياجات مجتمعهم بشكل مباشر، من ثم ينطلقون للاستمرار في العمل التطوعي بإرادتهم بعد أن يتشكل لديهم الوعي الكافي. أيضا نضيف لطريق الوعي توفير الدعم المؤسسي. إذا كان التطوع إلزاميا، هنا ستضطر المؤسسات التعليمية إلى توفير دعم مؤسسي.
1: نعم.
0: الطالب إذا لم يكن لديه مثلا دعم لوجستي أو دعم مالي للقيام بالعمل التطوعي، تكون المؤسسة ملزمة بتوفير هذا الدعم ليتمكن الطالب من أداء اللي هو واجبه المؤسسي التعليمي، مثل ممكن أنه توفر لهم تصريحات لدخول المستشفيات، المراكز وغيرها، وحتى دعم لوجستي يمكنهم من القيام بالعمل التطوعي. إذن الوعي وتوفير الدعم سيوفران تجربة أولى سهلة ذات جودة عالية، وهذه التجربة الأولى هي التي تخلق استدامة العمل التطوعي. عد على أهم النقاط. أولا، الإلزام لا يعني أو لا يلغي الوعي، بل يعتبر طريقة للوصول إليه. ثانيا، الاستدامة لا تقاس ببداياتها وإنما تقاس بالاستمرار فيها، وهذا يخلق من خلال التجربة الأولى المميزة التي توفرها المؤسسات التعليمية حتى يتمكن الطالب من الانطلاق بعدها. وثاني شيء، ليس كل ما يفرض علينا يفقد أثره. يعني مثلا اليوم التعليم شيء مفروض علينا، أو حتى الرياضة مثلا داخل التعليم هي شيء مفروض علينا، لكن رغم أنها مفروضة لكنها لم تفقد أثرها. أثرها
1: نعم.
0: موجود
1: وتؤتي بنتائج
0: نعم. بالضبط.
1: ربما أيضا ما ذكرتيه، يعني هذا يعني يعزز وجهة النظر بكل الدلائل التي ذكرتيها، وتعزز وجهة النظر هذه. هناك يعني فرضية أيضا ربما تتقاطع كذلك معك أو تنسجم مع ما ذكرتيه، وأعود إليك مجددا أسيل في الرد على هذه الفرضية، ثم بعد ذلك أنتقل إليك عبد الرحمن. الفرضية الأخيرة تقول أن تحويل العمل التطوعي إلى متطلب أكاديمي قد يفرغه من معناه الأخلاقي، وهذه نريد يعني أن يعني نتحدث عنها. إلى أي درجة أيضا يحول العطاء من قيمة إنسانية إلى وسيلة للحصول على درجات أو استيفاء متطلبات التخرج؟ إلى أي درجة تجدي أن هذه الفرضية واقعية؟ إلى أي درجة؟
0: فرضية أن العمل التطوعي يفقد معناه الأخلاقي إذا تحول إلى مثلا متطلب أكاديمي هي فرضية مرفوضة بالنسبة لي. صحيح يمكن أن يكون هناك يعني سعي للحصول على درجات معينة أو إنجاز فرض أكاديمي، لكنه لا يفقد معناه الأخلاقي، لأن المعنى الأخلاقي اليوم في العمل التطوعي هو الأثر الناتج منه، وهذا الأثر حتمي إذا وجد العمل التطوعي. إحنا لا يمكننا أن نلغي قيمة أخلاقية بمجرد أننا أضفنا إليها حوافز مثلا أو جعلناها متطلب، لأن مثل ما قلت المعنى الأخلاقي أنه الأثر الذي ينتجه العمل التطوعي على الفرد نفسه وعلى مجتمعه. ولو رجعنا ونظرنا إلى أهم عاداتنا الإيجابية اللي إحنا اليوم نقوم بها، لوجدنا أنها في بدايتها كانت فرضا سواء من الأسرة، من المجتمع، من المسجد، من أي مؤسسة تربوية. والفرض هذا انتقل ليشكل لنا عادة جديدة، لأن الفرد على ما ينشأ عليه. فإذا نشأ في مدرسته على العمل التطوعي سيستمر معه إلى كبره، كذلك الحال في العمل التطوعي. فوجوده ضمن المنظومة التعليمية لا يلغي هدفه الأخلاقي، وإنما يضيف لديه أهداف جديدة مثل الحصول على الدرجات والتقدير الأكاديمي العالي. بل أن الهدف الأسمى هو توفير جودة أو تجربة ذات جودة تربوية وعملية تجعل الطالب يحتك بمجتمعه أثناء قيامه بالعمل التطوعي، وعندما يحتكون بمجتمعهم سيكتسبون التعاطف، سيكتسبون حب العطاء للغير، وأيضا يكتسبون الوعي بأهمية العمل التطوعي، وهذا الذي يحول التجربة الأكاديمية إلى حالة إنسانية.
1: نعم، وهذا ما تطرحي بأن برغم هذا الإلزام إلا أن له نتائج جيدة تتجلى فيما بعد بالنسبة لي الطالب أو حتى بشكل عام مخرجات العملية التعليمية. إليك عبد الرحمن، أيضا أنتقل إليك في الحديث عن أو الرد على هذه الفرضية وكذلك ما ذكرته أسيل.
2: أولا ذكرت الأخت أن حتى لو كان إلزاما يبقى العمل مفيدا للمجتمع والنتيجة أهم من النية، ولكن هناك خلط بين العمل الأخلاقي والعمل الوظيفي. التطوع هو قيمة أخلاقية، ولكن الإلزام يعتبر مثل الوظيفة أو مثل العمل الوظيفة المدرسية. فعند التحويلة من عمل تطوعي إلى إلزام فهو يفقد طبيعته الأخلاقية. فنحن لا ننظر فقط في فترة الدراسة، ننظر فيها إلى المستقبل. فلما يأتي الموضوع عن العمل الخيري، الطالب يرى أن أفعل الخير فقط عندما يتطلب مني، لأنه أجبر على عمل هذا العمل من دون رغبته الأساسية، فيرى أنه لا يريد أن يمارس أو يشارك في العمل الخيري إلا عندما يكبر. نفس ما ذكر في بعض المواد الدراسية مثل الرياضة، العديد من الطلاب بسبب الإكبار أو التجارب السيئة التي يمروها في حصة الرياضة لا يمارسون الرياضة بعد التخرج. فنحن ننظر فيها أن العمل الخيري عمل جدا مهم وشيء أخلاقي، فالطالب أو الإنسان بشكل عام يجب أن يدخل فيه للأسباب الصحيحة. يجب أن يشارك فيه للأسباب الصحيحة والأسباب الذي تشجع على هذا. وأيضا جوهر العمل التطوعي هو الإرادة الحرة. حتى الأمم المتحدة تعرف التطوع بأن نشاط بحظ الإدارة وأيضا نشاط تطوعي للمنفعة العامة.
1: نعم،
2: فعندما يصبح التطوع شرطا للحصول على درجة واستكمال للتخرج يتغير الدافع الأساسي من أن أنا أريد أن أخدم المجتمع إلى أن أريد أنهي المتطلب. فهذا يعتبر شيء خطير جدا، من حيث أنه يربط الطالب التطوع بالدرجات والتخرج، فإن أول شيء يفعله بعد التخرج هو التوقف عن العمل الخيري، لأنه هو ربطه من الأساس بالدرجات والتخرج أو الإلزام للعمل هذا. نحن لا نختلف أن العمل الخيري هو عمل أساسي، لكن يمكن نشر حملات تطوعية للشخص الذي يريد مشاركة. يمكن أن أيام المدارس والجامعات تنشئ أيام تطوعية ممكن نشارك فيها، ولكن من دون الإلزام للطالب. فالأبحاث في 2013 وأيضا في 1999 Psychological Science أثبت أن الإلزام كان أشد ضررا على الطالب الذين كانوا يتطوعون بحرية عندما حولوه إلى التطوع الزام. التحويل إلى الإلزام لا يضر فقط الطالب الذي لا يريد المشاركة، بل يضر الطالب الذي كان من الأساس يشارك، الذي كان يريد، الذي من الأساس كان يشارك قبل الإلزام، لأن الآن تغير منظوره من أن هذا عمل خيري ولإفادة المجتمع إلى أن هذا الآن نحن نعمله للحصول على الدرجات والشهادة، فتقل رغبته في المشاركة.
1: نعم، توصف عبد الرحمن هذه المسألة بشيء من المقارنة يعني بين الجانبين، وكذلك بما وضعته أسيل حول إلزامية، وأنت تتجه إلى يعني إلى فكرة أن تكون هي بحرية تامة، هي أو تنطلق من دافع شخصي وما يؤمن به الفرد تجاه فكرة العمل التطوعي. هنا نصل إلى خطاب الختام، نجمل يعني في هذا الخطاب بشكل شمولي يعني ما يدلل موقفنا، وكذلك في إطار ما طرح بشكل عام. وأبدأ معك عبد الرحمن ثم أنتقل إليك أسيل، تفضل عبد الرحمن.
2: أولا، طوال هذه المناظرة أكدنا أننا لا نعارض العمل التطوعي، بل نؤمن بأهميته الكبيرة في بناء المجتمع وتنمية شخصية الطالب. ولكن السؤال المطروح، هل العمل التطوعي مهم؟ بل هل يجب أن يكون إلزاميا؟ ووضحنا القيم لا تفرض، وأن الدافع الذاتي للشخص للمشاركة في هذا العمل التطوعي أهم من إلزامه للمنظور للمستقبل وليس للفترة القصيرة أيام الدراسة. فعندما الطالب يتشجع بنفسه في المشاركة في العمل التطوعي، يمارس هذا العمل التطوعي للسنين القادمة يعني. وقد وضحنا القيم لا تفرض، والدافع الذاتي أكثر استدامة من اللازم. نحن نريد الطلاب أن يختاروا أن يشاركوا في هذه خدمة المجتمع، ولا يتم إلزامهم، وهذا ممكن يسبب لإكراه في العمل الاجتماعي والعمل التطوعي، ومستقبلا ممكن يتراجعوا.
1: شكرا لك عبد الرحمن. في دقيقة واحدة أيضا أسيل.
0: أوضحت من خلال خطابي في محاوره الثلاث كيف أن إدراج العمل التطوعي إلزاما داخل المؤسسات التعليمية بطريقة مرنة تمنح تجربة استثنائية مميزة للطلبة، يخلق دافعية ووعي أكثر من تركه حرية، لأن الحرية لا تشمل جميع أفراد، يعني لن تشمل جميع أفراد المجتمع. وأوضحت كيف أن المؤسسات التربوية إذا لم تقم بواجبها تجاه تنشئ السلوك الطلبة سيتجهون إلى منحنيات أسوأ، وكيف أن الإلزام لا يلغي الوعي بل إنه يصنعه، فعندما تخوض التجربة تحس بشعور العطاء عندما تقوم به، هذا سيولد لديك الرغبة في الاستمرار فيه. أيضا طرحت أخيرا كيف أنه تحويل العمل التطوعي إلى متطلب أكاديمي لا يفرغه من معناه، وإنما أولا يضمن وصول هذه التجربة إلى جميع الطلبة عوضا عن أن تقتصر على البعض، ثانيا أنها يحول القيمة النظرية للطالب الذي يدرسها في مدرسته إلى قيمة عملية.
1: أشكرك جزيل الشكر أسيل بنت يوسف المعمري، دافعت عن فكرة ضرورة إدراج العمل التطوعي ضمن المنظومة التعليمية بوصفه مساهما في تعزيز المسؤولية المجتمعية. كل الشكر لك.
0: شكرا جزيلا.
1: كما أشكرك أيضا عبد الرحمن بن إبراهيم المحاربي، دافعت أيضا عن فكرة أن العمل التطوعي يفقد الجوهر عندما يفرض على الطالب، وأن تركه لحرية الاختيار يحقق أثرا أكثر عمقا واستدامة. شكرا لك عبد الرحمن.
2: شكرا لك سيد.
1: هكذا نصل معكم مستمعينا إلى ختام هذه المناظرة التي ناقشنا فيها موقع العمل التطوعي بين الإلزام والاختيار داخل المنظومة التعليمية، وبين اختلاف وجهات النظر يبقى الهدف المشترك هو بناء أجيال أكثر وعيا بمسؤوليتها تجاه مجتمعها. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة. تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جودي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال 3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي. نشب خلاف بين النخذة حمد وبين نخذة الحلال مالك السفينة أحمد بن مزيان حول التوقف في صور، وهو لم يكن مقررا في الرحلة، فاحتكموا إلى المقدمي إبراهيم الذي حار بينهم.
7: ما هو رأيك يا إبراهيم؟
1: لا أدري ماذا أقول، أنتما أهل الحل والربط، وما أنا سوى بحار بسيط على ظهر هذه السفينة.
7: بل نحب أن نسمع رأيك.
4: أنا أريد من النوخذة حمد أن يعرج على صور للتزود بالماء والطعام وأخذ بعض الركاب.
7: وأنا أقول بأن هذا الوقوف سوف يؤخرنا ويضيع الوقت، وسوف يبطئ من حركة إبحار البوم.
4: يا نوخذة حمد، نحن تجار قبل كل شيء، دفعنا ثمنا غاليا لهذه السفينة وتركنا أهلنا وديارنا لنكسب الرزق، ولسنا في نزهة.
1: إذا كان الأمر يتعلق بالطعام والشراب فقد تزودنا منهما في ميناء مسقط، ونستطيع أن نتزود ثانية في ميناء عدن.
4: وماذا بشأن الركاب؟ هل نسيت؟
1: لم أنسى، لكن البوم حملت الكثير من التمر في ميناء مسقط، ولو لم تحمل هذه الكمية الكبيرة لا أمكننا أن نزيد من عدد الركاب. معنا والحمد لله عدد جيد من المسافرين.
7: أحسنت القول يا إبراهيم، اذهب إلى عملك.
1: الأمر لا يبشر بالخير، لقد سمعت النخذة سليمان رحمه الله يقول: السفينة التي يقودها رأسان سوف تصاب بالصداع ويدور رأسها.

0: استطاع النخبة حمد بعد جدال عنيف أن يقنع أحمد بن مزيان بمتابعة السير وعدم الوقوف في صور. توزع الركاب على ظهر السفينة، يتأمل بعضهم زرقة البحر، وتحلق آخرون يتبادلون الحديث. كان من ضمن إحدى المجموعات أحد التجار الهنود، فجرى نقاش محتدم بينه وبين ركاب عمانيين. جلس إبراهيم يستمع إلى هذا النقاش الطريف.
1: أنتم الهنود نجدكم في كل مكان، اقلب أي حجر الآن ستجد تحته هنديا.
2: لأن الإنتاج البشري عندنا مستمر ونحن منتشرون في معظم قارات العالم.
3: أنا أعتقد أن للمستعمرين البريطانيين دورا كبيرا في نشركم في كل مكان.
2: ها؟ ماذا تقصد؟ كيف؟
3: لقد جندتكم بريطانيا في جيشها. انظر إلى الحاميات البريطانية في كل مكان، فمعظم جنودها من الهنود، وقد ساعد هؤلاء بريطانيا في استعمار الأقطار المختلفة.
2: بابا، هذا غير صحيح. نحن تجار مشهورون قبل مجيء الإنجليز للمنطقة. لو قرأت التاريخ جيدا لوجدت أن التجار الهنود كانوا على علاقة بدولة اليآربة. ولا تنسى أننا تعرضنا مثلكم للاستعمار البريطاني.
1: استريحوا من هذا النقاش الآن واسمعوا إلى النهام.

0: غادر إبراهيم المجموعة وذهب ليطمئن على سير تجهيز العشاء. لم يكن يكتفي بالمراقبة وإعطاء الأوامر، بل كان يساعد الطاقم كأنه واحد منهم، وقد ساعده الانشغال في العمل على الصبر والتجلد. وبدأ شوقه إلى زوجته وطفلته ووالديه يبرد شيئا فشيئا.
1: إبراهيم!
2: نعم يا نوخذ حمد.
1: جهز السفينة لدخول ميناء عدن.
2: حاضر إن شاء الله.
3: أطلب من البحارة أن يجهزوا البضائع التي سوف ينزلونها في الميناء.
2: وما هي البضائع التي سوف ينزلونها؟
3: الملح والأخشاب التي جلبتها من الهند، والحبال وقماش الأشرعة الذي جلبته من باكستان.
2: حاضر.
3: أنا سوف أتولى أمر الركاب القادمين والبضاعة الجديدة.

0: هيا تعال وأمسك بالدفة يا إبراهيم، أريد أن أنام قليلا. انتبه، أنت الآن تقود باتجاه أفريقيا، لقد غادرنا بحر العرب. نحن الآن كما يقولون ندخل أحشاء الوحش العملاق في هذا الظلام. انظر، انظر إلى هذه النجمة اللامعة، أتراها؟ على يسار النجم سهيل. ابق في هذا الاتجاه.
1: كان هذا أول دخول لإبراهيم في المحيط الهندي. تذكر كل القصص التي سمعها عن أهوال هذا البحر، لكن قلبه ظل مطمئنا ثابتا، وكانت نصائح النوخذة سليمان ونصائح والده مرشدا وهاديا له.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير يا نوخذ حمد.
0: اذهب واسترح يا بني.
1: سوف أتجول قليلا على ظهر السفينة لأتفقد أحوال الركاب.
0: معظم الذين سافروا معنا من عمان ما زالوا على ظهر السفينة. الجميع هنا يقصد زنجبار يا إبراهيم، أرض الأحلام والأمان والعيش الكريم.
1: الفقر هو الذي يدفعهم لهذه الغربة، رغم أنهم يخفون بؤسهم بهذه الابتسامة الواهية التي يطبعونها على وجوههم.

0: كانت الأيام طويلة والساعات ثقيلة ورياح البحر في تقلب مستمر، رغم أن الموسم هو موسم الذهاب إلى شرق أفريقيا. لمح إبراهيم بين الركاب رجلاً يهودياً، وقد عرفه من خلال العقصين عن يمينه ويساره. وبعد أن أنهى إبراهيم عمله اقترب منه.
1: هل تسمح لي بالجلوس معك يا عم؟
2: تفضل. هل أنت النوخذة؟
1: لا، أنا المقدمي في البوم.
2: لقد حسبت أنك النوخذة الحقيقي.
1: لا لا لا، النوخذة هو حمد بن سيف. هل أنت يهودي؟
2: نعم، كنت في زيارة لأهلي في اليمن، وأنا مسافر إلى زنجبار لأتابع تجارتي.
1: ماذا لديك في زنجبار؟
2: لدي مزرعة قرنفل ودكان أبيع فيه كل شيء.
1: وكم لك من مدة في زنجبار؟
2: لقد استقر والدي هناك منذ زمن السلطان برغش. إنه سلطان رائع سبق عصره، وقام بتطوير البلد. وقد توفي والدي منذ 10 سنوات، وأنا الآن أدير أمواله هناك.
1: وهل لديك إخوة؟
2: نعم، 3، ونحن نعيش بأمن وسلام إلى جانب العرب المسلمين والهنود.
1: هل تسمح لي بسؤال؟
2: تفضل.
1: كثير من اليهود في العالم قد بدأوا بالهجرة إلى فلسطين ليقيموا ما يسمونه دولة إسرائيل ويبنون معبدهم كما يزعمون.
2: اسمع يا بني، بأي لسان أكلمك الآن؟
1: باللسان العربي.
2: إذن أنا عربي مثلك من اليمن، وأجدادي قد عاشوا في مملكة سبأ وحمير.
1: وفلسطين؟
2: فلسطين لأهلها، وما يقوم به الاستعمار هو خداع للعالم كله من أجل غايات سياسية مكشوفة.
1: واليهود الذين يرحلون إلى فلسطين؟
2: هؤلاء يبحثون عن مصالحهم، أو مغرر بهم، وسوف يندمون على ذلك.

0: مرت الساعات والأيام، والناس في البوم مشغولون بالأحاديث والقصص والنقاش، ويرتفع صوت النهام بين الحين والآخر وهو يشدو بصوته العذب الجميل، كما يرتفع صوت البحارة وهم يترنمون بأغانيهم التي تشد من عزيمتهم وتنسيهم تعبهم وهمومهم وشوقهم إلى الأهل والأحباب. وكان من عادة إبراهيم أن يسلم على الركاب ويستمع إلى همومهم وأسرارهم، وها هو يجالس أحد الشبان العمانيين.
1: أتعرف لماذا أنا ذاهب إلى زنجبار يا إبراهيم؟
2: لقد أخبرتني أنك ذاهب مع عمك لتقديم العزاء لأحد أقاربك هناك.
1: هذا هو الظاهر فقط.
2: وما هو الباطن؟
1: الحقيقة أنني سوف أمكث هناك في زنجبار.
2: ألن تعود مع عمك؟
1: أبدا، وسوف أخبره هناك بالحقيقة.
2: ولماذا لا تعود إلى عمان؟
1: أتريدني أن أعود إلى الفقر والمرض والعجز؟ أتصدق أن أسرتي تعيش في كثير من أيام السنة على وجبة واحدة؟
2: أتمنى لك التوفيق دائما، ومع ذلك فسوف يبقى الوطن معلقا في قلبك، وسوف تحتاج إليه في يوم ما. أستودعك الله.
1: إلى أين؟
2: لقد انتهت فترة استراحتي. أتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: كان النوخذ حمد كثير الصراخ على البحارة، وقد اعتاد إبراهيم على صراخه كما اعتاد على الجدال والنقاش بينه وبين نوخذة الحلال أحمد بن مزيان، وكان آخرها النقاش حول الرسو بميناء مومباسا.
1: أنا أقترح أن نعرج على ميناء مومباسا،
2: لكن رحلتنا الأساسية إلى زنجبار، هكذا كان الاتفاق.
1: نعم هكذا هو الاتفاق، وما هو الضرر في التوجه إلى مومباسا وأخذ مزيد من الركاب؟ ولا تنسى أننا بحاجة إلى ماء وطعام.
2: أعتقد أن معنا ما يكفينا للوصول إلى زنجبار.
1: نعم، ولكن الركاب قد ملوا من المكوث في البوم ويريدون بعض الراحة والخروج من هذا الجو الممل.
2: كما تشاء.

0: عرجت البوم على ميناء مومباسا، ثم انطلقت بعدها تمخر عباب المحيط الهندي. تجول إبراهيم بعد انتهائه من العمل بين الركاب كما يفعل كل يوم، فشد انتباهه راوي للشعر قد تجمع حوله بعض الركاب وهو يروي قصائد بصوت جميل.
1: وما الحسن في وجه الفتى شرف له، إذا لم يكن في فعله والخلائق. وما بلد الإنسان غير الموافق، ولا أهله الأدنون غير الأصادق.
2: نريدك أن تسمعنا شعر غزل.
1: كما تريد أيها العاشق، اسمع. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي؟ ما لي سوى روحي وباذل روحه في حب من يهواه ليس بمسرفي.
2: الله،
1: فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي.
2: رائع رائع، هل من مزيد؟ والله لقد أشعلت لهيب الشوق من جديد.
1: اسمع إذن، والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك يجري بين أنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحادثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالاً منك في الكأس.
2: يا سلام.
3: مقدم إبراهيم، مقدم إبراهيم.
2: هذا وقت المقاطعة. نعم يا يونس.
3: هناك حادث في الدبوس، اذهب إلى هناك أرجوك. لقد جرح ناصر يده جرحا

0: يا إلهي، الدماء في كل مكان، ما الذي جرى؟ ها؟
1: لقد جرحت يدي وأنا أعمل.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، أعطوني كحولا ورباطا نظيفا، هيا. ما بك يا ناصر؟
1: أشعر بالتعب والإرهاق.
0: ولماذا لم تخبرني؟ اذهب للراحة الآن، هيا.
1: ومن سيحل مكاني؟
0: لا عليك، سأطلب من أحد الشباب أن ينوب مكانك.
1: هل بقي الكثير للوصول إلى زنجبار؟
0: لم يبق إلا القليل، ليس لنا سوى الصبر.
1: حسنا، لقد أعددت طعام العشاء.
0: شكرا لك، اذهب للراحة الآن، نحن سوف نقدمه للركاب.

0: قام بعض البحرية بإخراج الطعام وتقديمه للركاب، وبدأوا يتحلقون حوله في مجموعات. تجول إبراهيم بينهم يتفقدهم ويسأل عن أحوالهم. سمع نقاشا طريفا يدور بين أفراد إحدى المجموعات.
1: البدو هم الأصل، ولولاهم لما أكل الناس اللحم.
2: بل الحضر هم الأصل، وبفضلهم تأكلون التمر وباقي أنواع الأطعمة.
3: وأنا أقول بأن أهل الساحل هم الأصل، فهم الذين يحضرون لكم السمك، وهم الذين يصنعون الأبوام التي تركبونها للسفر. انظروا، لولاهم لما وصلتم إلى زنجبار.
4: لا تعجب يا مقدم إبراهيم من هذا النقاش الذي لا فائدة منه، إنهم يسلون أنفسهم، فالوقت طويل.
5: معك حق. وأنت متى ستسمعنا بعض الأشعار؟
4: بعد الانتهاء من العشاء إن شاء الله.

0: ماذا سوف تسمعنا أيها الراوي؟
1: سيسمعنا شعر غزل،
0: بل شعر حكمة وموعظة،
2: بل سوف أسمعكم شعر حوار بين البحر والسفينة.
3: هل هو شعرك؟
2: لا لا لا، أنا راوية ولست بشاعر.
1: هات أسمعنا إذن.
2: البوم تخاطب البحر: يا بحر، ما لك هائجا صدعتني؟ أمرضت كل الراكبين بغير ذنب جني.
0: وماذا كان رد البحر؟
2: لا تعذليني، إنني عبد الرياح الهائجة، لو أستطيع تخلصا لم تبقى فوقي مائجة.
1: وبماذا ردت البوم؟
2: لما لا تصالحها على حسن السكون بلا غضب، حتى تعيش براحة بين الممالك والعرب؟
1: الله الله الله الله،
4: جميل. أمدد بإبراهيم، أمدد بإبراهيم.
1: ما الأمر يا يونس؟
4: النوخدة حمد يريدك فورا.
5: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان.
6: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
7: عين على السينما.
6: عين على السينما.
7: إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
6: ومازن بن حبيب المعيني.
7: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
6: وسليمان بن علي المعمري.

0: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
1: أهلا بكم أعزائنا في حلقة جديدة من عين على السينما.
2: في حلقة اليوم نتناول تجربة المخرج السينمائي البريطاني كين لوتش.
1: كين لوتش هو المخرج البريطاني الذي حقق عام 2006 انتصارا ساحقا لمسيرته الفنية التي تم تجاهلها طويلة، فقد فاز فيلمه الأخير الريح التي هزت السنابل بالصحفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي، وهو المهرجان الذي يعد أرفع مهرجان سينمائي في العالم.
2: جاء فوز كين لوتش بهذه الجائزة مفاجئا للكثيرين، ليس لأن أعماله الفنية ضعيفة لا تستحق الجوائز، على العكس من ذلك فأعماله قوية وصدامية للدرجة التي حرمته من الحصول خلال مسيرته الفنية على أي جائزة مهمة تذكر. إن مهرجانات السينما تتجاهل أحيانا المخرجين الصداميين مثل ما يتجاهلهم المنتجون وموزعو الأفلام وأصحاب دور العرض السينمائية.
1: وبهذا المعنى فإن حصول لوتش على السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي 2006 يعد اعترافا متأخرا بأهميته كمخرج تم تجاهله طويلة.
2: في هذه الحلقة نسلط الضوء على القواسم المشتركة في أفلام كين لوتش، ونتعرف على عالمه السينمائي وعلى الموضوعات التي ركز عليها، وكذلك على ملامح أسلوبه الإخراجي وبالأخص طريقته في إدارة الممثلين.

0: فنية عن الطبقة العمالية الكادحة وعن حقها في تحسين حياتها وظروف عملها. وحين نصف أفلام لوتش مستخدمين استعارة المرافعة الفنية فإننا لا نجانب الصواب، لأن لوتش نفسه قد درس المحاماة بعد أن تمكن من الالتحاق بالجامعة.
1: أثناء فترة الدراسة الجامعية عشق لوتش المسرح وتدرج فيه رويدا رويدا، ممثلا تارة ومخرجا مسرحيا تارة أخرى. كتب لوتش واصفا عمله في المسرح بأنه كان أسوأ ممثل أنجبته بريطانيا، وعلى افتراض أن ذلك كان صحيحا فإن الحقيقة أيضا أن لوتش يعد واحدا من أفضل المخرجين المسرحيين الذين عرفتهم المملكة المتحدة في فترة الستينيات.
0: ورغم حصول لوتش على شهادة المحاماة ولو بدرجة نجاح منخفضة، إلا أنه آثر أن يخيب أمل والده بعدم التحاقه بوظيفة قانونية. لقد كان عشق الفن قد تمكن منه، ولذا التحق لوتش بهيئة الإذاعة البريطانية ليتخصص فيما كان يعرف بمسرحية الأربعاء، وهي نوع من المسرحيات يتم تمثيلها لا للعرض على خشبة المسرح وإنما لتعرض على شاشة التلفزيون.

0: من المسرح والتلفزيون إذن دخل كين لوتش عالم السينما. حول لوتش في البداية بعضا من مسرحيات الأربعاء التلفزيونية إلى أفلام سينمائية، ثم قام بعد ذلك بعمل أفلام سينمائية خالصة غير مقتبسة عن المسرح.
1: إن القاسم المشترك بين جميع أعمال لوتش للمسرح والتلفزيون والسينما هو التزامها بالواقعية الاجتماعية.
0: إن قضايا العمال الكادحين في موانئ ليفربول وغيرها من الشركات تعد موضوعة محورية في الكثير من أعمال لوتش.
1: كما ركز لوتش على خيانة أصحاب رؤوس الأموال ومسؤولي النقابات العمالية لحقوق صغار العمال، واهتم بالعمال المسرحين من أعمالهم، وأولئك الذين ينتظرون لسنوات تحسين أوضاع عملهم، وهي الأوضاع التي نادرا ما تتحسن.
0: أما الموضوع الآخر الذي شكل ركيزة الاهتمام الثانية لكين لوتش فهو اضطهاد المرأة والعنف الأسري، فقد عالج لوتش أوضاع ربات البيوت لا سيما أولئك اللاتي يضطررن للحياة مع زوج قاس وعنيف وذلك من أجل الأطفال.
1: كما عالج لوتش قضايا الإجهاض لا سيما لدى الفتيات المتشردات، ومن أفلامه التي تناولت قضايا المرأة فيلم كاثي تعود للبيت وفيلم ليدي بيرد ليدي بيرد وفيلم البقرة المسكينة. وهذه الأفلام مقتبسة جميعها عن نصوص المسرحية، بل إن بعضها مثل كاثي تعود للبيت عبارة عن إعادة إخراج سينمائي لواحدة من مسرحيات الأربعاء التي قدمها لوتش في بداية مشواره الفني.

0: الستينيات والسبعينيات فترة مهمة في تشكيل المسار الإبداعي لدى كين لوتش، فالستينيات هي الفترة التي كان العالم الغربي يغلي فيها. فهناك جيل غاضب في بريطانيا جسده المسرحي جون أوزبورن في مسرحية انظر وراءك في غضب. وفي فرنسا كانت هناك ثورة ثقافية التي انفجرت في مايو عام 1968، وفي أمريكا كان هناك غضب آخر بقيادة زعامات مثل مالكوم إكس ومارتن لوثر كينغ.
1: ثمة حركة غضب وحركة إعادة إصلاح اجتاحت أوروبا. طالب الشباب الغاضب بالعدالة والمساواة في كل شيء، فمثليو الجنس طالبوا بالاعتراف بهم وبأنهم ليسوا مرضى أو غير أسوياء، كما طالبت النساء بالمساواة في الأجور وحق الإجهاض. وفي نفس الوقت ظهرت حبوب منع الحمل بما جلبته معها من صدمة في المجتمع بين معارض ومتحمس لها.
0: في ظل هذا الغليان أنتج لوتش أفلامه ومسرحياته وأعماله التلفزيونية. إن أفلام لوتش هي أفلام الغضب والثورة، لكن ثورته تركزت على تحسين أوضاع الطبقات العمالية الكادحة، وكذلك تحسين أوضاع النساء ومنع استغلالهن من قبل الرجل.
1: وبسبب هذا التوجه التمردي لم يجد لوتش ممولا لأفلامه، وحتى الأفلام التي وجدت المال رفضها الموزعون ولم يعرضوها. يقول الكاتب إبراهيم درويش في مقالة نشرها مؤخرا عن كين لوتش إن إنجاز لوتش السينمائي لم يتم دون معارك مع الممولين والمنتجين ومع الرقابة التي لم تتسامح مع المواد والموضوعات التي أراد تقديمها والتطرق إليها.
0: يعتبر كين لوتش بحق أكثر مخرج سينمائي بريطاني غير مرغوب به داخل بريطانيا، وهو في ذات الوقت المخرج البريطاني الذي وجد اهتماما واحتفاء به في كل مكان في العالم عدا بريطانيا.
1: فحتى فوزه الأخير بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2006 لم يشجع موزعي الأفلام على عرض فيلمه الريح التي هزت السنابل إلا في دور عرض سينمائية محدودة. بل إن الأسوأ من ذلك أن نقاد اليمين البريطاني المحافظ بدأوا بمهاجمة فيلمه حتى قبل أن يشاهدوه.

0: الريح التي هزت السنابل، فيلم واقعي آخر لكين لوتش، لكنها هذه المرة الواقعية التاريخية التي يعود فيها الكاتب إلى أحداث عام 1926 في إيرلندا، وهي سنة شهدت مواجهات دامية في تاريخ إيرلندا.
1: إن ما ركز عليه كين لوتش في هذا الفيلم هو ما لا يريد الكثيرون في بريطانيا أن يعرفه الناس، ألا وهو دور فرق الاغتيالات البريطانية في أزمة عام 1926 بأيرلندا، وقيام هذه الفرق بمنح الحق لنفسها بتصفية حياة من تريد.
0: هذا الموضوع الحساس يمثل نموذجا للقضايا الحساسة الأخرى التي عنيت بها أفلام كين لوتش، لكن سطوة الموضوع على أفلام كين لوتش حرمتها من جوانب فنية أخرى، فأفلام كين لوتش ليست شديدة الإمتاع بصرية، هي بلا أي مؤثرات بصرية لافتة للنظر، واهتمامها بالألوان والديكورات محدود، بل إن ألوانها بصفة عامة كئيبة وقد تسبب للمشاهد حالة من الضيق.
1: وبعيدا عن التواضع اللوني لمكونات اللقطة السينمائية في أفلام كين لوتش، فإن هذه الأفلام تتميز بأسلوب كين لوتش الخاص في التعامل مع الممثلين، فلوتش يميل إلى استخدام ممثلين غير محترفين، كما يبحث عن أفراد عاشوا في حياتهم الشخصية ظروفا مشابهة للأحداث التي تتكلم عنها سيناريوهات أفلامه، ثم يختار هؤلاء الأشخاص ليمثلوا هذه الأدوار التي عاشوها في حياتهم الواقعية.
0: ويسمح لوتش للممثلين بحرية كبيرة للارتجال وتغيير النص والتبديل في الحوار واقتراح أماكن التصوير، وقد زوج لوتش بين التمثيل والحركة الواقعية، فهو يفضل التصوير في الشارع عوضا عن الاستوديو، وأحيانا يختار اللقطات التي ظن الممثلون أنها مجرد تدريب قبل التصوير ويقوم بتضمينها داخل النسخة النهائية للفيلم، ويهمل ما ظن الممثلون أنها اللقطة التي سيتم إدخالها في الفيلم.
1: يقول إبراهيم درويش في مقالته التي أشرنا إليها قبل قليل: رحلة لوتش هي البحث عن الحقيقة من خلال أداء الممثلين وتفاعلهم مع الموضوع، وبعد 40 عاما ما زال حماسه للحقيقة والبحث عنها حاضرا بقوة.
0: أعد هذه الحلقة
1: عبد الله بن خميس البلوشي،
0: وفي الأسبوع القادم نفتح عينا أخرى على السينما.
1: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آثر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. نباتات ظفار واحدة من أجمل القصص التي تحدث في جنوب الجزيرة العربية. هذه النباتات التي ظهرت في منطقة مقطوعة من صحراء العرب، هذه الصحراء التي تشكلت ضمن ملايين السنوات وحولت هذه المنطقة إلى واحة مختلفة تماما عن باقي مناطق شبه الجزيرة العربية. إذا تحدثنا عن سلطنة عمان فتشكل هذه المنطقة 1% من مساحة سلطنة عمان، لكنها ذات أثر بيئي وتجمع حيوي للكائنات الحية يصل إلى أكثر من 70% من مستوى التنوع الحيوي في سلطنة عمان. وهذا التنوع الحيوي يعتمد بشكل أساسي على الغطاء الشجري والنباتي، على النباتات، لأن النباتات هي التي نراها بشكل واضح. الحيوانات التي لا نراها كثيرة جدا، ولا زالت تحتاج إلى دراسات كثيفة ومعقدة للغاية وتصنيفات مستمرة، كما هو الحال في بقية أنحاء العالم. فإذا كان العلم صنف أكثر من 1.5 مليون فقط من الكائنات الحية، ربما في هكتار واحد يكون موجود الملايين من الكائنات الحية في الأمازون مثلا. لكن الذاكرة البشرية توثق بهدوء وتتعامل مع أهم الأنواع التي تحتك فيها، وتحاول أن تستفيد من هذا التنوع الحيوي في خدمة الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى خلق لكل داء دواء، وهذا الدواء قد يكون موجود في مختلف الكائنات الحية. وهذا أيضا موضوع مهم جدا عندما نتحدث عن نوع نباتي لا يوجد في أي مكان آخر إلا في محافظة ظفار. إذا لم تحدث الأبحاث والدراسات حول هذا النوع وفائدته والاستفادة منه من الذاكرة الشعبية والمجتمعية، إذا لم تحدث هذه الأبحاث من سلطنة عمان أو من الجامعات اللي موجودة في سلطنة عمان، فمن سيقوم بهذه الأبحاث؟ لذلك الذاكرة النباتات الكبيرة الشجرية ذات الجذع الواحد يعني لها أهمية كبيرة جدا، ولها بعد طبي يستخدم في الحياة الشعبية، لكنها لم توثق بشكل كافي حتى الآن علميا. ربما ستساهم هذه الأنواع في القضاء على الكثير من الأمراض، وأيضا الدراسات الأخيرة أثبتت فعالية كبيرة لشجرة اللبان في أمراض السرطان وغيرها، ولازالت الدراسات مستمرة والتي نتمنى أن تتضاعف بأعداد كبيرة جدا. وللعلم يعني نحن هنا في سلطنة عمان لا نمتلك كنز بيئي يعني عالمي، نحن نمتلك كنز بيئي محلي، وأهمية منطقة الخريف لأنها في قلب صحراء الجزيرة العربية، يعني في جنوب الجزيرة العربية. هذه المنطقة الخضراء أهميتها وقيمتها الحقيقية تأتي لأنها في منطقة جرداء أو منطقة صحراء أو جافة أو شبه جافة، لذلك هي مهمة وهي قيمة لنا، ويجب أن نقدر ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الموجودة. لكن هذه النعمة ليست نعمة عالمية، مثل هذا الأمر يوجد في الهند، يوجد في بنغلاديش، يوجد في خط الاستواء بأكمله تقريبا، يوجد في غابات الأمازون، يوجد في مختلف أنواع الغابات الأوروبية، غابات أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. الدول الأخرى اللي موجودة غير الجافة لديها من مثل ما لدينا مئات وآلاف الأضعاف، لذلك هو لا يعير هذه المنطقة الاهتمام كبير، لأن أنت ما عندك كنز عالمي، أنت عندك كنز محلي، إذا رد أن تستفيد منه فهذا يرجع لك أنت كمواطن في سلطنة عمان، كباحثين في سلطنة عمان، هذا يرجع لكم إذا أردتم أن تستفيدوا علميا وطبيا من هذه التنوع الحيوي الموجود في جنوب الجزيرة العربية. ومن أهم هذه النقاط التنوع الحيوي هي النباتات، لأنها جالبة للحياة على المستوى الأشجار، على مستوى الشجيرات، على مستوى الأعشاب، كلها تعتبر في النهاية غابات بالنسبة للكائنات الحية الأخرى. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله. الساعة 11 مساء بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري، وأبدأه بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيس منغوليا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهندي يبحثان في مسقط عزيز التعاون والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. الولايات المتحدة تقول إنها تواصل مع إيران إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد، وتؤكد أن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أخنا خوريل لسوخ رئيس منغوليا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. ضمنها جلالته أطيب التهاني والتمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمسقط معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، وتناول اللقاء مسار العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند وسبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والخدمات اللوجستية والتقنية الحديثة، إلى جانب تشجيع الشراكات النوعية والاستثمارات المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب الفرص الاقتصادية الواعدة. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الأوضاع المتصلة بحركة السفن والملاحة البحرية في مضيق هرمز وانعكاساتها على التجارة الدولية وإمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد. وأكد الجانبان على دعم المساعي الهادفة إلى تعزيز التفاهم والتعاون مع مختلف الأطراف والحد من التداعيات المترتبة على الأوضاع الراهنة بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي. وأجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي أندريه سيبيها وزير خارجية أوكرانيا، تناول خلاله علاقات الصداقة القائمة بين سلطنة عمان وأوكرانيا وما تشهده العلاقات من تعاون متنام في العديد من المجالات. وأكد الوزيران على حرص بلديهما على مواصلة تنمية الشراكة التجارية والاقتصادية، علاوة على تكثيف التواصل وتبادل الزيارات والتشاور، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول معالي السيد وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستجدات الإقليمية الراهنة، وأكد الجانبان على ضرورة وقف التصعيد العسكري والعمل على بلورة حلول سياسية سلمية تراعي مصالح جميع الأطراف وتكفل حرية الملاحة وانسياب حركة السفن التجارية وترفق إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز وفقا لأحكام القانون الدولي. عالميا، قالت الإدارة الأمريكية إن واشنطن وطهران تواصلان العمل على إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد على الرغم من تبادل الضربات والتهديدات بين الجانبين. وأكدت واشنطن على التزامها بإيجاد حل مع طهران وأن محادثاتهما الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي، مشيرة في الوقت ذاته على وجود استعدادات لشن ضربات على إيران إذا دعت الحاجة، لكن تقول إنها تفسح المجال حاليا لدبلوماسية وإنها تجري مع عدد من الدول في المنطقة مشاورات سياسية لخوض التصعيد. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن الوكالة تراقب عن كثب الأوضاع في محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران. ودعا جروسي جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي مخاطر تهدد السلامة والأمن النوويين. وأضاف جروسي أن الوكالة تواصل متابعة التطورات المتعلقة بالمحطة، مؤكدا أن أي عمل عسكري يستهدف المنشآت النووية قد يؤدي إلى عواقب خطيرة. في الشأن اللبناني، قالت وسائل إعلام لبنانية وأمريكية إن وفدا عسكريا أمريكيا سيشرف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الهادف لإنهاء الحرب. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية التي اتفق عليها الجانبان ستنطلق خلال الأيام المقبلة، بينما يجري تحديد مناطق إضافية والتخطيط لها، مشيرة إلى أن القيادة المركزية الأمريكية ستتولى التنسيق في هذا الشأن مع البلدين. كما ستبدأ واشنطن التواصل مع الشركاء الدوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية بشكل فاعل على استعادة سيادتها في هذه المناطق وعلى امتداد بيروت بشكل أوسع. هذا وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث استهدفت شاحنة عند أطراف بلدة شوكين في جنوب لبنان، وهو ما أدى إلى إصابة شخصين، كما شنت غارة بطائرة مسيرة على محيط بلدة المنصوري. قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة في مواصلة لخرق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، واستهدف المدفعية الإسرائيلية مخيم البريج وسط القطاع، فيما أصيبت امرأة برصاص الاحتلال في منطقة الفالوجة غربي مخيم جباليا. كما قصفت المدفعية مباني شمال غربي مدينة رفح، في حين أطلقت آليات الاحتلال النار بشكل كثيف شرق خان يونس وشرق حي التفاح، فيما أطلق الزوارق حربية النار تجاه مواطنين جنوب قطاع غزة. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة لمباني سكنية شرق مدينة غزة. نفذت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مصافي نفط في جنوب روسيا وميناء تاغانروغ الواقع على بحر أزوف. وأعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ وأجلت بعض السكان في هذه المناطق. وأضافت أن عمليات إخماد الحريق في مدينة تاغانروغ بمنطقة روستوف في جنوب روسيا لا تزال جارية. وفي إقليم كراسنودار اندلع حريق في مصفاة إليسكي النفطية إثر سقوط حطام مسيرات، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات أو قتلى. في المقابل قالت كييف إن 4 أشخاص قتلوا جراء قصف روسي ب7 قنابل جوية منطقة دونيتسك. ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 600 حالة وفاة، فيما سجلت السلطات حالتي إصابة جديدتين مشتبه بهما في مناطق لم تشهد إصابات سابقة. وقالت السلطات الكونغولية إن الحالتين المشتبه بهما سجلتا في مدينة كيسانغاني، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى نحو 1800 حالة. لقي 28 شخصا مصرعهم في حريق اندلع داخل مصنع للأحذية في مقاطعة فوجيان شرق الصين، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث والتعامل مع آثار الحريق. وأفادت وسائل إعلام صينية بأن السلطات فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق، بينما أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن أسفه للخسائر البشرية، داعيا إلى بذل كل الجهود في عمليات الإنقاذ وتشديد إجراءات السلامة في المنشآت الصناعية للحد من تكرار مثل هذه الحوادث. وإلى أخبارنا المحلية، حققت سلطنة عمان إنجازا جديدا في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 بتقدمها إلى المركز 49 عالميا من بين 180 دولة متقدمة 6 مراكز. كما أحرزت سلطنة عمان مراكز متقدمة على المستويين الإقليمي والعربي بحصولها على المركز الثالث على مستوى دول الشرق الأوسط، والمركز الثاني عربيا، والمركز الثاني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما يعكس المكانة المتنامية التي حققتها في مجال حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
1: في البلد الذي تدور فيه توربينات الرياح لتحويل الطاقة الطبيعية لكهرباء نظيفة، وتمتد فيه الألواح الشمسية على مد البصر، فتضاء المنازل بمصدر مستدام، ها هو يحقق قفزة عالمية بستة مراكز في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026، فتتقدم سلطنة عمان إلى المركز التاسع والأربعين. التقدم المتسارع في الأداء البيئي لم يتأتى إلا بجهود وطنية واضحة الملامح، فمؤشر الأداء البيئي العالمي لسلطنة عمان كان 149 في عام 2022. أما على المستوى الإقليمي والعربي، فقد حققت المركز الثالث على مستوى دول الشرق الأوسط، والمركز الثاني عربيا، والمركز الثاني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدكتور محمد بن سيف الكلباني، المدير العام للشؤون البيئية بهيئة البيئة، تحدث قائلا:
2: مؤشر الأداء البيئي حقيقة من المؤشرات العالمية، ويعني اللي يرصد حقيقة جودة البيئات المختلفة كجودة الحياة الفطرية، المحافظة على التنوع الأحيائي، وكذلك جودة البيئات المتعلقة بالتربة والمياه والهواء والبيئة البحرية. فيعني المؤشر الأداء البيئي العالمي حقيقة من المؤشرات اللي تسعى جميع الدول حقيقة في التنافس وأيضا تحقيق أعلى المراتب والتصنيفات العالمية.
1: النتائج المتقدمة في المؤشر الصادر عن جامعتي ييل وكولومبيا الأمريكيتين جاءت نتيجة السياسات الوطنية في مجالات العمل المناخي وصون التنوع الأحيائي وتحسين جودة الهواء والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز الاقتصاد الدائري وتطبيق المبادرات الداعمة للاستدامة البيئية.
2: سلطنة عمان طبعا كان فيها جهود حثيثة في موضوع العمل على كثير من البيانات المتعلقة بالأوساط البيئية المختلفة، وكذلك تعزيز حقيقة التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية في نشر البيانات المتعلقة بمختلف المجالات القطاع البيئي. طبعا هيئة البيئة قادت هذا الملف بشكل دقيق جدا.
1: سلطنة عمان قالت كلمتها الواضحة في مسائل التغير المناخي، خطتها واضحة نحو الحياد الصفري الكربوني، وفي الصحة البيئية لا مجال للتساهل في صحة الإنسان، وفي حيوية النظم البيئية عرفت دربها من رؤوس الجبال هناك في مسندم لآخر نقطة في أرض اللبان.
0: تستند عملية التحول الاقتصادي في سلطنة عمان إلى رؤية تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة وأكثر استعداداً للتعامل مع التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية، وتوضح المؤشرات تقدم قطاع الصناعات التحويلية إلى واجهة المشهد ويصبح أحد أهم مسارات التحول خلال السنوات الماضية.
3: تتشكل الاقتصادات في اللحظة التي تعاد فيها صياغة أولوياتها، وفي سلطنة عمان تمضي عملية التحول الاقتصادي بخطوات متدرجة تستند إلى رؤية تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وأكثر قدرة على توليد قيمة محلية مضافة وأكثر استعداداً للتعامل مع التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية. في سلطنة عمان يتشكل هذا التحول بهدوء لكنه يسير بثبات، فبعد سنوات اتسمت بإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية تشير المؤشرات إلى أن الاقتصاد حقق متوسط نمو حقيقي بلغ نحو 3.4% خلال الفترة بين عامي 2021-2025، مدفوعا بتحسن الأداء الكلي وتنامي مساهمة قطاعات التنويع. فالتحديات لا تزال حاضرة، من تقلبات أسواق الطاقة إلى الحاجة لتوفير وظائف نوعية وتعزيز الإنتاجية وتوسيع قاعدة الإنتاج. وفي المقابل تمتلك سلطنة عمان أوراقا يصعب تجاهلها، موقعا استراتيجيا يتوسط خطوط التجارة العالمية، وموانئ ومناطق اقتصادية متطورة، وموارد طبيعية متنوعة، وبيئة مستقرة تشكل قاعدة لجذب الاستثمارات وبناء الشراكات. وسط هذه المعادلة تتقدم الصناعات التحويلية إلى واجهة المشهد، فقد أصبحت أحد أهم مسارات التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة. وخلال الفترة من عام 2021 إلى 2025 سجل القطاع متوسط نمو بلغ 6.6%، فيما ارتفعت قيمته المضافة إلى نحو 3,700,000,000 ريال عماني، بما يمثل قرابة 10% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وتؤكد بيانات التجارة الخارجية هذا الاتجاه، فحتى نهاية فبراير 2026 ارتفعت الصادرات العمانية غير النفطية بنسبة 11.4% لتصل إلى نحو 1,129,000,000 ريال عماني، مدفوعة بزيادة صادرات المعادن والمعدات والأجهزة الكهربائية، وهي مؤشرات تعكس قدرة المنتجات العمانية على المنافسة خارج الحدود عندما تتوافر الجودة والبنية اللوجستية والقدرة الإنتاجية. لكن بناء قطاع صناعي قوي يبدأ من سؤال يرتبط بالسياسات الاقتصادية: كيف تتحول الموارد الطبيعية إلى منتجات؟ وكيف تصبح الثروة السمكية صناعة غذائية متكاملة؟ وكيف تنتقل المعادن من كونها خامات إلى منتجات صناعية عالية القيمة؟ وكيف تربط الزراعة والطاقة واللوجستيات بمنظومة إنتاج واحدة قادرة على تعظيم القيمة المحلية؟ هنا يبرز مفهوم توطين الصناعة بوصفه مشروعاً لبناء منظومة إنتاج متكاملة تنقل المعرفة وتعزز المحتوى المحلي وتفتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكاً رئيساً في قيادة النمو الاقتصادي. وقد اكتسبت مبادرات القيمة المحلية المضافة أهمية متزايدة من خلال ربط المشاريع الكبرى والمشتريات الحكومية بسلاسل إنتاج وطنية، وتمكين الشركات العمانية من الدخول في مجالات صناعية كانت تعتمد سابقا على الاستيراد. غير أن الطريق لا يخلو من التحديات، فالاستثمارات الأجنبية رغم نموها ما تزال تتركز بدرجة كبيرة في قطاع النفط والغاز، بينما تحتاج الصناعة التحويلية إلى تدفقات أكبر ترتبط بنقل التقنية وتطوير المنتجات وفتح الأسواق العالمية. كما يظل التمويل أحد أبرز التحديات، خاصة للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى أدوات تمويل طويلة الأجل تتناسب مع طبيعة الاستثمار الصناعي القائم على المعدات والتقنيات ورؤوس الأموال الثابتة وليس على العوائد السريعة. ولذلك فإن مستقبل الصناعة يعتمد على منظومة متكاملة تشمل تشريعات واضحة وتمويلا محفزا وكفاءات وطنية مؤهلة وتجمعات صناعية متخصصة وسلاسل توريد قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
0: أنهت بورصة مسقط تداولات الأسبوع على ارتفاع مدعومة بنشاط ملحوظ في التداولات وإدراج أسهم أوميفكو في مؤشر يعكس استمرار الثقة بالسوق وسط ترقب المستثمرين لإعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة.
4: أداء النشاط شهدته بورصة مسقط هذا الأسبوع ليرتفع المؤشر العام بنحو 1% ويغلق عند مستوى 7644 نقطة مع اختتام التداولات مقارنة بالأسبوع الماضي، ذلك بعد إدراج أسهم الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو ونجاح الاكتتاب العام على 25% من رأس مالها. منتظر بن حسن اللواتي وسيط دولي بالشركة المتحدة للأوراق المالية.
5: لاحظنا أنه كل شيء تغير في إدراج شركة العمانية الهندية للسماد كأكبر طرح على مستوى المنطقة. لاحظنا أنه في الإدراج السهم فتح على ارتفاع سعري كبير بحوالي تقريبا 18%، بالتالي عوائد مباشرة حققها المستثمرين. وأيضا لاحظنا هناك زخم كبير على الشركة، كان هناك طلب جدا قوي، شراء مؤسسي قوي، بالتالي كان هناك شراء واضح، أنهت الشركة الجلسة على ارتفاع كبير بواقع تقريبا 21%.
4: وسجلت المؤشرات القطاعية لبورصة مسقط صعودا جماعيا ليتجاوز إجمالي قيمة التداول 247 مليونا و800 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 946 مليون سهم من خلال أكثر من 58 ألف صفقة، كما ارتفعت القيمة السوقية للبورصة لتقارب 38 مليارا و300 مليون ريال عماني.
5: أيضا لاحظنا شراء تدريجي أيضا موجود في بعض الأسهم المهمة مثل أوكيو للصناعات الأساسية وأوكيو أيضا للاستكشاف والإنتاج. ارتفعت الأسعار من مثلا الأوكيو للصناعات الأساسية من مستويات كانت 250 وما دون إلى أن وصلت إلى 270. أيضا أوكيو للاستكشاف والإنتاج كانت حوالي نزلت في أدنى مستوياتها إلى 427، نرى التداول يتم على تقريبا على 470 بيسة. هناك في دخول واضح، هناك في توقع لنتائج نصف سنوية يبدو أنها إيجابية، بالتالي المستثمرين لاحظنا عليهم وجودهم في هذه الشركات إضافة إلى بعض شركات الطاقة.
4: واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع بأكثر من 85% مقابل 81% لمشترياتهم. وتصدر سهم أوميفكو الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة بنسبة 30%، كما تصدر من حيث العدد ب 41%، فيما يترقب المستثمرون إعلان النتائج المالية الأولية للشركات المدرجة في بورصة مسقط للنصف الثاني من هذا العام. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: تتجه الأنظار في فصل الصيف نحو سلطنة عمان التي تحتضن مناظر طبيعية خلابة وأجواء معتدلة في مناطقها الساحلية والجبلية، فيما تبرز محافظة ظفار كوجهة رئيسة لموسم الخريف ليعيش الزائر تجربة فريدة وسط خدمات سياحية متكاملة وفعاليات وأنشطة متنوعة.
6: بينما تشتد حرارة الصيف في معظم دول الخليج، تتحول سلطنة عمان إلى وجهة استثنائية بفضل تنوعها الجغرافي النادر الذي يمنحها ثلاثة تجارب صيفية مختلفة تماما في الوقت نفسه: خريف أخضر في الجنوب وبرودة جبلية في الوسط ونسائم بحرية منعشة على الساحل الشرقي. ففي أقصى الجنوب تقف محافظة ظفار كاستثناء لا يشبهه أحد، مدن يعرفها المطر، يعرفها الضباب، هناك تتحول الجبال إلى بساط أخضر وتنساب الشلالات بين الصخور، بينما يحمل النسيم رائحة اللبان التي عبرت منها حضارات وقوافل ما زالت حتى اليوم تحمل هوية الأرض العمانية. وفي الشمال حيث الجبل الأخضر درجات حرارة معتدلة ومدرجات زراعية تعانق السفوح وقرى تتكئ بهدوء على قمم الجبال، حيث يصبح الصباح أكثر صفاء والليل أكثر قربا من النجوم، وكأن الزمن هنا يسير بخطوات أبطأ ليمنح الزائر فرصة التأمل. أما الأشخرة فهي الوجه الآخر للصيف، شاطئ طويل يلتقي فيه البحر بالرياح، فتتحول الرمال إلى مسرح للطبيعة وتصبح الأمواج لغة لا تحتاج إلى ترجمة. هناك يبحث محبو البحر عن الهدوء، ويجد عشاق الرياضات البحرية مساحة مفتوحة للمغامرات، بينما يكتشف الآخرون أن أجمل الإجازات هي تلك التي لا يوقظها سوى صوت الموج. ولقد أضحت السياحة في سلطنة عمان وجهات جميلة متكاملة، فالبنية الأساسية تتطور والطرق الحديثة تربط المدن والوجهات السياحية، والمطارات تستقبل الزوار بكفاءة، والاستثمارات الفندقية تتوسع عاما بعد عام إلى جانب تنوع خيارات الإقامة التي تناسب مختلف الزوار، من المنتجعات الفاخرة إلى البيوت التراثية والنزل البيئية. كما تشهد سلطنة عمان تطورا مستمرا في الخدمات السياحية والفعاليات الموسمية والمهرجانات والبرامج العائلية، بما يعكس رؤية واضحة نحو صناعة سياحية مستدامة تجمع بين حماية الطبيعة والحفاظ على الهوية وتقديم تجربة تليق بالزائر. ولأن عمان تؤمن بأن السياحة ذكريات تصنع، فإنها تقدم لزوارها أكثر من المكان، تقدم ثقافة أصيلة وإنسانا يفتح بابه قبل أن يفتح مدينته، وتراثا ما زال حيا في الأسواق القديمة والحصون والبيوت وفي تفاصيل الحياة اليومية. هذا التنوع الجغرافي، من خضرة ظفار الاستوائية إلى برودة الجبل الأخضر إلى نسائم الساحل الشرقي، هو ما يجعل عمان وجهة صيفية متكاملة تناسب أذواقا مختلفة ضمن رحلة واحدة.
0: وأخيرا إلى سوق النفط، حيث انخفض سعر نفط عمان اليوم 94 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ 69 دولارا و29 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليمي شهر يوليو الجاري قد بلغ 102 دولارين للبرميل. وقبل ختام حصاد الليلة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيه من عناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيس منغوليا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهندي يبحثان في مسقط تعزيز التعاون والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. الولايات المتحدة تقول إنها تواصل مع إيران إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد، وتؤكد أن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي. حرر لكم حصاد الليلة حمد بن خميس الظفري، ونفذه على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءته طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
2: عين على السينما. عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
1: ومازن بن حبيب المعيني.
2: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
1: وسليمان بن علي المعمري.
2: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
3: أهلا بكم أعزائنا في حلقة جديدة من عين على السينما.
4: في حلقة اليوم نتناول تجربة المخرج السينمائي البريطاني كين لوتش.
3: كين لوتش هو المخرج البريطاني الذي حقق عام 2006 انتصارا ساحقا لمسيرته الفنية التي تم تجاهلها طويلة، فقد فاز فيلمه الأخير الريح التي هزت السنابل بالصحفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي، وهو المهرجان الذي يعد أرفع مهرجان سينمائي في العالم.
4: جاء فوز كين لوتش بهذه الجائزة مفاجئا للكثيرين، ليس لأن أعماله الفنية ضعيفة لا تستحق الجوائز، على العكس من ذلك فأعماله قوية وصدامية للدرجة التي حرمته من الحصول خلال مسيرته الفنية على أي جائزة مهمة تذكر. إن مهرجانات السينما تتجاهل أحيانا المخرجين الصداميين مثلما يتجاهلهم المنتجون وموزعو الأفلام وأصحاب دور العرض السينمائية.
3: وبهذا المعنى فإن حصول لوتش على الصحفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي 2006 يعد اعترافا متأخرا بأهميته كمخرج تم تجاهله طويلة.
4: في هذه الحلقة نسلط الضوء على القواسم المشتركة في أفلام كين لوتش، ونتعرف على عالمه السينمائي وعلى الموضوعات التي ركز عليها، وكذلك على ملامح أسلوبه الإخراجي وبالأخص طريقته في إدارة الممثلين.

0: ولد كين لوتش عام 1936 في مقاطعة يوركشاير البريطانية. كان والده يعمل في منجم للفحم، وكان طموحه أن يتلقى ابنه تعليما جامعيا. كان دخول الجامعات البريطانية في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي أمرا صعبا، فالمقاعد الدراسية المتوفرة محدودة جدا، ولذا كان التنافس عليها حادا.
1: كان دخول الجامعة مسألة مهمة لأبناء العائلات الفقيرة، ولعل رغبة شخصية لدى كين لوتش لتحقيق حلم والده بالعيش حياة أفضل، لعل هذه الرغبة هي ما انعكس لاحقا في أفلام كين لوتش. فغالبية أفلام لوتش ليست أكثر من مرافعة دفاع فنية عن الطبقة العمالية الكادحة وعن حقها في تحسين حياتها وظروف عملها. وحين نصف أفلام لوتش مستخدمين استعارة المرافعة الفنية فإننا لا نجانب الصواب، لأن لوتش نفسه قد درس المحاماة بعد أن تمكن من الالتحاق بالجامعة.
0: أثناء فترة الدراسة الجامعية عشق لوتش المسرح، وتدرج فيه رويدا رويدا، ممثلا تارة ومخرجا مسرحيا تارة أخرى. كتب لوتش واصفا عمله في المسرح بأنه كان أسوأ ممثل أنجبته بريطانيا، وعلى افتراض أن ذلك كان صحيحا، فإن الحقيقة أيضا أن لوتش يعد واحدا من أفضل المخرجين المسرحيين الذين عرفتهم المملكة المتحدة في فترة الستينيات.
1: ورغم حصول لوتش على شهادة المحاماة ولو بدرجة نجاح منخفضة، إلا أنه آثر أن يخيب أمل والده بعدم التحاقه بوظيفة قانونية. لقد كان عشق الفن قد تمكن منه، ولذا التحق لوتش بهيئة الإذاعة البريطانية ليتخصص فيما كان يعرف بمسرحية الأربعاء، وهي نوع من المسرحيات يتم تمثيلها لا للعرض على خشبة المسرح، وإنما لتعرض على شاشة التلفزيون.

0: من المسرح والتلفزيون إذن دخل كين لوتش عالم السينما. حول لوتش في البداية بعضاً من مسرحيات الأربعاء التلفزيونية إلى أفلام سينمائية، ثم قام بعد ذلك بعمل أفلام سينمائية خالصة غير مقتبسة عن المسرح.
1: إن القاسم المشترك بين جميع أعمال لوتش للمسرح والتلفزيون والسينما هو التزامها بالواقعية الاجتماعية.
0: إن قضايا العمال الكادحين في موانئ ليفربول وغيرها من الشركات تعد موضوعة محورية في الكثير من أعمال لوتش.
1: كما ركز لوتش على خيانة أصحاب رؤوس الأموال ومسؤولي النقابات العمالية لحقوق صغار العمال، واهتم بالعمال المسرحين من أعمالهم، وأولئك الذين ينتظرون لسنوات تحسين أوضاع عملهم، وهي الأوضاع التي نادرا ما تتحسن.
0: أما الموضوع الآخر الذي شكل ركيزة الاهتمام الثانية لكين لوتش فهو اضطهاد المرأة والعنف الأسري، فقد عالج لوتش أوضاع ربات البيوت لا سيما أولئك اللاتي يضطررن للحياة مع زوج قاس وعنيف وذلك من أجل الأطفال.
1: كما عالج لوتش قضايا الإجهاض لا سيما لدى الفتيات المتشردات، ومن أفلامه التي تناولت قضايا المرأة فيلم كاثي تعود للبيت وفيلم ليدي بيرد ليدي بيرد وفيلم البقرة المسكينة. وهذه الأفلام مقتبسة جميعها عن نصوص مسرحية، بل إن بعضها مثل كاثي تعود للبيت عبارة عن إعادة إخراج سينمائي لواحدة من مسرحيات الأربعاء التي قدمها لوتش في بداية مشواره الفني.

0: تعتبر فترة الستينيات والسبعينيات فترة مهمة في تشكيل المسار الإبداعي لدى كين لوتش، فالستينيات هي الفترة التي كان العالم الغربي يغلي فيها. فهناك جيل غاضب في بريطانيا جسده المسرحي جون أوزبورن في مسرحية انظر وراءك في غضب. وفي فرنسا كانت هناك ثورة ثقافية التي انفجرت في مايو عام 1968، وفي أمريكا كان هناك غضب آخر بقيادة زعامات مثل مالكوم إكس ومارتن لوثر كينغ.
1: ثمت حركة غضب وحركة إعادة إصلاح اجتاحت أوروبا. طالب الشباب الغاضب بالعدالة والمساواة في كل شيء، فمثليو الجنس طالبوا بالاعتراف بهم وبأنهم ليسوا مرضى أو غير أسوياء، كما طالبت النساء بالمساواة في الأجور وحق الإجهاض. وفي نفس الوقت ظهرت حبوب منع الحمل بما جلبته معها من صدمة في المجتمع.

0: سينمائي لم يتم دون معارك، معارك مع الممولين والمنتجين ومع الرقابة التي لم تتسامح مع المواد والموضوعات التي أراد تقديمها والتطرق إليها.
1: يعتبر كين لوتش بحق أكثر مخرج سينمائي بريطاني غير مرغوب به داخل بريطانيا، وهو في ذات الوقت المخرج البريطاني الذي وجد اهتماما واحتفاء به في كل مكان في العالم عدا بريطانيا.
0: فحتى فوزه الأخير بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2006 لم يشجع موزعي الأفلام على عرض فيلمه الريح التي هزت السنابل إلا في دور عرض سينمائية محدودة، بل إن الأسوأ من ذلك أن نقاد اليمين البريطاني المحافظ بدأوا بمهاجمة فيلمه حتى قبل أن يشاهدوه.

0: الريح التي هزت السنابل، فيلم واقعي آخر لكين لوتش، لكنها هذه المرة الواقعية التاريخية التي يعود فيها الكاتب إلى أحداث عام 1926 في إيرلندا، وهي سنة شهدت مواجهات دامية في تاريخ إيرلندا.
1: إن ما ركز عليه كين لوتش في هذا الفيلم هو ما لا يريد الكثيرون في بريطانيا أن يعرفه الناس، ألا وهو دور فرق الاغتيالات البريطانية في أزمة عام 1926 بأيرلندا، وقيام هذه الفرق بمنح الحق لنفسها بتصفية حياة من تريد.
0: هذا الموضوع الحساس يمثل نموذجاً للقضايا الحساسة الأخرى التي عنيت بها أفلام كين لوتش، لكن سطوة الموضوع على أفلام كين لوتش حرمتها من جوانب فنية أخرى. فأفلام كين لوتش ليست شديدة الإمتاع بصرية، هي بلا أي مؤثرات بصرية لافتة للنظر، واهتمامها بالألوان والديكورات محدود، بل إن ألوانها بصفة عامة كئيبة، وقد تسبب للمشاهد حالة من الضيق.
1: وبعيدا عن التواضع اللوني لمكونات اللقطة السينمائية في أفلام كين لوتش، فإن هذه الأفلام تتميز بأسلوب كين لوتش الخاص في التعامل مع الممثلين. فلوتش يميل إلى استخدام ممثلين غير محترفين، كما يبحث عن أفراد عاشوا في حياتهم الشخصية ظروفا مشابهة للأحداث التي تتكلم عنها سيناريوهات أفلامه، ثم يختار هؤلاء الأشخاص ليمثلوا هذه الأدوار التي عاشوها في حياتهم الواقعية.
0: ويسمح لوتش للممثلين بحرية كبيرة للارتجال وتغيير النص والتبديل في الحوار واقتراح أماكن التصوير. وقد زوج لوتش بين التمثيل والحركة الواقعية، فهو يفضل التصوير في الشارع عوضا عن الاستوديو، وأحيانا يختار اللقطات التي ظن الممثلون أنها مجرد تدريب قبل التصوير ويقوم بتضمينها داخل النسخة النهائية للفيلم، ويهمل ما ظن الممثلون أنها اللقطة التي سيتم إدخالها في الفيلم.
1: يقول إبراهيم درويش في مقالته التي أشرنا إليها قبل قليل: رحلة لوتش هي البحث عن الحقيقة من خلال أداء الممثلين وتفاعلهم مع الموضوع، وبعد 40 عاما ما زال حماسه للحقيقة والبحث عنها حاضرا بقوة.
0: أعد هذه الحلقة
1: عبد الله بن خميس البلوشي،
0: وفي الأسبوع القادم نفتح عينا أخرى على السينما.
1: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: صحتنا.
8: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
9: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
10: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
7: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
11: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
12: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
13: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
7: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنها العريمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. في جوهر الأحداث الثقافية
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
6: رفعة الجادرجي.
7: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
6: معاذ الألوسي.
8: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
6: راسم بدران.
9: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
6: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
10: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن. مجال.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. بإذن الله تعالى نواصل حديثنا عن النظام السياسي والعسكري في مجان وتطوره خلال يعني منذ بداية التاريخ، ما قبل التاريخ، إلى بداية ظهور الإسلام. طبعا الحلقات السابقة تكلمنا عن النظام السياسي والعسكري في الألفية الرابعة والألفية الثالثة والألفية الثانية والألفية الأولى قبل الميلاد، ووصلنا إلى فترة يعني بداية ظهور الإسلام، وقلنا أن الفترة الأخيرة اللي هي منذ الألف الأول قبل الميلاد وحتى 650 ميلادية بدأ تظهر حضارة بلاد فارس وبدأت سيطرتها على المنطقة. طبعا تدخلت أيضا في فترة من الفترات الحضارة الإغريقية. طبعا يعني الإسكندر المقدوني وصل المنطقة 332 قبل الميلاد وسيطر على الحضارة الأخمينية الفارسية اللي كانت بدأت تظهر في زمن غرقوش اللي هو 550 قبل الميلاد. بعد هذه الفترات أيضا استمرت طبعا حضارة الأخمينيين فترة من الفترات، بعدها ظهرت حضارة الباراثيون اللي هي من 100 قبل الميلاد إلى 250 قبل الميلاد، اللي هم طبعا أيضا من بلاد فارس، حضارة فارسية. وأيضا حضارة الفارسية لأسرة الساسانيون اللي هم حكموا من 250 ميلادية إلى 650 ميلادية بداية ظهور الإسلام وسيطرته على المنطقة. طبعا أيضا حتى الرومان حاولوا أنهم يصلوا إلى المنطقة شبه الجزيرة العربية ويسيطروا، إلا أنهم لم يعني يحالفهم الحظ في ذلك، وبدأت المنطقة يعني خالية من وجود الرومان في تلك الفترة، بينما يعني وجود الفارسي سواء كان وجود مباشر أو غير مباشر في مجان كان ظاهر من خلال الآثار اللي وجدت، رؤوس يعني سهام من النحاس، آثار من الأواني الفخارية، نوع أيضا ينتمي إلى شرق وجنوب بلاد فارس. فمن خلال الآثار اللي وجدت في مجان قد يعني تكون مجان خلال هذه الفترة اللي هي من يعني 600 قبل الميلاد إلى 650 ميلادية كانت تخضع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو لها علاقة قوية في بلاد فارس. في هذه الحلقة أيضا نحاول نلخص النظام السياسي والعسكري المجان اللي تحدثنا عنه خلال آخر ثلاث أو أربع حلقات، يعني خلال ما يعني تم عرضه من عن النظام السياسي والعسكري لمجان، أن خلال النصف الثاني للألف الثالث قبل الميلاد بوجه خاص، يعني منذ 2500 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد، يتضح تكون ما يشبه الاتحاد السياسي بين مدن مجان المتباعدة. يهدف هذا الاتحاد إلى صد الهجمات الغزاة من خارج مجان. طبعا ظهرت أن هناك في أيضا قوى حاولت تهاجم مجان من بلاد الرافدين، وأن تصدت لها قوة محلية تتكون من 32 حاكم أو شيخ قبيلة أو يعني حاكم مدينة، اتحدوا تحت راية قائد واحد وهم صدوا الهجوم القادم من بلاد الرافدين. وهذا الاتحاد ظهر في النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد ولم يظهر قبل ذلك لعدم وجود سجلات يذكر فيها اسم مجان. طبعا أول ذكر لاسم مجان كان منذ 2400 قبل الميلاد في سجلات بلاد الرافدين الملك سرجون الأكادي. كما أننا لا نملك أي سجلات مكتوبة محلية أو إقليمية على سجلات وادي الرافدين. طبعا السجلات، أقدم السجلات التي تذكر فيها اسم مجان هي تنتمي إلى حضارة وادي الرافدين، وقد تكون أيضا هناك سجلات في بلاد فارس أو في وادي السند، لكن أيضا تحتاج إلى مزيد من البحث ومزيد من يعني العناية والمتابعة حتى نتمكن أكثر من يعني معرفة صورة شاملة عن تاريخ ما كان في تلك الفترة، لأن عندنا فقط المعلومات اللي من سجلات بلاد الرافدين عن تلك الفترة. طبعا على سجلات وادي الرافدين التي بدأت في ذكر مجان في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد حتى بدايات الألف الثاني قبل الميلاد، أما ما سبق هذه الفترة فكان ذكر غير مباشر، حيث أن النصوص المسمارية المقروءة في أورك الوركاء في جنوب وادي الرافدين والمؤرخة إلى 3300 قبل الميلاد أشارت إلى النحاس من دلمون، غير أن عدم وجود خامات هناك في المنطقة الدلمونية من دولة الكويت إلى قطر يرجح الرأي القائل بأن المعدن قد قرب من مجان أو جنوب إيران. لكن طبعا تحليل المعدن نفسه وقد أيدت الدراسات التحليلية بواسطة فريق من المركز الفرنسي الوطني للأبحاث العلمية أيدت الأصل المجاني العماني للأدوات النحاسية المؤرخة إلى 2750 قبل الميلاد والتي وجدت في أور وسوسه، يعني الآثار النحاس اللي وجد في بلاد الرافدين وحتى اللي ذكر أنه قلب من دلمون اللي يعود إلى 3300 قبل الميلاد قد يكون أصله من مجان يعني عمان، لكنه لم يذكر اسم مجان إلا في 2400 قبل الميلاد. كما أن التنظيم السياسي المدن الذي يقوده الشيوخ أو حكام المدن لم يكن معنيا بالجوانب السياسية والعسكرية، ولكنه يعني بشكل أكبر بالتنظيم الاجتماعي والاقتصادي وتسهيل انسياب التجارة والبضائع بين الواحات أو المدن بالداخل أو تسهيل العلاقات الخارجية بما يخدم الجوانب الاقتصادية، حيث يدل عدم وجود أي صراعات داخلية أو تدخل مجاني خارجي في الإغليم على سلمية هذا التنظيم. يعني التنظيم ما ذكر أنه هو يعني تدخل ضد أي دولة أو حضارة أخرى في تلك الفترة خارجيا خارج مجان، وأيضا يعني ما في أيضا أدلة على أنه كانت في صناعة يعني صراعات داخلية داخل مجان. طبعا كان يتجنب الصراعات السياسية على التدخلات الأجنبية في مجان، والذي يحدث أحيانا اتحاد بين تلك الواحات والمدن لصد تلك الهجمات، يعني كان فقط اتحاد بين المدن والواحات لصد أي هجوم خارجي ضد مجان والدفاع عن سيادة إقليم مجان. وفي بداية الألف الثاني قبل الميلاد بدأ يضعف ذكر مجان ونشاطه الاقتصادي في سجلات وادي الرافدين نظرا للتدهور السياسي الذي شمل المنطقة، مما قلل من قوة النشاط الاقتصادي المجاني وانعكس على التنظيم السياسي والعسكري لمجان وأضعف هذين الجانبين. وفي بداية الألف الأول قبل الميلاد بدأت مجان تستعيد نشاطها الاقتصادي مما قوى تواجدها السياسي والعسكري في المنطقة، تلا ذلك في النصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد وحتى النصف الأول بعد الميلاد ظهور الفرس كقوة مهيمنة على المنطقة والتي أصبحت تدخلاتها المباشرة وغير المباشرة واضحة من خلال السجلات المتوافرة أو التنقيبات الأثرية التي تؤكد هيمنة الفرس وتواجدهم المكثف في منطقة مجان. هذا ملخص للتاريخ السياسي والنظام العسكري لمجان خلال يعني ما قبل التاريخ إلى منتصف الألفية الميلادية الأولى. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام على الحسن المتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا في موضوعات أخرى تخص تاريخ مجان القديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهندي يبحثان في مسقط تعزيز التعاون والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. الولايات المتحدة تقول إنها تواصل مع إيران إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد، وتؤكد أن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي. واشنطن تؤكد أنها ستشرف على بدء انسحاب إسرائيل من مناطق تجريبية في جنوب لبنان، وإسرائيل تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مناطق في قطاع غزة وتنفذ عمليات نسف لمباني سكنية شرق القطاع. مسيرات أوكرانية تستهدف مصافي نفط روسية وميناء على بحر أزوف، والسلطات الروسية تعلن حالة الطوارئ وتجلي السكان. وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن الطلب العالمي على النفط بدأ بالتعافي، وصندوق النقد الدولي يؤكد استمرار مرونة الاقتصاد العالمي رغم تداعيات الحرب. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي، ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة. أقدم لك يا برازي صديقي أيوب.
1: أهلا وسهلا.
2: يا هلا فيك. زميلي في مدرسة محو الأمية.
3: أهلا وسهلا فيك وفيك. تفضل يا أستاذ أيوب. تفضل يا أستاذ نايف. تبون الغد الحين ولا عقب ما نخلص شغلنا؟
2: اللي تشوفه.
3: يتراوالي تو الناس على الغدا.
2: خير داز علي؟ تقول عندك موضوع مهم. خير إن شاء الله.
3: داز عليك، عندي غطاية. غطاية، لا تضحك علي، لا تضحك.
2: تفضل.
3: عندي غطاية، شون 50,000 صارت 500,000؟ يعني هذا كله بموجب الكشوفات اللي في الميزانية.
2: دفاتر حساباتك تقول كذي؟ أنا نقلت لك اللي مكتوب في ميزانية الشركة، وانت بعد موقع على الشيك بنفسك.
3: أنا موقع قدام المستشار، مستشاري أمين. أنا موقع قدامه، راجع الكشف وكتب لي على الشيك وأنا وقعته. لكن الفلوس الحلال ما تروح. يعني تليفون من البنك يقول لي رصيدك ما يغطي المبلغ ووقفوا الشيك. وعرفت إن هناك تلاعب، وأنا يا غافلين لكم الله، شلون تبيني أسمح بهالجريمة الشنعة؟
2: يا عم برازي، أنا من متى وأنا أقول لك تعلم القراءة والكتابة علشان أنت بنفسك تشرف على حلالك؟
3: الحين قول لي، من أتهم أنا؟
2: أنا بموجب خبرتي ومراجعتي للميزانية، هناك تلاعب مقصود من مجموعة معينة بشركتك، وأحمل المسؤولية بالدرجة الأولى مستشارك الأستاذ أمين اللي ما عمره كان أمين عليك، وسبق وقلت لك عن أخطائه.
4: ليش تظلم الريال؟ يمكن يكون واحد ثاني.
2: يا أستاذ عبد الصمد، أكيد أكو غيره أنت تعرفه، بس المسؤولية بالدرجة الأولى على المستشار، هذه جريمة نصب واحتيال.
3: أنا اللي مينني شلون أنا موقع على 50,000 وينقلب بقدرة قادر إلى 500,000؟ ولا إيش رأيك يا أستاذ أيوب؟
2: لا عاد أستاذ أيوب يفيدك بهالسوالف.
1: والله لو يسمح لي أستاذ برازي، يعني المسألة شنها شوي واضحة. أنا ترى عندي شوي خبرة بالحسابات هذه كلها. هو الظاهر في نوع من التلاعب الذكي، أقدر أقول لك عم برازي، فهم يدرون أنك أنت ما تعرف تقرأ زين، ها، ومستقلين عدم قراءتك الجيدة، فدائما يراونك الرقم، رقم المبلغ. ومثل ما تفضلت أنت وقعت على 50,000، مو كذي؟
3: إيه نعم.
1: عدل، يعني 5 و4 أصفار، بس بالكتابة كاتبين 500,000، يتراوالي كذي. لما جنابك طال عمرك وقعت، تطمن الفاعل أنك أنت وقعت، قام جنابه حط الصفر الخامس.
4: لو سمحت أنا أقول إن إحنا ننطر المستشار ونقعد وياه، يمكن الموضوع يختلف عن الواقع، لو سمحت يعني.
1: لا حبيبي لا، هذا أي صورة الشيك قدامي مثل ما أنا قلت صار. أنا ما أقول عن المكتوب، يعني شلون استغلوا يعني عدم قراءته، واستغلوا النقطة لأنه ضعيف بالقراءة، ولكن بالأرقام عارف الأرقام، مو كذي أستاذ؟
2: نعم.
1: يعني الأرقام من 1 to 10 to 20 حافظهم.
3: أي
1: والأصفار حافظهم. بس الكتابة شوي تصعب عليه.
3: أي الأرقام ما تطوفني
1: يعني. ما تطوفك. أي.
2: أحمد ربك يا برازي، أحمد ربك اللي ما كان عندك المبلغ اللي غطي الشيك، ولا كان سحبه كل رصيدك.
1: احمد ربك يا عم برازي ان رجعوا الشيك، وصار هالشي من صالحك علشان بس تعرف الحقيقه.

0: هلو، من يتكلم؟ أنا مدام شيخة، منو معاي؟ سمعنا؟ سمعنا من هي؟ أنت من تبين؟ فهد؟ إيش تبين فيه؟ يلا سد التليفون وصيح على وجهك، عيب عليك. البنات يتصلون بالشباب؟ صج هذه صارت مصاخة عادة، الله يستر علينا. عين ما صلت على النبي صابت الشباب ينا وقعدوا، ماكو أخلاق، وين هالزمان عن زماننا إحنا؟
1: تفضل عمي أبو أيوب، هذه الشوربة اللي طلبتها.
2: مشكورة مشكورة يا عواشة، والله ما نطلع من جزاش يا بنت الحلال لو أيوب يلف العالم ما يلقى واحدة مثلك، أخلاق وجمال وحلال. ترى أنا يومية أحن عليه على هالموضوع، ما يرد علي، قاضب علي، لا لا لا، مو وقتها الحين.
1: ما علي يا عمي، أخاف حاط عيني على واحدة ثانية، خلّى على راحته.
2: لا لا، ما عنده أحد، يبقى كله قاضب علينا. بعد أم يوسف زوجتي ما أحب أحد ياخذ مكانها.
1: أي مسألة مكان أم يوسف ما حد ياخذ مكانها هذه محلولة. أنا عندي بيتش كبرى ومعاي أخوي خالد، والبيت فاضي دورين، يقدر يسكن عندي ويتردد عندكم. ترى بين بيتنا وبيتكم كم من بيت؟ 3/4 بيوت.
2: على فكرة يا عواشة، أنا أقول كنا مسوين له طب. الرجال مو خالي. أنت بعد سأل ربعك اللي يسوون طبوب، يمكن يشوفون لك حل.
1: لا لا عمي، لا لا عمي بويه، وش فيك؟ أنا ما أعتقد بالسحر والطب اللي تتكلم عنه. هذيلا نصابين يقصون على الحريم وياخذون بيزاتهم.
2: لا لا لا، انا اعتقد بهالشيء. كان ويانا بحار يحب واحده من زنجبار. يوم عزمنا نرجع الكويت، ها، ندور صاحبنا ولا هو تيس يبعبع، ها، مربوط بصدر البوم. هذا الشيء شفته انا يا بنيتي، شفته بعيوني.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
1: سلام. هلا والله.
3: قوة يبا،
2: هلا، عمرك طويل، تونا نسولف فيك.
3: عواشة شلونك يبا؟
1: بخير، عساك بخير.
2: بنيتي ايش طابخة اليوم؟
1: والله اليوم يا عمي ما لحقت اروح اتسوق، وسويت لكم محروق صباع على السريع.
2: نعمه نعمه، الحمد لله، كثر خيرك، احنا عايشين بخيرك. ما ادري انا، ما ادري بعض الناس متى يحسون ويشتعون على ويوهم ويقدرون الناس اللي قايمين بواجبهم.
3: يبا انت ما عندك غير السالفه البايخه. أنا ترى ماني مال زواج مولية، وإذا قصدك عواشة، عواشة ألف من يتمناها غيري وأحسن مني.
1: أنا أترخص عمي، تبي شيء ثاني؟
2: لا يبا سلامتك، سلامتك شوي.
1: مع السلامة. مع السلامة.
3: الله يسلمك.
5: حساف عليها عواشة، خوش مرة. أخ لو تصبر شوي علي على ما أكبر كان أنا تزوجتها.
2: ألم أبوك اللي قاعد يدقر هالمسيكينة.
5: يدي ليش ما تزوجها انت بدال ابوي؟
2: شن شن شن شن كان زين، الله يسمع منك. يبا ما تبيني، تبي ابوك لك شر. ما ادري ما ادري ايش لاقيه فيه، والله ما ادري.
3: تصبحون على خير.
2: ها بس هذا اللي فيه، اذا صار ما عنده رد مقنع قال تصبحون على خير، ما عنده غير هالحشوه.
3: حاشيني يبا؟
5: لا لا يبا، حاشيني انا. يقول الحكي معاي ضايع.
3: انت شبت انشب وسكت، لا طلع حرة ابوي فيك. يلا عاد.
5: اسف اسف اسف يبا، احنا ترى نبي لك الزينه بس الظاهر تعودت على الضيم.
2: الحقيقه انا ضعت بالطوشه، ماني عارف منهم من الموظفين بالشركه اللي بايقني. أنا ينباق مني 500,000. الله أكبر، هذه كارثة. هذا اللي مبين معناها المخفي أعظم. معقولة؟ معقولة مستشاري أمين يبوقني؟ لا لا لا لا لا ما أنا مصدق.
4: السلام عليكم.
2: هلا.
4: أنا آسف على التأخير يا أبو رازي. اتصل فيني أحد تجار زائير وهذا اللي أخرني. ها وين وصلتوا في مشكلتكم؟
2: الحقيقة إحنا للحين محتارين في القضية والإخوان يقولون نتصل بالشرطة ونخليهم هم اللي يسوون التحقيق.
4: أنا أشوف يا أبو رازي إن العجلة من الشيطان. أنا أقول خلونا نتريث شوي ونتعمق في جذور المشكلة علشان لا نفتح مجال للشركات المنافسة لنا ونخليهم يستغلون هذا الموضوع علشان يفوزون في المناقصات الجاية. وانت يا أبو رازي بصراحة كثيرين ها كثيرين اللي ما يحبونك.
2: أنا كثيرين اللي ما يحبوني؟ أنا كل الناس تحبني، عمري ما ضربت أحد. أرجوك يا أستاذ أمين وضح أمورك، حط النقاط على الحروف مثل ما يقولون علشان نكون على بينة.
4: أنا أبو رازي أقول لازم نكون حريصين على سمعة الشركة، والحمد لله الحمد لله الجيك ما انصرف.
2: إيه ما انصرف، لكن لو المبلغ موجود كان نصرفه. يا حضرة المستشار أنت قاعد تقول؟
4: وهو في أمر من الأمور غايب عنا كلنا، وإحنا لازم نحاول نعمل تنقلات في الإدارة المالية وندفع بدماء جديدة وشابة في الشركة، ونحاول يا أبو رازي إن نبعد كبار السن اللي أكل عليهم الدهر وشرب.
2: والله ضحكتني.
4: ليش؟
2: أنت أكبر واحد فيهم يعني ترضى مفنشك؟
4: والله إذا المصلحة تتطلب حالتي للتقاعد أنا ما عندي مانع لمصلحة الشركة.
2: الله إذا أنت شايف كذي، أنت أكثر واحد تعرف منه الموظفين المخلصين والحريصين على شغلهم. مدام كذي يبقى أنت قرر إبعاد الأشخاص الغير مرغوب فيهم.
4: الحقيقة يا برازي أنا في عندي كم اسم وأولهم الفراش. من رأيي إنه يتفنش حرصا على البلد وعلى أمن الدولة وإبعاد كذلك الشوائب عن مجتمعنا الفاضل اللي بدأ كثير من المحرضين يدنس سمعتنا مع المجموعة الأوروبية. بصراحة الأمر متروك لك وأنت صاحب الأمر في هذا الموضوع.

0: ولنا لقاء مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لمير. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. نباتات ظفار واحدة من أجمل القصص التي تحدث في جنوب الجزيرة العربية. هذه النباتات التي ظهرت في منطقة مقطوعة من صحراء العرب، هذه الصحراء التي تشكلت ضمن ملايين السنوات وحولت هذه المنطقة إلى واحة مختلفة تماما عن باقي مناطق شبه الجزيرة العربية. إذا تحدثنا عن سلطنة عمان، فتشكل هذه المنطقة 1% من مساحة سلطنة عمان، لكنها ذات أثر بيئي وتجمع حيوي للكائنات الحية يصل إلى أكثر من 70% من مستوى التنوع الحيوي في سلطنة عمان. وهذا التنوع الحيوي يعتمد بشكل أساسي على الغطاء الشجري والنباتي، على النباتات، لأن النباتات هي التي نراها بشكل واضح. الحيوانات التي لا نراها كثيرة جدا، ولا زالت تحتاج إلى دراسات كثيفة ومعقدة للغاية وتصنيفات مستمرة، كما هو الحال في بقية أنحاء العالم. فإذا كان العلم صنف أكثر من 1.5 مليون فقط من الكائنات الحية، ربما في هكتار واحد يكون موجود الملايين من الكائنات الحية في الأمازون مثلا. لكن الذاكرة البشرية توثق بهدوء وتتعامل مع أهم الأنواع التي تحتك فيها، وتحاول أن تستفيد من هذا التنوع الحيوي في خدمة الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى خلق لكل داء دواء، وهذا الدواء قد يكون موجود في مختلف الكائنات الحية. وهذا أيضا موضوع مهم جدا عندما نتحدث عن نوع نباتي لا يوجد في أي مكان آخر إلا في محافظة ظفار. إذا لم تحدث الأبحاث والدراسات حول هذا النوع وفائدته والاستفادة منه من الذاكرة الشعبية والمجتمعية، إذا لم تحدث هذه الأبحاث من سلطنة عمان أو من الجامعات اللي موجودة في سلطنة عمان، فمن سيقوم بهذه الأبحاث؟ لذلك الذاكرة النباتات الكبيرة الشجرية ذات الجذع الواحد يعني لها أهمية كبيرة جدا، ولها بعد طبي يستخدم في الحياة الشعبية، لكنها لم توثق بشكل كافي حتى الآن علميا. ربما ستساهم هذه الأنواع في القضاء على الكثير من الأمراض. وأيضا الدراسات الأخيرة أثبتت فعالية كبيرة لشجرة اللبان في أمراض السرطان وغيرها، ولازالت الدراسات مستمرة والتي نتمنى أن تتضاعف بأعداد كبيرة جدا. وللعلم يعني نحن هنا في سلطنة عمان لا نمتلك كنز بيئي يعني عالمي، نحن نمتلك كنز بيئي محلي، وأهمية منطقة الخريف لأنها في قلب صحراء الجزيرة العربية، يعني في جنوب الجزيرة العربية. هذه المنطقة الخضراء أهميتها وقيمتها الحقيقية تأتي لأنها في منطقة جرداء أو منطقة صحراء أو جافة أو شبه جافة، لذلك هي مهمة وهي قيمة لنا، ويجب أن نقدر ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الموجودة. لكن هذه النعمة ليست نعمة عالمية، مثل هذا الأمر يوجد في الهند، يوجد في بنغلاديش، يوجد في خط الاستواء بأكمله تقريبا، يوجد في غابات الأمازون، يوجد في مختلف أنواع الغابات الأوروبية، غابات أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. الدول الأخرى اللي موجودة غير الجافة لديها من مثل ما لدينا مئات وآلاف الأضعاف، لذلك هو لا يعير هذه المنطقة الاهتمام كبير، لأن أنت ما عندك كنز عالمي، أنت عندك كنز محلي، إذا أردت أن تستفيد منه فهذا يرجع لك أنت كمواطن في سلطنة عمان، كباحثين في سلطنة عمان، هذا يرجع لكم إذا أردتم أن تستفيدوا علميا وطبيا من هذه التنوع الحيوي الموجود في جنوب الجزيرة العربية. ومن أهم هذه النقاط التنوع الحيوي هي النباتات، لأنها جالبة للحياة على المستوى الأشجار، على مستوى الشجيرات، على مستوى الأعشاب، كلها تعتبر في النهاية غابات بالنسبة للكائنات الحية الأخرى. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة. إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جودي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
3: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
4: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
5: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
6: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
7: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي، نشب خلاف بين النخذة حمد وبين نخذة الحلال مالك السفينة أحمد بن مزيان حول التوقف في صور، وهو لم يكن مقررا في الرحلة، فاحتكموا إلى المقدمي إبراهيم الذي حار بينهم.
8: ما هو رأيك يا إبراهيم؟
1: لا أدري ماذا أقول، أنتما أهل الحل والربط، وما أنا سوى بحار بسيط على ظهر هذه السفينة.
8: بل نحب أن نسمع رأيك.
5: أنا أريد من النوخذة حمد أن يعرج على صور للتزود بالماء والطعام وأخذ بعض الركاب.
8: وأنا أقول بأن هذا الوقوف سوف يؤخرنا ويضيع الوقت، وسوف يبطئ من حركة إبحار البوم.
5: يا نوخذة حمد، نحن تجار قبل كل شيء، دفعنا ثمنا غاليا لهذه السفينة وتركنا أهلنا وديارنا لنكسب الرزق، ولسنا في نزهة.
1: إذا كان الأمر يتعلق بالطعام والشراب فقد تزودنا منهما في ميناء مسقط، ونستطيع أن نتزود ثانية في ميناء عدن.
5: وماذا بشأن الركاب؟ هل نسيت؟
1: لم أنسى، لكن البوم حملت الكثير من التمر في ميناء مسقط، ولو لم تحمل هذه الكمية الكبيرة لأمكننا أن نزيد من عدد الركاب معنا، والحمد لله عدد جيد من المسافرين.
8: أحسنت القول يا إبراهيم، اذهب إلى عملك.
1: الأمر لا يبشر بالخير، لقد سمعت النخذة سليمان رحمه الله يقول: السفينة التي يقودها رأسان سوف تصاب بالصداع ويدور رأسها.

0: استطاع النخذ حمد بعد جدال عنيف أن يقنع أحمد بن مزيان بمتابعة السير وعدم الوقوف في صور. توزع الركاب على ظهر السفينة، يتأمل بعضهم زرقة البحر، وتحلق آخرون يتبادلون الحديث. كان من ضمن إحدى المجموعات أحد التجار الهنود، فجرى نقاش محتدم بينه وبين ركاب عمانيين. جلس إبراهيم يستمع إلى هذا النقاش الطريف.
1: أنتم الهنود نجدكم في كل مكان، اقلب أي حجر الآن ستجد تحته هنديا.
2: لأن الإنتاج البشري عندنا مستمر ونحن منتشرون في معظم قارات العالم.
3: أنا أعتقد أن للمستعمرين البريطانيين دورا كبيرا في نشركم في كل مكان.
2: ها؟ ماذا تقصد؟ كيف؟
3: لقد جندتكم بريطانيا في جيشها. انظر إلى الحاميات البريطانية في كل مكان، فمعظم جنودها من الهنود، وقد ساعد هؤلاء بريطانيا في استعمار الأقطار المختلفة.
2: بابا، هذا غير صحيح. نحن تجار مشهورون قبل مجيء الإنجليز للمنطقة. لو قرأت التاريخ جيدا لوجدت أن التجار الهنود كانوا على علاقة بدولة اليآربة. ولا تنسى أننا تعرضنا مثلكم للاستعمار البريطاني.
1: استريحوا من هذا النقاش الآن واسمعوا إلى النهام.

0: غادر إبراهيم المجموعة وذهب ليطمئن على سير تجهيز العشاء. لم يكن يكتفي بالمراقبة وإعطاء الأوامر، بل كان يساعد الطاقم كأنه واحد منهم، وقد ساعده الانشغال في العمل على الصبر والتجلد. وبدأ شوقه إلى زوجته وطفلته ووالديه يبرد شيئا فشيئا.
1: إبراهيم!
2: نعم يا نوخذ حمد.
1: جهز السفينة لدخول ميناء عدن.
2: حاضر إن شاء الله.
3: أطلب من البحارة أن يجهزوا البضائع التي سوف ينزلونها في الميناء.
2: وما هي البضائع التي سوف ينزلونها؟
3: الملح والأخشاب التي جلبتها من الهند، والحبال وقماش الأشرعة الذي جلبته من باكستان.
2: حاضر.
3: أنا سوف أتولى أمر الركاب القادمين والبضاعة الجديدة.

0: هيا تعال وأمسك بالدفة يا إبراهيم، أريد أن أنام قليلا. انتبه، أنت الآن تقود باتجاه أفريقيا، لقد غادرنا بحر العرب. نحن الآن كما يقولون ندخل أحشاء الوحش العملاق في هذا الظلام. انظر، انظر إلى هذه النجمة اللامعة، أتراها؟ على يسار النجم السهيل. ابق في هذا الاتجاه.
1: كان هذا أول دخول لإبراهيم في المحيط الهندي. تذكر كل القصص التي سمعها عن أهوال هذا البحر، لكن قلبه ظل مطمئنا ثابتا، وكانت نصائح النوخذة سليمان

0: صباح الخير.
1: صباح الخير يا نوخذ حمد.
0: اذهب واسترح يا بني.
1: سوف أتجول قليلا على ظهر السفينة لأتفقد أحوال الركاب.
0: معظم الذين سافروا معنا من عمان ما زالوا على ظهر السفينة. الجميع هنا يقصد زنجبار يا إبراهيم، أرض الأحلام والأمان والعيش الكريم.
1: الفقر هو الذي يدفعهم لهذه الغربة، رغم أنهم يخفون بؤسهم بهذه الابتسامة الواهية التي يطبعونها على وجوههم.

0: كانت الأيام طويلة والساعات ثقيلة، ورياح البحر في تقلب مستمر، رغم أن الموسم هو موسم الذهاب إلى شرق أفريقيا. لمح إبراهيم بين الركاب رجلاً يهودياً، وقد عرفه من خلال العقصين عن يمينه ويساره. وبعد أن أنهى إبراهيم عمله اقترب منه.
1: هل تسمح لي بالجلوس معك يا عم؟
2: تفضل. هل أنت النوخذة؟
1: لا، أنا لمقدمي في البوم.
2: لقد حسبت أنك النوخذة الحقيقي.
1: لا لا لا، النوخذة هو حمد بن سيف. هل أنت يهودي؟
2: نعم، كنت في زيارة لأهلي في اليمن، وأنا مسافر إلى زنجبار لأتابع تجارتي.
1: ماذا لديك في زنجبار؟
2: لدي مزرعة قرنفل ودكان أبيع فيه كل شيء.
1: وكم لك من مدة في زنجبار؟
2: لقد استقر والدي هناك منذ زمن السلطان برغش. إنه سلطان رائع سبق عصره، وقام بتطوير البلد. وقد توفي والدي منذ 10 سنوات، وأنا الآن أدير أمواله هناك.
1: وهل لديك إخوة؟
2: نعم، 3، ونحن نعيش بأمن وسلام إلى جانب العرب المسلمين والهنود.
1: هل تسمح لي بسؤال؟
2: تفضل.
1: كثير من اليهود في العالم قد بدأوا بالهجرة إلى فلسطين ليقيموا ما يسمونه دولة إسرائيل، ويبنون معبدهم كما يزعمون.
2: اسمع يا بني، بأي لسان أكلمك الآن؟
1: باللسان العربي.
2: إذن أنا عربي مثلك من اليمن، وأجدادي قد عاشوا في مملكة سبأ وحمير.
1: وفلسطين؟
2: فلسطين لأهلها، وما يقوم به الاستعمار هو خداع للعالم كله من أجل غايات سياسية مكشوفة.
1: واليهود الذين يرحلون إلى فلسطين؟
2: هؤلاء يبحثون عن مصالحهم، أو مغرر بهم، وسوف يندمون على ذلك.

0: مرت الساعات والأيام، والناس في البوم مشغولون بالأحاديث والقصص والنقاش، ويرتفع صوت النهام بين الحين والآخر وهو يشدو بصوته العذب الجميل، كما يرتفع صوت البحارة وهم يترنمون بأغانيهم التي تشد من عزيمتهم وتنسيهم تعبهم وهمومهم وشوقهم إلى الأهل والأحباب. وكان من عادة إبراهيم أن يسلم على الركاب ويستمع إلى همومهم وأسرارهم، وها هو يجالس أحد الشبان العمانيين.
1: أتعرف لماذا أنا ذاهب إلى زنجبار يا إبراهيم؟
2: لقد أخبرتني أنك ذاهب مع عمك لتقديم العزاء لأحد أقاربك هناك.
1: هذا هو الظاهر فقط.
2: وما هو الباطن؟
1: الحقيقة أنني سوف أمكث هناك في زنجبار.
2: ألن تعود مع عمك؟
1: أبدا،

0: سوف أخبره هناك بالحقيقة.
1: ولماذا لا تعود إلى عمان؟
0: أتريدني أن أعود إلى الفقر والمرض والعجز؟ أتصدق أن أسرتي تعيش في كثير من أيام السنة على وجبة واحدة؟
1: أتمنى لك التوفيق دائما، ومع ذلك فسوف يبقى الوطن معلقا في قلبك، وسوف تحتاج إليه في يوم ما. أستودعك الله.
0: إلى أين؟
1: لقد انتهت فترة استراحتي. أتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله.
0: إن شاء الله.

0: كان النخذ حمد كثير الصراخ على البحارة، وقد اعتاد إبراهيم على صراخه كما اعتاد على الجدال والنقاش بينه وبين نخذة الحلال أحمد بن مزيان، وكان آخرها النقاش حول الرسو بميناء مومباسا.
1: أنا أقترح أن نعرج على ميناء مومباسا،
2: لكن رحلتنا الأساسية إلى زنجبار، هكذا كان الاتفاق.
1: نعم هكذا هو الاتفاق، وما هو الضرر في التوجه إلى مومباسا وأخذ مزيد من الركاب؟ ولا تنسى أننا بحاجة إلى ماء وطعام.
2: أعتقد أن معنا ما يكفينا للوصول إلى زنجبار.
1: نعم ولكن الركاب قد ملوا من المكوث في البوم ويريدون بعض الراحة والخروج من هذا الجو الممل.
2: كما تشاء.

0: عرجت البوم على ميناء مومباسا، ثم انطلقت بعدها تمخر عباب المحيط الهندي. تجول إبراهيم بعد انتهائه من العمل بين الركاب كما يفعل كل يوم، فشد انتباهه راوي للشعر قد تجمع حوله بعض الركاب، وهو يروي قصائد بصوت جميل.
1: وما الحسن في وجه الفتى شرف له، إذا لم يكن في فعله والخلائق. وما بلد الإنسان غير الموافق، ولا أهله الأدنون غير الأصادق.
2: نريدك أن تسمعنا شعر غزل.
1: كما تريد أيها العاشق. اسمع، قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي؟ ما لي سوى روحي وباذل روحه في حب من يهواه ليس بمسرفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي.
2: رائع رائع، هل من مزيد؟ والله لقد أشعلت لهيب الشوق من جديد.
1: اسمع إذن، والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك يجري بين أنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحادثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكأس.
2: يا سلام.
3: انقدم إبراهيم، انقدم إبراهيم.
2: هذا وقت المقاطعة. نعم يا يونس.
3: هناك حادث في الدبوس، اذهب إلى هناك أرجوك. لقد جرح ناصر يده جرحا

0: يا إلهي، الدماء في كل مكان، ما الذي جرى؟ ها؟
1: لقد جرحت يدي وأنا أعمل.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، أعطوني كحولا ورباطا نظيفا. هيا. ما بك يا ناصر؟
1: أشعر بالتعب والإرهاق.
0: ولماذا لم تخبرني؟ اذهب للراحة الآن، هيا.
1: ومن سيحل مكاني؟
0: لا عليك، سأطلب من أحد الشباب أن ينوب مكانك.
1: هل بقي الكثير للوصول إلى زنجبار؟
0: لم يبق إلا القليل، ليس لنا سوى الصبر.
1: حسنا، لقد أعددت طعام العشاء.
0: شكرا لك، اذهب للراحة الآن، نحن سوف نقدمه للركاب.

0: قام بعض البحرية بإخراج الطعام وتقديمه للركاب، وبدأوا يتحلقون حوله في مجموعات. تجول إبراهيم بينهم يتفقدهم ويسأل عن أحوالهم. سمع نقاشاً طريفاً يدور بين أفراد إحدى المجموعات.
1: البدو هم الأصل، ولولاهم لما أكل الناس اللحم.
2: بل الحضر هم الأصل، وبفضلهم تأكلون التمر وباقي أنواع الأطعمة.
3: وأنا أقول بأن أهل الساحل هم الأصل، فهم الذين يحضرون لكم السمك، وهم الذين يصنعون الأبوام التي تركبونها للسفر. انظروا، لولاهم لما وصلتم إلى زنجبار.
4: لا تعجب يا مقدمي إبراهيم من هذا النقاش الذي لا فائدة منه، إنهم يسلون أنفسهم، فالوقت طويل.
5: معك حق، وأنت متى ستسمعنا بعض الأشعار؟
4: بعد الانتهاء من العشاء إن شاء الله.

0: ماذا سوف تسمعنا أيها الراوي؟
1: سيسمعنا شعر غزل،
0: بل شعر حكمة وموعظة،
2: بل سوف أسمعكم شعر حوار بين البحر والسفينة.
3: هل هو شعرك؟
2: لا لا لا، أنا راوية ولست بشاعر.
1: هات اسمعنا إذن.
2: البوم تخاطب البحر: يا بحر، ما لك هائجا صدعتني؟ أمرضت كل الراكبين بغير ذنب جني.
0: وماذا كان رد البحر؟
2: لا تعذليني، إنني عبد الرياح الهائجة، لو أستطيع تخلصا لم تبقى فوقي مائجة.
1: وبماذا ردت البوم؟
2: لما لا تصالحها على حسن السكون بلا غضب، حتى تعيش براحة بين الممالك والعرب؟
1: الله الله الله
4: الله. امدد بإبراهيم، امدد بإبراهيم.
1: ما الأمر يا يونس؟
4: النوخدة حمد يريدك فورا.
5: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
6: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية.
1: ملتقيات أدبية وفكرية.
2: قصص وروايات وتراث شعبي.
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية.
2: حوارات ونقاشات وآراء.
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي. نرصد معكم الأحداث التي شهدتها الساحة الثقافية المحلية ونستعرضها على مدار الساعة القادمة، فأهلا وسهلا بكم.
1: المشهد الثقافي.
4: المشهد الثقافي.
5: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي.
3: في حلقتنا لهذا الأسبوع نطالع العناوين التالية: رحيل المعماري الإيطالي أنريكو دي ريكو عن مسيرة حافلة ساهم عبرها في صون التراث العماني. الصورة بين الآخر المتخيل وعصر الخوارزميات محور الجلسة الثانية لبرنامج المنتدى الأدبي آفاق حضارية. محاضرة فكرية لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم تسأل: ماذا يعني اليوم أني إنسان؟ فأهلا وسهلا بكم.
6: لا تكدر.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. رحل عن عالمنا الخبير الإيطالي أنريكو ديريكو، وهو مهندس معماري عمل لأكثر من 40 عاما في سلطنة عمان، وكرس حياته المهنية لدعم جهود صون وترميم القلاع والحصون، منها قلعة الجلال والميراني وقلعة نزوة وحصن جبرين، كما أسهم في الحفاظ على الهوية المعمارية العمانية. وقد نعت وزارة التراث والسياحة الراحل مشيدة بمسيرته الحافلة وعطائه الكبير في دعم جهود سلطنة عمان في مجال صون التراث المعماري. وأشارت في بيان نشرته على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي إلى أن الراحل قدم إسهامات مهنية بارزة في تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج المتخصصة، وأدى دورا ملموسا في تأهيل وصون عدد من المواقع والمباني التاريخية، إلى جانب إسهامه في نقل الخبرات الفنية والمعارف التخصصية في هذا المجال. في الدقائق القادمة نستذكر إسهامات المعماري الراحل أنريكو ديريكو وجهوده في صون التراث المعماري العماني، وذلك من خلال حوارنا مع الفاضل أيوب بن نغموش البوسعيدي القائم بأعمال مدير عام الآثار بوزارة التراث والسياحة. مرحبا بك أستاذ أيوب معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعين.
0: حياك الله. بداية نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لكم وإلى أسرة الراحل وذويه.
1: نعم، نتقدم بتعزية لأسرة الراحل الدكتور الخبير الدولي إنريكو ديريكو، وبالأخص ابنه الفاضل توماس إنريكو.
0: طيب دعنا يعني أستاذ أيوب أبدأ هذا الحوار وهذا الحديث معك عن بداية عمل الراحل في سلطنة عمان والدور الذي قام به في الحفاظ على التراث المعماري العماني.
1: نعم، بدأ الراحل إنريكو ديريكو العمل مع وزارة التراث والثقافة أو التراث القومي والثقافة سابقا في مطلع الثمانينات من القرن الماضي في مجال حفظ وتوثيق وترميم وصيانة المباني والتجمعات التاريخية والأثرية، وذلك من خلال ترميم وتوثيق العديد من المواقع التاريخية والأثرية.
0: يعني عمر ليس بالقصير، هل استمر كل هذه المدة هنا في سلطنة عمان؟
1: نعم، استمر من الثمانينات وحتى كان آخر تاريخ له تقريبا في عام 2015 وحتى موجود في عمان، وقدم العديد من الإسهامات والإنجازات في مجال حفظ وصون التراث الثقافي وخاصة التراث العمراني والمباني الطينية والحجرية.
0: بطبيعة الحال هذا يقودنا إلى الحديث عن التعاون بين الأكاديميين وعلماء الآثار من الجانبين العماني والغرب الإيطالي تحديدا، ودور البعثات الإيطالية في دراسة الآثار هنا في سلطنة عمان.
1: نعم، هناك تعاون كبير ومثري أيضا قديم، من يعتبر التعاون العماني الإيطالي من أقدم البروتوكولات التعاون في مجال حفظ واستدامة التراث الثقافي، حيث أن هناك التعاون في مجال ترميم المباني الأثرية والتاريخية، وأيضا هناك تعاون في مجال البعثات العلمية والبحث الأكاديمي والبحث والنسخ الأثري في المواقع الأثرية.
0: لماذا هذا التركيز على الجانب الإيطالي تحديدا، يعني دون سواه من ربما الألمان أو حتى يعني الفرنسيين وغيرهم ممن لديهم شغف في هذا المجال وامتداد عملي في مجال الآثار؟
1: ربما لأن الفريق الإيطالي أو البعثات أو البروتوكول التعاون العماني الإيطالي من أقدم البعثات في عمان، لذلك هذه البعثات استمرت في عمان إلى وقتنا الحاضر. يعني هناك اللي يعتبر البعثات الإيطالية من أقدم البعثات موجودة على أرض السلطنة، حيث أن عمرها العملي في مجال الآثار، في مجال حفظ واستدامة التراث الثقافي، أكثر من 45 سنة.
0: طيب، نعم. طيب، ما الذي ميز الراحل في عمله في صون وترميم القلاع والحصون التي أشرف على ترميمها والحفاظ عليها؟
1: يعتبر الخبير الدولي الدكتور إنريكو دريكو من الكفاءات وذات الخبرة الدولية في مجال صون وترميم مباني التاريخية والأثرية، فلديه خبرة دولية واسعة في التعامل خاصة مع المباني الحساسة والمباني ذات الطبيعة الحساسة، فهو أشرف على العديد من المباني، من ترميم المباني التاريخية والتجمعات مثل الحارات العمانية القديمة، مثل قلعة بهلة والتي تعتبر من قائمة التراث العالمي، وأيضا جامع قلعة بهلة وقلعة مطرح وجامع بوخل الأثري والعديد من المواقع والمعالم التاريخية الذي أسهم الدكتور دريكو إسهاما فعالا في ترميم والحفاظ هذه التجمعات أو هذه المباني التاريخية.
0: جميل، أختم معك هذا الحوار وهذا الحديث عن مساهمته، بالسؤال عن مساهمته في الحفاظ على الهوية المعمارية العمانية.
1: نعم، الدكتور دريكو كان من أهم الأعمال الذي يقوم فيها هو توثيق المعلم أو المبنى قبل أن يتم لمسه بأي طريقة أو قبل أن يتم التدخل فيه، بحيث أن ذلك يضمن له ويضمن لكل الناس الحفاظ على الهوية البصرية والهوية العمانية في ذات المبنى، بحيث أن لا يكون هناك تدخل كبير يلغي من أصالة المبنى. فحاول الدكتور دريكو أو الخبير الدولي أن تكون هناك الحفاظ على الهوية العمانية الأساسية في المباني التاريخية والأثرية.
0: ختاما نشكرك الفاضل أيوب بن نغموش البوسعيد، القائم بأعمال مدير عام الآثار بوزارة التراث والسياحة، وقد سعدنا بالحديث معك حول الخبير الإيطالي إنريكو دريكو الذي رحل حديثا عن عالمنا وجهوده في ترميم الآثار العمانية، ونجدد التعزية والمواساة لكم في وزارة التراث والسياحة ولأسرته وذويه وزملائه، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة.
1: شكرا جزيلا لكم ولكل المستمعين، لكم جزيل الشكر والتقدير.
0: شكرا لك.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. الصورة بين الآخر المتخيل وعصر الخوارزميات كان عنوان الجلسة الثانية من برنامج المنتدى الأدبي آفاق حضارية التي أقيمت هذا الأسبوع في مقر النادي الثقافي بالقرم. استضافت الجلسة كل من الدكتور محروس القللي أستاذ الأدب المقارن والنقد الأدبي المساعد بجامعة السلطان قابوس، والذي تحدث عن الآخر المتخيل في الرواية العمانية المعاصرة، والدكتور ياسر منجي الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية في جامعة السلطان قابوس أيضا، والذي تحدث عن سلطة الصورة في العصر الخوارزمي، كيف تصوغ الوسائط البصرية عين الثقافية المعاصر. أدارت الجلسة الدكتورة نجلاء بنت سالم السعدية الأستاذ المشارك بقسم التربية الفنية في جامعة السلطان قابوس. في الدقائق المقبلة يسعدنا أن يكون معنا الدكتور ياسر منجي للحديث عن مضمون ورقته سلطة الصورة في العصر الخوارزمي. مرحبا بك دكتور ياسر معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: يا مرحبا وأهلا بكم وأهلا بالبرنامج الكريم.
0: حياك الله دكتور. دعنا نتحدث بداية عن سلطة الصورة، فأي سلطة تقصد؟
1: نعم، السلطة المشار إليها والمقرونة بمسألة الصورة هي ببساطة محاولة للفت الأذهان، وبخاصة أذهان المثقف العام أيا كان مجال اشتغاله، إلى أمر مهم جدا هو للأسف الشديد، يعني لا أقول مفقود، ولكن دعني أقول إنه ضعيف للغاية في الانتباه إليه في ثقافتنا العامة وبخاصة في منطقتنا العربية على التسعة، وهو الخاص بأنه كيفية النظر إلى الصورة. عادة ما ينظر إلى الصورة من سياقين أو من مساقين. الأول هو أنها محتوى إخباري، بمعنى أنني أنظر إلى شيء معين فأستخلص منه معلومة ما، أو السياق الثاني وهي أنه سياق ذي محتوى جمالي، بمعنى أنني أستمتع بها وأتمثلها جماليا، إذا كانت صورة فنية، إذا كانت نحتا، وأنا هنا أقصد الصورة بمعنييها، سواء ثنائية الأبعاد في الرسم والتصوير والفوتوغرافيا والصورة السينمائية وما إلى ذلك، وحتى الصورة ثلاثية الأبعاد كما في النحت وما إلى ذلك. ولكن في حقيقة الأمر أن هناك مستويات أعمق في مسألة صناعة الصورة، وفي مسألة تكوينها، وفي مسألة تمثلها أو تذوقها، وهي ما السلطة وما هي الآثار العميقة التي تمارسها هذه الصورة على وعينا، والتي أشير إليها على نحو مجازي بمفردة السلطة. فالسلطة هنا ليس المقصود بها السلطة على إطلاقها، ولكنها الفعل العميق الذي تمارسه على الشعور واللاشعور وعلى نفسية المتلقي.
0: يعني كمثال دكتور، من واقع اللحظة الحالية، نعم، صورة انتشرت قبل أيام في بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، صورة الحارس المرمى وهو يبكي، حارس مرمى الرأس الأخضر، والتفاعلات التي صارت بعد ذلك.
1: صحيح، فهذا نوع من أنواع السلطة، وأنا أشكرك يعني على استحضار هذه الصورة المؤثرة جدا. هذه سلطة شعورية والجميع تفاعل معها وتقمصها من باب التعاطف الإنساني المشترك، ومن باب التعقيب عليها كما أشرتم في وسائل التواصل الإعلامي. صورة أخرى أستحضرها أيضا، وهي ربما تكون أكثف أو أكثر تكثيفا من حيث الدلالة الحضارية، يعني صورة اللاعب المعروف محمد صلاح وهو يرفع يديه بإشارة معينة، سرعان ما استحضرها أحدهم وربط بينها وبين التاريخ الحضاري القديم في الحضارة المصرية القديمة، واكتشف أنها كانت وضعة ملكية تمثل لحظة الانتصار. فإذا هنا هذه العلامة الإشارية، سواء من قبل اللاعب أنه يخرج إلى الإعلام ويبدو على هذه الشاكلة الحركية، أو إعادة صناعة هذه الصورة واستحضارها في السوشيال ميديا أو وسائط التواصل الاجتماعي، إذن هنا نحن أمام صناعة كاملة تعتمد على بعض المفاهيم النفسية، تعتمد على بعض السلوكيات المؤسسة على علوم الأعصاب، وعلى الصناعات الإعلامية بكل ما يشترك في صناعتها من علوم على المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي بل وعلى المستوى الاقتصادي أيضا، لإنتاج صورة قادرة على التأثير في أوسع شريحة ممكنة من المتلقين.
0: طيب اليوم هنالك منصات، لنقل منصات وسائل التواصل الاجتماعي كالإنستغرام والتيك توك وسناب شات وغيرها من المنصات، هي التي تتحكم في وصول هذه الصورة سواء متحركة الفيديو أو الثابتة وهي التصوير الفوتوغرافي مثلا أو الصورة العادية. يعني كيف يعني برأيك تؤثر هذه المنصات في الطريقة التي نرى بها العالم من حولنا؟
1: طبعا يعني أشكرك على استحضار هذا المثال المؤثر والذي نعيشه يوميا، وبالتحديد في المنصتين أو في الموقعين العالميين الشهيرين اللذين تفضلت بذكرهما. والغريب في الأمر أن يعني هذا المثال الذي تفضلت بطرحه وكأنما كان المفكر والفيلسوف الشهير ميشيل فوكو كأنما كان يشق في الثمانينيات من القرن الماضي يعني حجب الغيب واستشرف هذا الأمر حينما تحدث عن مسألة المعرفة والسلطة، من الذي ينتج الصورة أو من الذي ينتج الخطاب، لأن فوكو في حقيقة الأمر كان يتحدث عن الخطاب النصي بالدرجة الأولى، من الذي ينتج الخطاب ومن الذي يسوقه ومن الذي يحجب أشياء أو يسمح بظهور أشياء. هنا نحن أمام مثال صادح جدا وواضح في هذا الأمر في مثل هذه المنصات، في الإنستغرام، في التيك توك وما لف لفهما من منصات تواصلية وإعلامية أخرى، وهي أن الخوارزميات التي تفضلتم بالإشارة إليها هي خوارزميات في حقيقة الأمر انتقائية، بمعنى أنه لم يعد يخفى على أحد أن هناك لأسباب اقتصادية أحيانا أو لأسباب اجتماعية أو لأسباب غير ذلك هناك من الصور ما يعزز تداوله لأمر ما، وهناك من الصور ما يتم التقليص من ظهوره أو تداوله بين المشاهدين والمتلقين لأسباب أخرى يطول يعني شرح ذلك وتفصيله ولكنه أسبابه معلومة. فإذا بالتالي نحن من خطل الرأي أن نتحدث عن الصور وكأنها سواسية في مسألة الانتشار، وهذا الأمر أيضا أصبح معروفا في الدراسات الإعلامية وفي الدراسات التسويقية وغير ذلك، أصبح من المعلوم أن هناك من الخوارزميات ما يمكن العمل عليه لتعزيز انتشار خطاب معين نصي أو صوري لتعزيز مساقات فكرية بعينها أو لتعزيز حملات مثلا تسويقية أو إعلانية أو حتى انتخابية بعينها. فخلاصة الأمر أن الواقع المعاصر الذي بتنا نعيش بين ظهرانيه هو واقع يمكن أن أسميه مع كثير من يعني التحرر في هذه التسمية أنه واقع انتقائي وليس متساوي من جانب المدخلات ولا من جانب المخرجات، تتحكم فيه عوامل كثيرة وهذه العوامل طبعا بتتفاضل بينها في المقاصد وما إلى ذلك، ولكن الشاهد في الأمر أننا بإزاء خطابات يمكن التحكم فيها.
0: أيضا هذا يقودنا إلى يعني الصورة في شكلها التقليدي، شكل الإشهار التقليدي المتمثل في الصحف، المجلات، التلفزيون، وحتى ربما السينما، كيف أنها ربما تهاوت نخبتها أو النخبة فيها أمام هذه المنصات. هل تؤدي أيضا هذه المنصات اليوم الدور النخبوي الذي كانت تمارسه هذه يعني الصورة في تلك المنصات التقليدية؟
1: نعم، أنا أعتقد من وجهة نظري أنها ورثتها وفي نفس الوقت أضافت إليها ما كانت تفتقد إليه. يعني طبعا ذكرتم الصحف والمجلات في صورتها المطبوعة، ففي هذه الحالة أنا أطلع على نص يمكن أن أسميه أو على مطبوعة يمكن أن أسميها بالمطبوعة الساكنة أو الاستاتيكية. لماذا؟ لأن أمامي نص لا يتغير، أنا عيني تنتقل من سطر إلى سطر ومن كلمة إلى كلمة ثم من عمود مكتوب إلى صورة شارحة أو صورة مصاحبة، ولكن ما حدث في المنصات كان يفوق التوقعات لأنها أصبحت كذلك تفاعلية، فأنا حينما أضغط على ما يسمى بالهايبر لينك أو أنتقل أو أمارس ما يسمى بالتمرير أو بالسكرول أو ما إلى ذلك فأنا جزء من التفاعل الحادث، إذن أنا شريك في صنع اللحظة، بمعنى أنني يمكن أن أغيب هذا الخبر وأنتقل إلى غيره، أو أن أضغط على هذه الصورة فضغطي يؤدي إلى تعزيزها أو تمريرها إلى الآخرين أو مشاركتها على نطاق واسع. الأمر الآخر الذي أضيف من خلال هذه المنصات ولم يكن موجودا في الوسائط التقليدية التي تفضلتم بذكرها هو الإبهار البصري والسمعي، لأنها أصبحت بتحتوي على وسائل للتأثير لم تكن موجودة في المطبوعة التقليدية ولا في النشرات المتداولة ولا في الصور أو القوالب التقليدية، لأنها أصبحت فيها مسألة ما يسمى بالمالتي ميديا. الآن أنا ممكن أن أقرأ مقال يصاحبه موسيقى خفيفة من تفضيلي أو مؤثرة علي أو يعني تشتغل على الوجدان، موسيقى كلاسيكية وفي نفس الوقت معززة بفيديو بيظهر حدث معين أو بيظهر نوع من أنواع التشويق أو الإثارة. فإذا بالتالي أنا أصبحت تحت وطأة مجموعة من المؤثرات البصرية والسمعية واللونية والحركية لم تكن موجودة في القوالب التداولية السابقة، لذلك أصبح تأثير هذه المنصات أعظم أثرا وأعمق أثرا بكثير، ومن هنا فاعليتها وخطورتها في نفس الوقت.
0: طيب الآن يعني ربما في الثلاث سنوات أو الخمس سنوات الأخيرة تحديدا والسنة الأخيرة بشكل يعني أكبر،
1: نعم،
0: ظهرت مسألة الذكاء الاصطناعي ودخول عمليات التزييف لنكون واضحين أكثر في المصطلح في مسألة الصورة والفيديو. إلى أي حد يمكن يعني أن يطغى هذا الأمر على الجماليات من ناحية وعلى أيضا الحقيقة التي تبتغيها الصورة أيا كانت هذه الصورة؟
1: والله هذا سؤال في غاية الأهمية وأنا أحييكم على طرحه، لأنه أولا أصبح شاغلا يعني جدا على مستويات عدة، على المستوى الأكاديمي أصبحت الجامعات الآن وهناك الكثير من الأبحاث العلمية المنشورة التي تستقصي هذا الأمر، على المستوى أعتقد أيضا على المستوى الإعلامي أصبح هذا الأمر شاغلا جدا، على مستوى التسويق الإعلاني كذلك أصبحت الكثير من المصممين والفنانين التشكيليين والفنانين الفوتوغرافيين وصانعي المحتوى مهمومون كذلك بهذا الأمر، من ناحية أنه أصبح عندي الكثير من المحتويات التي تفضلتم بذكر أنها ليست حقيقية أو هناك الكثير من ما يتجاوز الحقيقة فيها، والأمر الثاني أنها أيضا تتجاوز فكرة الجمال إلى ما يمكن أن أسميه تحدي للإبداع البشري. لكن على كل حال مما يعني يبشر بنوع من الأمل أنه أولا هذا الأمر من الملاحظ خلال السنة الأخيرة على الأقل أنه لم يزح مسألة تشبث الفنانين بما لديهم من مواهب وبما لديهم من إسهامات في هذا المجال، بل بالعكس وجدنا من الفنانين من أفلح في أن يحول هذا الوسيط التوليدي إلى أداة كما كان يخشى منذ زمن، من حوالي 20 عاما خشي البعض أيضا من دخول بعض الوسائط التخليقية للصور مثل 3D والفوتوشوب وما إلى ذلك، ثم إذا بالفنانين والمصممين والإعلاميين يفاجئون بأنهم حولوها إلى أداة النجاع. وأنا أعتقد أستشرف معكم من خلال برنامجكم الموقر المستقبل، أنا في اعتقادي أن هذا الأمر بعد أن تزول مسألة الافتتان به، لأن كما معلوم في تاريخ الحضارة كل شيء جديد تكون له هالة تحيط به من الافتتان والغرائبية، فبمجرد أن يعتاد الناس على هذه الوسائط وتتحول إلى خبز يومين ستتحول بدورها إلى أداة يستطيع الموهوبون وصانع المحتوى والواعون من المثقفين أن يضعوها في نطاقها الصحيح، وهذا استشراف مني لهذا الأمر
0: بإذن الله. ختاما نشكرك دكتور ياسر المنجي الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية في جامعة السلطان قابوس، وقد سعدنا بالحديث معك حول سلطة الصورة في العصر الخوارزمي، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة. شكرا لك دكتور.
1: شكرا لكم بإذن الله تعالى وأتمنى لكم التوفيق.
0: شكرا لك.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ماذا يعني اليوم أني إنسان؟ كان عنوان المحاضرة التي قدمها المفكر التونسي الدكتور محمد محجوب بجامع سلطان قابوس الأكبر بتنظيم من مركز سلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم. ناقشت المحاضرة مفهوم الإنسان والإنساني بوصفه مفهوما فلسفيا أخلاقيا متتبعة جذورها التاريخية بدءا من الفلسفة الرواقية التي ازدهرت في شمال إفريقيا خلال الفترة الرومانية وصولا إلى الفكر الحديث الذي أعاد صياغة مفهوم الطبيعة الإنسانية منذ القرن السابع عشر وتحولاته الفكرية عبر العصور. لمزيد من التفاصيل عن مضمون المحاضرة ومناقشة ما طرحته حول الإنسانية، يسعدنا محاورة الدكتور محمد محجوب، وهو أستاذ التعليم العالي المتميز في التأويلية وتاريخ الفلسفة المعاصرة في جامعة تونس المنار، ورئيس مجلة تأويليات المتخصصة في الدراسات التأويلية النظرية والتطبيقية. مرحبا بك دكتور محمد معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وشكرا لبرنامج المشهد الثقافي.
0: دعنا دكتور يعني بعد الترحيب بك نستهل هذا الحوار بعنوان المحاضرة، ماذا يعني اليوم أني إنسان؟ المعنى المراد لهذه العبارة، وهل تغير عما كان عليه سابقا؟
1: طبعا الإنسان يعني أنت تشير أولا إلى المحاضرة التي كنت ألقيتها في نطاق الاستضافة الكريمة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، وأنا هذه الفرصة لشكر المركز ولشكر القائمين عليه بدون استثناء. قلت إذن هذه المحاضرة كان عنوانها تحديدا ماذا يعني اليوم أني إنسان، وأنت محق في طرح هذا السؤال، هل للإنسان معنى اكتسبه اليوم لم يكن له سابقا؟ في الحقيقة يعني الإنسان كان دائما إنسانا، يعني وفي كل فترة من فترات التاريخ الفكري والثقافي كان الإنسان يقول إني إنسان. لكن لا ننسى طبعا هذا السؤال الكبير الذي كان طرحه أبو حيان التوحيدي على أبي علي مسكوي في كتاب الهوامل والشوامل، عندما قال له وفي النهاية ما هو الإنسان؟ فإن الإنسان أشكل على الإنسان. وإذن فلا شك أن السؤال عن معنى الإنسان هو سؤال طرح ويتجدد طرحه في كل العصور، وإذا تجدد طرحه فهذا يعني أن معنى الإنسان قد تغير. ما معنى قد تغير؟ يعني لا نتحدث عن مقوماته الجسدية والبدنية أو عن الثوابت مثلا أن الإنسان كائن اجتماعي، ولكن نتحدث عن هذا الذي نسميه تعريف الإنسان وما يقوم عليه أو ما تقوم عليه إنسانية الإنسان. فنحن في نطاق المحاضرة ميزنا بين مفهومات متعددة، ابتدأنا بالمفهوم القديم الذي يمكن أن نرجعه إلى الفلسفة القديمة، يعني إلى الفلسفة اليونانية إذن التي يمكن أن نؤرخ لها بداية من القرن السادس قبل الميلاد مع الفلاسفة الذين نسميهم الفلاسفة ما قبل السقراطيين أو مع أفلاطون أو مع أرسطو. في هذا السياق الفلسفي القديم الإنسان هو ماهية، يعني إنه في نهاية الأمر يعرف بكونه ماهية من الماهيات، له إذن تعريف ثابت، هو عنصر في نطاق الكوسموس الكوني، يتعرف خاصة بكونه جسدا وروحا وبكون الروح هي المقوم الأساسي للإنسان، ويعرف بهذه الثنائية، إذن الجسد والروح. وطبعا في هذه الثنائية هنالك تراتب يجعل الروح هي سامية متسامية على الجسد، ويجعل الجسد هو في نهاية الأمر مقر الرغبات ومقر الشرور بصفة عامة، وفي نهاية الأمر المعنى القديم للإنسان هو معنى ماهوي، ويعرف الإنسان بحسب ماهيته السماوية. لكن عندما نمر إلى العصور الحديثة فإننا نجد أن الإنسان يعرف بوصفه طبيعة إنسانية، وهذه الطبيعة تعني أن الإنسان هو خزان من الصفات، وهذه الصفات كائنة في الطبيعة الإنسانية، هي ليست إذن لا تبحث عن تعريف مثالي للإنسان، عن تعريف سماوي للإنسان، وإنما تبحث عنه في نطاق نوعا من الطبيعيات الإنسانية. وعلى أساس هذه على أساس هذا التعريف يقوم وضع جديد ومنزلة أخرى للإنسان، وترتيب آخر للإنسان ضمن الكائنات، وترتيب اجتماعي وسياسي وأيضا للإنسان داخل الكائنات. وطبعا هذا يعرف بصفة عامة، نحن أخذنا مثالا في هذه الفلسفة الحديثة وهو مثال الفيلسوف الإنجليزي هوبز الذي عرف الإنسان بكونه كائنا أولا يعني محكوما بالخوف من الآخر، ومحكوما في بالرغبة في أن ينتصر وأن يسيطر على الآخر، وإذن فهو كائن يتسم بنوع من الوحدة، رغم أنه يوجد داخل المجتمع ولكن هو يعيش في ضرب من الوحدة. هذا التعريف الحديث سوف يقود إلى إذن تأملات لاحقة. يمكن أن أنا أشرت إلى كانت مثلا، وكيف حاول كانت أن يتجاوز هذا التعريف إذن كيف أقول السلبي للإنسان بطبيعة في نهاية الأمر تبحث عن السيطرة وتبحث عن الغلبة لأنها تخاف ولأنها تريد أن تضمن لنفسها الأمن والطمأنينة، ولكن لا شيء يطمئنها إلا أن تقتل الآخر وأن تنتصر عليه. مع كانت أصبح هنالك أمل في نوع من السلم، لكن هذه السلم ليست داخل مدينة أو داخل مجتمع، وإنما كانت يتحدث عن سلم عالمية ما بين الأمم، ويضع لذلك جملة من الشروط. فإذن جوابا عن سؤالك، صحيح أن الإنسان لم يكن له نفس التعريف دائما، ولذلك نحن طرحنا اليوم هذا السؤال، اليوم ماذا يعني أني إنسان؟ هذا هو الغرض، يعني بالنظر إلى هذه التغيرات

سؤالك يشير إلى الوضع الحالي، إلى الوضع الراهن. وهذا الوضع الراهن يعني ربما أنا سأزيد في تعقيده بعض الشيء، هو وضع يأتي في أعقاب يعني انتشار فلسفة كاملة تسمى فلسفة حقوق الإنسان. ومن المفروض أن هذه الفلسفة تقر أولا بتساوي الناس يعني في الحقوق وفي الطبائع، وبأنه لا يفضل قوم قوما بأي شيء، الناس متساوون. ولكن في هذا السياق الذي قام وخاصة انطلاقا من نهاية القرن الثامن عشر وخاصة في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، وبعد أن قامت هذه المنظمات الأممية التي يعني تنادي وتمارس الدفاع عن المساواة ما بين الناس، نحن اليوم نرى أن حروبا كاملة تشن، وكأنما هي نوع من الاستثناء بالنسبة إلى هذه المساواة المفروضة أو التي من المفترض أن تكون هي القاعدة فيما يتصل بالعلاقة بين الناس. فنحن نرى وقد عشنا في السنتين الأخيرتين حروبا مدمرة، بل حروبا إبادية مورست خاصة على الشعب الفلسطيني في غزة. وطبعا هذا يطرح سؤالا إشكاليا كبيرا، هل يعني لا تنتمي، هل يمكن أن نقول إن الإنسانية لا تنتمي إلى نفس الإنسانية، إن الإنسانيات المختلفة لا تنتمي إلى نفس الإنسانية؟ لماذا؟ لأننا نجد أن تطبيق هذه القواعد أو تطبيق قاعدة التساوي يعني تواجهه استثناءات. وأولا لأن هذه الإبادة التي وهذا إذن الارتهان لأرض يعني تنتمي إلى شعب، تاريخيا تنتمي إلى شعب، يعني قائم على ماذا؟ قائم على نوع من الجور الذي يجعل الخطأ الذي أو الفضيحة التي ارتكبتها الإنسانية الأوروبية في أعقاب الحرب العالمية الثانية يعني يقع كيف أقول تغطيتها، ويقع دفع ثمنها أو يعني يكلف بدفع ثمنها شعب لا علاقة له بهذه الفضيحة ولا علاقة له بهذه الجريمة الكبرى التي مورست في حق اليهود. فإذا هنالك مشكل حقيقي يتعلق بالمعايير. المعيار من شأنه أن يكون كليا، من شأنه أن يكون إذا عالميا، ينطبق على إذا لا ينطبق على شق من الإنسانية دون أن ينطبق على الشق الآخر. المعيار لكي يكون معيارا حقيقيا ينبغي أن يكون شاملا للإنسانية، لكن ما لاحظناه نحن، وهذا أمر أصبح واضحا للعيان منذ سنتين أو ثلاث سنوات، هو أن هنالك معايير ومكاييل مختلفة. الإنسانية يقع معاملتها بمكاييل مختلفة، وأكبر دليل على ذلك هو أن هذا الشعب الذي لم يكن له أي يعني نص أي قسط من أقساط الجرم فيما وقع على اليهود هو الذي يحاسب على خطأ لم يرتكبه، وتبرر ولا فقط تبرر، بل الإنسانية تصطف وراء هذا الكيان الإسرائيلي المغتصب، وإذا تعتبر أن الدفاع عن هذا الكيان هو دفاع عن حقوق الإنسان. فهذا يطرح إشكال حقيقي، إذا ماذا نعني بالإنسان وماذا نعني بالإنسانية اليوم؟ وهذا طبعا سؤال كبير أعتقد أنه يطرح على الإنسانية وعلى مفكري الإنسانية اليوم، وهو فضيحة يعني في وجوههم، لأنه دليل على إذا كثرة المكاييل وعلى كثرة تطبيقات المكاييل والمعايير، وإذا على نوع من الجور المؤسس، يعني نوع من الظلم الذي تنظر له فلسفات كثيرة، وكثير من الفلاسفة المعاصرين تولوا هذا التنظير. ولذلك فمحاضرتي كانت يعني نوعا ما صرخة في وجه هذا الظلم الذي يمارس على الإنسانية. أنا أخذت مثال

0: إسرائيل والشعب الفلسطيني، ولكن يمكن أن نأخذ أمثلة أخرى في مناطق أخرى من العالم مورس عليها هذا التنكيل باسم مبادئ يقال أنها مبادئ حقوق الإنسان وكونية حقوق الإنسان، وهي ليست من هذه المبادئ في شيء.
1: هذا الكلام دكتور يعني يحيلنا على قضية مهمة، وهي قضية أو نظرية لنقل بشكل آخر، نظرية تفوق الجنس الأبيض أو الجنس الأوروبي أو الإنسان الأوروبي تحديدا والإنسان الغربي بطبيعته على بقية الأجناس، مما يدعوه إلى استعادة وإلى تصدير لنقل يعني مقولات أسطورية كحقية الشعب الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية مثلا، مما يجعله يبرر كل كمية التدمير وكل كمية القتل والإبادة التي يحدثها حاليا في هذه المنطقة من هذه المنطلقات، من منطلق التفوق الضروري لهذه الشعوب وللكائن الأبيض الإنسان الأبيض، ويجعل إنسانيته بين قوسين إنسانية مختلفة عن الإنسانية التي تمارس في بقية المناطق. ما رأيك أنت في مثل هذا الجانب؟
0: أولا كلامك صحيح، سأترك الجانب إذن السياسي المتعلق بميزان القوى الذي هو ميزان قوى في صالح إذن أوروبا وفي صالح أمريكا في الوقت الحاضر، وطبعا هو بالتالي في صالح إسرائيل. إذن هذا التحليل ضروري لكني لا أقوم به لأنه ليس موضوعي، لكن أنا أنظر من زاوية معنى الإنسانية. فأولا يعني لا شيء يمكن أن يبرر القول بتفوق لقسم من الإنسانية على قسم آخر، لا شيء يبرر ذلك، بل إن المبادئ التي تقوم عليها فلسفة حقوق الإنسان الغربية نفسها تنكر هذه الإمكانية. ولذلك فأنا يعني مهمتي في هذه المحاضرة وفي هذا التفكير الذي أمارسه منذ مدة تكلمت عنه في هذه المحاضرة، لكن تكلمت عنه في يعني فضاءات وفي كتابات أخرى، مهمتي هي فضح هذا التناقض، وفضح هذا التناقض الذي يقع فيه مفكرو إذن هذه الإنسانية الغربية أو الإنسانية الأوروبية والأمريكية على وجه الخصوص، وإذن فضح هذه المغالطة التي يعني لا يقع فيها العامي من الناس، وإنما يقع فيها المفكرون الغربيون أنفسهم، هؤلاء الذين من المفروض أن يتسموا بقدر من الموضوعية يجعلهم قادرين على أن يفضحوا هذه التناقضات وعلى أن لا يقبلوها وعلى أن يوجهوا نقدهم إلى إذن نظمهم السياسية ونظمهم الاجتماعية على أساس هذا الحيف الذي يعني يجبرون عليه إنسانية يعني أخرى مختلفة عنهم، لها تاريخ مختلف، ولكنها رغم اختلاف تاريخها هي تنتمي إلى نفس الإنسانية. فإذا أنا أردت أن أقول أن هذه التناقضات هي أن هذا التعدد في المكاييل وفي معاملة الإنسانيات لا ينتمي إلى نفس التفكير، ولا إذن هو واقع في نوع من التناقض مع نفسه. وإذن في نهاية الأمر أنا أدعو المفكر الغربي إلى أن يراجع نفسه وإلى أن إذن يعود إلى المقارنة بين المبادئ التي ينطلق منها وبين ما تؤول إليه هذه المبادئ من خلال سياسات حكوماته وأنظمته، وإلى أن يمارس هذا النظر النقدي في وجه حكوماته وسياساته، وهو ما للأسف لا يقع كثيرا. لابد من أن نعترف أنه يقع أحيانا، هنالك مفكرون غربيون قاموا ضد إذن هذا التناقض الفاضح، وإذن تولوا فضحه وتولوا التشهير به، ولكن هذا ليس كثيرا، يعني هي ربما بعض الأصوات الخافتة التي لم تستطع إلى حد الآن أن يكون لها الوقع والمسموعية إذن المطلوبة. فهذا هو المشكل، هنالك تناقض داخل الفكر الغربي، هو فكر أنتج الحقوق ونستطيع أن نقول أنه ذهب إلى شوطا بعيدا في تطوير فكرة الحقوق وفكرة المساواة وفكرة العدالة، لكنه في مقابل ذلك وقع في هذه الورطة وفي هذا التناقض الكبير ما بين ما قال به نظريا وما مارسه فعليا على مستوى السياسات اليومية التي نراها الآن في كل بقاع الدنيا. هنالك شعوب تنتهك، هنالك يعني إرادات شعبية يقع الدوس عليها باسم يعني نوع من الافتراض، طبعا لا يقولونه بهذا الشكل ولكن نحن نستطيع أن نحلله، باسم نوع من الافتراض الذي يقول مثل ما تفضلت سيادتك بنوع من التفوق الذي لهذه الإنسانية على غيرها من الإنسانيات.
1: في إزاء الفكرة التي ذكرتها الآن دكتور، وهي فكرة التناقض أيضا، هنالك ربما تراجع أيضا لفكرة الفلسفة بحد ذاتها، ويعني الفكر الفلسفي عموما في العالم وفي لدى الغرب بشكل خاص، يعني هذا التراجع مقابل المادية التي يعني تقدمها الرأسمالية تحديدا أو الفكر الرأسمالي، ألا يحدث هذا التراجع أيضا تراجعا في مفاهيم حقوق الإنسان والسلام والإنسانية بشكل عام؟
0: طبعا يحدث تراجع كبير، وهي مناسبة لكي نقول نحن العرب على وجه الخصوص نحن متمسكون بالفلسفة ومتمسكون بالمبادئ التي تنادي بها الفلسفة ضد هذا التناقض الذي يقع فيه الفكر الغربي. أنا أعتقد أن الآن جاء دور العرب لرفع راية الفلسفة عاليا، ولكي يقولوا إن الفكر الحقيقي هو فكر يفضح هذه التناقضات الغربية التي أصبحت لا تمارس التفلسف وإنما أصبحت تمارس نوع من الإيديولوجيا، إذن نوع من العقيدة غير المفكرة وغير الواعية والتي تخدم فقط المصلحة المباشرة لبعض الشعوب أو لبعض الفئات داخل هذه الشعوب. وإذن فلا ينتهي دور الفلسفة، إن الفلسفة دورها دائما تعرية هذه التناقضات وفضح هذه التناقضات. وطبعا الدرس يمكن أن يستخلص أولا تستخلصه الشعوب وتستخلصه النظم السياسية وتستخلصه الحضارات، لأن الذي يقع الآن هو نوع من الصراع ما بين الحضارات، ومع الأسف يعني كانت الأمم الغربية ترفع شعار التقدم والحداثة والتقدم بالإنسانية وبمعنى الإنسانية، وأصبحت اليوم من خلال هذه الممارسات التي فضحتها إذن أزمة الحرب التي وقعت في فلسطين بشكل مباشر أصبحت الآن مدانة، ومدانة حتى من قبل شعوبها ومن قبل شبابها الجامعي والمثقف.
1: ختاما نشكرك المفكر التونسي الدكتور محمد محجوب، وقد سعدنا بالحديث معك حول مضمون محاضرتك ماذا يعني اليوم أني إنسان، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة. شكرا لك دكتور.
0: شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في مناسبات قادمة
1: بإذن الله. شكرا لك.

وبهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج المشهد الثقافي، وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات ومناشط ثقافية جديدة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري. إلى اللقاء ودمتم بخير.

0: الله على زمان وأيام زمان.
1: السلام عليك.
0: وعليك السلام. أهلا بضحى. أهلا بطالبة الدراسات الموسيقية. تفضلي تفضلي، إليك هذا الكرسي وتعالي نستمع إلى هذه الأغنية التي مضى عليها أكثر من نصف قرن ولم نزل حتى الآن نستمع إليها بشغف.
1: ما اسم هذه الأغنية التي جعلتك تطرب إلى هذه الدرجة؟
0: استمعي معي وحين تنتهي الأغنية ستعرفين سبب طربي.

0: ما قولك يا ضحى بمثل هذه الأغاني الخالدة؟
1: تسألني رأيي، فإليك ردي وأرجو أن تتقبله.
0: تفضلي.
1: يا صديقي، أرى أنه من الواجب على العقول المثقفة أن تتقدم مع الزمن، لا أن تتحجر وتبقى مكانها. لقد وصل الإنسان في هذا القرن إلى مرحلة من العلم والاكتشاف والرقي لا يتصوره عقل، وأنت يا أستاذ صالح لم تزل تعيش أغاني الماضي وتقف عندها. قل لي، لما هذا الحماس لكل شيء قديم؟
0: ضحى، أحقا ما تقولين أم هذا مزاح؟
1: أبدا، ليس مزاحا ما أقوله، بل أريد أن أدلك بصدق إلى طريق الصواب. عذرا أستاذ، فأنت ما عاد بمقدورك أن تتطلع إلى الماضي دون المستقبل. واسمع مني، أنا التلميذة المبتدئة في دراسة الموسيقى. تقدم إلى الأمام ولا ترجع أبدا إلى الوراء، واكب العصر وانسى.
0: رويدك يا ضحى، رويدك، هل تعتبرينني متأخرا عن العصر إذا جاهرت بإعجابي وحبي للأصالات العتيقة؟ أولا تعرفين المثل القائل: احفظ عتيقك جديدك لا يدوم؟ إذا كنت تفهمين الأمور هكذا فأنت على خطأ كبير، أما أنا فسأبقى كما أنا إلى ما شاء الله.
1: لا لا، أنا لا أريد أن...
0: بل إنني أفهم من تعليقك أنني أرى الغلط بأم عيني وأصفق له.
1: صحيح، يجب أن تقبل بالأمر الواقع وتتقبل الأغاني الحديثة والخفيفة.

0: إذا كانت تلك هي نصيحتك فأنا أرفضها رفضا نهائيا، فأنا لا أستطيع أن أواكب هذا الانحدار الفني الذي وصلنا إليه. أو هل تعتبرين ذلك طربا وفنا يا ضحى؟ هذه الأغاني التي تتحفنا بها الإذاعات والتلفزيونات ليست من بيئتنا ولا من تراثنا، فكيف يمكن أن نماشي هذه الأغاني الركيكة في موضوعها وألحانها وفي معظم مطربيها ومطرباتها؟ شيء آخر أردت قوله يا ضحى وتذكيرك به، أو هل نسيت أنني من الملحنين المخضرمين الذين لا يأتون إلا بالألحان الطربية الراقية؟
1: عذرا أستاذ، قصدت بكلامي الحديث عن التطور الفني والموسيقي، فجاءني ردك قاسيا.
0: تتحدثين مجددا عن التطور في الموسيقى، أين هو هذا التطور؟ لقد مضى علينا زمن لم نسمع فيه سوى إيقاع واحد ونغم واحد يكاد أن يوصلنا إلى حد الجنون.

0: قولي، هل ما سمعتي تسمينها موسيقى حديثة ومتطورة؟ ما بك لا تجيبين؟ قولي يا ضحى بالله عليك، أوليست هذه الموسيقى مستوردة من الموسيقى الغربية الصاخبة، يأتي بها من يسمون أنفسهم فنانين عصريين ويركبون عليها كلاما باللهجات المحكية الساذجة ويدعون أنها من ابتكارهم؟ أما كليبات الأغاني التي نراها على الشاشات فهي خير دليل على ما قلته، وأقصى غاياتها العروض المبتذلة دون التركيز على الكلمة واللحن.
1: أنا معك في ذلك يا أستاذ 100%.
0: منذ أكثر من 30 سنة ما عدنا نسمع الطرب الأصيل ولا الموسيقى الراقية. أين هذا الزمان من تلك المقامات والإيقاعات الشرقية؟ لقد ولت أيام الفن الجميل حين كانت الأغنية كلمة ونغمة وصوت، وكان لكل من هذه العناصر فارسها.
1: تقول زمن الفن الجميل؟ عرفت ما ترمي إليه يا أستاذ صالح. أنت تحملنا إلى النصف الثاني من القرن العشرين وإلى نهاية التسعينيات، أليس كذلك؟
0: بل هذا هو الصحيح، وهذه الفترة هي التي واكبت عمالقة الطرب والتلحين والتأليف. لقد رحل مطربو ومطربات زمن الفن الجميل هذا وتركوا تراثهم، بل تركوا رصيدا ضخما من الأغنيات العذبة. رحلوا عن دنيانا وأغانيهم لم تزل تملأ الأسماع.
1: تقصد عمالقة الفن كأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب
0: وسيد درويش ومحمد القصبجي وزكريا أحمد ورياض الصنباطي وأسمهان وكثيرون سآتي على ذكرهم فيما بعد.
1: وهؤلاء عرفوا بالسبعة الكبار في الموسيقى العربية المعاصرة.
0: نعم، إنه الاسم الذي أطلقه عليهم الباحث الدكتور فيكتور سحاب في كتابه السبعة الكبار في الموسيقى العربية المعاصرة.
1: والآن هل تتكرم بإسماعنا أغنية من نغمات زمان؟
0: حاضر يا ضحى، وأنا بي شوق أيضا لأعزف على العود وأغني للسيدة أم كلثوم.

0: الله،
1: تلك هي عينة يا ضحى من أغاني ونغمات زمان. ها، ما قولك في هذه الأغنية لحنا وصوتا؟
0: تسألني عن رأيي؟ إنها قمة الإبداع والجمال. وحدها هذه الأغنية تساوي 95% من أغاني هذه الأيام. ما رأيك أن نسمع السيدة أم كلثوم وهي تغني القلب يعشق كل جميل؟

0: بادرة جميلة من المخرج، فشكرا له. هل أستطيع أن أقول الآن بأن ضحى ترغب في الانتساب إلى نادي موسيقى أيام زمان؟
1: بل أنا من أقدم المنتسبين إلى هذا النادي العريق، إلا أني شئت أن تكون مداخلتي هذه باباً لمعرفة المزيد من موسيقى أيام زمان.
0: طالما أنت كذلك، فلنستمع معاً إلى مقطع جديد من أغنية أخرى، فماذا تريدين أن تسمعي؟ أنا أترك الاختيار في نهاية حلقتنا لمخرجنا المرهف،
1: وهو كذلك.

0: ما سمعناه هو دور أو مقام أو...
1: بل هو مقام حجاز كاركورد.
0: رويدك أستاذ صالح، قبل أن ندخل عالم المقامات والأدوار دعنا نسمع عزفا من جديد من أناملك الذهبية.
1: شكرا لك يا ضحى.

0: فعلا إنه عزف جميل بل رائع.
1: بل إنه عزف لزمن جميل قد مضى، لكني على ثقة بأنه سيأتي مرة ثانية.
0: وهل برأيك أن جميع ملحني ومطربي القرن 21 غير مؤهلين للعودة بنا إلى الأصالة والتطريب؟
1: بل قلت لك إنني متفائل، ولو أن القضية ليست فقط في انتشار الفن الهابط بل في غياب الفن الجيد. وتحت عنوان التلوث السمعي على شريط كاسيت، كتب الدكتور محمد علاء الدين منصور الناقد الفني المصري المعروف، فقال: بلا شك أننا نعيش في أيامنا هذه أردأ حالات التردي الذوقي والتلوث السمعي والهبوط الروحي، حين سمحنا لأنفسنا أو عودناها سماع هذا العبث الغنائي والسقوط الفني المتمثل في أشرطة بعض من يسمي نفسه بمطرب الشباب. كنا ونحن لا نزال صغار السن جدا راقين في الذوق والوجدان لما نسمعه من الإذاعة من أغاني وموسيقى رفيعة وأنغام شجية وأصوات رخيمة كان يؤديها كبراء هذا الفن الوجداني من أمثال أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ. أما اليوم فإنك تزداد عجبا وألما حين ترى الشباب والشابات يرقصون ويهتزون ويصفقون على كلمات تافهة ولحن متردد.
0: صحيح ما قاله دكتور منصور، فما معنى هذه الأغنية مثلا؟

0: لا حول ولا قوة إلا بالله. أما أنت يا ضحى فأعدك بمتابعة الحديث عن الغناء والموسيقى.
1: لا عليك أستاذ صالح، الدنيا لم تزل بخير، ولم يزل هناك في هذا الزمن وبعد رحيل العمالقة عدد لا بأس به من المطربين والملحنين ممن تأثروا بمن سبقهم، وهم يسيرون على منوالهم في تقديم بعض من الفن الجميل.
0: آمل ذلك يا ضحى.
1: وإلى الغد ومع كل ما عندك من حديث عن الغناء والفن الأصيل.
0: زمان يا نغم. زمان يا نغم، أداء محمد إبراهيم، إيمان بيطار، إعداد رجاء ميقاتي، إخراج سليم الشمع.

إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى. العروة الوثقى.

0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. حديث هذه الحلقة عن تربية الأبناء على اليقين بأن الله هو الرزاق. فحينما نجلس مع أبنائنا نبين لهم أن من رحمة الله تعالى بعباده وعنايته أن جعل حياة الإنسان وسائر المخلوقات الحية مرهونة برزقه، وجعل سبحانه وتعالى لكل دابة رزق قدره بما يكفيها ويمكنها من الحصول عليه، وهداها بالغريزة إلى سبيل العيش والحصول على هذا الرزق. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والله سبحانه وتعالى هو الذي أحصى جميع الأرزاق، وهو الذي قدرها، وهو العليم بطبائع الكائنات وتكاثرها ومساكنها. يقول تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والله جل وعلا قدر الأرزاق والأقوات منذ خلق السماوات والأرض. ونقول لأبنائنا بأن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض بهدة، وجعل لنا فيها معايش، وأنبت النبات، وجعل الرياح سببا للمطر، والمطر سببا للرزق والقوت، وجعل سبحانه وتعالى في الأرض مجالات ومنافع للعيش والرزق كالتجارة والمعادن والصناعة والزراعة والصيد. وجاءت آيات الرزق مصحوبة بالحث على السعي وفي طلب الرزق. حينما نتأمل الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الرزاق، توقف لدينا الاهتمام بموارد العيش وبذل الجهد في طلب الرزق والعيش في حياة طيبة مطمئنة هادئة وهانئة. ونعلم أبنائنا أن مع الجهد في طلب الرزق علينا التوكل على الله تعالى واليقين بأنه هو الرزاق، ولا بد لنا من التضرع إليه في طلب الرزق وطلب الحاجات، وتجنب التقرب إلى غيره بالدعاء كدعاء الأموات أو الذهاب للعرافين واستعجال الرزق. فبالحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روحي. فالرزق بيد الله، وهو مقسم الأرزاق سبحانه وتعالى، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. وقد أمر الله تعالى الملك بكتب أرزاقنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا. فالجنين في بطن أمه يأتيه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. وعلى الوالدين تعليم الأبناء بأن من أسباب الرزق التقوى. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من أسباب الرزق السعي وإعمال الفكر والإبداع والإنتاج. فمن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن يستثمر الأرض الزراعية ويبذر ويسقي ويهتم بزراعته يحصد الثمار ويأكل منها ويبيع. ومن يتواكل عن طلب الرزق وتثمير الأرض ويعتمد على إنتاج غيره يفوته الخير ويحرم الغير. ومع حث الأبناء على طلب الرزق لا بد من تحذيرهم من الغش والفساد والطغيان عند طلب الرزق أو الاستهلاك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي. فالرزق مقسوم، ولا ينبغي أن يطلب بالحرام بما حرم الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. ولنقل لأبنائنا ونعلمهم أنه إذا أتاكم باب رزق الحرام ولو ضاقت عليكم الدنيا ابتعدوا عن الحرام، فالحرام فيه العقوبة والبلاء وشؤمه في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالله تعالى يزيد الرزق لحكمة، وعلينا حث الأبناء على التواضع عند النعم وتوفر الرزق، وإلا ينسوا الفقراء مما استخلفوا فيه. فالمال مال الله، والإنسان خليفة ومبتلى بهذا المال، وللفقراء حق في هذا المال، فلا بد من إعطائهم حقهم من المال زكاة أو صدقة أو هدية. ولنحكي لهم قصة صاحب البستان حينما اغتر ببستانه ونسى حق الله فأذهب الله عنه تلك النعمة، وقصة أصحاب البستان حينما خالفوا ما كان عليه والدهم من إعطاء الفقراء نصيبهم فبيتوا النية على أن يحرم الفقراء من نصيبهم، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، أصبحت رمادا لم يعرفوها حينما وصلوا إليها. وأن نحكي لهم قصة ملك مملكة سبأ حينما أنعم الله تعالى عليهم بالبساتين والخيرات والثمار والأمن والأمان، فلما ألفوا النعمة ونسوا حق الله تعالى وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، فأذهب الله عنهم تلك النعمة وما بقي منهم إلا شيء من سدر قليل بدل ذلك الثمر الوفير. ورزق الله تعالى لعباده عام وخاص، فالرزق العام هو ما يوصله لجميع المخلوقات مما تحتاجه في معاشها وقيامها فسهل لها الأرزاق، والرزق الخاص الذي خص به المؤمنين. وأما أغداق الله تعالى على بعض الكفار والفجار في الرزق لا يدل على رضاه عنهم، وأما إغداق الله تعالى على بعض الكفار والفجار في الرزق يعطيهم أموال فهذا لا يدل على أنه راضي عنهم سبحانه وتعالى، ولا يدل على حبه لهم، إنما هو استدراج لهم. فالدنيا الله تعالى يعطيها لمن يحب من لا يحب، ويوم القيامة يلقون أشد العذاب إنهم جحدوا نعمة الله وكفروا بالله. قال الله تعالى فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وليس تقدير الرزق على بعض المسلمين إهانة لهم ولا دليلا على عدم رضا الله عليهم. قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا. أي ليس الأمر كذلك، إنما الأمر ابتلاء واختبار. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قد يكون التقدير على المؤمن في الرزق دليل محبة ورضا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. فالأرزاق مقسومة كما أن الآجال محددة لا تزيد ولا تنقص، ولا ينفع في زيادتها تعب ولا عناء، ولا يؤثر في نقصانها كسل ولا عياء، وإنما المسلم يجتهد في تحصيل رزقه بالأسباب التي قدر الله له. فقد يعطى المسلم رزقا حقيقيا ويظن أنه فقير. قال صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. وقد يسلب النعمة ولا يفطن لها. قال الرجل الحسن إني أعصي الله وأذنب وأراه يعطيني ولا يحرمني، فقال الحسن هل تقوم الليل؟ قال لا. فقال يكفيك أن الله حرمك لذة مناجاته، أي حرم قيام الليل بسبب معصيتك. وهذا هو الغنى الحقيقي، غنى القرب من الله والإحساس بمعيته وحبه. وكم من شخص يعتقد أنه فقير وهو في الحقيقة من أعظم الأغنياء. فقد جاء رجل يشتكي إلى حكيم، يشتكي إليه الفقر، فقال له هل تبيع بصرك بمئة ألف دينار؟ قال لا. قال الحكيم هل تبيع سمعك بمئة ألف دينار؟ قال لا. قال فيدك فرجلك فعقلك فقلبك فجوارحك؟ معدد له حتى بلغ الأمر مئات الألوف من الدنانير. فقال الحكيم له يا هذا عليك ديون كثيرة فمتى تؤدي شكرها؟ ومع ذلك تطلب الزيادة. وما يحصل في الأرض في هذه الدنيا من مجاعات فإنما هو بذنوب العباد واحتباس المطر كذلك، ما يحدث بظلم بعضهم البعض وتسلط بعضهم على بعض، وإلا فإن في الأرض ما يكفيهم وزيادة، وذلك ابتلاء من الله واختبار. ثم تفكر في الكائنات غير العاقلة الدواب. يقول الله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. يقيد الله لها الرزق على ضعفها وييسره لها ويخرجه، ويبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه، حتى الذر في قرار الأرض والطير في مرتفعات الجو والهواء، هذا رزق الله لا يستطيع أن يمنعه أحد. إذا أرادك الله برحمة فلا ممسك لها، فرزق الله لا يرده كاره. نعلم أبنائنا التفكير والبحث عن الرزق، فمصادر الرزق متعددة في الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة وغيرها، لكن لابد أن يكون مصدر الرزق حلال، فيبحث عن الحلال فيبارك له فيه. أسأل الله تعالى في ختام هذه الحلقة أن يوفقنا ويعيننا على الطاعة وعلى الذكر والشكر وحسن العبادة، يوفقنا لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدًا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك،